0: التكوين مجاني باش تاخذ البرمي نتاع الدراجات النارية، توفر لك زادة التكوين عن بعد. تحب تاخذ اكثر تفاصيل ادخل على الباج فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول جندوب الجازة الثالثة، حقيبة السلامة المرورية اللي لازمها تكون متوفرة داخل عرباتنا باش نحتاجوه ان كاو داكسيدون لا قدر الله، والا عطب فجئي في الطريق، والا باش تقدم اسعافات اولية. حقيبة ذي موجود فيها كل شيء اللي تنجم تكون متوفرة في كل السيارات. هذه تقريبا الجوائز، وان شاء الله نخطو الوقت بعد شوية بعد الركن باش نستقبلوا ضيفنا في المباشر.
1: ضيف الحصة، ضيف الحصة.
0: كما سبق وعلنت اليوم باش نحكوا على تدخلات بلدية الكاف في تطوير منظومة السلامة المرورية، خاصة ونحن مقبلين على الفترة الصيفية. نعرف برشا إشكاليات موجودة مرورية في كل تقريبا المدن. خلينا اليوم نحكوا على مدينة الكاف، شنو الإشكاليات المرورية، شنو تطلعات البلدية، تطلعات المواطن في تحسين منظومة السلامة المرورية. نحكوا على الطرقات، نحكوا على مخفضات السرعة خاصة العشوائية الموجودة، نحكوا على العلامات المرورية، نحكوا على إمكانية توفر مآوي السيارات باش نجم تفادوا الاكتظاظ المروري، نحكوا على الأشغال اللي قاعدة تصير من قبل المؤسسات والإدارات على طرقات، لكن للأسف بعد ما تكمل الخدمة يخلوها بالطريقة هذيك. نحكوا على التنوير على الطرقات الرئيسية، نحكوا على الانتصاب اللي افتكر الرصيف من المترجل. هذه كل إشكاليات متعلقة بمنظومة السلامة المروري. فقط أصدقائنا المستمعين اللي حبي يدخل معنا، رجاء المستمعين مش يدخلوا معنا باش ناخذوا برشا تليفونات، رجاء 78 227 160، وإلا 78 227 700. باختصار شديد والسؤال ما يكون موجه كان على السلامة المرورية، يعني متعلقة بالسيكوريتي، متعلقة بتحسين منظومة السلامة المرورية. رحبوا بسيد هشام بن خليفة كاتب عام بلدية الكاف. مرحبا سي هشام.
2: مرحبا بيك ومرحبا بي مستمعين إذاعة الكاف كل.
0: سعداء بيك اليوم باش تكون معنا سي هشام. برشا مواضيع الحقيقة مطروحة على مستوى الإشكاليات المرورية في مدينة الكاف. شنو التطلعات المواطن؟ المواطن تعرف توا ولا يطلب ولا يحب، ومن حقه باش يطلب ويحب، ولكن زاد البلدية تقول لك أنا عندي زاد حوايج معينة تتحكم فيها. هذاك علاش احنا نحبوا نمشوا بالنقطة بالنقطة بشوية باش نجموا نجاوبوا على الأسئلة نتاع السادة المستمعين، ونجموا زاد نحكوا قبل ما تطلبونا بالله. خل نعطيكم الصحة فكرة بإيجاز على اش تحضر البلدية ليكم بتحسين منظومة السلامة. نعرف سي هشام عندكم برنامج كبير، هنبدو بأكبر مشكلة اللي هي مطروحة، هي مشكلة الطرقات. عندكم برنامج لتأهية الطرقات في مدينة الكاف.
2: مرحبا بك مرة أخرى، مرحبا بالمستمعين إذاعة الكاف كل. احنا الاستعداد بلدية الكاف حاليا في المجال السلامة المرورية، خرجنا استشارة لاقتناء علامات مرورية.
0: علامات مرورية كل أتنجو العلامات المرورية. هنبدو على مستوى الطرقات.
2: على مستوى الطرقات.
0: الناس تتشكى من بعض الحفر، تتشكى من جسمه، من الأشغال اللي تخدمه تبقاتها كيكة.
2: احنا لغالب نحن علت عنا ظاهرة جديدة توا في مع السونات، هي ظاهرة البوشاج اللي كانتش موجودة قبل، شح المياه المدة الأخرى وقصان المياه، ولا عنا البوشاج بصفة انتونس. واحنا عطينا البروريتي للسونات بشكاك المواطن يبقى يرجع له المياه ما بقاش بلاش مياه. دونك احنا انتوتان شرطنا برشا ديز انترفونسيون تاع سونات، وصحيح سونات تقول لك انا نخدم وتعطيني ترخيص بلديه، والبلديه من بعد تصلح وتريق الامور. صحيح احنا العائق نتاعنا هو في الفتره هذه تاع الشتاء والخريف ما عندناش لي سنترال دوروبي، دونك المقاولين ما نجمش يخدم لك ويجي يصلح لك بسنترال دوروبي اللي هي اغلبيتها معناها كياسات نتاعنا اوروبي في مدينه الكاف، جزء منها كياسات السيمان سبيسيالمون. دونك احنا الاستشارات خرجت في وقتها، مالوريزمون ما فماش مشاركين، فما مش عزوف. اما المشكله باش يجيب لك بالسنترال دوروبي باش يخدم لك يعاود لك لوروبي، لي سنترال ماهيش تخدم تو حلت لي سنترال. احنا الاستشاره
0: لي لونسي تاع الخرسانه الاسفلتي،
2: تاع الخرسانه الاسفلتي ان شاء الله الجمعه جايه عندنا معناها لوفيرتو دي كونسلتاسيون تاعنا ان شاء الله ديسي لا فان دو موان، نبداو باش نصلحوا قياساتنا ونصلحوا الحفر تاعنا
0: ان شاء الله. هذه البشره الاولى اللي نوضحوا بها الناس
2: اللي بالله احنا نديرو نوضحوها للخيان كل المستمعين اللي عنده احنا سبحان الله بلديتنا بتتجاهل على الحفر، فما بلايص ما تعرفهاش، تعرفها التاكسيات مستعملين السيارات اللي عندهم بلايس كيف هكا يعلمونا بهم شي ثقة إدراجهم في الإصلاحات هذه إن شاء الله.
0: المواطنين اللي يسمعوا فينا وعنده بعض الحفر الخطيرة والحفر اللي تقلق أعلمونا بها،
2: وعلمنا روعنا ديجا برشا عباد كتبت في وضعيات أصلاح طرقات بحث جامع سيد علي بن صالح عن طريق حروش، هذا طريق السامية وشارع الجمهورية. هنا برشا، أما اللي عنده أبر هذوما هلبينين بلايس أخرى في مداخل أحياء في حاجة يعلمنا بها باش نجمو ذاك النسق مع المقاول. خلينا ناخذ
0: معناها الدبي نتاع جوان
2: إن شاء الله
0: تبدأ الإصلاحات بقدرة ربي على مستوى الطرقات والحفر.
2: الدنيا سخنة توا، هل الأخصائيين والشركات اللي تخدم في الإسفلت هذا يا سيدي، احنا أقرب واحدة ظهري عندنا أبو سالم لهنا بدأت تخدم وبدأوا يجيبوا من عندها جماعة، وإحنا فما إصلاحات زي متعهدة بها مسونات بدأت تخدم فيهم اللي تخدمت مشاريع نتاع اللي ترابونوف نتاع إعادة الشبكة نتاع المياه في كل من عندك الزيتونة، شارع الحرية، بوري، وراي تصلحت في جزء منها كبير ومازال المقاومة.
0: برشا يتسألوا سي هشام يقول لك الصناد ولا الستاج ولا اي مؤسسه حفرت الطريق وخدمت على روح، بعد مسؤوليه تكون اصلاح الطرقات اعادتها الى طبيعتها.
2: هي في نطاق برامج، في نطاق مشاريع، كان الستاج عندها مشروع باش تبدل شبكه هوائيه باش تروح تحت ارضيه، في تعهدها هي تخدم وتصلح. عندها تعهدات لبرانشمون تاع ادارات ولا ربط شبكات، معناها الادارات ولا العمارات مساكن جماعتك كيف كيف ولا خواص تربط لهم تاخذ هي، وفي تعهدها هي الاصلاح. عندنا الوضعيه هذه، واحنا ما نحبوش نعطلوا الحق المستثمرين ولا الادارات ولا هذوما، تبقى وصلنا في المده الاخرى عطلنا شركات، ما نقولوش شكون هذوما المدخرين ما حبيناش نعطيهم تراخيص في الى حين اصلاح ما سبق
0: يعطيك الصح.
2: دونك نحن ما هوش تعطيل، اما حث
0: صلح وتفضل اخدم
2: كامل اصلاحاتك وتفضل
0: ابدا اخدم، مازلش تحفرها يقول لك لا وتمشي.
2: العائق اللي صايرين فيه هو الكل، انا الاسفلت ما يمشي نجيبه، معناها الخرسانه الاسفلتيه راهي ماهيش ديسبونيبل توا في الشتاء ما تخدمش، خاطر باش تجيبها من بوسالونا تبرد بطبيعتها باش تكون باش تخدم كياس باش ترجع شويه
0: باش تحفظ خون
2: ويلزموا حضور معناها سير بلاس باش يتبع الواحد ويشوف حتى السخانه
0: تاع. طيب مش نفسحوا المجال لاصدقائنا المستمعين، ونذكر 78 227 160 والا 78 227 700، وباختصار شديد الاسئله باش نجم نجاوبكم، لان ثم برشا مواضيع مقترحه باش تحكوا فيها اليوم مع بلديه الكاف في منظومه السلامه المروريه. مكالمه هاتفيه معانا. الو على السلامه. الو، والمستمعين بطبيعة باش يكونوا من الكاف لأنه المسألة تعنيهم. ألو على السلامة. 78 227 160 وإلا 78 227 700 إذا كان ثم تلفونات عيادة أعطيني الإشارة. به ثم تلفونات حاضر معي. ألو.
3: ألو على السلامة.
0: مرحبا سيدي على السلامة.
3: مرحبا
0: سيدي. مرحبا سيدي، شكون معي سيدي؟
3: فتحي خماسي من الكاف.
0: سي فتحي، مرحبا سي فتحي، تفضل.
3: بالله رجاء ان السيد رئيس البلديه
0: اي
3: الاصلاحات راهي ملي شفناها تو خاصه نتاع حروش وبرشا بلايز يعملوهم من هنا بعد فتره وجيزه صغيره يتنحى معناها الاسفلت هذاك اللي عملوه الرجاء، ما فماش حتى مراقبه، ما يعملوش كوش دامبريسيون معناها باش يشد، راهم يعملوا بحاجات خفيفه خلاص. بكري كانت البلديه كانت عندها واحدة صغيرة هذيك يخدموا بها الزفت، يلزم يزفتوا مليح وباش تلصقك الروبي اللي مش يعملوه، هما يعملوا فيه ديريكت على التراب وعلى الشياح ومعناها متاع سانتي واثني أول مطرة تتنحى. ما نخسروش معناها قاعدين نخسروا، ما يقدر
0: غير ما نخسروا باش نخدموا حاجة مرة واحدة. شكرا لك سي فتحي يعطيك الصحة. نعرف اللي مشكلة تاع ريزو حسب ما يعلموني البرة ما موجودة الريزو حتى في الولايات الأخرى، إن شاء الله تتحسن الاتصالات. باه كان ثم سينو نجاوبوا عيد نجاوب ثم تليفون ثم معايا. ألو عسلامة.
4: أهلا بك سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: شحوالك
0: يعيشك. مرحبا سيدي، شكون معايا؟
4: نبيل غزيل.
0: سي نبيل غزيل، مرحبا سي نبيل، تفضل سيدي. تفضل.
4: بالنسبة للحفر باش نحكوا على الحفرة اللي قدام الروسية اللي تقدت 50 مرة.
0: وين
4: قدام فارماسي الروسي.
0: قدام فارماسي
4: وتثبت في برشا كوارث
0: معناها في حي البساتين على مستوى تحت صديق بلوت شارع الحرية.
4: رومبوا برلوس حلوا خدموا الخدمة وخلوها كيكة رخ التراب وبخط معناها أكثر من الدودان، يا ليتها جد دودان.
0: باهي
4: توفيق العجلة راهي ب 500 ألف ناخذوا فيها.
0: الدودان
4: اللي قدام منطقة الحرس.
0: دودان قدام منطقة الحرس. اي
4: نحو الدودان يا ليتها خلوها الدودان.
0: هو ثم مشروع بتاع ازاله راهو
4: اليوم تتقسم عجله اثنين فلسه في الكياس.
0: اي باه تو نحكوا عليها.
4: راهي العجله ب 500,000 تو. باه.
0: باه سي نبيل، ثلاثة نقاط اقترحتهم علينا، ثلاثة نقاط من شارع الحرية وفي مفطر أخبار نوصل.
4: حاجة أخرى سي توفيق.
0: أي بإجازة. أي. أي.
4: اللي يصلحوا راهو ثم سبيشاليتي لازم شكون يعرف يصلح، أما راهو يصلح تو وغدوة تتنحى راهو هذيك الإشكالية.
0: واضح واضح يا سي نبيل، تو جاوبك سي هشام بعد شوي مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو.
5: أهلا توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
5: مرحبا بضيفة نتاعك.
0: يعيشك مرحبا.
5: سيدي بربي سي توفيق مش نسأل على بقية الدودان وين اللي سي تكنيك وين المونوبري
0: في
5: نحوهم ولا؟
0: اي الدودان وين قدام اللي سي تكنيك؟ اي
5: اللي سي تكنيك وين المونوبري هذوك؟
0: وين المونوبري من اللوطه؟ اي
5: هذوك عندهم اكثر من 20 سنة ولا 25 سنة نتاع اللي سي تكنيك سي تبر خوي هاك تتعدى من غادي وتشوف.
0: نعرفهم نعرفهم نعرفهم وانا محضر السؤال هذا
5: محضر
0: وصل السؤال وصل. شكرا لك شفت ليلي شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو.
6: ألو.
0: عسلامة سيدي مرحبا عسلامة.
6: سي توفيق عمار ما دس قلقت مني
0: سي عمار
6: عمار مسعود
0: لا سي عمار سي عمار رجاء الكاف حشنا بالمستمعين اللي متسكني ولاية الكاف مدينة الكاف لأنه البلدية اليوم معني بلدية الكاف. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
6: عسلامة
0: مرحبا سيدي عسلامة. الركن هذا اليوم لمدينة الكاف كي ناخذوا جندوبة وناخذوا بلدية أخرى تفضلوا مرحبا بكم الناس الكل. ألو عسلامة. ألو مرحبا سيدي شكون معايا سيدي؟
6: منير بشير اللي معك.
0: سي منير مرحبا سي منير.
6: مرحبا
0: مرحبا سيدي تفضل سي منير تفضل.
6: بالله حبيت ندخل بالنسبة للاقتدار المرور
0: في البلاد
6: في هشام هي ذيك معروفة جي بي 5 معناتها طريق وطني من مشمولات التجهيز وباقي نحن في الكيف البلدية متعهدة بال كنت نسمع فيه تو قال اخذينا الإشارات المرورية سوكي دي من مشمولات التجهيز معناتها تقوم كل وعليش نعملوا قرار تصريف نحن في التجهيز
0: منه
6: ومن لأنه ملك التجهيز وهو من اختصاص دونك قاعدين البلدية نتاع الكيف قاعدة تضيع في وقت في حاجات ما تخصهاش
0: تخصها
6: مشي خدمتها.
0: ذكرنا منير واضح السؤال واضح السؤال واضح سيدك عبد العام واضح السؤال باش نجم نجاوبوك يا منير. شكرا لك على الصحة منير على الاتصال شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة خلينا نجاوبوا على الدفعة هذه وبعد ولو أنه التليفونات موجودة خلينا نجاوبوا على الدفعة هذه وبعد هاي سي هشام نبدو بسي فتح القماسي يقول لك طريق حروش يلزم المراقبة بتاع البلدية ثم طريقة صحيحة نعملوها باش ما نضيعوش فلوس وبعد ترجع الحكاية هي
2: بالنسبة لطريق حجوش سي فاتح خويا فاتحي راه احنا دخلنا فيه عام ناول وصلحنا فيه جزء منه والحق اللي صلحناهم ما تحفروش تحفروا البورتور نتاعهم وما بعدهم دونك هو عنا عائق كبير في المشكلة في الكيس هذاك ما تخدمش معناها في معناها امبونيفور مع تنسيق مع المصالح المعنية سوناد اللي في في في بوكو دو فيد تعماء وفي عيون تعماء تحته وزيد المدة الاخرى زيد بحكم المياه الامطار اللي صبت القويه ومصلي عنا به هي احنا اكثر ما يضر الكياسات هي سيلان مياه الامطار وقاعد يرضع تحته هوس وكيف يخلق دي بروفوكاسيون ويصيروا معناها يتحل حالات اخرين معناها يضر بالكياس يزمو يتعاود كومبليتمون وراهو في دراسه ان شاء الله عازمين نوفروا الاعتمادات اللازمه ونحاولوا نعاودوه الكل بما بونيفور هذه حاله الاولى. اثنين الترقيعات اللي ركحناهم والله المده الاخرى بالسماء المده الاخرى حاولنا تلمو تشكت عباد دخلنا بالسيمان على دو ريبريز مالوريزمون معناها البقعه هذيك فيها برشا حركه مروريه معناها حتى كي جينا نخدموا مازال ما شيحش البيتون مسامو بالرغم البيتون معناها كي تركبوا على البيتومي على الاقل لازم يشيح شويه باش يشدك فتره معينه الشهر ولا هالقداش اللي الى حين يتم الاصلاحات مالوريزمون انا هذاك باللي مو دبور اللي عندنا صحيح كانت قبل عندنا ايكيب دو فلاش تخدم كنا قبل نتزودوا بالبرودوي تاع ليميلسيون هذايا مالوروزمون نقص الموارد البشريه ما عادش عندنا باش نخدم ليكيب فلاش كان كيب كامله تخدم الفلاش هذايا مع ماتريالهم ونخدموا عندنا حتى اللي لازم نخلطوا في البارك معناها الفلاش هذا من الاوروبي هذايا تبقى احنا نجيبوا في دفعه معناها في سيتيرنا مثلا تاع 5 طن تاع ليميلسيون هذه ليميلسيون كي تخدم بها ما تخدمهاش كله ميم طون معناها في الوقت هذاك حتى كي تسخنها من بعد تبرد وتفسد الجينه راه ابريتو ماهوش حل يلزم يخدم وقته ويتخدم يتحرك واحد. وعلاش هما لي سونترال دوروبي؟ خاطر عندهم لي شوديير الكبيره يسخنوا باش يسخنك الميلسيون حتى كي تبرد تبقى ديما كونفورم للتكنيك باش تخدم به.
0: نتعدوا سينابيل غزايل
2: يقول لك سينابيل غزايل هذوما ذكر الحفر التدخلات الحاليه لتوسيع شبكه مياه لوناس مياه المستعمله. وهو تدخل كبير بدا على مستوى اوتي المالوف جو بونس تاع على جي بي 5 على تلك القطريه رقم 5 ومتمادي حتى المحطه تاع التطهير اللي في سمان. دونك بدات الخدمه من غادي، الخدمه كبيره ماهي صغيره خاطر كبروا لي ترافو باش يقع استيعاب المياه اللي سيل المياه الامطار سواء مستعمله سواء مياه الامطار، وهذا يطلب برشا اشغال. وكيف ما قلت لك راهو هو متعهد الشركه خاطر دي ترافو نوف هذه تتسمى باش يتم معناها ارجاع الطريق الى ما هو عليه الى محله، ما يرجعش كيف ما كان هو كما تخدم الاول، اما باش يصلحوا لو ماكسيموم. وفي فيه جزء باش يطلع على مستوى الستيك قبل الستيك معناها شارع الحريه من كيف ما ذكر هو من رون بوان هذيك ومن الفارماسي هذه اللي موجوده في برنوسه الى حدود معناها ما بعد الفارماسي هذيك، فما جزء منه تخدم، فما ناس غادي في اخر ستيجاردان اما همش مربوطين بشبكه التطهير باش تربط بقدره ربي. ودونك راهي خدمه خاتي بلديه كيف راهو هو مشروع هذا تابع ديوان التطهير وان شاء الله عنده تعهدات كيف كيف ريتابليسمون دي ديو كيف ما خدم. كي نذكركم خدم من نفس الترافو تخدمت على مستوى القدريه في مدخل البلاد العربي والتو ما تقدر تصحيح وقاعد يرجع تو سمعنا خلينا نكمل يرجع بالتوبنون باش ما يعطلش الواحد الى حين راهو هو زاد متعاد النهارين هذوما بجيه نوروبي باش يرجع كياس الى ما هو عليه.
0: الدودان
2: نرجع للدودان. الدودان احنا في الكيف قاسمين عندنا تفهم طرق مرقمه تابع التجهيز اللي هيك صار فيها ازالتهم توا اللي هما مثلا مدخل البلاد وسبيطار المنو بطريق معناها شارع طيب المهيري على مستوى معناها شارع تحسين
0: كل خاصه الطرقات اللي مستعد عليها الحافلات الجديده.
2: احنا علاش احنا توا الحافلات الجديده مكسب للبلاد والتو ما طلعت تخدم صارت معناها سرعه باش نحاولوا ازالتهم. احنا رانا خرجنا كالسونتا بلديه الكيف خرجنا استشاره في ازاله واصلاح باقا كزربنا نحن توا بالكيران لازمها تخرج تما راكم تشوفوا توا كيفاش حتى اللي تم ازالتهم من التجهيز بلا يسم كيفاش بقت قاعده تصلح فيها بشويه التجهيز. احنا لو توا كيف كيف ماشيين عندنا 21 مخفض سرعه في مدينه الكيف في هم بلديه كيف كل باش يتم ازالتهم
0: كل
2: باش يتموا
0: يعني كي نجاوبوا سي تليلي نتاع قدام الليسي
2: كلهم باش يتنحى
0: كل باش تنحى
2: خاطر تفريك تكنيك ما هما ان سون نون كونفورم فما نورم يقول لك ما تفوتش 7 سنتي معناها البقعه هذيك باش تطلع وفما تخلي المارج باش تطلع السيو تاع الكهرباء كامل فوق الدودان باش يهبط باش ما يخلقش
0: وقتاش هذا باش تبدا سيد كاتب العام
2: خارج الاشاره نتاعو الازاله نتاعو كيف كيف شهر الجمعه جاي اخر لي دولي نتاعهم معناها ونحل ونتفقوا على المقاول يبدا يزيل فيها وراهو عندنا تصور للتركيز الجديد نتاع لي دودان ولي دودان باش يكونوا بقدره ربي في كان في على مستوى المؤسسه التربويه
0: بنواح معناها اذا كان نحو دودان قدام مؤسسه تربويه رانا مش نعاودوها باش
2: ترجع باش ترجع تكرر هو اللي تاعنا حسن بربوش ما همش في شر داكور ناس حسن بربوش كي هولي احنا من المونوبري والخرجه
0: هذه هذيك ما فهمش شبه
2: ما عليش مؤسسه
0: بالنسبه قدام اللي سايح
2: بعمر اللي نحاو نقعد جماعه كلنا باش نحاو ان شاء الله يتنحاو عندنا ثلاثه باش يتنحاو توا اللي سنه وفاو شركه النقل هما اللي في شارع الجمهوريه هذا يحروش نحكيو نحنا باش تحام بلديه خاطر الطريق هذيك تابع البلديه دونك باش يتنحاو هذاك من الويله ومبقيه كل تو نمشيو للسي تكنيك نحاوهم
0: الويله
2: ان شاء الله
0: وكي نحاوهم نخلوا على الاقل مقاول تبدا مراقبه باش ما يخليش شكل الحاجه
2: يخلي حاجه نظيفه ما تضرش الكراب شفت ربي ما يخليها افيك لو مينيموم دو ديجا معناها ينحي باش ما يضرش المستعملين
0: حفره في مفترق الدهمان يقول لك زاد ما تنسوهاش سجلوها عندكم فما حفره كبيره في مفترق الدهمان
2: مفترق الدهمان راهي طريق وطني لما ننسقوا مع التجهيز وقلت ربي راهي باش ترجع طريق الروبون دهمان مفترق الدهمان سي منير
0: بالشادلي
2: رانا احنا ذكرت خريطه العلامات المروريه علامات مروريه نقصد بها توسكي ستوب وسونس انتردي وستاسيونمون
0: انتردي كلها جديده هذه باش تولي كلها هذه باش للمتسكنين
2: ان شاء الله لينورم جديده حتى من تحط ستوب نظيف حتى المستعمل الطريق باش يحترموا تلقى ستوب معوج ولا مقشر ولا واعد دونك رانا باش نحكي سيموني باش نذكروا اللي رانا باش نخدموا على مستوى الطرق بوسط المدينه اللي تابعين بلديه الكيف توسكي ستوب ستاسيونمون انتردي سونس انتردي باش نعاودوا اعاده تركيزهم ونحيوا هذوك من كل قدم ان شاء الله هذوما هما احنا اللي نقصدوا بها جي بي 5 مانيش ناس في شيء طريق وطنيه وكيف كيف للطرق الاخرى
0: يعني التابعه البلديه
2: التابعه مرجع نظر بلديه
0: بالطبيعه بالطبيعه به اذا كان ثم تلفونات ناخذوا ثم تلفونات الو عسلامه
7: الو عسلامه خويا
0: عسلامه سيدي مرحبا
7: مرحبا بك خويا وصل نوريني اذاعه الكيف.
0: يعيش خويا مرحبا، شكون معايا؟
7: شكون؟ صابر من الكيف.
0: من الكيف
7: كل سيدي عبد الله. سيدي عبد الله بالنسبه لمنطقه سيدي.
0: لا نعم. تحكينا على الكيف، بلدية الكيف. ها سيد عبد الله تابع مرجع النظر، تفضل. اي تفضل مدام مرجع النظر، تفضل سي صابر. اي تفضل.
7: مش تابع معناها؟
0: لا لا تابع تابع تابع. تفضل تفضل.
7: صحيح. حبيت نحكي على الوناس، وحبيت نحكي على الكياسات، وحبيت نحكي على الضوء، وحبيت نحكي على برشا حوايج اللي نحن مانيش متمتعين بها. نخلصوا في الزبله والخروبه، ومانيش متمتعين حاشاك حتى بالوناس. نخلصوا في الضوء نتاع الشارع وما عندناش.
0: سيدي عبد الله، سي منطقة سيدي عبد الله.
7: اي منطقة سيدي عبد الله صغير.
0: اي نعرف هالمنطقة. اي
7: مانيش مانيش متمتعين بحد شيء، حتى الكياس ما عنيش. كياس ما عنيش.
0: باهي باهي واضح يا صابر. سيد كتب عام.
2: بالنسبة لمنطقة سيدي عبد الله نقول سي صابر راهو صحيح تم تدخل فيه في إطار مشروع وطني، هي ربط المنطقة الصناعية واد الرمل محطة التطهير. تم تدخل في منطقة سيدي عبد الله على مستوى حي الحناشي، وصحيح فما معناها تكسيرات كبيرة تاع كياس، لكن المشروع راه ماهوش معطل، مازال فيه استكمال معناها عبارة الاعتمادات، باش يتم المشروع يرجع كياس كيف ما تقد. بالنسبة للتنوير العمومي احنا دخلنا في جزء، احنا دخلنا صلحنا جزء كبير من منطقة حي الحناشي سيدي عبد الله يسمي فيها هو، وركبنا حتى جزء منهم دي لامبليت جو بونس ظهر لي مكان على كان مازلت نتذكر المختزل هذوما الفوانيس مختزل الطاقة قرابة 15 كعبة، وانا نوعدهم في الاقتناس سناب تاع سناب باش يرجع كل ولاد ان شاء الله الحي هذاك كله بقدرة ربي. مش هو معناها اول حاجة للإنارة نتاعو على كي معناها باهية، ماهيش فيها القرصان كيف قبل، وهي امبولة تكسرت وهي كذا كذا، واثنين راهي مقتزل الطاقة هي معناها اصلا حتى البلدية راهي باش تربح منها برشا فلوس.
0: هذه برامج بروشينمون
2: كيف كيف سناب قدرة ربي قدرة تخرج الشرع قريب برشا احياء كيف كان نوعدهم راهم باش نكملوا لهم. اسمعني مش راهو نحكي ديما في الإنارة الموجودة راهي باش نبدلوها كلها لاد. بالنسبة للإنارة معناها اكستنسيون دي روزو معناها باش نكبر ولا حاجة، راهي نبعثوا لهم معاينة قبل ودراسة قبل، وإذا كان لازم موجودة الاحتمالات نقدونهم وطمع حتى
8: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
0: نرجع ونواصل معكم هذا اللقاء أصدقائنا المستمعين، ونذكر اليوم في استضافتنا السيد هشام بن خليفة كاتب عام بلدية الكاف للحديث عن منظومة السلامة المرورية والمشاريع المبرمجة في الفترة القليلة القادمة لتحسين وتطوير هذه المنظومة، وبطبيعة حماية كل مستعملي الطريق من الحوادث، حماية زادة أصحاب العربات خاصة الناس اللي تخدم التاكسيس واللوجيست اللي يشكو برشا ديما على مستوى الطرقات. احنا نحكوكم ديما على المنظومة والمجهودات المبذولة من طرف البلدية، وصوت المواطن بطبيعة يهمنا برشا في هذا الملف. نأخذ صوت المواطن. ألو عسلامة.
9: ألو عسلامة استغيث.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
9: وديك فرايس خوي توفيق قال لي غير سيق سير تاكسي. طريق حي البياض رابط ما بين الشيشي.
0: حي البياض؟
9: اي طريق حي البياض رابط ما بين الشيشي وحي البياض في تغريب.
0: اي ذكر
9: طريق ما طريق معلوك خلاص في تغريب صدقنا قسما بالله بساقيت ما تنجمش تمشي بيه.
0: انا مبرمجين من الطريق هذاك اللي نجم يحل معضله كبيره وينجم يسهل حركه المرور.
9: اي تصور انت مونترا ما شد الشهر ولا لا شد الشهر.
0: اي باش نحكوا فيه شوية شوية أخر مع سيد الكاتب. شكرا لك
9: سي سي توفيق خويا بالله. وانت هو روابط من برشا طرقات هناك تاكسي سي كار ندور نشوف الطريق اللي ساهل باش تقد يعني في أقرب وقت. فما الأخر ينجم يستنى شوية، فما برشا طرقات مبجلين على طريق حي البياض. وانت لو تروح طريق حي البياض أبجل.
0: باهي شكرا لك سيدي، عطاو نجاوبوك بعد شوية على الصحة. إذا مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو الو عسلامه برشا ألو؟ مكلمات يقولوا لي برشا مكالمات هاتفيه في الانتظار. الو عسلامه عسلامه
9: الو
0: الو عسلامه نسمع فيك.
9: محدين من الكاف.
0: سي محدين من الكاف مرحبا سي محدين.
9: انا بيك
0: تفضل
9: خويا. انا حي الرياض.
0: حي الرياض اي شبيه
9: سي هشام في بالو بيه مشيتوا عليه طمال دفرا وعملنا فيه واحده عدد المدرسه وكل جو عملوا طرف فكيكه واحد تفنو وبيعات جاد الطريق جاد تحكت حالته. ماذا بينا هو يعرف الحي وجهه تقنيكه، ماذا بينا ما تخلوا رب البوش حتى المدرسه بركه.
0: اي اي
9: يريد لنا يعني في الشتاء ما عادش الواحد يتعدى المدرسه.
0: باهي يا صح سي محدين، واضح سؤالك يا سي محدين. شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحه باختصار. خلينا ناخذ الاسئله باختصار باش نجموا نجاوبوا ويكفينا الوقت. مكالمه اخرى. الو
10: الو، صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي، عسلامه.
10: هلا سي توفيق، عسلامه.
0: سلمان على اليوم الكاف يا سلمان، مش جندوب، اليوم الكاف نحكوا على الكاف يا سلمان. شكرا لك على الاتصال. لا لا باش ما يتغشوش علينا الاخوين الاخرين، لانه ثم شكون سي عمار المسعودي طلبنا من الدرجه، قلنا له لا راهو نحكوا كان على مدينه الكاف اليوم، في انتظار انه ان شاء الله نمشوا للبلديات الاخرى والمعتمديات الاخرى. الو عسلامه، مرحبا سيدي، مكالمه. الو باه، نبدا معك سي هشام. حي البياض الشريش، طريق كبير برشا، ساعات نختلف نقولوا تابع التجهيز ولا تابع البلدي؟
2: لا لا لا لا، تابع بلدي الكيف.
0: هو كياس تابع البلدي، لانه استدعيت انا التجهيز وقالوا لي تابع البلدي.
2: وعلى ما اظن هو كياس هذاك تم احداثه منذ سنه 1997.
0: اي وكان باش يحل المعضله الكبيره على مستوى الاكتظاظ المروري،
2: وهو اول ما تعمل حل معضله كبيره، وحل معناها مشكله الكالواجات محطه كيران
0: حاجات.
2: احنا توا مانيش ساكتين عليه، هو حتى الفتره نتاعو نتاع لونتروتيان والوعد لازم يقسم. المشكله اللي عندنا فيه هو مشكله تقنيه بحته، اللي عندنا في جزء منه بعد من المساكل الاجتماعيه وانت داخل الكيف عندنا انزلاق ارضي كبير غادي، وفيه جزء تاع مياه، وصارت فيه دراسه، وعندنا فيه الدراسه نتاعو تاع الانزلاق الارضي لحمايه المساكل الموجوده غادي على مستوى بئر الثلج وحمايه الطريق هذه، وعندنا دراسه اوليه تخدمت مع الاطراف الكل، وحتى في تم معناها في زيارة سيد وزير المدة الأخرى تم تطرق معناها تطرق الموضوع هذايا، ونحضروا في دراسة إن شاء الله باش نمدوا بها سيد الوزير إمكانية تمويلنا معناها معناها ما بلديه مع صورة جهويه موجوده هنا، وان شاء الله
0: تقدر تدخل فيها حتى الولايه، تدخل فيه كلها لانه كلفته كبيره حسب يعني المعلومات اللي عندي.
2: هو كلفته كبيره، واحنا كي قلنا ما هوش باش نرجعوا لتادي اليوم نتاعو كيف ما كان، نحطوا كياس كامل تنجم حتى مشى الكار تاو الحافله
0: جديده تاو
2: تنجم تدخل وتعدي منه. دونك باش نقروا الدراسه الاوليه الموجوده، حتى ديزير دو باركينغ مأوي صغيرات حتى وانت في التاكسي ولا واحد موجوده تمت موجوده في الدراسه الاوليه هذه. تبقى هذه باش نعتمدوا الدراسة هي موجودة مع تحت سلطة الشراب باش نقدموها للسيد الوزير، ونشوف في إمكانية تدخل مع الأطراف الكل ونشوف شنو نجم
0: نعمل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مشروع كبير يحل مشكلة كبيرة.
2: أما ما تنجمش تصلح فيه وراهو عندنا مشكلة
0: لازم يتعاود الكل حسب
2: الكل. لازم يصير فيه دريناج، حماية البقعة هذيك الحي هذاك الكل، وتصير الدريناج تاع الماء هذاك للواد، ومن بعد ندخلوا في تهيئة الكياس هذا. دونك أن كرون بروجي، نقول لك بروجي باهي فكري مشروع كبير، إن شاء الله موجودة
0: إن شاء الله يعمل مخطط مروري جديد ويحل
2: المشكلة هذه. نرجع نقول المخطط المروري في الكيف معناش مخطط مروري
0: باه جستمو، تعمل برشا مخطط مروري قبل وما تنفذش ومشى ورجع
2: ان شاء الله نحن منه هكا دارسين الامكانيات
0: ان شاء الله. حي الرياض
2: النقطة الثانية، حي الرياض هو تم تدخل هذاك تاع سي محدين، تم تدخل في حي الرياض من طريق السونيت جو بونس خدمة غادي، وكما جزء كبير من شركة النقل هذاك عدت المدخل غادي صحيح مكسر وما ترجعش ما تصلحش. احنا المشكلة توا زاد عنا سونيت باش تتدخل خاطر غادي عندها خزان تاع ماء وعندها دي ترافو اخرين غادي ان شاء الله كان دخلوا الترافو هذايا نتاعهم بقدره ربي ندخلوا معاهم ونحاولوا نصلحوا حتى المقال يجي يخدم في جزء من اللي قبل البارتي هذه، نحاولوا ندخلوا البقعه هذه كان قد ما قدمهمش المقاول دخل كان نجمنا ندخلوا به كملنا الطرق الرئيسيه ودخلنا الاحياء نحاولوا نخدموه ورجعوا للعباد. وعدتهم قبل وجاوني وما صحيح كياس ما لا يزي معناها الاشغال نتاع الواحد اللي تخدمت لا يزي وجود السوق الاسبوعيه غادي زاد كمل عليه. دونك لازمنا فيه تدخل وان شاء الله.
0: سؤال يجيني من الكواليس، المستودع البلدي باش يرجع يخدم ولا لا اللي مش يتم فيه حجز السيارات؟
2: والله احنا توا المستودع البلدي احنا توا شفنا عنا في الباب مشكله تاع باركينج، احنا عنا سناب قد تلبي عنا حذرنا اعتمادات ما يكفي ان شاء الله نقولوا احنا ما يكفي اعاده دراسه اللي هي شنو؟ احنا خممنا في السلامه المروريه في البلاد وفي تسهيل حركه
0: الناس. جستما
2: احنا توا قلنا فما جزء من البلاد رانا باش نحطوا فيهم اللي بارك متر، خاطر احنا لاحظنا يجي يحط لك كرهبته مصباح لليل يبدا يدور على رجله كرهبه محطوطه في الباركينج عطل العباد سيركيلاسيون استنى على مستوى ناج علي بلهوين من موجود القباضه ولا على مستوى اداره التجهيز من غادي على مستوى كيف كيف ناج 18 84 تاع البلديه هبطت البلديه كي تجي هبط المحكمه فما عراقيل قلنا باش نبداو باللي بارك مات. اللي بارك مات باش يطالبك في باركينج وين باش تحط باركينج فين. احنا حاليا عندنا بلديه الكيف اللي وين كان البارك قديم قبل حصد له اعتمادات ونحن في طور دراسه تو باش نحاولوا نقدوه ونحطوه يبقى هذاك ماوى للباركينج سواء بيستعملوا معناها البلديه في رفع معناها اذا كان استعملنا لزمه معناها هذيكم اللي صابون
0: نجيك للصابون والشنجال
2: وكيف كيف خلي يكون شويه الشنجال هذايا خلي نكون احنا قاعدين
0: ندرسوا
2: احنا باش نحضروا ما فماش حاجه الا ما قبل ما تحضر احنا لازم نحضروا البقعه تاع الباركينج وين مشي السيد الكراهب اللي مخالفه معناها للمقاريه وين مشي يحطها دونك يلزم اللزمه تاع التسميه والدراسه معنا زاد مع جماعه شرطه المرور والمصالح الفنيه تاع المروريه تاع البلاد وندرسوا في الموضوع محضرين ليه الاليات اللازمه دونك لا

0: شرط المرور
1: الحق في اللي روطوان لتسهيل الحركة. والعائق الكبير زاد عنا على مستوى معناها الاستعجالي التو جديد
0: اللي خلق لنا
1: مشكلة كبيرة برشا. ان شاء الله انا قلت لك باش نعملوا نحاولوا احداث الباركينج هذايا
0: العباد حتى الصابوخ دم شوية ومن بعد
1: حبس والله الاليات. انا قلنا الاليات احنا المواد باش اللي ما فماش برشا والحق ما لباش النتائج اللي حشت
0: الانتظارات
1: تاع البلدية اللي كانت فيها. دونك انا خممنا نحطوا دي بارك مات نعاودوا لي سيناليزاسيون تاع البلايك تاع يقول لك ما فماش بلاك
0: ممنوع الوقوف التوقف
1: الحطب ممنوع الوقوف اي لو فما بلايص موجود الوقوف التوقف في اخر الدنيا يقول لك لا انا ما ريتهاش من جيت من هنا ما ريتهاش من الشيرة هذه جيت في الشيرة المقابلة
0: حطوا له في الدوبي وفي الفرق
1: دونك يلزمها دونك اعادة معناها التركيز العلامات هذه باش على الاقل كي نخدموا ما نظلموش المواطنين جوستومون وتكون خدمة معناها منسقة مع الخويان في شرطة المرور.
0: درجات نارية زاد مشكلة كبيرة ثم مشكلة في حجز الدرجات النارية اللي هي مساهمة بشكل كبير في الحوادث توا يقول لك انا حتى كي نحجز الدراجة النارية ما عندي ونحطها
1: صحيح ما عندهمش تحط احنا توا عندنا مدة مستودع الحجز نتاعنا ارشي كومبل معبي ومعبي بسيارات معناها على موضوع على قضايا ولا تاع ديوانه تاع حرس تاع
0: شرطه
1: ما تفضلتش وتمت مراسلات ونستناو في الرد نتاع الاخرين هذوما مازلنا حتى في انتظار اتخاذ القرارات هذوما. دونك احنا الاخرين يطلبوني ساعات يقولوا عندنا حمله ولا كذا كذا اذا انا ما حقا ننسقوا مع بعضنا
0: ساعات السرس
1: موجود الدسرس الدشره الواحد احنا في الكيف ما عندناش
0: هليمه
1: تبقى بيجي حاله معناها تاع استثناء نخدموا بالاستثناء مع الاخرين معناها تاعك هذا عنده نساء كارت غريز باش يجيبها غدوه بعد غدوه نقبلوها نتاعك نهار نهارين
0: اما مش مشكله هذيك مش مشكله
1: استثناء مش مشكلة. اما حاليا راه ما عنديش مستودع حج يخدم
0: واضح
1: مسكر معناها ما نجمش نستعمل
0: مستودع حج. نواصل مع التليفونات بساش اليوم مش كل جمعه ساشا يجينا اليوم باش نغتنموا الفرصه باكملها اليوم باش نكملوا مع التليفونات لانه برشا تليفونات مازالت واراء المستمعين تهمنا برشا وكل حلوا مشكله مروريه راهو برشا او خير برشا من الجوائز والمسابقات اللي مش طاهر باش انا نرجعوا الجمعه الجايه للمسابقات. مكالمه اخرى حاضره. انو عسامه انو عسامه
2: السي توفيق
0: مرحبا سيدي.
2: لا راني متصل عندي موضوع مشكله مع السيد الكاتب العام كان ينجم يستعمل المزيه
0: مشكله شخصيه
2: لا تاع النقل الريفي تاع الدسره يهبطوا فينا في المحطمه قالوا ما ندخلوش البلاد
0: تبعت
2: والبلاد فيها الادارات الكل
0: شكون معايا شكون معايا سي عماره سي عماره سي هشام تبعتك النقطه هذه
1: وما عاد بالنسبه لهذو معنا نقطه نقل ريفي في على مستوى شارع الحبيب بورقيبه احنا نقول وين سيرفيس تكنيك دونك على مستوى هذاك النقل الريفي يجي مثلا كيما المحاسن جماعه الدشره غادي ما عندوش حق يدخل البلاد
0: سي عمار
2: شوف وزيد ناخذ تاكسي الناس الكل عندها حق تاكسي
1: لا
0: راهو القانون
2: نزول للادارات ما نزولش للحاجة اخرى مش
1: ما عندوش حق يدخل بها
0: سي عمار سي عمار سي عمار
1: كيف ما هو
0: يا سي عمار تسمعني ولا سي عمار راهو القانون يقول هكا ما عندوش الحق باش يدخل البلاد سي قانون يعني هو ما عندوش الحق باش يدخل البلاد هذاك قانون عملته وزاره النقل يعني ما فيش واضح سي عمار ان شاء الله تكون وصلتك المعلومه يا سي عمار مكالمه اخرى الو لانه النقل الريفي كان يدخل داخل يولي هو بيدو يتعرض للعقوبه عسلامة سيدي مرحبا
3: الو عسلامة
0: مرحبا سيدي شكون معايا
3: عايش معك عرفاوي رضا كيف
0: سي رضا العرفاوي مرحبا سي رضا
3: عايش على الكياس نتاع شريكي من الصخره حتى البياض
0: هذا يكون نحكي عليه توا من الصخره حتى البياض
3: لا بار لا فرة على الشجره نتاع نتاع الروس مش الكياس
0: الشجره
3: في الكياس 4 متر كي كراه ما عندوش متعدي
0: به به به الرؤيه مش واضحه معناها هو ما عادش يعدي
3: ما عادش عادي خلاص قدام داري لا تو قلت لك على كياس
0: هذا
3: في الجامع
0: تقليم الاشجار معناها
3: اي
0: واضحه سي رضا واضح الصوت قصر لي سي رضا شكرا لك على الاتصال مكالمه اخرى الو عسلامه به نجاوبوا سي رضا حط تحضر المكالمه نجاوبوا سي هشام سي رضا العرفاوي يقول لك الاجار
1: تنحاولوا ندخلوا فيها ونقصوا بسهلوا الرؤيه للجميع ما احنا كيما قلت لك تو المشروع هذا اللي ان شاء الله جديد اللي باش يدخلوا فيه راهو فيه توسيع الطريق دونك توسيع الطريق باش يكون قدره ربي ظاهره معناها
0: واذا كانت توسع الطريق بتبيع الاجار
1: بتبيعها والاخرين الكل راهو تم استدعائهم قبل في الموضوع هذا الانتريسي كيما يحكي هو تاع تونسي عرنوس وجميع راهم بقدره ربي متفاهمين الموضوع ورايح مصلحه البلاد ومصلحه الناس كلهم ما عندناش فيها اعتراضات الحق وبالنسبه للتقليم اذا كان فما تدخلات تاع التقليم تو لازم تدخلوا فيها تدخلوا بقدره ربي ونقصوا في انتظار المشروع هذا بالنسبه للنقل الريفي نحن قلنا مش حكينا على السلام المروري راهو مع تركيز العلامات اللي حكينا عليها من اعاده تركيزهم العلامات المروريه راهو باش يتم

0: مش نعاود نركز العلامات نتاع محطة التاكسي اللي موجودين، وهما هذا بونس قد صدقني ربي تسعة في البلاد بالكاف، معناها الشرقية وغربية، لان احنا لما نقولوا كاف المدينة وبرنوس
1: يعني التاكسي تولي عندها
0: تاكسي راهي هما موجودين، العباد ماهيش محترمتها، باش نعاودوا نركزوا البلايك هذوما ودهن تدهن لهم بقعة سبيسيال مو للتاكسي هذيك ما يقفى حتى واحد باش غدوا كي يهز الشنجير يعرف شي يهز الشنجيرة وهز
1: الانسان.
0: كيف كيف المحطات النقل الريفي، راه محطات النقل الريفي عن اربع محطات في البلاد ولا خمسة، انا نقطة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة اللي قلت في بن علين هذاك المصلحة الفنية، عنا النقطة الثانية اللي بعد عباد اللي تحط لهنا وشركة النقل راهي موجودة والمنطقة الحرفية راهو كي باش نركزوا العلامات باش الناس كل باش تعتمد على النقطة تاع النقل الريفي اللي موجودة هنا على النقطة والمنطقة الحرفية، تو كيف ما ذاك يقول لك الدشر عنده يا لهنا يا لبن علين غادي يا خفاه، على نقطة وين ملعب بن جيلاني، وعنا نقطة وين طريق سمان، وعنا النقطة نتاع اللي يخدموا توا نتاع بوليفة راهم عندهم شحق يطلعوا الفوق، راهم نقطة متفقين عليها وين لاجيب فك الباركينج اللي بحذا لاجيب، راهم عندهم شحق يدخلوا البلاد، دونك هذوما نحن هنا تو في الدراسة نقول نستنى في العلامات تجي يتم تركيزهم، وراهم قلت ربي تصير حملات للمخالف ويتحملوا مسؤوليتهم.
1: السؤال وصلنا على العلامات المرورية اللي اصبحت قديمة وقتاش باش نجدوها، وكنا نحكوا توا ثم مشروع البلدية الكاف
0: انه
1: تجديد العلامات المرورية الكل في مدينة الكاف،
0: تم الاعلان عن الاستشارة
1: وخلينا نشوفوا تليفونات وبعد نزيد نعطيكم السؤالات اللي قاعدة توصلني على الباج اوفيسيال. الو عسلامة. الو
2: الو
1: عسلامة سيدي، مرحبا.
2: عسلامة سي توفيق، شحوالك؟
1: يعيشك مرحبا. حاتم اللي تكتب علينا الاسئله في الباج.
2: طاري
1: سي طاري، مرحبا سيدي، مرحبا.
2: بالله عندي سؤالات سي توفيق. عندي سؤال، اول حاجه على درجات الناريه،
1: اي
2: على الكود هذا اللي بالضحك عليه انت، كيفاش بالله كيفاش؟
1: لا سي طاري، لا تو رانا تو نحكوا على تدخلات بلديه الكاف الجمعه الجايه السبت الجاي، طلبنا من 10 ل 11 نجاوبوك على السؤال هذا سي طاري، شكرا لك على الاتصال لانه فتناه الموضوع هذا سي طاري. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. عسلامه مرحبا.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي عسلامه،
3: مرحبا. صلاح الدين بالضياف، رئيس غرفه مقابل.
1: مرحبا سي صلاح، مرحبا بك سي صلاح، مرحبا.
3: عايش
1: وانتم اللي تعرف تقريبا التاريخ تعرفوه خيط خيط.
3: مواضيعنا كبيره مع السيد المكلف بتسيير شؤون البلديه.
1: اي تفضل اعطيني سي صلاح شو الاشكاليه. طيب تفضل.
3: بالله عندي ثلاث نقاط.
1: اي
3: النقطه الاولى لدودان.
1: اي
3: وي. الموضوع هذا بالله اذا كان بلديه لا يجي يتوقع إزالة لدودان ويخلوا لا هو على الأقل يحط شوية سابل دروش انترتو حتى اللي يقول هالحل واللي هي
1: حتى العوضة
3: طيب الموضوع الثاني للباركينج، ما فماش باركينج للبلاد، البلاد مخنوقة ياسر، وسيرتو نحن السيركوي بيان ديترميني نتاع ليكزامان تاعنا، نخرجوا من هاها الشاد توا كان ندوروا هاها الشاد، إذا كان كهربا تتعدى من السيركوي نتاعنا، إذا كان ما تطيح في حالين كاناليزاسيون ما نعرفش شكون اللي حالها، والكهربا اللي تحصل ما عادش تخرج خلاص، لما يجيبوا لها شنقال باش يخرجوها. نحن السيركوي مربوط من غادي، يلزم الكراب تعدى من غادي. ثاني الحاجة الثالثة، الكبلات بدا سي هشام يخدم باللي صابوه مالوريزمون تنحوا، لازم سهل شوي على الأقل في طريق الهبطة نتاع البلدية انت خفت علينا شوي لو كومبرمون تاع الكراب غادي، ومالوريزمون رضا عاودونا نحوه ما نعرفش علاش. الموضوع الثالث اللي هي لا الله محمد رسول الله، العلامات
1: المرورية، ها وكنا نحكي عليها
3: العلامات المرورية نسمع فيه في شيء مش يحكي. نفكر عامين ثلاثة التالي تمت لجنة، تم تكوين لجنة واسكيل باري مشيت فيها هنا وتفاهمنا معنا والمرور وترافو وعون من البلدية وحاجة كيف كي، وحضرنا على أساس راه يلزمها دراسة وراه ما تنجمش تكون هكاكا وش نبدلوا، يلزم تتعاود سيركيلاسيون كامله في وسط البلاد وثم شوارع وزنق وكذا تتحط فيها ديسونس انتردي ولا سونس اونيك ولا هكاكا وتتنظم سيركيلاسيون. وتكون تكون بيان تيدي مدروسه بالكذا بالكذا باش نجموا نخفوا شويه الكومبرمو على البلاد.
1: شكرا يعطيك الصحه سي صلاح على تدخلك. شكرا ليك. شكرا. هاي سي صلاح يقول لنا الدودان الباركينج مئوي السيارات والعلامات. هاي سي لغير برشا تليفونات لازم نجاوبوا قبل. هاي اتو ناخذوا التليفون لازم نجاوبوا برشا
0: اسئله. احنا حكينا ديجا قبل على الدودان وقلنا لهم دي دار راه بلدي مازلنا ما نحيناش فما التجهيز تو اللي قدم في الطرق. احنا بروشينمون ان شاء الله دي شي ما يكون الجمعه الجايه نبداو نحيو في نتاعنا احنا دونك كي باش نحيو احنا تو راهي تو ازاله دوندون من بعد
1: حتى التعويض من بعد ماذا بينا نعوض راهو في سلامه مستعملي الطريق
0: وناس كل المستعملين الكل. اثنين اللي باركين احنا عنا عائق كبير تو قاعدين ندرسوا عليه كسلطه جهويه كل هي تحويل شركه معناها سيارات الاجره يا بتبعث شركه النقل اللوت راهو باش يحل لنا مشكل كبير.
1: سمعنا به عنده برشا الموضوع هذا ما نعرفش شنو
0: اللي والله انا اللي في بالي في حدا في طور دراسه بقدرة ربي ماشيين فيه معناها ماشي فيه سلطه الاشراف وان شاء الله بقدرة ربي يتم هذايا.
1: فماش امكانيه نعملوا محطه مجمعه للخطوط بتاع النقل في كل مع بعضها
0: احنا كان يتم المشروع هذا باش يحل لك مشكله في البلاد لازم توا حتى استثنائين استعملوا هذاك كباركينج العباد اللي يحط كرهبته واحد. اما نحن راهو زاد المواطنين الله غالب على قد ما عندنا مواطنين واعي عندنا مواطنين زاد يجيك بشكل قضيته يحط لازم يحط اون دوزيام بوزيسيون
1: هذا نوفر له سي هشام هذا نوفر له من بعد هو يتحمل مسؤوليته
0: ان شاء الله
1: عندنا خطايا مروريه ونطبقوا عليه القانون. انا نوفر له باش ما يلقاش حجه هكا
0: ان شاء الله. بالنسبه للصابوات صابوات انا قلت لك احنا جربناها صحيح وقت الفتره هذيك ما نجاعه بالنسبه للبلدي ما كانتش كافيه
1: يعني مش تحبسوا المشروع بتاع الصابون ولا باش ترجعوا
0: له. انا قلنا احنا توا علاش نربع قلت
1: بعد تركيز العلامات
0: يعطيك الصحه ركزوا العلامات باش تبان تظهر للعباد الكل في المناطق المعينه ذكرها كيف ما ذكرها السلاح توا معناها في الوقت باش تسهلوا بعد ومن بعد يرجع في انتظار معناها خدمه الباركينج وخدمه البارك ماتر هذوما يرجع بقدره ربي يخدم ان شاء الله.
1: طريق الكولاج حيدير
0: اي كولاج حيدير صحيح هي منطقه تبعتنا نحن في جزء موجود في عنا في الدراسه الاصلاح قدرت ربي راهو صلحنا منه جزء عملناه ودخلوا فما جزء على مستوى
1: هو برشا متسكنين من حيدير ديما يطلبونا ويتشكوا من وضعيه الطرقات داخل حيدير الداخل
0: حيدير دخلنا به خذا معناها جزء كبير عملناه الاصلاحات سيرتو في سيرتو في البيتون ارمي وبقيت جزء فيه لازمنا ندخلوا فيه هو على مستوى الليسي بالضبط غادي في مدخل الليسي ان شاء الله قدرت ربي رانا دارسين وباش نخدموا ان شاء الله.
1: باه طريق حمام الساحل يقول لك الصنايات حفرت ومشات
0: حمام الساحل يجي خدمت فيه عنده جزء كبير تصلحوا المقاول تاع الصونيد مازال المدخل كله ما تصلحش مازال ما صلحش. انا قلت عدم توفير هو للبيتوم انا قلت لك احنا راهو انا نوش
1: انا نستحضر جميع اخرى تبدا تجينا من بوسيل
0: هو برينسيب لي راه بدا جزء فيه صلحوا
1: الصونيد
0: صلح جزء مازال جزء اخر معناها في لونجاجمون مع سنترال دوروبي جات ليمات المطر حبسوا دونك ما بيدهم ما يخدموش اون برينسيب يرجع الجمعه هذه يخدم ان شاء الله ورانا متابعوا في الموضوع خاطر احنا ما يخلص السيد من دعتونا احنا من لوفيل الاصلاحات
1: جوستوم اكل مراقبه
0: ما يخلص حتى شيء نمشي فهم حتى اللي تخدم متكسر راهو يعاود يرجع فما عندناش حتى
1: مشكل. حي الصخر يقول لك حفر ومكسر طريق الكل.
0: حي الصخر
1: كل اسئله في الباج ديما شوف لنا حاتم من الباج.
0: حي الصخر راهو فيه جزء صحيح مكسر وفيه جزء مازال ما تخدمش فيه حتى شيء مواطنين طالبه بتدخلات جديده ان شاء الله البلديه توفر الاعتمادات لازم حقليا ما عندناش برشا اعتمادات لازم برشا اعتمادات سيرتو تاع الطرقات ونحن نعرفوا العائق ما تنجمش توفر معناها مليار باش ناوي على مقاول يجيك على مليار باش يخدم هناك يا ساتر واحد راهو لازم نوفروا اعتمادات باهيه ونوفروا حتى كي يشوف هو لونفلوب باهيه نتاع البروجي كبير تاع 2 3 مليار معناها اون ساتون يجيك مقاول باهي حتى المقاول يجيب ما يجيكش اي واحد معناها يجيك يخدم ليش مقاول مش شاكين فيه كل
1: ما
0: يعطيك صح يجيك مقاول وحل سلاحات ديبلوكيني في الفلوس حتى نخرج ونخدم كذا دونك فما اجراءات ماذا بينا نخرج اونفلوب باهي نتاع اصلاح طرقات يجيك مقاول باهي يعطيك صح هذا شنو ما قلناش المقاولين الاخرين مش مبادئ اما المقاول تو يجيك مقاول كبير نجم يستري لك سنترال دانروبي لهنا سور بلاس يخلط في الوقت ويصلح لك الكياس معناها كياساتك يصلحها في الوقت ما يبقاش يجيب لك مقاولين اخرين يمشي لبوسيل يمشي يجيب السلعه ولا يمشي يجيب في اقرب سنترال دونك هذه كل راهي في دراسه ماذا بنخرجوا انفلوب كبيره لتصليح الطرقات وعارفين
1: به فج العصفوري يقول لك لا ضوء ولا ماء
0: فج العصفور وفي بينا فج العصفور في بينا صلحنا فيه المدة الأخرى وصحت فيه مشكلة تاع إنارة راو ركبنا دي لومبليد جدد كما ما كانش عندهم إنارة ركبنا دي لومبليد هذوما الإنارة المختزة للطاقة تبقى احنا عنا جارونتي فيها راهي 5 سنين راهي تتحرق الكعب لازم نعطيها للشركة تاعو يبدلها لي ما نعملش فيها عطر نحاها لو طون باش يمشي ويجيبها 10 أيام هكا كيك باش يصلحها لي ولا يبدل لي كعبة ونجيبها دونك راه بقدرتها زايد أنا قلنا أعطونا عنا رانا برشا مراسلات برشا اعتراضات على زيادة نقاط إنارة أنا بقدة ربي تو نزيدوه احنا تو نكور بقدة ربي باش نزيدو ناخذ الكعبة ثلاث وتو نزيدوهم اما ديما راهو نقولوا راهو قرونا حساب راهو باش يقرا حساب يقول لك تدفع الكاميونيزم يطلع باش يصلح حالك ما تقوليش ديني في بقعة انكسيسيبل ولا ما نجموش ندخلوها بكاميون باش نصلحوه اعطوني معناها البلايص الكل وتو نشوف فيهم الماكسيموم
1: باهي دفعة الغالب دفعة برشا من دفعة من الأسهل يا سي هشام ما تصورش تستدار بالتليفونات ها قال
0: فما نقطة بالله بنذكرها لتو ان شاء الله ندخلوا فيها وان شاء الله نحاولوا ندخلوا فيها هي يهم زاد لي زوتوي كول سلاعدين من ذيات هما النقطة تاع المأوى نتاعهم اللي فيها حشاد ان شاء الله ندخلوا وبتكوين غادي مفترق صغير خاطر فريمون غادي ولت كومبرونت الحكايه ولت ما عادش تفهم شكون عنده لي بريوريتي اللي ماشي ليرجونس واللي طلع معها عشاد واللي تاع ان شاء الله راه ندخلوا حتى بور كريان مني رون بوان صغير مفترق صغير يكون يدل ويسهل على المرور غادي
1: اخر تليفون الو عسلامه اخر تليفون يظهر لي
3: الو
1: عسلامه مرحبا سيدي عسلامه شكون معايا
3: معك منير الشيرني مهندس معماري ومقيم في حي الدير
1: مرحبا سي منير مرحبا مهندس معماري معناها عندك فكرة على الأمور هذه كلها
3: بالله أنا عندي زوج أسئلة
1: بإجازة بإجازة لو الوقت تضغط علينا بتاع الأخبار رأي سي منير
3: الأول هو رخص البناء اللي مازالت معناها الكادوس نتاعها بطيء جدا بين التجهيز والبلدية وبطبيعة ذا يخلق إشكالية للمواطنين في الكيف عموما
1: السؤال حاجة
3: أخرى سمعت سي هشام يحكي على التدخل في طريق حيدير اللي على مستوى المركب الجامعي ستافينيري المبيت الجامعي بالضبط حفر حفر معناه طريق ما عادش يعدي كاريمون وتنجم حتى يقوموا بمعاينة معناه الحقيقة
1: شكرا شكرا سي منير نسعت دقيقة أقل من دقيقة لسي هشام والوقت تضغط علينا الأخبار شكرا لك يعطيك الصحة سي منير شكرا لك هاي سي هشام
0: بالنسبة لرخص بناء احنا راهو حلينا المشكلة عمناو بالتعاون مع تدخل سلطة الاشتراف السيد الوالي وخذينا ارونجمون انا رجعنا نخدموا فيهم خاطر عندنا لجنة قارة في بلدية الكيف ما نجمش تخدمها في وزارة التجهيز معناها في خذينا استثناء إلى حين الانتداب وإجراءات الانتداب تاع مهندس معماري راهي تمت وإن شاء الله بقدرة ربي ما نقولكش منا لآخر العام يبدا عندنا ارشيتكت وترجع رخص بناء بلدية الكيف قدرة ربي وترجع اللجنة تخدم المركب الجامعي نتاع حي الدير صحيح هو ما فيش كان كياسات سي منير اما فيه زاد انا وعنا فيه فويت التعميد هذه بتاع مركب غادي تجاري ولا كوميرسيال ولا ترفيهي عنا فيه جتنا فيه تجاوزات معناها اللي هما يذكروا فما ما قاعد يتسرب برشا على مركب الشباب المغادي ان شاء الله زاد يتم البرد باش نتدخل فيه باللي نجموا ندخلوا فيه بقدره ربي
1: سي شن كلمه اخر كلمه في لحظه باش توعد متساكني مدينه الكيف التابعين لكم ونرجع لكم بالنظر
0: احنا صاغين الكل مشاكلكم ان شاء الله نحن باللي معناها عنا راه نحاول نلبوا طلبات الناس باللي نجموا عنا تو احنا نوعدوكم ما نخلوش بقايس كيف هكا نقدوا الحفر نقولوا ماكسيموم نعملوا اناره لو ماكسيموم امام بعضنا بلديه وحده لا راهو بكم انتوما وخاين نكون مع بعضنا نتناسقوا واللي عنده فكره في السلامه المروريه في حاجه راهو بحدينا حتى من غير هذه حتى في شك. برامج جديده احنا صاغين ليهم ومرحبا بهم في كل وقت
1: كل الشكر يعطيك الصحه سي هشام بن خليفه كاتب عام بلديه الكيف على رحابه صدرك وعلى الاجابه على الاسئله الكل نتقابل معكم ان شاء الله السبت الجاي وتكون معنا بلديات اخرى ان شاء الله حاضره في برنامج كره
4: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2

أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير. نذكر التحقوا بينا في الاستماع اليوم كما عودناكم في حديثكم كبير، حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم. باختصار اليوم كي نحكو من أكثر الحكايات اللي تمس تحركنا، زعزعنا، خاصة المتغرب على البلاد هذه. نعرف بلادنا مش جنة، ولكن في نفس الوقت راي تبقى عز البلدان. كل واحد نعرف مصاعب الحياة وكذا، هذا كله عادي، ولكن رغم كل ما فيها بلادك عزيزة. ويمكن الأكثر اللي يعرف قيمتها هو اللي يتغرب ويخرج من بلاده، يبعد على أهله وعلى ناسه، وربي يرجع كل متغرب بخير، وإن شاء الله نسمع كل الأخبار الباهية. ولكن ما يعنيش يعرف قيمة بلاده، يقول لك دريج في بلادي بالنسبة لي الدنيا وما فيها. هذاك علاش خاصة كي يبعد على الوالدين، إن شاء الله يسمعوا كل الأخبار الباهية على والديهم، ولكن ما يعنيش راو صحيح توا النجم ونشوفوهم ونحكوا معاهم ونتكلموا عن بعض، كل شيء متاح ما فيش مشكلة. فرق يا حسر قبل بين هاو جواب جاء بعد 4-5 شهر وبرا، فرق صار شكون باش يقراه، وإذا مش ما ثمش شكون باش يقراه، وشكون يفهم وشكون حسيله، حكاية أخرى. ولكن اليوم كل شيء متاح، والنجم نهار كامل واحنا نشوف في المتغرب وشوفين وكذا. ولكن رغم ذلك الغربة عندها طعم خاص. البعض من أبائنا من أمهاتنا يتغرب، عنده شكون في الغربة، وبالتالي أكل لحظة الحميمية اللي يستقبل فيها ولده بعد مدة في الغربة، لحظة رائعة بأتم معنى الكلمة. البعض اللي غالب حكايات ما نحبش نحكي عليهم، البعض تفكرهم ربي وما حملوش صغارهم المتغربين، ربي يرحمهم أكيد، وربي بقي الستر على الناس كل. ولكن ما يعنيش حكايات فيها الحلو فيها المر، إن شاء الله الحلوها أكثر من مرها. باختصار اليوم باش نحكي

هذا النخل زي النخل ربينا، ثمار من ذهب والشوك لا يذبينا، وزي النخل ربينا زي النخل يا غالي، مديد عرقنا والراس ديما عالي، عوالي ونبقوا على سفال، عوالي عوالي ونبقوا على سفال، عوالي ينالوا ثمرنا العلونا رقينا، لكنهم سيورهم لنزال، واللي رقوه بكتافنا نزلينا، كان شحني ما نرجعوش التالي، كان شحني ما نرجعوش التالي، ثابت هدفنا للسمي شبينا، ولاد النخل زي النخل ربينا، ثمار من ذهب وشوك لا يذبينا. نهاركم طيب.

0: أما أمك كانت تعب بالحق، كانت تحصد وتصفي وترحي وتعجن وتطيب في نفس الوقت، ومبيت ومتعشين ولباس. هذاك علاش باش نقول نيما به يا مبهاه، سبحان وربي خلاه. ونداده ما تكيدها خدمة، ونداده مكبوسة زعيمة، تبداها كتفيق الصبحة، تشعل حطباتها كالعادة، تنصب برادها وقهوتها بعد ما حلبت عنزتها. كنفيقوا بعدها بساعة، كنفيقوا بعدها بساعة، نلقوا المادة محطوطة ببراعة، الكسرة طايبة والمقلي، والدار سخونة من بكري. نيما فنانة رزينة، نيما فنانة رزينة، كي تلبس الملحفة وتتحزم، وتزيد المحرمة تترزم، تقول غزالة تتعزم ولا مهرة تتوزم، تهز منجلها وحبلها وتحط صغيرها على ظهرها. نيما حصادة ولادة، ونيما ملاسة قداد، تحصد وتصفي وتسوم، وليدها على ظهرها يهوم، وتكمل ترحي وتصفي وتكوم، وتجر على العين تعبي، والطلبة ديما في ربي. تروح بحطباتها في داها، ربي من عنده يعطاه، كتروح في العشوة تردي، تدخل للحوش تسدي، وتكمل البرمة وتقدي. نيما قادة مقدودة، نيما قادة مقدودة، حدثتها طيبة مردودة، ونداد سوالف بالحنة وسخاب بريحة الجنة، ونداد تكسكس وتطيب، ونداد تمخذ وتريب.
1: قتل هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاش زعم نحل فيك عيون، ترجعش بعد الغيبة، إن الصبر مني راح ربي يجيبه، من الوحش حالي والدموع سكيبة، زاد هزني التخمان كثر محوني، يا من رضعت الصدر صافي حليبة، تحنش قداية نحل فيك عيوني. قتل قداية تجيني ونشبح خيالي الجد وتوريني، بالحضن عندي نحملك يزيني، تحضرش قبل القبر ما يهزوني، كانك ولادي ونعرفك تبغيني، اروح وزور الوطن يا مظلوم. نشهد عليك نخمم، لا جواب فرح لا سلام مسلم، يا كبتي قلبي عليك تألم، وقتاش زعمة تحس بها محوني، طال السهر والليل عندي مظلم، زاد الطمع في شبح مم عيوني. قداش ما عانيتك، وقداش في حجر الدفي غطيتك، وقداش من حضن الحنان عطيتك، ونقول يكبر تخلص لي ديوني، واليوم هاك نسيت كيف ربيتك، سافرت وتغربت يا مظنون، سافرت عندك مدة، غدت حالتي بين القضاء والشدة، قداش يا ما فرح عندي عدة وعياد فاتت، طيبت لي عيوني، زعم كلامي زعم كلامي يرجعك عالجدة، تفرح معايا الناس ويهنوني، يرجعك الزعمة كلامي، تصبح عزيزة وزاهيات أيامي، نمونتك تصعب علي وهامي، ليكن روح حد واستدعوني، نستحضرك في خاطري قدامي، وفي المحر ما نكفف دموع عيوني، في المحر ما نكففها، بلا وعد مني دموع ما نطوحها، ليشوف الظنوة ليشوف الظنوة، مونت فرحها يكبس علي الوحش في مكنوني، نشيع عيوني للوطن راجعها، مش قادر على الصبر طابو شفوني، كبد ما هي مشومة، إن كبيتي من فرقتك مهمومة، كبد الولية الصبر ما بتروم، حكمة خلقها الله ما تلوموني، ورضايتا في ديننا ملزومة برضاية الوالدين، يا مظنوني روح وزور بلادك، نشبح خيالك في فرح اندادك، وتعمر بالخير وكر اجدادك، ونقول عندي ولاد ويحضوني، ونعرسك تلعب علي ولادك، يرتاح بالي من الكلام الدوني. ويوصل الجواب للسيد، وكان حتى هو شاعر يعني، عارف كيفاش قالها، لا تقلقي يا والدة لا تحيري، ولدك طلبت الله في تدبيري، لا تقلقي في غيابي، لا تقلقي في غيابي، انتي دوم ديما ديما دايرك في حسابي، كل يوم طوفك يا حبيبة دابي، ما تغيبي محال عن تفكيري، انتي الوطن وانتي الروح وانتي ترابي، وعن حالتي يا الوالدة ما تحيري، ولدك خذي على الغربة، والطير ما يخالف دلايل سربة، عود لصل ما ينسى الثرى والتربة، والبعد ما يقدر على تغييري، شوش خاطري ويشهى لذايذ شربة، شربة غدير صافي صفات تصوير.

يشوش خاطري وافكاري ونتفكرك يا الغالية فنظاري. يا ما تحملتي ثقيل اوزاري ويا ما علي خفتي علي تغيري. بعتي منامك بعتي منامك تعتني والداري وفي ظلمتي كنتي علي تنيري. ما تبعدي عن بالي ما تبعدي عن بالي مهما تتالت من زمان حوالي. وانتي عويني في رحلتي وترحالي نستحضرك وانتي علي تشيري. اللي احترت نلقى وجهتي وسوالي نسيم غربهم ما صاب فيه تقديري. نسيم غربهم ورياحة ما ياخذوا في وكرنا وصلاحة. بهلول من ينسى النسب ومراحة يظن غربته له ناصرة ونصيري. راهو الغلا في وكرنا في برنا مطراحة وشبحة عزاز القوم في تقديري. نتفكرك في ذاتي نتفكرك في ذاتي نتفكرك في هجعتي ويقظاتي. نتفكرك في الفجر وقت صلاتي علي تخطري علي تخطري وبيك يبتدي ونصيري. على الله يجمعنا القريب الآتي ويطفى لهيب الشوق وتعابيري. على الله زي الساعة يلم شملنا وبيه ملتقوا في مرباعة. يزول الوجع والقلب يهدى الواعة ويا والدة مني قريبة تصيري. وللعين من الفرقة جرت دماعة ونفرحك يلعب عليك صغيري. لا تقلقي يا والدة لا تحيري ولدك طلبت الله في تدبيري. شكرا لك الصحة.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع، واصلين معكم أحديثك كبير. طالت الغربة بيك يا مظنوني، قتلني البكاء وجفت دموع عيوني. دموعي جفوا سابع سنة لا هادنوا لا كفوا. من أروع القصائد اللي تتغنى أو تحكي، خلينا تحكي على الغربة باختصار. الغربة حكاية طويلة، يمكن ما يعرف شنو معناها غربة كان اللي عاشها، وساعات راه الواحد يبدا في غربه هو وسط دياره واهله وناسه، ولكن هذه حكايه اخرى. خلينا نحكوا على الغربه. سيدي اللي فارق البلاد نجم يتغرب، يبعد بالاشهر، البعض بالسنوات، البعض يوصل خبره يذيعوا بعد يرجع حصيله. ولو انه اليوم الحكايه تبدلت، نجمه الغريب المتغرب غريب حكايه اخرى، نشوفوه في كل وقت وكل حين ونسلم عليه ونحكوا معه. عم صالح، اهلا وسهلا، مرحبا بيك. يا مرحبا يا عم صالح، اهلا وسهلا. ايوه صوت ضايع شوية، ما يهمش. عم صالح مش مشكل. عم صالح اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا،
0: يا مرحبا بك يا عم صالح، شو احوالك؟
1: الحمد لله، انت لاباس يا اخوي.
0: والله الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، ربي يبقي الستر.
1: الله يسترك، عايشك
0: ربي يبقي الستر على الناس كل. يا ام صالح،
1: عايش.
0: اما ما بدت تولي قايله يا ام صالح، بدت تسخن. قايله
1: قايله قايله في فتحي وربي قدم
0: خير. لاباس لاباس، ما المهم ان شاء الله ربي يوصل بالسالم ويبقي الستر
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ونوم الهدا والرضا، واحد انه يعمل يقيل شويه يكسر به شويه التعب، خاطر النهار طويل تو. ايوا ام صالح، الغربه الغربه هذا موضوع طويل. نعرف انت جربت ما بعدش برشا لما حال انت ام صالح، ماذا اكيد ثم شكون في العيله بقى بعد وتغرب وكذا.
1: الغربه عندي شكون في الغربه،
0: اي
1: من بناتي الغربه عندها معنى. تو ولا في فتحي قبل،
0: اي
1: بعيد عليك ما تعرف عليه شيء.
0: صحيح،
1: ثم مثل يقولوا علي،
0: اي
1: كان الجواب برك،
0: اي
1: على تريه سطر في الهاب غادي،
0: أي.
1: عدر شو بكوش وفاهم من يناد.
0: الله الله، اي اي
1: في فتحي الغربة، أي. قبل الغربة هنا متاع بلادنا توا كيف قلنا جبنا لقبل، توا عنو الاخر الفيسبوك يراهن شوي،
0: اي ونجموا حتى نحكوا معه ونكلموا ونشوفوه، نشوفوا تفرجوا فيه.
1: فيك تشوف وتتكلم منك ليه،
0: اي
1: أما
0: الغربة
1: قبل،
0: اي
1: حتى في بلادك،
0: اي
1: تتغرب وتتر في فتحي عندها قيمة برسة برسة،
0: وتبقى مديدة ما تشوف حد ذي،
1: يبقى شهر واثنين وثلاث بس يروحوا وما يندري وشيلوا راح.
0: اي انا واحد من الناس يمكن نتذكره على صغر، اللي بابا الله يرحمه كان يروحنا بعد شهر ساعات في ليبيا ساعات،
1: ما كانش ما يثبت الا لكن الدليل هو انسان زارقه يخدم معه ويروح يبقى سماعه كلامانا.
0: يرحم والدي كلامانا، بالله فلان شنو حويله، هاي يخسر عليك والله. لاباس
1: مش مصدق عمر الحفصوني،
0: اي
1: اش قال؟
0: أي.
1: قال غريب، روح لامي ما تبكي وتنوح.
0: ها سليم يسمع فيا ذي عمر الحفصوني، الغريب روح هذي نسمعوها هدي خاص لعم صالح. سليم
1: بحياة راسي ونخدم عمر الحفصوني وبقولنا
0: اي الزوز، اي عندي سبع سنين تعدوا. اوه حكاية اخرى،
1: ها سبعين الغربة كتبها
0: بالضبط. انسان مشوا الغربة، حسها ومسها والغربة تعبيته بر
1: بارك.
0: والاكثر ديما اكثر تخمامنا هو عم صارح، ممكن تو سهلت شويه مقبل على المتغرب، يقول لك حليلي كان امراه ام حليلي على بنيتي ما نعرفش عليها. البو
1: اي فعلاً بك اللي خلقها،
0: اي البو يحسب روحه يصبر تيما لابس عليها تشنوى الزينه بركة
1: كذا. يصبر
0: يصبر حتى هو مراه حاس زر حتى هو
1: حاجه البويز هو ما يلزم، هو
0: يلزم
1: ما يتيحش كلام راك قبل الضربه.
0: ما يتيحش بالضبط قبل الضربه، ولازم تجيب ظاهر اللي هو لابس الحمد لله.
1: اي
0: ايوه بسرعة، على شكون تسلم اليوم؟
1: سيدي عليك انت وسيم ومدام كريم هذيك صالح اللي عملت معه برنامج على التالي، يا ربي ينوب عليا بالمية ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله دعوتكم مستجابة.
1: اي والرحم على مرحومة
0: مروة الشيرني زميلتنا
1: الوقت. دليلة بنت محبوبة بنت هامل.
0: الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها
1: اخت صالح اللي رحمت عليه زي ما عليك.
0: الله يرحمه بالضبط. الله يرحمها ويرحم جميع من
1: سلم عليكم وكل احبابه وكل هذه العبيد
0: اي
1: وكل احبابه وسي الواعر. نعم تفكر الواعر الساحل ما فهمش كان الواعر
0: اي سي الواعر اي اي اي ديما يسلم
1: وليكم كل صفات.
0: شكرا جزيلا. احنا نهدو لك كل الاغنيات بما فيها سليم عمر الحفصوني الغريب روح أي. روح دي خاص الكل يسمع فينا موصينا معاكم. انا
1: كنت كاسات في الكانيون ديما تاعهم هم
0: اوه عايشك يا عم صالح. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. مرحبا يا عم صالح اهلا وسهلا. واصلين معاكم نذكر التحقوا بينا في الاستماع بعد شوية نجموا تطلبونا على الرقم 78-227-160 بركة باش نسهلوها الأمور وباش ننجم هكا نهز عليكم شكرا سليم أهلا وسهلا. ذي خاص عمر الحفصوني يا الغريب روح روح. واصلين معاكم نذكر التحقوا بينا في الاستماع بعد شوية تطلبونا حديثكم الكبير كل واحد يحكي على حكيته مع الغربة خطر ولو أنا ما عندناش حكاية مش مشكل ديما موجودة يعني حتى في العيلة الكبيرة حتى في الأصحاب حتى في الكذا ما يهمش ديما موجودة في كل الحالات. برنامج هذايا راو هو نتبادلوا فيه حكاياتنا تجاربنا عنده غاية تثقيفية تعليمية نواس بعضنا نبدلوا ساعة بساعة أخرى ونذكر الهدف هو باش نسمع بعضنا في حديثنا الكبير رشيد.

فرجة وغربة يا الأحباب، الاثنين عليا تلاقوا عليا، مسلم في أهلي وناسي وأمالي.

0: اهلا وسهلا بكم، راجع لبلادي عمر الحفصوني. هذا خاص كل يسمعوا فينا، عم صارحوا كل اللي بيطلبونا ويتفاعلوا معنا. 78 227 160، مانيش نطول الحديث، نحكوا على الغربه. اولى المكالمات، يا اهلا يا مرحبا. ايوه يا مرحبا، يا اهلا اهلا وسهلا، ما يهمش مرحبا، مش مشكلة. تعودوا نذكر 78 227 160. معرفش كان ثم مكالمة يسمع فينا، مرحبا بيه، يا اهلا وسهلا. قلنا الحديث متاعنا على الغربة. ايه الغربة؟ يقول القائل اللي هي تجربة إنسانية تنجم ظروف هي اللي تلزك وتغرب، ولكن عندها ضريبة، عندي إيجابيات وسلبيات. مكالمة أخرى، أهلا يا مرحبا.
1: السلام سي فتحي،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: تحية لي كل فريق التقني اللي معاك، كل مستمعي إذا تكاس
0: سي عماد معايا.
1: أيه
0: الغيبة يا أخوي، إيش نحوالك؟
1: هذا غير ما هذا برامج أخرى، هذا في بلا قيود، هذا في الواحد بس صارين معاهم.
0: يا أخوي مرحبا، نورتنا
1: وتوحشنا الصيف.
0: نعرف يا اخوي، المهم ان هذا حبا فيك راه نسالوا عليك.
1: غير نفتقدوك، جيت البيت توك، غير خلص
0: والله نفتقدوك. اي هذا حلفتني، ربي يسر، مرحبا بك.
1: يا ربي يسر والله. أي. في البدايه خليني نحيي الفريق التقني ونحيي سي صلاح الحرباوي.
0: اي
1: سيسن. أي. وكل مستمعي اذاعه الكاف بطبيعه الحال، خاطر هو كل مره يحيينا نحيوه
0: اكيد،
1: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن بالضبط. منها او ردوها
0: بالضبط بالضبط.
1: اي باهي في الغربة هذه. أيه. في الغربة هذه تيام.
0: أيه.
1: إيه تغنوا بها برشا شعراء. أيه. راية ذي وتغنوا بها. أيه. نحن نعيشوها في الزمان هذية.
0: أيه.
1: أما الغربة هذية اللي برشا نواية وعندها برشا مفاصل بطبيعة الحال. نحن كنشوفوا الغربة مثلا ما بين الأوطان، واحد متغرب على الوطن متاعه. الغربة في العائلة.
0: أيه.
1: لو الناس غورة بها في عائلاتها راية صفات
0: موجود.
1: أي يقولك. أيه. كما قال التوحيدي أديب القرن الرابع الهجرة، قال لك الغريب من هو في غربته غريب.
0: بالضبط.
1: أي. شوف الكلام هذاك كيفاش من القرن الرابع لتوا مازال صالح الكلام هذاك. برشا يعني في كم ما تموتش، تبقى ديما على مر الزمان.
0: ويبقى تو صالحة أكثر.
1: بالطبيعة، خاطر تو استفحلت في زمن العولمة. أخي العولمة هذه راهي استحواذ فكري إمبريالي. أي. يعني يخذ لك منك الكلام الصمدي الحكمة. أي. قبل. أي. ويطوروه ويستعملوه سلاح للضرب هذاك. يعني شو في زمن التطور التكنولوجي وفي ظل كذا، بكري كما كنت تحكي وانت وعم صالح.
0: أي.
1: يعني كيفاش كانت الجوابات عبر المراسلة.
0: أي.
1: بعد طولت شوي والتليفون الفيكس.
0: أي.
1: وانا والله واحد من الناس عشت هذه حتى في الجامعة قبل. أي. وقت الفيكس ما عندناش بورتابل في الثمانينات التسعينات. يعني واحد يروح في ثلاثة شهور مرة، وساعات ما يروحوش في ثلاثة شهور. ما تعرف الظروف القرايه مش كيما تو، يعني امتحانات اختلفت تو. قبل كانت دورة جوان دورة سبتمبر. أي. يكمل واحد من هنا ما يروحش من جوان، يروح كان في سبتمبر يمشي يدبر خدمه.
0: أي.
1: معناتها يقولك علاش مروح وما عندوش فلوس وظروف وكذا. صحيح. يعني ظروف قاسيه فرضت ان واحد باش يبتعد على داره بالسيف عليه. هذا غير بلقمة العيش ثاني، واحد تلقاه مطاشي. ووالدي كان كما تحكي انت، والدك الله يرحمه جميع وجميع المؤمنين كانوا مطاشين يمشوا بلاصه يدبر بس فيها الخدمه. فهمت؟ ليبيا كانت محلوله قبل.
0: أي.
1: ولا يمشوا للصفاقس ويمشوا للبلايص الاخرى البعيده هذه باش يخدموا يتبعوا سيزون. يعني واش فيها زيتون، واش فيها مرمه، واش فيها واش فيها كما تداش كان. هذيك السنه مطاشي
0: راه
1: يجي كان ماندا ولا يجي شي جواب يزوج راح يكتب لي جواب وابعثوا للدار. توا ولدت العولمة خويا، ولدت معناتها واحد يكلم في يكلم في واحد من عائلته قدامه كأنه موجود بحذاه. فهمتني؟ أما نحن البيئة الفايدة مش هو ذاكرة.
0: أيوة.
1: أنه الإنسان في عائلته. رأي أنا نحكي مع واحد برادار عندي مدة، قال لي جماعة ما قبلتش الدار.
0: إي موجود.
1: برادار وين تبيت وين تمشي؟ قال لي أنا نروح في الليل مؤخر. وفلس الصباح بك
0: يروح يلقاو مرقدو ويقوم
1: يروح يدينا شيء شيء يدخل شيء ميتابة منها يروح مش يرقد شد براسه ويرقد الصباح مازال الناس تطلع في النهار ويقصد رب.
0: ايوه
1: ها مين باش يشدهم اسيدي؟ اسيدي هذه مش غربة،
0: غربة
1: هذه غربة، لا غربة نفسية اصلا.
0: اي
1: ولا حتى كان ملمومين في العائله
0: اي كل واحد شاد بورطابلو وي
1: بورطابل بالليل جسديا بجنب بعضهم
0: اي اي
1: اما فكريا
0: بعد
1: ونفسانيا
0: بعد
1: يعني راه كل واحد عايش في عالم اخر معناتها متصل بالعالم الخارجي وبعيد على العالم الداخلي نتاع داره يعني قاعد بحذاه امه ولا زوجته ولا ولده ولا اللي هو وهو ما يدريش عليه ما هو يصب ماذا سهل ولا يدري عليه خلاص يعني ماهوش عايش معاه يعني هذيك هي
0: هذه اخطر نوع
1: على الغربه
0: اي اي اي
1: نحن ماذا بينا واحد يحاول اذا كان كيفاش باش تغلب على الغربه اي نحن الموضوع هذا باش نلقوا حلول ولا لا
0: اي
1: خاطر الغربه راهي العواقب نتاعها النفسيه اكثر من الماديه ينجم راه يكون ماديا باش يحسن وضع معين
0: اي
1: يا اما باش يمشي يخدم باش يوفر لقمه العيش
0: ايوه
1: هنا ماديا رانا متفقين باش يمشي يتغرب يعني باش يقرا باش يجيب شهاده ويخدم ويحسن من وضعه
0: متفقين اي
1: اما الانعكاسات نتاعها النفسيه
0: اي
1: إذا كان خرج رب العائلة باش يخدم وخلى أولاده. هذيك تبعاتها راه. باش تتأزم رايك الصغار هذيك.
0: أكيد.
1: بالطبيعة أخي واحد ما يشوفش بيه تو يشوف بيه بثلاث وأربع مرات في النهار ويا بابا. لا يكوس ما يشوفوش بالعام ولا بالأشهر. يعني هذيك راهي تبعاتها النفسية.
0: كبيرة. ساعات ساعات كبيرة ما عادش تتلم حتى كي يرجع يحاول يعوض كلمة يعوض مش ديما.
1: تعوض اشي ثم التعويض من التعويض التعويض كي نعطيك مال الدنيا ما نعوضش ليه
0: بالضبط
1: كي نرجع ونلقى ولدي تروماتيزين اي
0: واش فيها من التعويض
1: كي نمشي نضحي باش نجيب له فلوس ونخسر عائله
0: اي شنو كان نلقى
1: وضعيه تعيسه خسرتهم كي نحن نفكروا كان الجانب المادي انا جبنا السوارد وجينا
0: للاسف
1: باش نعمل دار ولا باش نشري كلف ولا ظواهر باش نعمل هي ولد كذا كان بعد جيت تلقاه مل تلقى عائلتك تشتت تلقى عائلتك راهو صعيب راهو واحد باش ينجم يلم راهو يكذب على الكلام حتى كان يلم راهو بالمنطق ما يخسر حوايج خاطر فيه تضحيه جانب تضحيه كل نعوض مش تعوض مش باش تعوض وسامحت
0: اي صح
1: تجي ساعات فما ناس تعالج نفسانيا فما ناس فات فيها ما عادش نجم تعالج حتى نفسانيا ما عادش نجم تعالج راهو ما تفيقش بيه وش اللي عنده هو شوفوا يمشي ويجي ولكنه متاثر قديش من صغير انقطع الدراسه راهو صفاتها
0: اي صح
1: والله انا بحكم تجربتي ما انا تخدمت في برشا بقايع وبرشا رياف وبرشا ما تعرف ظاهره النزوح وظاهره الهجره خاطر النزوح راهو من الهجره من ريف المدينه والهجره من المدينه
0: اي
1: للخارج مدينه اخرى ولا خارج حدود الوطن ذيك الهجره اما ظاهره النزوح فيها غربه كبيره
0: فيها فيها
1: يتغرب يقعد يسرح مسكين يستيحش كي يشوف هذاك بي وجاه وهز وتعنق وفي حاجه لك العطف وك الحنان العائلي وك الدفء والواحد ما يحسش هذاك حجره هو
0: حس
1: معناتها راهي برشا تبعات هذيا نتاع الغربه راهي قاسيه قاسيه ياسر وحتى المتغرب راهو يحس راه فهمتني يحس يستيحج ولادي ويستيحج عائلته ويستيحج برشا حوايج فهمتني نحن خويا ماذا بينا واحد شو نقول لك الحلول ما سميهاش ما نكذبش عليك الحلول هي تطور التكنولوجيا ربما
0: الانترنت
1: بالبحث خفف من الوقت
0: بالضبط
1: كما اقول لابد لا رياليتي راهو لو موند سوفر
0: بالضبط
1: راهو التالم راهو يتالم الانسان داخليا اما ان شاء الله يقوي ربي العباد الكل
0: امين امين يا رب
1: وان شاء الله الحاجات اللي تخلي الانسان يغرب يتغرب ان شاء الله تتوفر في بلاده
0: ان شاء الله هذيك
1: هو يتغرب باش يخدم ولا لا
0: اي
1: وكي توفر له خدمه هنا
0: اي
1: بعدش نحكوا على الغربه
0: ما عادش
1: صحيح ولا لا
0: صح اي ربي
1: يتغرب باش يقرا
0: اي
1: وكي توفر له جامعات هنا وسادة باهين وسوق شغل
0: وعلاش وعلاش باش يقرا اي
1: وين
0: باش يخرج
1: اي وفي يقعد هنا ولا لا
0: اكيد
1: ما عادش حد على الغربه لو نولوا هنا
0: اسباب الغربه ان شاء الله هي اللي تتحسن بالضبط
1: هي تتحل تتحل مواطن الشغل
0: اي
1: ودي راسها عظوم رام الحاجات اللي برانسيبو عظوم الموجودين عظم نقد ونحن على الغربه فهمتني وهو موضوع كبير ياسر
0: واضح
1: كل صدق وان شاء الله ربي حد يحد من الوطأة هذه وان شاء الله
0: امين يا رب
1: الناس كلها تتجاوز هالشيء
0: ولاباس
1: والحمد لله ان شاء الله
0: شكرا جزيلا
1: اقول ديما نجدد التحيه لكم كل جميعا كل من يستمع ونفصح المجال البقية خلي يفيدونا حقهم وتجارب تاعهم الخاصة.
0: يعطيك الصحة. شكرا على هذه الإطلالة. يعطيك الصحة سي عماد. أهلا وسهلا مرحبا. ذاك التحقوا بنا في الاستماع مكلمة أخرى. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا مرحبا يا اللي تسمع فينا ما يهمش خليه. يا أهلا وسهلا ما يهمش. مكلمة أخرى يا مرحبا.
2: يالو
0: أهلا وسهلا سي عادل شعوالك.
2: شعوالك
0: صحة لاباس.
2: صحة بخير وأنت لاباس.
0: الحمد لله والشكر لله. الوالدة شنحوالك؟
2: والله لاباس
0: الحمد لله مادام هي لاباس الباقي سهل.
2: الحمد لله الحمد لله على الخير وان شاء الله يرحم والدك.
0: يعيشك يبارك لك يرحم والديك
2: ربي يرحمهم كل.
0: امين يا رب.
2: عايش كل عام وانت حي بخير.
0: عايشك يبارك لك.
2: راك منورين الاذاعه.
0: منور بوجودك سي عايشك.
2: اكيد انسان في البرنامج هذا ديما كل نهار خميس نستنى فيه باش يجي.
0: ربي يستر.
2: ونشوف الوقت باش بالضبط. برنامج باهي.
0: عايشك.
2: وهي برنامج في الاذاعه تقدم فيه كل باهي.
0: عايشك يبارك لك.
2: ان شاء الله ربي يسترك وربي يبقى لك ستر.
0: اجمعين يا رب.
2: اجمعين. قلت سي على الغربه.
0: اي انت جربتها سي عادل ولا شوي شوي؟
2: والله انا جربت قبل الغربة مش برا معناها ما
0: اي داخل الوطن ما صعد
2: الوطن من ولايه لولايه نقول
0: اي اكيد
2: خدمنا برا
0: اي
2: الشمال للجنوب
0: اي
2: خدمنا هكا الشيخ الوسط واحد
0: اي
2: خدمنا الغربة غير تو مدة جي 5 سنين واحد ماشي غير تو هو اللي يقعد انا البلاد ماشي عمل العائلات والصغار واحد ماشي
0: سيء سيء
2: الحمد لله.
0: مسؤولية واحد يلزم يكون قدها لغال
2: وقدها واحد لكن الغربة قبل كما يحكي عن صالح قبل الغربة قبل كانت الغربة
0: أي.
2: كانت الغربة واحد يتغرب ويقولوا ما يدريش باش وكانت كراتير باش وبيت وش واحد يسمع ويسمع ليه تول تلفونات ولا يشوفوا ضغط
0: كاميرا وتتفرج فيه يتفرج فيه
2: في الغربة البرة عندي ودختي البرة الغربة
0: أي
2: يقعد معناتها يتصل بالعائلة ولا بيس الحمد لله واحد.
0: الحمد لله
2: أمور واضحة
0: ربي يبقى عليه الستر إن شاء الله
2: بالله تحية كل عاملين معاك
0: شكرا
2: يعطيك الصحة من البوابة إلى داخل الإذاعة كل بالله تحية مبدئية للوالدة اللي كنت متعود وتحية العم صالح وأمنا زينة كمرأة
0: أي
2: أي كل مدخلين الإذاعة كل صالة كل بخير
0: آمين يا رب
2: تحية لخونا الواعر
0: اي اليوم الواعر ما سمعنيش ضحكته اي
2: الواعر هذا هي ودي تحية لي وتحية لعائلته
0: اي
2: في مناسبة ضحكته ومداخلة نتاعو بها يا ضحك ضحك بها ضحكت لك ضحك خير حتى
0: يطول في العمر الاخر ننسى في صدقة كي تضحك في وجه حتى البشر تتفرح وتي ناقصين احنا ما نبي
2: حتى كلمه نعرف الدنيا تو على جد الدنيا
0: اي الحمد
2: لله
0: اي
2: الواحد خليها نقول
0: لك الضحك نسهلوها على روحنا
2: سلام على ربي وليعمل ربي بحاول
0: له عندي
2: تحيه لخويا فتحي مريض على ربي
0: ان شاء الله ربي يشفيه ويبقى عليه الستر
2: تحيه لي وان شاء الله ربي يشفي امتنا كل
0: ورضا
2: ربي يشفيه يمين يا رب العالمين خويا فتحي ما تطولش عليه
0: شكرا
2: خويا وربي يعينك وان شاء الله
0: يعطيك الصحه صديقي عايشك مرحبا عايشك اهلا وسهلا وكلمه اخرى يا اهلا يا مرحبا ما يهمش نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع الموضوع متاعنا هو الغربة به عنا مكلمة يا أهل وسهلة
3: السلام سيبك
0: يا مرحبا بيك
3: تحياتي ليك معك عبد الستار علوي من السرف من
0: أهلا بسي عبد الستار مرحبا
3: يعيشك أبك الصحة
0: عايشك يا أخوي مرحبا بيك
3: على مواضيعك الهامة الغربة سي فتحي
0: أي
3: الله هي باهية وخايبة
0: أي
3: أي ساعات
0: أي.
3: باهي الغربة
0: أي
3: بطول واحد
0: أي
3: بهوش معناه كنت نسمع في الحصة نتاعك ونسمع كل واحد وكيفاش إيه؟
0: أي
3: معناه غربة نتاع دراسة
0: أي
3: مش تحبة
0: أكيد
3: مش حتيت الدولة هي باش توفر لينا هنا ليه لو أنت تعرف سي فتحي وأنت كصحفي ممتاز وكل شيء بس وقت الواحد معناه باش ينجح بمعدل مزيان باهي معناها كالدولة تساهم وباش تبعتك الإنسان هذاك باش يقرا في الخارج في فرنسا في ألمانيا وفي الولايات المتحدة ذوما خاصة المهندسين
0: هي
3: أنت أنا مثلا أنا نحكي لك على بنتي أنا ديجا تخرجت عم ناول انجينير مهندس معناها مشات لفرنسا في جامعة مونبلييه.
0: الحمد لله.
3: وعندت معناها 6 سنين في فرنسا في الجامعة.
0: اي.
3: والدولة يعطيها الصحة هي المساهمة معناها تعطي فيك المنحة شهريا.
0: اي.
3: وتخرجت.
0: اي.
3: ووقت هي فك التربصات غادي معناها هم خاصة في 3 سنين الاخرانين يقروا التربص ويبعثوهم الشركات.
0: صح. اي.
3: لا محمد رسول الله
0: عزمي ذكر
3: فك التربصات هذيك فك الشركات راهو فما دي سوسيتي معناها كي يعجبهم الخبير هذاك المهندس هذاك معناها يحاولوا من بعد باش يستثمروا فيه باش معناها ما يخلوش يروح الفلوس.
0: اكيد اكيد.
3: وهذا اللي صار مع الطفله بنتي
0: الحمد لله الحمد لله.
3: وتوا بقات معناها خاطر فما فرق بعيد وانت تسمع سي فتحي وسي العارفين انت تسمع ديجا من تونس من هناك قديش من مهندس هيسر خاطر الشهريه بكامل الصراحه لا مقارنه.
0: معقول ما أقوله
3: لا مقارنة لا مقارنة غادي مشي أضعاف 10 من أضعاف مهندس في تونس رقم رأي المهندسين توا راهو مثلا في تونس مهندسين علاش مطلوبين هما ديجا في الخارج
0: الكفاءة على الكفاءة
3: عيادتك الصحة الكفاءة كفاءة
0: واضح عندنا ضغط شوية في المكملات سي عبد الستار
3: هي جبت معناها مجبورة الغربة أما باهية
0: اي الحمد لله
3: نتكلم مع التواصل هذا الاجتماعي
0: اي
3: ويعطي الصحه المهندس الامريكي اللي معناها تاع الفيسبوك قبل ما وصلت شفت يا 5 سنين تالية نحن كان بالكلام اما بالتصويره ما فهمناش معناها انا
0: الحمد لله
3: صحي.
0: شكرا سي عبد الستار اللي غالب عن شويه ضغط في المكالمات. مكالمه اخرى يا اهلا.
4: الو الو
0: يا مرحبا
4: اهلا وسهلا
0: ايش نحوالك؟
4: ايش نحويش يا الغيبة؟
0: ايه انت هو الغيبة عاد انت غبت علينا.
4: اسمع بيك انا وكتاتي.
0: يا لله مرحبا يا لله. صح على باس.
4: الحمد لله.
0: المهم غيبة خير غيبة الهدى والله.
4: والله نسمع فيك والله.
0: يا لله مرحبا بيك ايش نحوالك؟
4: غير ما تحفظش عليك.
0: يا لله مرحبا هاي فرصة سمعنا الصويت وسمعنا الضحكة.
4: مرحبا بك انت ربي عايشك
0: ربي يخليك عايشك ربي يخليك
4: والله يرحم امك نسمع امك يعاد وفيك
0: يرحم والديك يرحم والديك ويخليك عايشك
4: عايشك
0: شكرا يبارك لك وعايشك وان شاء الله ديما نسمع الضحكة والصويت اهل وسهل. شكرا يا سيدي قال لي لم دبشك وما عادش وقت سي الاسعد شكرا اهلا وسهلا شكرا الاسعد شكرا سليم شكرا فيصل كل من ساهم في هذا اللقاء نتقابلوا مره اخرى في لبنان.

اللهم إني أعوذ بك بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري. ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني، أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سردقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك، بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيفما تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم.

يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.

0: اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب.
1: تسبيح.

0: مؤنستنا على موجات إذاعتك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع بكل متتبعي برنامج خطوات تتحدى، البرنامج هذية اللي أنا نعتبره قصة نجاح، سكسس ستوري، قصة نجاح كل إنسان يعني آمن بنجاحه، آمن بقدراته ويقول لك أنا ننجح وإلا ننجح. ما فهميش هذه لغة الفشل، ما تمشيش معايا طريقة الفشل، ما عندوش طريقة معايا، يا ننجح يا ننجح. اليوم باش نهزكم في جولة جميلة جدا وانا نعتقد جازمة، وانه من خلال لقاء اليوم بضيفتي ريحة الزهر وريحة العطرشية باش تبدأ فيها. تقطير الزهر في تونس يبدأ الموسم متاعو توا، تحديدا في نابل في الوطن القبلي مع بداية فصل الربيع، يعني هو مارس وأفريل وياخد شوية حتى من ماي. يعني هل الطقوس الجميلة، هل العادات الحلوة متاعنا اللي تمدت، ما عادش اليوم وقت يقولوا تقطير الزهر ما عادش حكر على مدينة نابل على الوطن القبلي. ليه اليوم العطرشية الورد العربي يعني أصبحت تنتج تقريبا جل المناطق في تونس وخاصة في القيروان كما قلت، اللي بدأت تاخذ هالنشاط هذية في أزهار النارنج في العطرشية وطريقة التجفيف، طريقة التقطير زادة. أنا سعيدة جدا وأنه تكون حاضرة معايا اليوم السيدة جليلة البامري، هي أصيلة القيروان وحرفية في تقطير الورود ومنتجات في مستوى متميز. باش نحكي معها، باش تحكي لي على قصتها، على بدايتها، كيفاش هالهواية هذية، لأنه أنا حكيت معها شوية في الكواليس تقول لي أنا رغم من صغر سني، مليانة صغيرة عندي هالغرام هذية، غرام تقطير الزهر وتقطير العطرشية. وقت يقولوا القيروان يقولوا كل ما هو تقليدي زمني فك النحاس، تقطر في مواد كلها نحاس وكلها تقليدية. خليني نرحب بها ونقول لها مرحبا بيك، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيام مدام جليلة البامري. مرحبا بيك على موجاتنا موجات إذاعة الكيف.
3: صباح الورد والياسمين ومرحبا بيكم، وهذا شرف لي برشا، شرف أهل القيروان في راديو الكيف.
2: شكرا لله، بارك الله فيك، لأول مرة معنا في راديو الكيف مدام جليلة. لله مرحبا لله، مرحبا بيك، وشرفتني اليوم بحضورك، وإن شاء الله في مناسبة أخرى أنت كنت موافقة أنك حتى باش تتنقل وتجيب أخذينا للكيف يا لله، وتجيب حتى صنعة متاعك وتجيب القطارة متاعك النحاس، هذا اللي حكيته لي البارح. هيا دام ألا جليلة، هيت نبدأ من البداية، من صغرك الهواية هذه هالغرام، وكيف ما حكيت معاك البارح قلت لك مدينة القيروان مدينة الأغالبة، مدينة المقروض، ومدينة الخبز العربي، ومدينة
3: الورد
2: أصبحت اليوم مدينة الورد، لأنه احنا وقت نقولوا القيروان نقولوا المقروض، نقولوا الخبز العربي متاعكم اللي هو عند الناس الكل، ونقولوا زيدة كيفاش
3: وطنياً بلاد الورد.
2: اي بلاد الورد، كيفاش وانت متعلقه بالورد من صغرتك ومن صغر سنك؟
3: انا جديدة بامري، قرويه بنت القروان، انا حرفيه في تقطير ما هو زهور طبيعيه، نقطر بالقطار النحاس الموروث التقليدي نتاعنا تاع القيروان. انا الحق الوالده كانت يرحمها هي اللي كانت غرامي، معناها هي اللي كانت تغرم فيها تقطير الزهور هذي. معنا أنا كنت مني نقرأ في السديين بطلت القراية، أرقيت الوالدة ما شاء الله عليها في التقطير. هي وقت المارس آخر مارس، يزون طع مارس، تهزني معها. نمشي معها. أول ما قبلنا نمشي معها طلع القصاع تغسلهم بالماء، بستلزم القصد تهزن حتى وكسكس بستقدي بها المقفول. كانت الحق تاخذ من عند حبايبتي برشا، هي غالية عليا، تاخذ من عندها قطر نحاس قليل ودرق قبل فيل كبير دا عندهم قطر نحاس في القرواء. من وقت ذاك يرحمها كانت تهزني معها كل حاجة اتعلمها وتركها، نقولها انا شو نعمل بها بالله، انا شو نتعلم، نتعلم تقطير تو مازال شكون يقتل زيل تاع تو، ما عادش شكون زيل تو يحب يتعلم الصنعه ذي. قل لي بنتي تعلم واترك. هكاك مشات معناها تعلم واترك. نمشي للسوق نشوفوا الاسوان تاع له ورد.
2: وانت عندك 13 14 سنه نتصور
3: هكا؟ صغيره نزل معها القفه، كنت نزل معها القفه هنا باش نشوف ومني نشم من الريحه الزكيه، الريحه البنينه بالقروان، بارك الله قروان كانت فيها بقايا تاع زهر وورد وعطرشيه وما هو مش يتقطر في الربيع. حاجه بنينه برشا وريحه فيها تتعدى من اثنين، تلقى الناس الكل تهز في القطرات الاخرين العاديين، والناس تهز في القفوف وفيها الورد وفيها العطرشيه، وكل واحد تقول لك هذه مش نقطر في داري، فهمت؟ مكتش تشم، كل ما تتعدى تشم في الديار الريحه طالعه بنينه، ريحه الورد، ريحه العطرشيه، ريحه الزهر.
2: حاجه عالميه تقدير. مدام جليله، خليني بربي نذكر الساده المستمعين كيف ما قلت في بدايه اللقاء، وانه وقت نتحدث على تقطير الزهر والا العطرشيه ديريكتومون نمشوا للنائب الوطن القبلي. الوغ كو الفكره المغلوطه اي الفكره انه تمد امتدت هال يعني هالسلعه الحرفه هذيا، وحتى في الكيف حتى في الشمال الغربي عندنا اليوم يقطروا الزهر ويقطروا العطرشيه. نذكر وانه مدينه القيروان تشهد هالايامات هذيا حركيه غير عاديه، حركيه لافته في سوق الورد والزهر والعطرشيه كما قلت بالتزامن مع موسم الجني، والمنتوجات هذه تتوفر بكميات هامه، وزاد نتصور حتى الاسعار في متناول الجميع. الورد القيرواني يعرض بكثافه ل ذروة الموسم نتاعو. اليوم أصبحنا نتحدث عن الورد القيرواني، نتحدث زاد اليوم عن العطرشية نتاع القيروان.
3: راي القيروان ما شاء الله عليها في الورد وطنيا، اللي تو نشوفوا في المنتوج الكبير نتاعها تاع القيروان برشا ما شاء الله. راهم يجيوها من كل بلدان، يجيوها من تونس، من سوسه، من نابل، يا خويا بالورد القروان، ورد القروان لا يعلى عليه. بالاخص عندنا في الزراع، بالاخص في الزراعات برشا ما شاء الله. والزبيات الخزازيه زاد عندهم الورد ما شاء الله عليه.
2: بديت بشويه بشويه. بديت بشوي بشوية بتشجيعات من الوالدة، ساعات هكا ربما تضغط عليك يزمك تتعلم كما قلت انت احفظ واترك، وهذيك هو راه الوالدين ديما يعني نفس تقريبا نفس الكلام، حتى اذا كان حاجة ماكش باش تستعملها احفظها واتركها. مشيت بالنصائح متاع الوالدة وبديت بشوية بشوية تحفظ
3: شوية شوية شوية، تعلمت كيفاش تحط قازين تاع النحاس فوق النار، كيفاش تحط بالعين. احنا اولا واخيرا انا اللي تعلمت ما غير ميزان بالبركه باليدين، تهز يديك وتشوف تحط في القطار، الميزه بالعين، كل شيء بالعين، فهمت؟
2: اي وبشويه بشويه بديت تحفظ في الصنعه.
3: اي اكيد. اي مادام هي علمتني تقدير كيفاش تعمل بالعين وكيفاش تحط القطار وكيفاش تطلع على النبي. اول حاجه اول ما تحط القطار فوق الغاز فوق الريشو صلاته على النبي،
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: اي ودعاء راه به برشا،
2: اي
3: به برشا ينزل لك البركه.
2: اي بتبيعه. اي دونك الصعوبات اللي واجهتها سيدة جليلة وانت تتحدث في برنامج اسمه خطوات تتحدى، اكيد واجهت برشا صعوبات، اكيد ما جاش كل شيء بالساهل.
3: اما تعلمك برشا حاجات، برشا مواقف باهيه، وتفرق باش تكون انت تعطي عزيمه في روحك وتواصل. مش كل حاجة مثلا تقف في قدامك لا معناها اكهو لي ما عادش نخدم، لا بالعكس زيدت انت تحطك في قلبك وتحطك العزيمة وثقتك بنفسك وتكمل انت تواصل. انا الحق ما شاء الله بديت في المشروع بتاعي بعد ما دودة توفيت وتوفيت وبعد عندي مشاكل شوية وطلقت وعندي صغيرات.
2: هذوكم باش نجوهم بشويه بشويه من من الصعوبات الاجتماعيه اللي مريت بها، انه حالتك الاجتماعيه اللي ما كانتش مستقره، ولكن اتحديتها وواجهتها، ونعرف انه امر ماهوش بالساهل، راه هو ساعات يبدو لزوز موجودين الولد والاب والام، ويا ربيش في وقتنا توا يا ربيش يعني يكونك الاتزان نتاع العائله وكل واحد القفه تتهز من الشيرتين. انت حمل كبير نزل عليك.
3: الحمد لله. اول ما جيت من قطر قلت علاش ما نحطش قطاري ونخدم روحي عندي انا صنعه في يدي علمتي لي الوالده. اول خطوه عملت القطار، عطاتني حبيبه الحق وقفت معايا دقيت على البير قلت لها نحب نبدا الخطوه بتاعي، قالت لي نظل اني هاكا القطار نحاس وربي معاك انت اخدم على روحك. ومشيت للأسواق وبرشا ناس وقفت معايا في الأسواق، خاطر من أول بداية ما نعرفش اسكي تبيع الزهر اسكي تبيع الورد اسكي تبيع العطر شيء، ما زلت ما دخلتش في المشروع تاع التجارة، ما زلت في البداية الصغيرة. بديت في الأول فيشكا، خلصنا عندي كليون فيشكا عجبها لنا ورد، قالت لي مدام جليلة زيد كملي نولي ناخذ من عندك كل عام كمية كبيرة، فهمت؟ كل عام ناخذ من عندك كمية كبيرة. قالت ماشي الأمور هكيكة شوية شوية. ماشي الأمور هكيكة وهكيكة وماشي هكيكة الحمد لله. إي. وبعد لي تطورت الخدمة نتاعي، تطورت بشوية بشوية بشوية.
2: ايه تو مدام جليلة اللي يسمع فينا مش اللي يجي راهو يعرف يقطر، ومش اللي يجي زهر، ومش اللي يجي عطر شيء.
3: اي اكيد. راهي ايديات وثقت بنفسك وقران معناها في في في قلبك، وتصلي على النبي اول حاجه، وتدرس وتقول هذا ما عليك شده فيك، معناها تقدر تخدم على روحك، وراه حتى هو العابد بدا يخدم باقي ايمانه بربي، زي ما نقول ان شاء الله ربي يرزقنا ان شاء الله ربي يباركنا، فهمت؟ والعبد ديما يعطي ثقة في نفسه أول حاجة.
2: ثقة في النفس هذه أول حاجة، والدعاء وبتبيع واحد ما يبدأ لما يدعي ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد إيش الخدمة كيفاش تجي؟ لأنه رو فما تقنيات وفما فنيات في التقطير، مش اللي يجي يعرف يقطر.
3: وجودة عالية خدمت هكاك عامين ثلاث سنين مشات معايا الامور، الخدمة الحمد لله والشكر لله. تعرفت بشوية بشوية بعد ثلاث سنين تعرفت. عرفتني الناس الحمد لله.
2: صنعتك بتبيعها بالاتقان. اي
3: بتاخذ من عندي نقولها اجا تفضل مرحبا بيك على عندي مكان وذوق المنتوج نتاعي وقول شنو رايك معناها. ما كانتش مع يحبوا يجيو يذوقوا ويشوفوا التقطير نتاعي على عين المكان.
2: اي.
3: واللي تجي تاخذ تقول لك الله يرحم والديك.
2: يعني
3: واحدة تقول واحدة، واحدة تقول واحدة، حتى ما شاء الله 15 سنة توا نقدر.
2: اي 15 سنة بتبيع سبقتهم الحرفية نتاعك، سبقتهم الإتقان نتاعك، وسبقهم العمل بضمير، لأنه هذا هو راهو أساس النجاح. أي. سيدة جليلة راهو مش خاطر أنت عندك قطار وعندك طرف ورد ولا عطر شيء بديت تداك هاو، نجم تكون عندك الآليات الكل وما تكسبش ثقة الحريف.
3: الزودة اسمك الزودة العالية. اسمك البرودوي كيما قطرت سنين تلقاه مقطر كيما عم ناول كيما سنين كيما القدام، الجوده لازم تكون موجوده العشب الكل بكل، والمطعم هو السيف والبرودوي ينجم يقعد لك الزهر يقعد لك عامين ثلاث سنين، وينجم يقعد لك الشراء ايديات وقلوب ونفوس مدام زهره.
2: كيفاش نحافظوا عليه الزهر كيف ما حكيت انت بالعامين بالثلاث سنين وتبقى النكهه وبقل الريحه نتاعو اللي تعتق هذيك؟
3: اي الزهر ناخذ الكرش الثاني ما ناخذش الكرش الاولى اول حاجه ما شاء الله من نابل ما شاء الله. انا نمشي نابل ونبدا نختار الحاجه الكريتير بيها فهمت. يطلع اي اللي يطلع حاجه زوده بيها وكين قطروه ما قطروش في نهاره
2: أيه.
3: نهارين كفايه نخليه قد ما يزيد يتعطق قد ما بيه برشا.
2: انا في بالي في نهاره يعني من قطفه الاولى نتاع الصباح بكري ما تجي العشيه الا سي يتقطر.
3: لازم تخليه نهارين ماكسيموم نهارين.
2: شو الحكمه فيها؟
3: ما تحطوش على الملح ما تحطوش على ملح خاطر الملح تاخذ القوه نتاع النوار الصفرا ذيك الحبه الصفرا
2: أيه.
3: تارق الملح وتاخذ الروح تاع الزهر.
2: مال على شنو تنشرو؟
3: انا الحق نفيخ الفيراندا نتاعي ونفرش الطول على القاع الحق خاطر هو يحب البرود ما يحبش السخانه.
2: هذيا استوس انه
3: أي انا اللي تعلمتها مع الوحده الملية الحق.
2: اي انه الزهر ما يحبش السخانه يحب البرود.
3: اي انت منك للملحفه والملحفه تارق. تحسوا يارق على بعضه. تحسوا يارق على بعضه. وما شاء الله الحق حتى كي تقطروا وتنقصوا من النار القويه تحطوا في النار جويده في الغاز.
2: اي
3: ويبدا سله في النحاس الحق يتقطر زاد.
2: اي
3: وقد ما تبردوا في الكسكيس اللي بالثلج الفقال الكسكيس قد ما هو يتعطق. ما يديروش النار قويه مثلا يزول خيط الغاز الخيط دبليش اللي شو يتقطر سله نبدأ ريحة مش عادية في الدار ما شاء الله بالحق ريحة زكية برشا.
2: بيه احنا هنا ما زلنا مواصلين معك سيدة جليلة البامري. اللي انت اليوم جبت لنا ريحة الزهر الفواحة من القيروان هيت باش نبقى وإحنا مع الزهر وعنا بارشة أنغام تونسية تتغنى بالزهر نسمعوا واحدة من هالأنغام الجميلة ونرجع نواصل معاك المسيرة متاعك الحلوة ونواصلوا زيدا مع التحديات اللي انتي تجاوزتهم.

0: نرجو معكم مستمعينا الكرام، نواصل معكم جولتنا اليوم مع ضيفتنا في خطوات تتحدى، السيدة جليلة البامري عبق القيروان. اليوم يعني شنو اللي ربما السر اللي يميز اليوم ضيفتنا في قصة نجاح؟ السر متاحة هو الأمانة. مدام جليلة ترفض ربما الطرق السهلة وتتمسك بالتقدير، كما كانت تحكي على نار هادية باش تقدم لنا الزيوت المقطرة المركزة اللي هي بيو طبيعية ونقية 100%. الإتقان هذية هو خليها ربما إنها تشق طريقها عن طريق الجودة والتميز، وإن نعتبر وأنه رسالتها اليوم ما هيش مجرد تجارة، مش باش تكسب أنه حريف وكهو، هي حب، لأنه تخدم فيه تصوره حب بنصيحة، نصيحة من القلب اللي أصبحت معروفة بها سيدة جليلة. سيدة جليلة، كلامي صحيح ولا غلط؟
1: إضافة نحن رانا نقتل بالقتال الميروث القيروان التقليدي.
0: إيه بنحاس قطار نحاس.
1: إيه. نحبوا دينا نقعدوا في الحالة التقليد تاع الموروث التقليدي.
0: إيه.
1: نحبوش نمشيوا لترنا برشا ناس يقتلوا بدون أوكس. نحن نحبوا دينا القيروان التقليدي نتاعها الموروث.
0: إيه. يعني الحاجات بقيتهم شادة في الحاجات الزمنية اللي هي خليت ربما سبب متاع النجاح متاعك وسبب متاع الحرفاء اللي يقبلوا، لأنه أنت تخدم في حاجة من روح للروح كيف ما نقوله. نتحدث شوية على صعوبات وندخلوا شوية الجانب العائلي اللي كان تسمح والاجتماعي، لأنه هذه روي نجم يكون عائق وقت تبدأ أنت ماكش مرتاحة في في في عائلتك، عندك شوية مشاكل روي نجم يأثر على الخدمة بتاعك. أنت بالرغم هالمشاكل هذه، لأنه أنت مطلقة وعندك صغيرات وتبارك الله قلت لي وصلت بصغيراتك.
1: إن الحق الحمد لله، حتى كنت صارت لي مشاكل كل شيء حطيت خدمتي وإتقاني كل في الخدمة متاعي الحق.
0: أي.
1: حياتي كل حطيتها في الغرام متاعي، حطيتها كل في القطار، معناها في خدمة التقطير الوارد، في خدمة التقطير العاطفية، في محبتي في خدمتي. بس زدت قوة على قوة، زدت عزيمة أكثر، زدت وفرت أكثر كميات وكليوناتي يحبوا كيراو هكا زودة به، زدت ما شاء الله لعبت قداش تعرفتني وقداش عرفت ناس. واللي اللي اللي اللي اللي يقول فلان هذيك عن مدام جليلة، عن مدام جليلة الحق حاجة تفرحني برشا، كي يشتك اليوم من عندي ولا خارج تونس ولا داخل تونس، حاجة فيها برشا.
0: الحرفية متاعك منين يجوا بالضبط؟ من خارج تونس، من الشمال، من الجنوب؟
1: ما شاء الله عليهم، من الأول في القروان، ومن بعد تالي بدينا نخدموا على الانستغرام ونخدموا على التيك توك ونخدموا على لسه المشروع متاعي، وبدينا نحلوا في اللايف اون ديريكت ديما الحق. في الوقت كنا نبداو باش نقطروا ولا نشتروا السلعه ولا باش نبداو نعملوا نحطوا قطاراتنا باش تخدم، ديما نعملوا تواصل اجتماعي باش الناس كل تشوفنا وترى تقطير القيروان الاصيل بالقطار النحاس، خاطر الناس كل تحب ترجع تتفكر من مواتها ومن أمهاتها وحبوا التقطير تاع القروان الأصلي، فهمت؟ الزمني اللي تبعته الحساب الكسكيس، اللي معته الطبق، اللي معه الفنجان بالنحاس، المرش اللي فيه كل طبق يتحط في القهوة. معناها رجعنا نحبوا يشوفون الناس التقليد متاعنا تاع القروان، فهمت؟ الناس اللي ما يعليش كل قروية، كل واحدة من تونس من الخارج تتمنى تشري تهبط القروية تشريه، فهمت؟
0: يعني انت توا ربطت بين الأصالة والمعاصرة، انت حافظت على كل حاجة موروث تقليدي، حولته إلى مشروع اقتصادي ناجح ومستدام، واستعملت شبكات التواصل الاجتماعي باش توصل المعلومة والحرفة متاعك اللي هي تقطير الزهر والعطرشية.
1: أي الحق الحمد لله، من تونس، من سوسة، من نستير، وصلت بركة لجربة، لقيبس، قفصة، التوى ولينا وصلنا لكندا. عندي تونسيين بالخارج.
0: أي.
1: عندي إيطاليا، تونسيين بالخارج والصيف يجيو، جزائر، كويت، قطر، دبي، ألمانيا الحق يكلموني على التواصل يروني هبط اون ديريكت القطار نتاعنا النحاس. قلت مدام جليله نحن في الصيف نجي نلقاو العولة نتاعنا نحبوا عولتنا الزمنيه نتاع جدودنا يراو كيفاش ايه هو يقتل سله سله كيفاش يتلم الزيت نتاعو تاع الزهر وتاع الورد تاع الشيء. تقول لك انا نحب الزمني ما نحبش مثلا الحاجه الاخرى نحب حاجه تاع الماتي ومن تفكرنا نرجعوا لجدودنا
0: راهو ساعات حتى الريحه ترجع بالذكريات
1: تفرق اكيد تفرق
0: وانت تساهم انك الحرفيه نتاعك ترجعهم بالذاكره نتاعهم للزمن الجميل.
1: هاي فما كليون يولي يبكي يتفرج عليا يولي يبكي يقول لهم شنو فيكم تقول لي ديك امي كانت تعمل هكا امي تقولي هكا انت كيما الوالده نقول لها نحن ما نحبوكش تبكي نحبوكم تفكروا ايام الوالدات نتاعكم نحبوكم ديما فرحانين كي تاخذوا سلعه من عندنا ولا البرودوي تحسوا روحكم عايشين معنا نخليكم تعيشوا اللحظه باللحظه نحن مش تروا كيف التقطير.
0: التقطير نتاعك هذايا توا ربما بارتي من نجاحك وبارتي من ربما شهرتك هو التواصل الاجتماعي، لكن تمشي تشارك في معارض ومكثرهم برك الله عندنا برشا معارض نتاع الصناعات التقليديه تشارك فيهم سيده جليله؟
1: انا الحق جيني عنده سنين جيني سلها من معرض الكرم للاسف ما حضرتش خاطر وقت 27 مارس انا نبدا الموسم التقطير نتاعي.
0: اي
1: حتى في افريل زاد مستير زاد المعرض في شكري الصناعه التقليديه السحليت الموسم هذاك كيبدا انا في المعرض ما نجمش نقطر ما نجمش نخلي في البرودوي نتاعي ونمشي للمعرض. فهمت؟ اما اليوم تاي ديما معايا متواجد معايا على طول معناها.
0: يعني اللي يقصدك اليوم سيدة جليلة يعني انت مكش كما ذكرت انت مكش مجرد بضاعه تبيعها وكفى، انت معروف عليك انك تقدم استقبال باهي، تقدم نصيحه صادقه اللي النصيحه هذه غالبا ما تكون نابعه من خبر سنوات ومن قلبك. اي وهذه الحريف راهو شي يحب راهو ساعات ربما ما يناقشكش في السعر بقدر ما يناقشك في الجوده وتحبوا انت فك السلعه بالضحكه نتاعك بالخفه الدم نتاعك بالبروح الاستقبال نتاعك.
1: الحمد لله انا مشيت قبل انطلاقتي من الحجب العيون مهرجان مشماش.
0: اي
1: اول مشية مشيت معها الحق وكان في جمعيه داخل في جمعيه مدينه القيروان هذه تاع الحرفيين. اول ماشية معنا اول عام مشيت غادي نفسي كنت في الحجب العيون تاع المشماش. لقيت اقبال كبير كبير برشا برشا برشا والناس تبع فيا على الفيسبوك والناس تقول لي مدام جليله بالحق قداش كشهلوله قداش كتبيتي كما هي كما راهو فيك في الفيسبوك كما انت معناها لعبت كي ترى انت على عين المكين فرق كبير كي ترى في الفيسبوك يحكي معاك هما يحبوا شكون يحكي معاهم ويفسر لهم كيفاش تقطر وكيفاش تعمل وكيفاش تقيدي. اما راهو قليل مدام اللي يقول لك صراحه قليل يقول لك على خدمته كيفاش قليل
0: سر المهنه.
1: انا بالعكس انا نقول ماذا بكم اللي يحب يجي يتعلم مرحبا بيه اللي يحب ياخذ صرعه مرحبا بيه راهي ذهب راهو التقطير بالحق ذهب.
0: اي اليوم النصيحه اللي تقدمها ربما للشباب اللي يسمع فينا للشابات اللي يسمعوا فينا انه من صنعه يديك تنجم تخرج الذهب كيف ما كنت تحكي سيده جليله.
1: انا الحق الحمد لله انا قلت لك نجم معناها انت من صنعه التقطير هذه هو كنز كبير كنت تتعلمه انت تنجم تعلمه لصغارك وجيل تاع توا باش ما تنساش التراث نتاعك التقليدي فهمت؟
0: اي
1: نجم نتعلم الاجيال الاخرين يقعد ديما ما شاء الله هكا نوابليا ما شاء الله عليهم عائلات عائلات نحن بزاف القروين هكا بشوي شوي قالوا يرجعوا قاعدين يتعلموا يحبوا يتعلموا التراث نتاعنا تاع التقليدي.
0: عندك
1: أنا مش الناس كل تقتل مش الناس كل يتلاجم برودوي بي
0: مو هيدا هو
1: نفوس وقلوب جدا صافية في التقطير إذا قلبك صافي يزمك نيتك
0: هو ساعات حتى في الماكلة سيدة جليلة، حتى في الماكلة نفس اللفاح أيه. ونفس الطنجرة، لكن ساعات تفرق أيه. عن أيه. طنجرة من طنجرة يقول لك نفس هذايا ينجم ينطبق زيد على التقطير
1: أكيد أيه. كل حاجة راهي عندها ناسة، كل حاجة عندها ناسة.
0: نحس انه الغرام نتاعك، نحس انه فما روح، فما غرام كبير للخدمه نتاعك سيده جليله، وتعتبر روحك اليوم سفيره الهويه، سفيره التقدير في القيروان.
1: اي انا كنت سفيره في القيروان مهرجان الورد، القطب المعروف التقليدي القيروان. كنت فخوره برشا، الناس غاديك جاوا من كل بلاد، وبرشا جروبات من اليابان، من فرنسا، ومن امريكا، وشافوا على المكان التقدير نتاعي كيفاش القطه سله سله، وكيفاش يطلع البرودوي، وكيفاش تطلع الريحه طبيعيه 100%، معناها ماهوش معناها نزيدوا بالكيمي ولا حاجه، لا من الورده للقطه.
0: اي
1: حاجة عالمية بالحق، كي تسمى التقطير وعلى عين المكان راك بالحق تحس روحك تتنفس هواء فيه، وتشرب شربة هكا بالماء ورد، حاجة دنيا أخرى.
0: الماء ورد توا، الماء ورد فيش نستعملوها أباغ مثلا للحلوة، أباغ الكعك الورقة، فما شكون يستعمل النسري، فما شكون يستعمل الماء ورد، فما شكون يستعمل الماء ورد مثلا باش يزيدوا مرض القلب، ساعات عفى الله الجميع وربي يشفي الجميع. الاستعمالات نتاع ماء الورد عرفنا بها،
1: هو الماء ورد طبيعي من كل الحالات، نجم تعمل به وجهك
0: في
1: أي قطنة، نجم الوالدة أنا الوالدة نتاعي كنت في الصباح بكري تعمل قطرات العين فيه برشا. تحس الورد راهو خاطر طبيعي، يعني ما فيهوش برودويات ولا دوي ولا حاجة، خاطر طبيعي. فهمت، نجم تشربو الصباح مع شوية هكا عسل على قلبك، زي تعملوا في وجهك ماسك، تعملوا في الطفل نتاعنا القيرويني تاع العرايس.
0: اي يا حسره، وقت كنا نشمسوا الطفل بشويش الورد
1: انا نعمل فيه نحن تو رجعنا،
0: يا اما بالعطشيه ولا بالماء ورد في حمام الاغلى يبدا شيء ريحته فيه.
1: وعنا زيت زيتونه تعملوا شويه شويه ورد، شمسوا الشعر زيدا، شعر طبيعي زيدا. راهو كل ما هو طبيعي
0: مغير بودويت شمير، هو حاجة بيجة بس طبيعة. أنت هزيتنا، أنت رجعتنا توا للزمن الجميل.
1: أنا قاعدة توا نعمل عندي عروسة، قاعدة نحضر لها في ديكور في داري لعب المكان، تحب حاجة زمنية بارشة، وتحب الماء تاع الكسكاس اللي فوق الحاسة تغسل به جهازها. غادي نحب شرط الوحيد انك تصورني، نحب تجيب لي قاصع نحاس، ونحب الصابون العربي يتعمل بالزيتونه بريحه العطر شيء نغسل به فرشي. اوكي عبس، انا مدام جديده نوفر كل شيء، ما هو تبع التقليد نتاعنا.
0: تحس انه فما رجوع كبير لكل ما هو تقليدي، كل هو ايام زمان، العروسه كيف ما كنت تحكي لي
1: ايام زمان، ومحلاها ايام زمان خير من
0: خير من توا.
1: نحن نحبوا نرجع لايام زمان، نرجع لجدودنا، نرجع تفاصيل تاع الزمن خير
0: برشا. محليها انه حاجه من استعمال محلي للعائلات، انه يولي مشروع اقتصادي. قصه نجاح اليوم معك سيده جليله.

0: ديما صحاب
1: ان شاء الله،
0: صحاب.
1: وان شاء الله انا باش نزورك في القروبين. وانا انت
0: مرحبا
1: توا انت شرحتني في
0: نجيك، انا
1: في
0: قولي
1: الخدمه
0: وقتاش كون
1: نتاعك.
0: نجيب قطاني بكلي.
1: اي وعجبتني، حجبتني انك انت اللي اقترحت وقلت لي انا مستعده باش نجي للكيف ونجيب القطار نتاعي، القطار الزمني، القطار هذاك نتاعنا العربي النحاس، وتقولوا انا مستعده انه باش نعمل حتى دوره هكا تكوينيه. في
0: اعملي انت وقتاش وانا نكون حاضره موجوده مع الناس الكل، وشرف ليا زي باش نتعرف على برشا ناس من الكيف.
1: يا لله، واحنا شرف لينا انه تكون قيروانيه سيده جليله البامري تكون حاضره معنا. واكيد اللي يسمع فينا توا، انا متاكده انه فما برشا جمعيات ساهرين على الحرف التقليديه واليدويه، اكيد توا هما ينالوا شرف انهم يستدعوك معنا وتحضر بحضنا لهنا في الكيف، وتجيب حضايا لهنا للراديو ونزيدوا نعملوا حلقه اخرى. دونك انت سيده جليله، من مجرد تجاره عملت حاجة حلوة برشا، رسالة حب، كل وراء بالله يعني فيشكة تستقبل فيها الحرفية متاعك، هك نصيحة أكل من القلب هذيك، خليت وليت أنت المستشارة الأمينة لكل عروس تبحث على عولة العرس متاعها، على الحاجة الأصلية، على الحاجة الزمنية، وديما بالتواضع متاعك وديما بالابتسامة متاعك.
0: انا حتى كيوني حتى ما غير عرايس، حتى دي كليون تقولي نحب دبوسه بلاستيك، نقول ليه ليه ليه البرودوي ما نحطش
1: في البلاستيك. فسدتو انت سفيني وقت تحطو في دبوزه بلاستيك، فسدت كل شيء.
0: كيف تقولي انا ما عنديش، نقولها انا راني عامله لفيشك بنحاس بالنار وبنحاس القيرواني نتاعنا، خاصين للعرايس وخاصين لاي كان واحد يحب يشري معناها يبدل الديكور شويه، ينجم يحطوا في البيت لفتو، ينجم يحطوا في الصالون، كتحفه هي مزيانه.
1: كبرنا عليهم في ديار جدودنا وفي ديارنا
0: كي رمز هي القروان ورمز خارج القروان زاده. فهمت؟ انا كلها من الحق نعمل انواع الفيشك من زعاف من كروشي من نحاس من برشا موديلات تاع نحاس برشا برشا نوع، معناها ما نخليش كل عام مثلا نخلي نفس اللي نوع، خاطر العرايس والنساء توا تقول لك انا نحب حاجه مميزه، ما نحبش وحده كيما وحده، ما نحبش كي نمشي نلقى فيشكا هذيك في دار هذيك، اللي نحب كل حاجه لمستي انا. فهمت؟
1: باش تبقى لها، باش تبقى لها العروس، باش تبقى لها ذكرى وتتوارثها جيل ورا جيل وتوصلها حتى هي الصغار عليه. احنا كبرنا عليه، راهو احنا كبرنا بك الفيشكات نتاع
0: احنا حاجه ديما في قلوبنا وفي روحنا، رانا ما كبرناش بالحق، دائما القلب يدق والنفس.
1: لا نقصد انه كبرنا على الفيشكات نتاع الزهر نتاع العطرشيه بك الكروشي اللي محطوطين في الاغموار.
0: ما كبرناش ما كبرناش كبرناش عسكون، احنا كبرنا نحن مازال نمشي
1: مازلنا صغار 15 16 سنه هكاك، بقينا فك العمر هذيك. اي
0: انا 53 سنه والحمد
1: ما شاء الله.
0: لله الحمد لله
1: الحمد لله
0: صغيره معناها بالحق، تو ون تو طلعنا تو تنفسنا تو عرفنا والدنيا شنيه الحق راهو. هاو يمشيو للمعارض ويشوفوا برشا حاجات ويشوفوا يبدلوا الديكور ويحبوا يبدلوا الصالون. اي كيما انهم يحبوا يبدلوا، احنا زدنا نودوه بالحاجه الباهيه.
1: سيدة جليلة البامري اللي تعتبر نموذج، وأنا سعيدة جدا أنك تكون حاضرة معي اليوم في حلقة من قصص نجاح خطوات تتحدى، أنت نموذج استثنائي للمرأة التونسية اللي بالذكاء نتاعها بالصبر بالعزيمة حولت الموروث التقليدي، حولت التقطير إلى مشروع اقتصادي ناجح ومستدام، و انت ارتقيت بالتقطير متاعك من مجرد ورشه منزليه الى مستوى الصناعات التقليديه اللي عندها قيمه عاليه، ولهنا يكمن سر التميز في القدره الفائقه على الجمع بين الاصاله والاحترافيه. لله نتمنى لك كل الخير، ونخلي لك كلمه الختام لانه قلت لي عندك ما تضيف في نهايه اللقاء هذايا.
0: هذا شرف لي، شرف أهل القيروان، وإن شاء الله معرفتنا طيبة جماعة أهل الكيف أهل الجود.
1: يلا مرحبا.
0: ناس طيبين برشا. انا

مستمعينا الكرام، هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من خطوات تتحدى. تحدينا اليوم مع سيدة جليلة المشروع متاعها اللي بدا صغير ولا مشروع تبارك الله كبير وما زالت باش تنجح بفضل العزيمة متاعها وبفضل إرادتها. اليوم حكينا على موسم التقطير، حكينا على الزهر، حكينا على العطرشية. إن شاء الله ديما حياتكم منورة، وإن شاء الله كانت حصة خفيفة عليكم بروح ضيفتنا الجميلة، الروح الإنسانية اللي طبعت علاقة مدام جليلة بكل من يقصدها. كما قلت، هي ما تبيعش مجرد بضاعة، هي تقدم استقبال دافي، هي تنصح نصيحة صادقة نابعة من خبرة سنوات. نلتقي دائما في قصة نجاح أخرى.

خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميده.

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: راديو إستيريور دي إسبانيا.
3: إميسيون إن عربي.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
5: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث جوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث جوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
6: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية، لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السيمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن تاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا وكريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام، وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس ستيرنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تقريبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة إحنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعد ما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمنولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيل يعني، اتجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفينولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجاري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها، اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية التانية، باعتبار إن تكسير أو يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن إن هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لا ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لا ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها إذا ما تم استخدامها أو إذا تم إقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض إن هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: دكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء هيئة التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من التيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل على اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تثوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك ثلاث جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي، المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر، مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضعنا وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك ثلاث جبهات أيضا. هو عنده ثلاث أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمذت على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه ثلاث كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعم

عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.

إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، أحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إشراقات هذا الصباح عن الحياء، والحياء مكانته عالية ومنزلته رفيعة، ويترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار الكريمة على العبد في الدنيا والآخرة، والأحاديث عن هذا كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عديدة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الحياء خلة كريمة وخصلة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده، كما جاء في حديث أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. وأعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله تبارك وتعالى، الحياء من الله جل وعلا، الحياء ممن يراك أينما تكون ولا تخفى عليه منك خافية. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال: إن الله كان عليكم رقيبا. فالحياء من الله المطلع على سرك وعلانيتك وغيبك وشهادتك الذي لا تخفى عليه منك خافية، هو أعظم

الحارم فرج بحولك كربتي فرج

أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد

نواصل مع معاني الحياء، هذا الخلق العظيم والخصلة العظيمة، والذي ينشأ عن أمور ثلاثة. الأول منها رؤية نعمة الله تبارك وتعالى على العبد ومنته وفضله، والثانية رؤية التقصير في حقه والقيام بما يجب له على العبد سبحانه، والأمر الثالث أن يعلم العبد أنه تبارك وتعالى مطلع عليه في كل وقت وفي أي حال وأينما يكون، فهو لا تخفى عليه خافية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب تحرك فيه حياء عظيم من الله تبارك وتعالى، ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا وجد في القلب الحياء من الله سبحانه، أقبلت النفس على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. والحياء من الله ليست كلمة يقولها المرء بلسانه، وإنما هي حقيقة تقوم في قلب المؤمن، فتبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل حين وجميع الأوقات. يعينك على تحقيق الحياء أن يكون دائما نصب عينيك الدار الآخرة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أي أن تكون مريدا بأعمالك لوجه الله والدار الآخرة، فيتحرك فيك حب الأعمال الصالحة والطاعات الزاكيات والأخلاق الفاضلات، تستمر عليها في هذه الحياة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللهم نسألك أن تجعلنا أجمعين من الذين يستحون منك حق الحياء.

اللهم إنا نشهد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها همومنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبيض وجوهنا وتقبل توبتنا وتقبل معذرتنا وتجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحياء أبداننا. اللهم اجعل القرآن شعارنا والسنة طريقنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأوزعنا أن نشكر نعمك علينا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: صوت الكاف.
1: تمام السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. انتظمت أمس بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ورشة تحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات الذي أطلقته وزارة شؤون المرأة والأسرة، وذلك في إطار فعاليات دورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسلم. بولاية الكاف تتواصل أشغال وربط عمادتي زنفور والحمارنة من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 2 مليون دينار، على أن تتواصل هذه الأشغال على امتداد 8 أشهر. تدخلت مصالح الموفق الإداري لفض إشكاليات عقارية وصناعية بالمنطقة الصناعية طريق عمدون بولاية باجة ضمن مجالات تدخل هذا الهيكل العمومي، وتم خلال جلسة توفيقية تقريب وجهات النظر بين الإدارة والمتعاملين معها بما يضمن سيادة القانون ويدعم الاستثمار. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس الذي انعقد يوم أمس. وتهدف هذه المصادقة إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج والصين وروسيا والبرازيل. أطلقت وزارة التربية مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. أسفرت غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وفق ما أوردته مصادر إعلامية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الإنذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إيران على التوقيع على اتفاق وفقا لوسائل إعلام إيرانية. قال دبلوماسيون أمس إن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقض هذا، ولم يتضح بعد موعد تصويت المجلس على مشروع القرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكاف.
2: راديو كيف.

يصبح الخير، يصبح الفل والورد والياسمين على كل مستمعينا وين ما كنتم في صبحيتنا لليوم. احنا معكم عبر موجات راديو الكيف في اولى منوعاتنا الصباحيه، صباحنا رباح اللي تبدا معكم من توا حتى للعشرة نهار السبت اللي وافق 9 ماي 2026. ان شاء الله يا ربي يكون نهار الخير ونهار البركه على الجميع. صباح زيد على توت ليكيب اللي معايا لليوم في تامين الحصه الصباحيه هذه، في الجانب التقني كل من صلاح شيرني، هشام بصحابه، في استقبال مكالماتكم الهاتفيه فتحي الدريدي، معكم امنه الخليفي من امام الميكروفون. شويه اخر تلتحق بنا زميله سعاد عباس في التنسيق العام للحصه. مره اخرى نقول لكم نهاركم زين، الناس الكل وطريق سلامه نتمنوها لكل مستعمل الطريقه.

رجعنا معكم في صبحيتنا، مواصلين المشوار معكم حتى للعشرة في صباحنا رباح. أهلا وسهلا بالجميع، نعود نقول نهاركم زين، الناس الكل اللي عدلوا الموجة معانا. دونك خلينا نبدأ بطبيعة بأولى الأركان اللي تمثل في أحوال طقسنا لليوم، في انتظار سبيعة أخرى من تويكة تكون أولى مصافحاتنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر التفاصيل فيما يخص أحوال طقس اليوم والويكاند بصفة عامة. دونك طقس اليوم نهار السبت 9 مايو 2026 باش يكون طقس يتميز بعض الغيوم الجزئية بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب خاصة في آخر النهار بالمناطق الغربية، مع أمطار تكون مؤقتة عادية باش تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف بالشمال وتتراوح بين 23 و 29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وباش تكون بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا ل 40 درجة بأقصى الجنوب. الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم باش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. دونك هذه فكرة عامة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم. سويعة أخرى كما قلت في انتظار أكثر التفاصيل. مرة أخرى باش نرجعوا مع اختياراتنا الغنائية في صبحيتنا لليوم، ونقولوا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، سواء اللي موجودين يعني في المدينة وإلا طريق طويلة شوية، نقول لكم طريق سلامة نتمنوها للناس الكلها.

هذه كانت جوليا بطرس، سمعنا قبلها مجد الرومي، مكملين معاكم في توقيتنا 37 دقيقة بعد الستة. مرة أخرى نقول لكم يا صباح الأنوار والخيرات مستمعين الكل عبر موجة راديو الكيف. وقيت باش نمشي وركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 9 أفريل، أكيد العديد من الأحداث اللي صارت. نرجع لعام 1876، كما اليوم صار فيه افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهذه تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. أما بالنسبة لعام 1927 من تاريخ اليوم، صار فيه نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كامبرا بدلا من ملبورن. نمشوا شوية لعام 1945، تاريخ اليوم يمثل انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية وجلاء ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا وأعلان الجمهورية فيها. أما بالنسبة لعام 1947، كما اليوم يوافق الإعلان عن استقلال رومانيا. أما بالنسبة لعام 1994 من تاريخ اليوم، الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس إفريقي لجمهورية جنوب إفريقيا. نمشوا للمواليد، العديد من الشخصيات اللي ولدت في تاريخ اليوم واللي والدين كما اليوم ويسمعوا فينا، ونقول لكم إن شاء الله بطول العمر وعيد ميلاد سعيد للجميع. دونك تاريخ اليوم نرجع به العام 1930، يوافق ولادة خليفة التليسي اللي هو أديب وشاعر ليبي. أما بالنسبة لعام 1940 يوافق زادة ولادة المخرج الأمريكي جيمس بروكس. نمشوا شوية العام 1978، ولادة الممثل المصري أحمد هارون. ونختموا بعام 1996، ولادة لاعب كرة القدم الإنجليزي كاميرون برانغان. نمشوا شوية للأعياد والمواليد، 9 أفريل يوافق يوم أوروبا في الاتحاد الأوروبي، يوافق عيد الاستقلال في رومانيا، يوافق زادة يوم التحرر في روسيا وأوكرانيا. دونك هذا يركن حدث في مثل هذا اليوم. 40 دقيقة بعد الستة مازلنا معكم وراجعين مع اختياراتنا الغنائية اللي بيشرفقنا في صبحيتنا لليوم.

ما زلنا أكيد باش نسمعوا برشا أصوات تونسية وشرقية في صبحيتنا لليوم اللي باش تتواصل معاكم حتى للعشرة. مرة أخرى نقولوا أهلا وسهلا بالجميع اللي بدأوا معنا مشوارنا من الستة. نقولوا زيدا صباح الأنوار والخيرات الناس اللي عدلوا تويك الموجة عبر موجة راديو الكيف. ما زلنا مرافقينكم وين ما كنتم. طريق سليمان نتمنوها لكل المستعملين الطريق وديما نوصيه وباش يسوقوا في عقلهم يسوقوا بالسياسة وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع ويوصل الناس كلها سلمين. بتبيع المشوار معاكم باش نوصلوا فيه الجزء الثاني من السبعة حتى الثمانية بعد الموجز باش نمشيو مع أولى المكالمات من المعهد الوطني للرصد الجوي تليها فكرة فيما يخص صيدليتنا المنيوبة في ولاية شمال الغربي تيلت الأسبوع هذية. موعدكم باش يكون زادة مع البرقية الرياضية الثمانية غير ربع إلى جانب متابعاتنا إن شاء الله بعد النشرة اللي تكون مؤمنة من قسم الأخبار مع الثمانية باش نكملوا مع مصافحاتنا اللي تبدأ مع أسعار السوق إلى جانب ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله سويعة الأخرى من التسعة حتى العشرة. نعرفوا أنه ما زلنا يعني في مواكبة لشهر التراث وفما العديد من التظاهرات في شمال الغربي بالمناسبة هذه تخص الكبار تخص الصغار. هذه اللي باش نحكيوا فيه إن شاء الله بعد التسعة مع الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا من عدة مناطق في شمالنا الغربي. دونك خلوكم معنا برونشي عبر موجات راديو الكيف. نرجعوا بعد الموجز ونكملوا بقية أركاننا.

0: الكاف. السابعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنطلق اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف، والبلغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المسعودية. هذا وستنطلق رحلات العودة من البقاع المقدسة يوم غرة جوان القادم، على أن تكون آخر رحلة للعودة على أرض الوطن يوم 14 من نفس الشهر. تتواصل أشغال ربط عمادتي زنفور والحمارنة من معتمدية السرس بولاية الكاف بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق مليوني دينار على امتداد 8 أشهر. يتواصل بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي يشارك كملتقى في الملتقى الإقليمي للمسرح ببنزرت. تتواصل اليوم بدار ثقافة طار الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة، والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية. صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح الزوارية. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز موقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. شرق أوسطي استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون بجروح مساء أمس جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في جنوب وشرق لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: صباح نرباح راديو الكاف.
2: راديو كيف.

0: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجة راديو كيف صبحيتنا لليوم باش نمشي ومع المهندس أنيس من المعهد الوطني للرصد الجوي. خلينا نعرفوا آخر مستجدات أحوال طقسنا لليوم. أنيس نهارك زين، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام آمنة، تحية ليك والأوفية إذاعة الكيف.
0: مرحبا سيدي. دونك معك أنيس باش نعرفوا أحوال طقسنا لليوم وللويكاند بصفة عامة كيفاش باش يكون.
1: وهو كذلك اليوم طقس باش يكون عموما مغيم جزئيا بأغلب الجهات، إلى أحيانا كثيفة سحب في المناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، وممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيو على أمطار باش تكون عموما ضعيفة. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل بالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. البحر مضطرب عموما إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، وعنصر الحرارة اللي هو يمكن الأوضح يتواصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، بين 32 36 درجة بالجنوب الغربي، وتصل حتى محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. على علم اختئامنا في الكيف المعدل في الفترة هذه، يعني العشر أيامات الأولى من شهر ماي، المعدل هو 25 درجة في الحرارة القصوى
0: أكثر من
1: يوم أمس. أي يوم أمس سجلنا 26، اليوم ممكن نسجله 27 درجة، يعني عموما درجة حرارة أعلى من المعدلات العادية. بالنسبة للأيامات القادمة لعطلة نهاية الأسبوع الأحد ثم الاثنين وحتى الثلاثاء، الطقس باش يكون عموما من قليل السحب الى سماء مغيمه جزئيا. الريح تنتقل يوم الغد من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، يمكن الحراره تتراجع نسبيا مقارنه باليوم خاصه في جهه الشمال الغربي. البحر يوم الغد يتواصل مضطرب الى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه متموج بالشمال، درجات الحراره ترجع للارتفاع مجددا يوم الاثنين، ثم الانخفاض اللي باش يكون متواصل وتدريجي ابتداء من يوم الثلاثاء. وبالنسبه للامطار ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء او الخميس القادم ان شاء الله باش ترجع تحذر وتكون معناها تشمل اكثر مناطق من الشمال وممكن حتى الوسط.
0: واضح انيس،
1: شكرا على
0: يعيشك سيدي، يعطيك الصحه، ان شاء الله نهارك زين. مشكور انيس على التفاصيل هذه فيما يخص احوال طقسنا. مازلنا احنا معاكم مواصلين مشوارنا عبر موجات التراديو كيف، مره اخرى نقولوا اهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. صباح الأنوار والخيرات، مازلنا مع اختياراتنا الغنائية، راجعين بعد شوية في فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة في ولاية شمال الغرب.

0: راجعين معكم كما قلنا نمشيو مع فكرة فيما يخص صيدليتنا المنيبة بولاية شمالنا الغربي تيلت الأسبوع هذايا من اليوم 9 ماي حتى لنهار 15 ماي 2026. تكون الانطلاقة بولاية الكيف عن السرس صيدلية محمد الهاشمي الشريشي الدهميني سامي الضاوي نبري من المزي كيف المدينة رضا حيوني سميرة بورزقي ألفة العروسي قلعة أسنان سيف الدين المسعودي تجروين هجر المسعودي لكسور خالد التناني سقيت سيدي يوسف أمال بن بوغادمي. بالنسبة لولاية بيجة عنا تبرسق هادي بالهادي تسور محمد علي بن حميدة بيجة المدينة حنان جبي وفتحين مغيربي نفزة منجي العباسي مجاز الباب وفي قزم تبار في قزم ود الزرقة عنا نادية الشلويتي سيدي اسماعيل فراس انصيري. بالنسبة لولاية سلينة لكريب صيدلية محمد دقية سلينة المدينة أمال حاجي روحية هنون حسني مكثر عصام بوزين بعرادة محمد البنجيجي غفور جلال الدين بن فرحات كسرة يوسف المفداوي برقو عصام بن عطية. أما بالنسبة لولاية جندوبة عند راهم صيدلية رضا الضفلي فرنانة هجر حمدي جندوبة الجنوبية إيمان الزرقي جندوبة الشمالية حذيم السريدي بوسيلم سليم البوسيلمي تبرقة نور الدين بالسيسي غار الدماء العروسي الانكشاري وختاما بالريجة أحسين الغزواني. دونك هذه فكرة فيما يخص الصيدلية المناوبة طيلة الأسبوع هذه شوية آخر 7:30 موعدكم مع عناوين النشرة اللي بشكون مؤمنة من قسم الأخبار إن شاء الله مع 8 ومكملين بالضياع مع بقية أخبارنا ومتابعتنا في صباح نربح حتى للعشرة عبر موجة راديو الكاف.
1: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. 98 حاجا وحاجة من ولاية الكاف يتوجهون اليوم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. تواصل أشغال تزويد 200 عائلة بعمادتي زنفور ورحمرنا من معتمدية سرس بالماء صالح للشرب. المصادقة على البرامج الإشهارية والترويجية لزيت الزيتون المعلب التونسي لسنة 2026 والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن عن تحديد سعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي، من 9 حتى 15 ماي قعدي مي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
2: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، اهلا وسهلا بكم في اخبارنا الرياضيه الصباحيه لهذا اليوم السبت 9 من ماي 2026. بدايه تكون بالدفعه الاولى من مباريات الجوله قبل الاخيره لبطوله رابطه الاولى لكره القدم، انتصارات وانتظارات الى الجوله الاخيره لضمان البقاء بالنسبه للاولمبي البيجي وكذلك الشبيبه القيروانيه. الاولمبي البيجي حقق المهمه البارح بانتصاره على شبيبه العمران 2-1، اهداف شريف كامارا واسلام الشلغومي وهدف بلال مغنم لشبيبة العمران، وكذلك الشبيبة قاروني تفوز في الوقت بدل الضائع ضرب الجزاء في الدقيقة 95 هدف ضرب الجزاء أمام الاتحاد الرياضي المنستيري، خلي المنافسة على أشدها إلى آخر الجولات. يوم الخميس القادم الأولمبي البيجي يلعب في رادة ضد النادي إفريقي، والشبيبة قاروني في المتلوي أمام نجم المتلوي. البارح المستقبل السليمان ينتصر على مستقبل جابس النازل إلى الدرجة الثانية وينزل معه إلى الدرجة الثانية رغم الانتصار باعتبار فوز الشبيبة، وكذلك الأولمبي البيجي. لقاء متعادل بين الملعب التونسي واتحاد بنغردين، ولقاء في ورقة حمراء لاتحاد بنغردين والغاء هدف بالفار ليوسف ضفلاوي من الملعب التونسي. الجولة القادمة إذن بشكون حاسمة بالنسبة للفريق الثالث اللي بش ينزل إلى جانب مستقبل جابس وكذلك مستقبل سيمان إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. بعد مقابلة البارح فريق الاتحاد الرياضي بنغردين ورحيل مدربه سفيان الحدوسي بعد تعادل أمام الملعب التونسي قبل جولة أخيرة أمام الترجي في ملعب بنغردين، ومستقبل سليمان يعلن أنه باش يتوجه للطاس وعنده ملف كبير حول البطولة التونسية وكذلك تقنية الفار اللي ما خدمتش 7 مقابلات تقريبا في ملعب بير بورقبة وتضرر منها فريق مستقبل سليمان حسب بيان فريق مستقبل سليمان. الأولمبي البيجي كذلك توجه بعريضة على اللي جرى البارح في الجولة والضربة الجزاء الممنوحة للشبيبة القيروانية في الوقت بدل الضائع، واحتج كذلك على التوقيت متاع المقابل لأن مقابلة الأولمبي البيجي وفيت قبل مقابلة الشبيبة القيروانية تقريبا ب7 دقائق، وكانت فيها النتيجة حاسمة بالنسبة لزوز فرق لضمان البقاء في هذه البطولة. دفعة ثانية مقابلة الجولة اليوم، النجم الساحلي نادي بنزرتي الترجي الجرجيسي نجم متلو مستقبل المرسى مع النادي الصفاقسي، وغدوة درب العاصمة الأربعة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. ترتيب الفرق في آخر الترتيب، الأولمبي البيجي 31 نقطة، الشبيبة 30 نقطة، مستقبل سليمان 27، ومستقبل جابس برصيد 18 نقطة. الصدارة للنادي الإفريقي 62، الترجي 60، والنادي الصفاقسي ثالث الترتيب برصيد 56 نقطة. البارح الجلسة العامة العادية للنجم الرياضي الساحلي للموسم الرياضي 2024-2025، الموسم اللي كان فيه زبير بيا رئيسا للفريق، غياب تام لعديد المسيرين السابقين وكذلك رؤساء ولاعبين سابقين في الفريق. جلسة تم خلالها المصادقة على التقرير المالي والأدبي في فترة زبير بيا. بطبيعة التقرير المالي فيه فائض ب400 ألف دينار، لكن فريق النجم الساحلي يعاني من ديون توصل ل 105 مليارات. هذا الرقم يعني مفزع جدا في فريق النجم الساحلي، منها 53 مليار للرئيس السابق رضا شرف الدين. الجولة قبل الأخيرة بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، المجموعة الثانية تتلعب اليوم، فيها مقابلة المرجان الرياضي بتبارقة واتحاد سبيتلا ونادي مجازي بالمشاركة الرياضية، تجلب الأنظار باعتبار تفادي النزول نجم فريانا أولمبيك كيف التالة الرياضية مع نادي دهميني نادي حاجب العيون مع اتحاد سينينا، ترجي وكريب مستقل محمدية ونادي مكثر مع نجم الفحص. في مكثر الملعب المعشب اللي تمت الأشغال فيه وبدأت الأشغال فيه بالأحرى، الأشغال متوقفة تقريبا عندها شهرين لإعادة تعشيبه بالعشب الاصطناعي وغياب تام للمقاول المسؤول عن الأشغال، وكذلك السلطات الجهوية والمحلية مطالبة بتوضيح الرؤية لأنه الفريق عنده تنقلات إلى ملعب كسرة للتمارين وكذلك إجراء مقابلاته وموسم قادم، يعني حسب كلفة على المشروع وكذلك البرنامج بتاع الأشغال أنه توفى في أكتوبر 2026، لكن بالحركة هذه وبالتوقف هذه قد يتأجل تسليم الملعب إلى ما بعد أكتوبر القادم. الجولة الخامسة هي بطولة قسم الشرفي ربيت لكيف، الجولة هذه تتلعب على دفعتين اليوم، ماضي 3 نجم تجروين نادي كرة قدم بالخير على

بنادي كرة قدم بجريسة غدوة الساعتين القلعة الخصبة ساقي سيدي يوسف، برنوسة مع كسرة، البرق تستوري مع العروس الرياضي، هلال بارغو مع نادي سيدي برويس. بطولة افريقيا للسباحة وتألق سباحتنا التونسية حبيبة بلغيث 3 ميداليات ذهبية، 100 متر على الصدر، 200 متر على الصدر، والبارح ضافت لهم الميدالية الثالثة ب 50 متر على الصدر، 3 ميداليات ذهبية لتونس وزوز برونزية في سباق الأكابر، مقابل في الوسطيات عن ميدالية فضية. مندوبية شباب ورياضة بسليانة تنظم يوم غد 10 مايو يوم مفتوح لألعاب القوى لذوي الإعاقة بداية الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة منتصف النهار في المركب الرياضي بسليانة. النادي الرياضي كيف يلعب اليوم ربع نهائي إياب بطولة تونس في صنف الأداني كرة السلة أمام مستقبل المرسى، لقاء باش يكون في قاعة رجاء حيدر بالمرسى 5 متاع العشية، والفريق مطالب بالانتصار بفارق أكثر من نقطة لضمان التأهل للدور نصف النهائي. نهائي كأس تونس لكرة السلة اليوم في قاعة رادس، ماضي ساعة كبريات النادي السياقسي جمعية نسائي بجمال، والأربع نص الأكابر النادي الإفريقي مع الاتحاد الرياضي المنستيري. نهائي كأس تونس للكرة الطائرة يجمع النجم الساحلي بالمتأهل اليوم بين الترجي الرياضي والنادي السفيقسي، اليوم في الأربعاء في قاعة الزواوي. البارح مولدية أبو سالم خسرت في قاعة مساكنة من النجم الساحلي 3-0. كرة اليد الترجي تأهل عن النجم الساحلي لنصف نهائي كأس تونس بفوزه البارح 28-19. اليوم نتعرفوا على بقية الفرق في الدور نصف نهائي. بعث بن خيار يستضيف النادي الإفريقي الأربعاء، الملعب التونسي مع ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات مع سبورتينج المكنين. الحكمان التونسيان رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو يديروا اليوم مباراة نادي برشلونة وغوادالاخارا في بطولة المحترفين الإسبانية، زوز حكام وتشريف للحكام التونسة في كرة اليد بإدارته لهذه المقابلة الكبيرة في بطولة إسبانيا. كرة القدم النسائية المصغرة افتتاح البطولة باش يكون اليوم في ملعب بارغو بداية الساعة 2:00 ظهرا. النجم الرياضي بسليانة يلعب ضد النادي الرياضي للشرطة بأريانا، و3:30 نادي المروج مع النجم الرياضي ببارغو. اليوم نلعب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 8 متاع الليل بين اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك المصري. فالبطولة الجزائرية قبل جولتين من نهاية الموسم، مولدية الجزائر فريق خالد بن يحيى بطل بعد تعادله البارح أمام مستقبل الرويسات 1-1، بطل للمرة الثالثة تواليا مع خالد بن يحيى زوز تواليا برصيد 62 نقطة. والبارح في نفس الجولة شبيبة القبائل فازت على وفاق ستيف 5-1. قمة البطولة المغربية تتلعب اليوم في الجولة 20 8 متاع الليل بين الرجاء والوداد. في البطولات الأوروبية البارح في إسبانيا ليفانتي فوز على أوساسونا 3-2، في إيطاليا تورينو على ساسولو 2-1، ودورتموند في ألمانيا فاز على فرانكفورت 3-2 في مقابلة شارك فيها الياس السخيري مقابلة كاملة. والحدث في فرنسا، لانس يشارك في دوري أبطال أوروبا بفوزه البارح على نونت 0-1 في افتتاح مقابلة الجولة 33، ونونت يغادر إلى درجة ثانية. نذكر فقط أن الهدف اللي سجله لانس سجله اللاعب ميزيان سواريز في دقيقة واحدة في دقيقة 78 بعد نزوله مباشرة، سجل الهدف، عمره 16 عام فقط، ويمنح فريقه المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. كأس السعودية والنهائي البارح جمع بين الخلود والهلال، الهلال يتوج بفوز 2-1. أبرز مباريات اليوم أوروبيا في إسبانيا 3:15 إشبيلية إسبانيول، 5:30 أتليتيكو مدريد سيلتا فيغو، 8 سوسيداد مع ريال بيتيس. في إنجلترا جولة 36 نص نهار ونص قمة الجولة بين ليفربول وتشيلسي، 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد، 5:30 سيتي مع برينتفورد. في إيطاليا لاتسيو في 5 مع إنتر ميلان، و8 غير ليتشي مع جوفنتوس. وفي ألمانيا 2:30 أوغسبورغ فريق إسماعيل الغربي مع بروسيا مينشنغلادباخ، شتوتغارت مع باير ليفركوزن، و5:30 يكون لقاء فولسبورغ مع بايرن ميونخ. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد من 3 حتى 6 في النقل المباشر للمباريات الرياضية. إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الكاف الثامنة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. اليوم انطلاق رحلة حجيجة ولاية الكاف، والبلغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة. تواصل أشغال تزويد 200 عائلة بعمادتي زنفور والحمرنة من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب. المصادقة على البرامج الإشهارية والترويجية لزيت الزيتون المعلب لسنة 26 و2000. تنطلق صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف، والبلغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، حسب ما أفادنا به المدير الجهوي للشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودية.
1: رحلة حجاج ولاية الكاف يوم 9 ماي يوم السبت تلاقى من مطار تونس قرطاج أي مطار الحجيج في اتجاه مطار الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتدوم الرحلة أكثر من 4 ساعات. بالنسبة لعدد حجاج ولاية الكاف يعني 98 حاج وحاجة كلهم على استعداد لأداء مناسك الحج إن شاء الله تعالى بأريحية، وقد تلقوا دروس توعوية، كان الاستعداد نفسي وروحي ومعرفي، كل مطمئن إن شاء الله تعالى لإنجاح هذا الموسم والعودة إلى الوطن إن شاء الله سالمين غانمين، وأقول لهم حج مبرور وسعي مشكور.
0: هذا وستنطلق ورحلة والعودة من البقاع المقدسة يوم غرة جوان القادم، على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 من نفس الشهر. هذا وسعت وزارة شؤون دينية إلى تحسين ظروف الحجاج التونسيين هذه السنة، وذلك بكراء 3 نزل لا تبعد سوى 700 متر عن الحرم المكي، و5 نزل بالمدينة المنورة تطل على الحرم المكي، كما خصصت 3 مخيمات بمشعر منى تتوفر فيها كافة المرافق اللازمة، عوضا عن مخيمين السنة الماضية لتقليص الاكتظاظ. كما أن الحاج سيتحصل فور وصوله هذه السنة على بطاقة نسك، والتي ستتضمن جميع بياناته وتيسر له التنقل بين المشاعر المقدسة وبين مكة والمدينة. تتواصل أشغال ربط عمادتي زنفور والحمرنة من معتمدية السرس من ولاية الكاف بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة بكلفة تفوق 2 مليون دينار على امتداد 8 أشهر. عضو المجلس المحلي بالسرس رضا الرزقي.
2: مشروع حوض واتيسة وبالتحديد الماء الصالح للشراب في منطقة زنفور والحمرنة، هذا يشمل تقريبا أكثر من 200 عائلة اللي وأخيرا حلحلت الأمور بعد عدة صعوبات شدها المشروع هذا. كلفة المشروع تناهز 2 مليارات و600 مليون تقريبا، خرجت في صفقة والحمد لله تحصل عليها المقاولة اللي باش ينطلق إن شاء الله في 1 جوان. منطقة زنفور والحمرنة هذوما 2 مناطق اللي دفعوا بالمشروع هذا. عدد العائلات المنتفعة تقريبا 200 عائلة أو أكثر من 200 عائلة، امتد قنوات في أكثر من 22 كيلومتر. المؤمل هو كنا نحطه احنا من 1 جوان تقريبا في فيفري 2027 ان شاء الله. عندنا وعود من المقاول انه باش يكون مدة الاشغال باش تكون اقل من المدة المطالب بها المقاول، ان شاء الله باش يكون اقل.
0: يتواصل بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف الملتقى الجهوية للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 10 مدارس ابتدائية لعرض أنشطة مسرحية تختتم بتتويج عمل مسرحي يشارك في الملتقى الإقليمي للمسرح ببنزرت، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بمندوبية التربية بالكاف سفيان الجزاني.
3: الملتقى الجهوي للفنون الرقحية اختصاص مسرح بمشاركة 10 مدارس ابتدائية على ضوها يقع ترشيح أحسن عمل متكامل باش يمثل ولاية الكاف في الملتقى الإقليمي اللي بيستحضنه إن شاء الله بداية في شهر أكتوبر ولاية بنزرت، ومن خلاله يقع ترشيح المدارس مترشحة إلى الملتقى الوطني اللي إن شاء الله بيكون في شهر نوفمبر في ولاية باشا. الحمد لله فما عروض بشهادة الجميع وبشهادة لجنة التحسين ترتقي إلى مستوى كبير برشا، وعروض تلمذية تعبر عن تطور الحياة المدرسية في المدارس الابتدائية، وذلك هذيك العلاج وزارة التربية تدعو إلى تكثيف من الأنشطة هذه باش يكون التلميذ مواكب لها وباش يكون عنده دور في فعال في تنشيط الحياة المدرسية ومنها بالارتقاء بالمنظومة التربوية.
0: تتواصل اليوم بدار الثقافة طهر الحداد بوادي الزرقاء من ولاية باجة فعالية الدورة الخامسة لملتقى الطفل والعائلة، والذي يتضمن عديد الورشات والفقرات التنشيطية، وفق ما يضيف مدير دار الثقافة بوادي الزرقاء إصلاح طرابلسي.
4: نسخة جديدة، نسخة خامسة، تضمن العديد من الفقرات، تتنوع بين الورشات التكوينية، بين العروض الفنية والحوارات الثقافية. الورشات تتوزع على 4 عناوين، يكون فما ورشة صناعة الفيلم الكرتوني، ورشة الفن التشكيلي، ورشة الارتجال المسرحي، ورشة الحكوات الصغيرة، ومش يكون فما زوج عروض عرض تنشيطي وعرض مسرحي بعنوان الأمير، ومش يكون الجمهور على موعد مع حوارات ثقافية نحكو على المسرح والتعديل سلوك الطفل. حقيقة الملتقى هذا هو موجه بالأساس للطفل والعائلة على حد سواء. نعرف الفترة هذه فترة امتحانات نهاية العام الدراسي.
0: في شأن وطني، صدق أعضاء المجلس الوطني المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب، الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. وتابع المجلس تنفيذ البرنامج الإشهاري والترويجي لزيت الزيتون المعلب ذو المصلحة العامة بعنوان سنة 26 و2000، الهدف إلى التعريف بالمنشأ التونسي لزيت الزيتون والرفع من قدرته التنافسية. كما تابع عملية تنظيم المناظرة الوطنية لجائزة أحسن زيت زيتون معلب لموسم 25 و2026 و2000. ويشار إلى أن صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفق مارس من سنة 26 و2000 ارتفاعا ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري بنقطتي البيع بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزن 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. في الشرق الأوسط استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون بجروح مساء أمس جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في جنوب وشرق لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الإنذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إيران على التوقيع على اتفاقية وفقا لوسائل إعلام إيرانية. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. اليوم انطلاق رحلة حجيج ولاية الكاف والبلغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة. تواصل أشغال تزويد 200 عائلة بعمادتي زنفور والحمرنة من معتمدية السرس بالماء الصالح للشرب. المصادقة على البرامج الإشهارية والترويجية لزيت الزيتون المعلب لسنة 26 و2000. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: صباح نرباح
8: راديو بكر.

0: الأخبار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخن كلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
2: هاي تيك.
3: مستمعي إذاعة الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك. اليوم باش نحكيو على آخر التطورات في عالم التكنولوجيا والـ AI، والبداية مع شركة أبل اللي تستعد باش تعمل نقلة كبيرة في نظام الـ iOS 27 وباش تولي تعطي للمستخدم حرية اختيار خدمات الذكاء الاصطناعي خارجية كيف جيمينين وكلاود داخل الايفون، في خطوة تعتبر اعتراف رسمي بقوة المنافسة في عالم الـ AI. نفس الشركة تلقت زادة ضربة قضائية بعد تأخير تطوير النسخة الذكية جديدة من سيري واضطرت تدفع تسوية مالية ضخمة وصلت ل 250 مليون دولار. ومن جهة أخرى، جوجل كشفت على تحديثات جديدة لمحرك البحث متاعها المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والميزة جديدة باش تولي تجيب إجابات أكثر تفاعلية مع اقتباسات مباشرة من المنتديات والمدونات وريدت. يعني تجربة البحث باش تولي أقرب للمحادثة الذكية منها للبحث التقليدي. وفي عالم الأجهزة الذكية، جوجل أطلقت سوار الفيت بيت إير جديد بدون شاشة، يركز أكثر على تتبع الصحة والنوم واللياقة بطريقة خفيفة وعملية، وفي منافسة مباشرة مع الأجهزة المنتشرة عند الرياضيين وصناع المحتوى. نختم أخبارنا مع شركة أوبن إي آي اللي تخطط باش تدخل رسميا لسوق السمارت فون بتليفون جديد يعتمد كليا على الإي آي أجنت. يعني التليفون مش باش يكون فيه حتى أبليكاسيون وينجم ينفذ المهام وحده بدون الحاجة للتنقل بين الأبليكاسيون التقليدية. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم. نتقابل غدو في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي.
2: هاي تيك.
0: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخن كلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: إشهار.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
4: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار.
5: ما زلنا معكم واصلين في صفحتنا عبر موجة راديو كيف. نقول لكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين فل وياسمين اللي حلو تويكا راديو برانشي معانا. ما زلنا حتى للعشرة في صباح نربح وقيد تويكا 8:30 مش نمشي والمصافحة من ولاية جندوبة مع زميلي هشام الصغيري فيما يخص أحوال والقفة التونسية والأسعار، الأسعار اللي موجودة يعني في السوق المركزية بولاية جندوبة، خاصة أنه مع عاد يفصلنا على العيد الكبير جوست أيامات، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركة. ونعرفوا أنه يعني كي تقرب المناسبات فما نجم نقوله زيادة تكون في الأسعار. نعرفوا أنه يعني على طول العام الأسعار غالية، هذه اللي نشوفه فيه من خلال دوراتنا سواء في الأسواق اليومية وإلا حتى في الأسواق الأسبوعية، مش كما قبل كما تو بطبيعة فما اختلاف كبير. دونك خلينا مع زميلي هشام نشوفوا احوال القفه التونسيه اليوم من ولايه جندوبه. هشام صباح النور، اهلا وسهلا بك.
6: صباح النور ان تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم عملنا جوله في السوق البلدي بمدينه جندوبه للوقوف على الاسعار ومدى توفر المنتجات، اللي لاحظنا ان كل شيء متوفر وهذا منذ فتره الحقيقه، فمش نقص في مادة معينة. وكالعادة الأسعارنا فماش تغيير كبير، محافظة على ارتفاعها في كل المنتجات تقريبا. الحركية مزاد شوية، يعرفوا اليوم السبت ديما تكون حركية متأخرة شوية. نطلق بالخضر، عدنا الفلفل من 3 دينارات حتى 3 دينارات 500 مليم بعد ما وصل تقريبا حدود 5 دينارات. الطماطم من 2 دينارات 600 مليم حتى 3 دينارات. البطاطا من دينار 600 مليم حتى دينار 800 مليم. الفول من دينار 500 مليم من 2 دينارات. الكرنب بدينار 800 مليم. جلبانة من 4 دينارات 600 مليم حتى 4 دينارات 800 مليم. الخس من دينار 500 مليم من 2 دينارات. البروكلو من دينار 800 مليم من 2 دينارات. البسبوس 2 دينارات. وعدنا الخضرة جويدة من 400 مليم حتى 450 مليم.
5: واضح. اي هشام نسمعوا فيك.
6: بالنسبه للغلال، الغله عدنا التفاح من 4 دينارات 800 مليم حتى 7 دينارات. الفريز من 6 دينارات 800 مليم حتى 7 دينارات. الدقله من 7 دينارات حتى 14 دينار بتبيع حسب النوعيه وحسب الجوده. عدنا الكيوي كعبه من 800 مليم حتى الدينار. وثم توا بعض الانواع نتاع الغله اللي تهبط للاسواق كيف الخوخ. الخوخ ب 8 دينارات 500 مليم، المشماش ب 7 دينارات، وهذا طبيعي يكون الأسعار نتاعها مرتفعة مع بداية وصولها إلى الأسواق، أكيد الكميات هي اللي تحكم في الأسعار. بالنسبة للحوم، عندنا الدجاج كيلو ب 8 دينارات 490 مليم، الفخذ ب 10 دينارات 800 مليم، السكالوب 18 دينار 400 مليم، الكبدة 19 دينار 800 مليم. بالنسبة للعلوش 52 دينار حتى 54 دينار، البرشني من 48 دينار حتى 50 دينار، الهضرة نتاع العجل 38 دينار، كتلات 35 دينار، لحم العجل مخلط من 28 دينار، الكبدة ب 50 دينار، والمرقاز سبيسيال ب 40 دينار. بالنسبة للدوارة من 10 دينارات حتى 15 دينار. بالنسبة لأسعار الأسماك، عندنا الشور ب 10 دينارات 800 مليم، البوري 14 دينار 800 مليم، النزالي من 16 دينار حتى 24 دينار، الغزال ب 20 دينار، المرجان من 13 دينار حتى 18 دينار، الشلبة 14 دينار 800 مليم، وعدنا الطن من 13 دينار حتى 18 دينار الكعبة الطن الأبيض. هذا تقريبا الأسعار، إذا كان ملاحظة أنها ما فماش تغيير كبير في الأسعار. وكالعادة توا أنا تعرف الفترة هذه ثم حركة كبيرة على مستوى الأسواق وأسواق الدواب، خاصة بمناسبة عيد الأضحى. والأسعار الحقيقة مرتفعة هذه السنة بالنسبة ل أسعار الأضاحي. والحركة موجودة يعني في كل المدن تقريبا، خاصة الأسواق الأسبوعية. إن شاء الله بتبيع الناس كل يعني تأخذ الأضحية نتاعها بالأسعار المقبولة، ويكون عيد الأضحى مبارك على الجميع إن شاء الله في الأيام القادمة.
5: إن شاء الله علينا وعليك وعلى كل المستمعين يا هشام، لكن تبقى ديما الأسعار غالية وحسب الناس اللي تمشي وتدور في الأسواق الخاصة بالدواب تقول لك راه غلاء كبير برشا، يعني زوز ملايين تجيب علوش عادي زغرون يعني عيلة كبيرة نجم نقولوا ما يكفيهاش، دونك هذه غلاء كبير برغم أنه أثناء يعني الخيرات موجودة، ربي كرمنا يعني بالأمطار، الحشيش موجود عنده يعني العلوش منين يكل. في الإطار هذية كان أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة اللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة له بالنظر التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهذية تبعا لجلسات العمل اللي نعقدت في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 2026 مع مختلف الأطراف المعنية على أنه تنطلق عملية البيع بداية من نهار الاثنين 18 مايو 2026 وفق الأسعار التالية. بالنسبة للأضاحي اللي يقل وزنها عن 45 كيلو الكيلو باش يكون حي ب 27 دينار، بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو الكيلو الحي باش يكون ب 25 دينار و 800، أما بالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو كيلو الحي باش يكون ب 23 دينار و 800. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا زيدا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.

رجعنا معكم، نمشيو شوية مع البلاغات. البارح بلاغ جينا من وزارة التربية، البلاغ اللي صدر يعلن عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، ودعات الفاعلين التربويين للمساهمة في إثراء المنصة هذه. كان زادة أكدت الوزارة على فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية هذه، وهذه في خطوة استراتيجية الهدف منها هو تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة تعزيز جودة الوسائل التعليمية. كانت في نفس الإطار وجهت الوزارة دعوة مفتوحة لكل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية اللي نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة

في تقديم إنتاجاتهم لإرسالها عبر القنوات الرسمية التالية ابتداء من تاريخ صدور البلاغ هذية اللي صدر البارح، وهذية باش يكون الإرسال عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمشروع وإلا عبر البريد الإلكتروني ecolenumerique.tn. دونك أكثر التفاصيل تنجموا تلقوها بطبيعة على موقع وزارة التربية اللي باش توضح أكثر يعني من خلال الصفحة الرسمية انتاحة. نقولوا احنا بتوفيق للي باش يشاركوا في المبادرة هذية واللي هي تخدم التلمذات بطبيعة الحال، هذية فيما يخص يعني المنصة الرقمية التعليمية. هذية سويعتنا الثالثة كملت معاكم، نختموها بالموسيقى، نرجع ان شاء الله بعد الموجز نتاع التسعة مع بقية أركاننا مع ضيوفنا اللي بش يكونوا مأثين معنا الحصة الصباحية لليوم.

0: راديو الكيف.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأله الحاج بعد إتمام المناسك: يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف أن هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. ما معناها حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع، هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعم إشنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعم حجي قابل ربي سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كتجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال: يا أبا نصر، إني حججت، فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له: إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى، وهذا نشوفوه حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الرواتب، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن القبلية قبل الفرض وبعد الفرض ومعقبات الصلاة بعد الفرض، رغم اللي احنا كنا في صلاة في طاعة لكن نأتي بطاعة أخرى وهي ذكر الله، وأيضا بعد الإتمام من صيام شهر رمضان وهي طاعة، سن لنا صيام ست من شوال، وهذا تبيانا ومصداقا لقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة، لذلك يقول الحق سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. يا أيها الحاج، كملت المناسك أكهو توا نرجع مرتاحين نرجو إلى الحياة العادية وكأن شيئا لم يكن؟ لا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قديش نذكر ربي؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول القائل: تعليش نقعد نذكر في ربي صباحا ومساء وذكرا كثيرا؟ تيانا مزيدك كنت نعمل في طاعات وجهاد وحج، لأن الذكر شكر لله. ما هو ربي عاد أنا معليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال له: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له سبحانه: يا موسى، من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول إنه الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه. ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك راهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية لرجل سيسلك طريق الله، كنقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى، اللي كان مش مواظب على صلاته يولي واظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه هذه نعمة عظيمة باش ترجع إنسان جديد. هو مش الفايدة راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب، ماهوش تشريف فقط، هو تكليف، راهو شتان. وفما فرق ما بين إنسان قبل ما يمشي للحج وإنسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضة وما أدراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقف على صعيد عرفات ورمال جمرات وطاف طواف الإفاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لأداء مناسك الحج. ولله در من قال: إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: دليل الحاج.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تمام التاسعة صباحا. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس العاصمة رحلة حجيج ولاية الكاف، والبلغي عددهم 98 حجا وحاجة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب أمس على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026، وذلك بهدف تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواحدة. تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة. هذا اللقاء يهدف إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز، من خلال تقديم حلول هندسية مبتكرة وبحث الإرادة التشريعية اللازمة لإنقاذ قطاع الزيتون وتطويره لمواجهة التحديات الراهنة. أطلقت وزارة التربية مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. خلال يوم دراسي انتظم أمس بالعاصمة حول مخاطر الألعاب الرقمية وسبل حماية الأطفال، دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري في كلمة ألقتها نيابة عنها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة، دعت إلى مضاعفة الجهود التشاركية لتنمية المناعة والوعي الرقميين لدى الأطفال والأسرة، وتعزيز مستوى الانخراط الطوعي والمسؤول لكافة الهياكل والمؤسسات والشركاء في توعية الأولياء وضمان سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، إضافة إلى أحكام تنسيق الأدوار بين مختلف المتدخلين لجعل الفضاء الرقمي آمناً ومسؤولاً بالنسبة إلى الأطفال. أسفرت غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر. دبلوماسيا كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل محادثات على مدى يومين بين حكومتي لبنان والكيان الصهيوني. أصيب 6 أشخاص ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين إثر هجوم شنته طائرات مقاتلة أمريكية على سفن شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب العماني، وذلك حسب ما نقلته اليوم إحدى وكالات الأنباء الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في توقيتنا 15 دقيقة بعد التسعة عبر موجات راديو الكيف. نسلموا على الناس الكل اللي يسمو فينا اللي برانشي معنا من صبحيتنا. نعود نقولوا نهاركم زين الناس اللي حلوا تويكا الموجة ومكملين معكم مع مصافحتنا صباح لليوم باش نمشي وركن بستنا مع المهندس الفلاحية امن القاتري. وكما عودناكم كل ويكاند برشا نصائح فيما يخص البستنا والفلاحة زيدة للناس المغرومين. نقول لك امن نهارك زين، مرحبا بيك.
1: كمان نهارك فلو ياسمين يكون جميع المستمعين على موجات إذاعة تركي.
0: يعيش كل اللي منورتنا. دونك امن موضوع جديد والتفاصيل جديدة ومعطيات زيدة باش نعرفوها من عندك انت، الى جانب النصائح اللي ديما تفيدنا بهم. اليوم موضوع جديد، امن شنو اخترت تحكي لنا
1: اليوم؟ باش نحكي على الاعشاب الذرة.
0: اي
1: ما أدراك ما الأعشاب الذرة. أنا مش نحكي عليها بطريقة مختلفة تشاملني على الشيبنا
0: بي اللي هي الأعشاب الطفيلية. الأعشاب
1: الذرة، الأعشاب الطفيلية، الأعشاب الذرة، لا الأعشاب اللي تنبت وما عندهاش بها لازمة، ما عندهاش لازمة سلاحيا، ما عندهاش لازمة، ولا كما نقولوا نحن في الجاردة متاعنا ما هيش لازمة.
0: أي
1: دونك إذا باش نكونوا صريحي، المكافحة بتاع الأعشاب الذرة كيميائيا تعطي نتائج سريعة، صحيح ولا لا؟
0: اي صحيح، في ساعة ما نحي تطلع
1: في لي في ساعة تموت، اما تعطي نتائج سريعة هي تموت،
0: اما تطلع في ساعة امنة يعني حتى كي
1: تعاود تطلع نحكي عليه. اما التمنى نتاعها قاعد يولي اثقل من الفايدة شوي شوي، ولينا نشوفوا اللي الفوائد ديك وتيح باغابوغ للبخي نتاع المواد الكيميائيه هذه.
0: أيه.
1: اليوم الفلاحه الذكيه ما عادش تعتمد كان على الرش وكاو ترش مبيد والسلام عليكم، لكن تمشي اكثر للطبيعي او الايكولوجي بمعنى اصح. في البدايه بدنا نفهموا انه الاعشاب الضاره ماهيش عدو مطلق راهي. هي برش في برشا حالات مؤشر على حاله التربه، فما اعشاب تطلع كي تكون التربه فقيره وفما اخرى كي تكون التربه مسقوطه ولا فيها رطوبه زايده. يعني في جره من ولا في بلاصه ما نحاربوها بركه نجموا نفهموا الميتاج اللي توصلوا لنا النبته هذه
0: من خلالها نجموا نصلحوا التربه نتاعنا،
1: نجموا نفهموا نوعيه التربه نتاعنا، نصلحوا التربه نتاعنا، نجموا نفهموا الخصائص نتاعها من الطرق الطبيعية والإيكولوجية المنصوحة. أنه معناتها باش نحاربوا نوع معناها الأعشاب هذي ولا نوعية متاع النباتات هذي، هي باش نحكي أول حاجة على طرق طبيعية إيكولوجية، باش ما عندناش نضروا المحيط، باش ما عندناش نضروا الحشرات النافعة، باش ما عندناش نضروا حتى صحة الحيوان وصحة الإنسان. آمنة اللي هي ما يحبوش يحكوا فيه
0: إن شاء الله يا آمنة، خطر إحنا هنا ملغزمو يعني ما نخموش كما هكا، يعني أكثر الناس اللي موجودة وحتى العبيد المسؤولة على الشيء هذي ما تخممش يعني بالمونتاليتي هذي، ما تخممش يعني برشا خاصة يعني في الحيوان وغير وغير وغير.
1: إحنا نحكي آمنة برشا حاجات معناتها يزمنا نكشف الغطاء، يزمنا نعرّو للأسف يزم توا تحكي تعري شنيا صاير بالضبط. أول حاجة باش نحكي على تغطية النباتات اللي هو البياش، التغطية النباتية اللي هو البياش، نحطو قش ولا بنحكي عليها قديش مرة طريقة هذية، أوراق هيبسة ولا حتى بلاستيك فلاحي بيولوجي فوق التربة هذية، الطريقة هذه تمنع الضوء على الأعشاب وبالتالي ينقص النمو متاعها، وفي نفس الوقت يحافظ على رطوبة التربة، يقلص من التبخر متاع المياه ويغطي التربة مع الوقت كي يتحلل.
0: هذي اللي شنو صالح للتربة الشيحة اللي ناقصة رطوبة؟
1: اللي ناقصة رطوبة، وإلا حتى نحكي على طرق توا كيفاش الأعشاب هذي، خطر إمنا معناتها الأعشاب هذي كما كنت نحكي معظم الطرق كيميائية، فما طرق أخرى من تتكلف معناتها. الطريقة الثانية الدورة الزراعية اللي هي لا روتاسيون دي كولتور، انه نبدل نوع الزراعة من عام لعام يخلي الأعشاب الزهرة ما تلقاش نفس الظروف الملائمة باش تنتشر،
0: واضح كل عام
1: ويقطع دورة حياتها. ويعاون زيادة على تحسين خطوبة التربة وتقليل الأمراض، خاطر انت كي تزرع نجدها قمح قمح قمح قمح قمح قمح باش تولي الأمراض، معناتها خصوبة التربة تمشي وتطيح، خاطر كل عام تستنى في نفس الطاقة متاع التربة هذيك أو المخزون متاع المواد المغذية في التربة تستنسيه وبيدي الأمراض والأفات والحشرات باش تولي الفتاك خطر باش تولي البلاصة هذيك معروفة عبارة على بؤرة جابة فيها الأمراض والحشرات. ثاني حاجة إنما أنه باش يقطع الدورة الحياتية ليش خطر ما عادش فما نفس الكولتور نجم تكون كولتور أخرى أو زراعات أخرى اللي كي تكون في كومبيتيسيون في منافسة مع الأعشاب الضارة هذه تطغى هي تبقى دومينانت كسوا بالمواد الكيميائية اللي تسيبها معناتها تغطي على الأعشاب الضارة هذه وتحطمها ما عادش تخليها تخش. ثالث حاجة هي الزراعات الكثيفة والمدروسة ولو أنه ما ننصحش بها برش مش ما نكذبش خاطر ما عنيش نحكو توا على زراعات كثيفة في ظروف مائية قاعدين نتعدوا بها توا هو صحيح نحن عنا الماء تبارك الله عام صابة أما ديما نخمو على بخوشي العام الجاي العام اللي بعده العام اللي بعده معناش مشكور المهندس مهندسين معناتها الأرصاد الجوية اللي كل مرة يحاولوا يعطونا تقرير مفصل على حالة الطقس وتغيرات المناخية الناتجة معناها أما كومي يلزم ديما عامة اون استراتيجي لا ديفلوبمون دون استراتيجي دورابل هذه ما عندناش نحن إدارية نخمو كوت كوت اليوم غدوة دونك كي تكون الغطاء النباتي قوي مكثف الأعشاب الزارة ما تلقاش بلاصة باش تطلع دونك هذا يخلق منافسة طبيعية كما كنت نحكي على الضوء على الماء والعناصر الغذائية
0: أي.
1: واللي تتحطم اوتوماتيكمون خاطر ما عادش عندها القدرة انها تواجه الزراعات اللي حطيناها. رابع نقطة ان هي الحراسة السطحية المدروسة زي كيف كيف ديما نقول كلمة مدروسة ريزونابل ما نستهلكش برشا مش كل مرة نطلبوا الارض بعمق على خاطر هذا يطلع بذور الاعشاب من تحت الارض. الخدمة لازم تكون خفيفة تحافظ على بنية التربة والكائنات الحية اللي فيها ونحن حكينا فيه الموضوع هذا وحكينا على مدار الحلقة بصفة عام أنه يزلنا زيدا كيف كيف نعتمد على بعض النباتات الطاردة والمرافقة لبلونت كومباني كيما الثوم لكليل متاع الجبل ولا بعض الأعشاب العطرية اللي نجموا يحدوا من انتشار أنواع معينة ويزيدوا في التنوع البيولوجي اللي عنا في البارسيل متاعنا. في نقطة أخرى إن التسميد العضوي وإلى الكمبوستاج التربة الصحية والقوية تعطي نبات قوي ينجم ينافس الأعشاب وحده يبدأ نتغذي بالكتاك تبدأ فيه العناصر الغذائية اللازمة نعطيه الكوانتيتي من اللازم بالطبيعة هو كيف وكيف البشر باش يبني جهاز مناعة يكون قوي يكون صاد رادع للأفات رادع للأمراض رادع للحشرات دونك باش يولي أقوى في المنافسة نتاعو على هذيك هو يعتبر حل من الحلول الناجعة. وهنا الإيجابيات الواضحة للمقاربة الطبيعية إما أنها تحافظ على خصوبة التربة على المدى الطويل أنها تقلص من كلفة الإنتاج في الوقت ونحن الفلاح يحكي على كلفة إنتاج ماشي وترتفع هاو الماء هاو الضوء هاو المحروقات هاو اليد العاملة هاو الكلفة متاع الترانسبور والقشارة وطايح تحت ضغط كبير متاع شركات كبرى في البذور والمبيدات الحشرية دونك لهنا يلزمنا زادا ننظروا بعين الاعتبار للفلاح نحن 80% من الفلاح متاعنا هم صغار فلاحي يعني قليل ونحكوا على فلاح كبير
0: دونك الحلول هذه يا إمنا اللي انت اقترحتها يعني حلول بسيطة ما تكلفش فلوس وحتى تربحنا برشا وقت وممتون حافظوا على النباتات نحافظوا على التربة يعني وسائل ايكولوجية
1: إيكولوجية مازال باش نحكوا أكثر إما في تفاصيل أخرى نتعدي بها بشوي بشوي زاد المنظومة اللي كنا نحكوا إما تحمي صحة الفلاح والمستهلك قديش من فلاح مات باستخدام المبيدات الحشرية قديش من فلاح ضربوا الكونسير باستخدام المبيدات الحشرية والفرع اللي صارت الأخرانية على الفريز توا ولينا نعرفوا اللي الفريز قاعد يخضع البرشة مبيدات حشرات نحن نبقى الشتلات اللي قاعدين نستوردوا فيها نستوردوا معاها في الدويات نتاعها يعني لهنا مشكلة تخلق توازن بيئي يخلي المنظومة الفلاحية أكثر استقرار مقاومة للجفاف والتغيرات المناخية باش نحكي توا بخط احمر عريض على المكافحه الكيميائيه اللي يلزمنا نوقفوها شويه شويه ونشوفوا الحقيقه بتفاصيلها. برشا مبيدات نتاع اعشاب كيما الجليفوسات نجم تبقى في التربه لفترات يا ابنه وتاثر على الكائنات الدقيقه اللي هما لي ميكرو اورغانيزم دو سول ميكروبيوم دو سول اللي مسؤول على خصوبه الارض. تنجم زادة كيف كيف تعمل تلوث المياه الجوفية وقت اللي تتسرب خاصة في المناطق ذات التربة الخفيفة وإلا مع مياه الأمطار وهذا خطر مباشر على مياه الشرب. زادة كيف كيف بعض الدراسات تربط التعرض المزمن للمبيدات تخلف اضطرابات هرمونية كبيرة مشاكل في الجهاز العصبي وحتى ارتفاع مخاطر بعض أنواع السرطان. الفلاح نفسه هو أول متضرر كسوة بالاستنشاق الملازمه المباشره ينجم يسبب حساسيه ومشاكل تنفسيه وتهيج جلدي. المبيدات ما تقتلش كان الاعشاب اما زادت تقضي على الحشرات النافعه واولها النحل اللي هو اساس التلقيح والانتاج. يعني نعرفوا اللي ما فماش نحل ما فماش الحشرات هذه ما فماش حياه في بعض الاحيان. الحيوانات خاصه الماشيه تنجم تتسمم عبر الاعشاب المعالجه وإلا المياه وهذا يضر بالسلسلة الغذائية كاملة. مع الوقت بعض الأعشاب تولي مقاومة للمبيدات هذه نحطوا عليها 10,000 سطر وهذا يخلي الفلاح يزيد من الجروعات وإلا يبدل المواد أخطر وندخله في حلقة مفرغة. يعني الحل مش في نزيد الرشو بل في تغيير العقلية إلى فلاحة مستدامة.
0: تغيير منظومة كاملة يعني.
1: تغيير منظومة كاملة. باش نختم إما ببعض الطرق المنزلية البسيطة اللي نجم أي واحد يستعملها في الدار في الحديقة نتاعو ونوسع فيها أكثر.
0: اللي هي.
1: دونك أول حاجة الخل الأبيض نجم الرشو مباشرة على الأعشاب خاصة في الأيام اللي تكون مشمسة. يبسها معناها فيسا فيسا بيخليهش تنتشر. الماء المغلي زي دائما فعال برشا للأعشاب الصغيرة بين الشقوق. الملح أما يزلنا نستخدمه بحذر ينجم يقضي على الأعشاب أما يلزم يستعمل كونتيتي محدودة وبعيد على المزروعات نتاعنا. الخل ونزيدوه الملح والصابون السائل هو خليط قوي يسرع النتيجة. التغطية بالكرتون وإلا الجراد في وسط ديارنا تمنع الضوء وتخنق الأعشاب. نشرت الخشب اللي برشا معناها موجودة عندنا في الحوامل كل فماش حومة فيهاش نجا نشرت الخشب وإلا البقايا التنوة متاع القهوة تعيق نمو متاع الأعشاب هذي وتغذي التربة. اللهب الحراري الانسينيغاسيون المرهنة ماذا بينا حتى نستخدموها تكون بحذر شديد تقتل الأعشاب من غير مواد كيميائية. القص المنتظر تمنحها من الأزهار ونشر البذور متاعها. هذا كيف كيف إن وقت نستخدم نباتات مغطية للتربة كما برشا نباتات تغطي التربة معناتها تنتشر في التربة بصفة عامة نعناع وغيره تحمي الأرض وتمنع الأعشاب هذية. خل التفاح زاد المخفف امنا ينجم يكون بديل اخف في بعض الحالات.
0: واضح يا امنا.
1: اما لهنا امنا النقطه الاهم هو دور الدوله. اليوم لازمنا نعرفوا الناس الكل اللي السوق بتاع المبيدات في برشا بلدان واللي منها تونس مازال مفتوح اكثر من لازم. في تاثير كبير للشركات الكبرى ذاك علاش كنت كراهو في كلفه الانتاج يجيب هو الزريعه حكيتها برشا مرات. الزريعه هذيك مربوطه باسمده معينه مربوطه بمبيدات معينه وخاصه وقت اللي تبدا الشتله ما تتاقلمش فاسيلمون مع المناخ نتاعنا. لازمنا نستخدم الاسمده هذيك ويلزم نستخدم المبيد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وساعات توصل 400 و500 مبيد حشري باش ينجم يوصل لك كعبه الغله بالمفهوم نتاعها ما فيهاش حتى تراس تبدا لامعه تبدا جذابه للمستهلك والمستهلك بطبيعه العين تشري قبل
0: وهذا حكينا فيه حكينا فيه امنه ديجا حتى على اختيار انواع الغله يعني مثالش نفس الكعبه تبدا مضروبه راي بيو هذيك راي سليمه اكثر
1: هذيك فيها اقل من بيو امنه هذيك فيها اقل نسبه نتاع مبيدات حشريه. ما هو امنه تذكر لعل الذكرى تنفع. نحن ديما نقولوا معناتها ومانيش راني نحكي دون لو سون توعوي راهو تقعد الاذاعه وتقعد الاعلام سلطه رابعه تحكي مع وعي المواطن مع وعي الام مع صغارها في الديار اللي قاعده تسمع فيها.
0: بالطبيعه ماذا بينا لا فورماسيون توصل اكثر عدد
1: دونك هذاك علاش ماذا بينا نفضح اللي صاير خاطر الفلاح هو بطبيعته هنا شفنا اللي مانيبيولي ماهوش حر ماهوش فلاح انديبوندون مستقل هو فلاح خاضع. دونك لهنا اما ماذا بينا الدوله الفلاح بتقع بشي يلقى روحه قدام حل جاهز انه يشي مبيد حشري ويرش من غير ما تتوفر البدائل ولا تأثير الكيف. الدوله لهنا اما في اربع نقاط بسيطه مانيش باش نطول. ماذا بينا تراقب دقيق متعمل مراقبه دقيقه للمبيدات مش اي ماده تدخل السوق يلزم تقييم حقيقي لتاثيرها على الصحه والبيئه. نمنع تقليص المواد الخطره تدريجيا نمنع او نقلص في المواد الخطره تدريجيا خاصه اللي تثبت الضرر نتاعها واللي قاعده ما عادش تتسوق في دول الاتحاد الاوروبي وزاد عندنا نحن تتسوق. دعم الفلاحه الايكولوجيه ماديا تقنيا مش كان بالكلام ولا على ورق في قوانين وإلا في منشورات قاعدة تخرج الفلاحة ولكن الدعم الحقيقي يقعد مفقود خاطر الإدارة حادثة.
0: به يا أمنا نمشي وإحنا الإشهار نمشي والإشهار ونرجع في كلمتين معاك يا أمنا ونمشي مع ضيفنا المولي. إشهار ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في عود 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار إمنا نرجع معاك للنقطتين الأخرانيين بسرعة بطبيعة الحال إذا كان مازلت موجودة إمنا معنا تسمع فيها
1: وقت أنه ماذا بينا نأطروا الفلاحين ونكونوهم في البدائل الطبيعية وننظموا السوق باش ما يكونش الفلاح تحت ضغط الشركات والموزعين. بصراحة المعركة مش كان ضد الأعشاب الطبيعية هي زيادة معركة وعي تقول معركة سيادة غذائية حماية لمستقبل البلاد وفي النهاية الفلاحة الإيكولوجية تقول ماهيش مجرد خيار هي ضرورة اليوم قبل الغدوة باش نحافظ على أرضنا صحتنا ومستقبل الأجيال القادمة إذا كنا نخمو في فلاحة مستدامة.
0: مشكورة مهندستنا الفلاحية إيمنا القاتري على التفاصيل هذه وإحنا أكيد ماذا بينا ديما حلول أسلم تحافظ أكثر على صحة المواطن وتعاون زادة الفلاح في الحفاظ لمدة أطول على نوعية التربة والأرض والإنتاج نتاعو وتكون تكلفتها أقل برشا. مشكورة أمونة موعدنا إن شاء الله غدويك نغم فاصل موسيقي صغير ونرجع مع ضيوفنا مع ضيفتنا المواطن ويلي اللي بشكون حاضرة معنا.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكاف. نسلموا على كل مستمعينا وين ما كنتم، أهلا وسهلا بالجميع. مكملين مع مصافحاتنا الصباحية. حاضرة معنا تويكا مدام سونيا شعبي مديرة المدرسة الابتدائية طيب المهيري بجندوبة. كما نعرفوا أنه تونس تعيش على واقع فعالية البطولة الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 في الإطار هذه تحتضن المدرسة الابتدائية طيب المهيري نشاط المكتبة الجهوية بجندوبة. دونك أكثر التفاصيل على اليوم التحسيسي هذه اللي باش يصير في المدرسة معاك مدام سونيا. نقول لك أهلا وسهلا، نهارك زين، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام آمنة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: يعيشك يا ليلى، منورتنا، تحية ليك ولكل العاملين معاك في المدرسة والأهالينا في جندوبة وفي الشمال الغربي بصفة عامة. دونك معك أنت مدام سونيا، خلينا نعرفوا أكثر تفاصيل على البرنامج نتاع اليوم التحسيسي هذايا. كيفاش باش يكون الانطلاق، وقتاش الاختتام، شنو اللي باش يكون موجود في نهاير هذايا للصغيرات اللي باش يكونوا موجودين في المدرسة؟
1: أوكي، مرحبا بكم. هو في الأصل هي تمت شراكة بين المدرسة الابتدائية طيب المهيري والمكتبة الجهوية بجندوبة عفوا طبعا إيمانا منا بالتنوع الثقافي والفني والمعرفي داخل الفضاء المدرسي. هذاك علاش اليوم المدرسة باش تحتضن نشاطا ثقافيا تربويا متنوعا مع المكتبة الجهوية بجندوبة. النشاط هذا باش يجمع بين المعرفة والفنون طبعا، كل ذلك في إطار التعريف بالبطولة الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت الشعار المطالعة مفتاح المعرفة وبناء المستقبل. شنو غايتنا من هذا؟ الغاية من ذلك مدام أمنة هو التأكيد على أهمية القراءة، القراءة اللي باش نبنيه بها ونصقل بها شخصية التلميذ طبعا وتنمية وعيه الثقافي والمعرفي. هذا هو توقيت النشاط، باش يكون إن شاء الله على الساعة منتصف النهار اليوم يوم السبت على الساعة منتصف النهار. علاش منتصف النهار؟ على خطر بعد انتهاء حصص التدريس بالمدرسة.
0: أي.
1: احنا عنا الحصص تنتهي على الساعة منتصف النهار. ان شاء الله البرنامج بش يكون يتمثل، هو بش يكون ثري ومتنوع. عنا رحلة في عالم القصص مع الحكواتي الفنان الممثل ابن جندوبة محمد الغزواني غني عن التعريف. عنا ورشة جداريات بلمسات فنية مع الفنان منير إنوبلي. ورشة براعات يدوية للتلاميذ، ورشة تلخيص قصة، فقرة شعرية تتضمن قصيدة تحية المربي، مسرحيات وكورال للمدرسة. ثم يختم النشاط بالتعريف بالبطولة الوطنية للمطالعة والمعلومات.
0: دونك نشاط ثري متنوع هكا يشد الصغيرات بطبيعة الحال، سيرتو انه اليوم نهار سبت يعني وقت الفراغ يلقوا فيش يعدوه في حاجة مفيدة وفرصة انه الصغير يرجع للكتاب ونرجع نحبوه للمطالعة اللي مالوغوزمون يعني بعد عليها في السنوات الأخيرة. دونك
1: نحب نختم وقول اللي هذه الأنشطة هي تعد من صميم التزامات المدرسة الابتدائية طيب المهيري والمكتبة الجهوية بجندوبة ضمن بنود الشراكة. علاش؟ اعترافا منا بأهمية الثقافة في التكوين التلمذي وصناعة جيل يكون أكثر وعي وانفتاح على محيطه. ربي بالمناسبة نحب نقدم تحية إكبار إلى ممثلي المكتبة الجهوية بجندوبة وعلى رأسهم السيدة والمديرة مفيدة الغزواني.
0: تحية ليك مدام سونيا شعابي مديرة المدرسة الابتدائية طيب المهيري بجندوبة والكل المشاركين معاك في اليوم التحسيسي هذية والفعاليات هذية اللي نشجعوا عليها النوعية هذية من الفعاليات الثقافية والتحسيسية. مشكورة مدام سونيا على المشاركة،
1: على هذه المصافحة.
0: يعيشك يا ليلى، بنورتنا إن شاء الله في مصافحات أخرى معك هذية في إطار يعني الشراكة اللي تجمع بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمدرسة الابتدائية الطيب المهيري. إن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين. مكملين احنا معكم مشوارنا، فصل غنائي ورجعينا.

بالنغم هذا يا لي فريد الأطرش نكون وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم. إن شاء الله غدوي كي يتجدد اللقاء معكم في نفس التوقيت من 6 حتى للعشرة. مبقى لي كامش نقول لكم بسلامة في لمين. بون ويكاند لكم مستمعين الكل.

0: شتيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: موجز الأنباء. تحية طيبة، تنطلق صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس رحلة حجيج ولاية الكاف، وبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب أمس على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 2026، وذلك بهدف تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية ونفاذه إلى الأسواق الخارجية الواعدة. تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس النواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة. أطلقت وزارة التربية مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى مضاعفة الجهود التشاركية لتنمية المناعة والوعي الرقميين لدى الأطفال والأسرة وتعزيز مستوى الانخراط التوعي والمسؤول لكافة الهياكل والمؤسسات والشركاء في توعية الأولياء وضمان سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي. عالميا، أسفرت غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة عدد آخر وفق ما أوردته مصادر إعلامية. دبلوماسيا، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل محادثات على مدى يومين بين حكومتي لبنان والكيان الصهيوني. أصيب 6 أشخاص ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين إثر هجوم شنته طائرات مقاتلة أمريكية على سفن شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب العماني، وذلك حسب ما نقلته اليوم إحدى وكالات الأنباء الإيرانية. نلتقي تمام 11، إلى اللقاء.
4: كارهبتي.
5: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل من يتابع فينا على موجات راديو كيف، تحية إلى كل السواق، إلى كل السائقين. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع يا رب تكون آمنة ورائقة للجميع. مرحبا بكم في عالم السيارات، عالم التندونس، عالم الماركات الجديدة، عالم الجودة، عالم الرفاهية. نحاولوا أنه ديما نواكبوا التطورات العصرية في عالم السيارات. نمدكم زادة بالأخبار المتفرقة من هنا وهناك، نحاولوا ندخلوا إلى بعض المشاغل في الميكانيك، في التأمين، في الفحص الفني، وفي النقل الغير منتظم، وفي قانون الطرقات. بطبيعة الهدف متاعنا ديما هو أنه نضمن سفرات آمنة للجميع، وأنه نعمل الصيانة والمراقبة الدورية واليومية للعربيات، وأنه تكون عنا ثقافة تأمينية، وكذلك تكون عنا ثقافة في جميع المواضيع اللي تتعلق بالسيارات متاعنا اللي موجودة على طرقاتنا. إن شاء الله طريق آمن للجميع. الركن الأول اليوم تعودتوا به زوز عربيات في الميزان، زوز سيارات اليوم شاتوكم، زوز سيارات اللي تقريبا متواجدين على طرقاتنا بزوز أسعار تقريبا متشابهة، ولكن بتقنيات وبمواصفات وبمميزات مختلفة، خاصة وأن الكهرباء اللي مش حكولها اليوم هي كهرباء إلكتريك وإيسانس في نفس الوقت. باش تاخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية مع ليزيكسبير اللي يحضروا معنا كالعادة أسبوعيا. ركن أوتو ميكانيك نحكو على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، وتقريبا نحاولوا نربحكم شوي وقت، نحاولوا نخلوكم ما تصرفوش برشا فلوس باش تصلحوا كرهبكم. اذا كان عندكم بان ما فهمتوشو واستعصى عليكم وتعبتوا، احنا نحاولوا نقربوكم المعلومه ونوجهوكم للطريق الصحيح باش تنجموا تصلحوا لي بان نتاع الكرهب امتاعكم. ركن اوتو اسيرونس كما قلت نحكوا على خدمات شركات التامين والاشكاليات المطروحه في علاقه كل اصحاب السيارات بشركات التامين. ركن اوتو فيزيت نحكوا على خدمات مراكز الفحص الفني. ركن اوتو ترانسبور نحكوا على خدمات قطاع النقل الغير منتظم، التاكسي واللواج والنقل الريفي والناس اللي تقدم في خدمات على الطريق، وكذلك الاخبار المتفرقه من هنا وهناك. هذه كل مشكون في سبيعتنا الأولى، وبالطبيعة تدخلاتكم تسعدنا برشا وتنشطنا معانا، وزادة تعطينا أكثر حافز باش نكونوا حاضرين ديما باش نقدموا لكم كل المعلومات على 78 227 160، وإلا 78 227 700. هذا بالنسبة للسويعة الأولى. سويعتنا الثانية باش نحكو على سلامتكم على الطريق، السلامة المرورية. اليوم باش نحكو على الحملات التحسيسية والميدان.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء وجد التحيه لكل من تحقبين على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي 10:04 ولقاءنا يتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أجمل تحيه لكل من تحقبين في هذه الآونة في عالم السيارات عالم التندوس كما قلنا كل جمعة حاله نعطيكم جديد جديد نعطيكم كل الأخبار اللي قاعدة تداولها خلال الأسبوع نعطيكم زادة كل المعلومات حول السيارات. قبل هذا خلينا نقدم الكيب اللي معي كلها جوني من عادي جاني الكاميرا مني جاني عصام عصام يجيني منا باش يجونا على الأقل زوز بحذايا منا وزوز منا باش هكا تجي مجموعة به. هاي سي محمد خضيري ضيفتي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجاي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك صديقي ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: سي عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين. مرحبا عصام.
2: صباح الفل خويا توفيق. مرحبا بكم مستمعين أينما كنت.
0: سي شاكر البرومبي بعد غياب التليفون يرجع لنا اليوم خبيرنا أستاذ ومكون في ميكانيكو كهرباء سيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم الشادلي ممثل الجمعية الوطنية سلام ورود. مرحبا.
4: مرحبا وصباح خير الناس كلها.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
5: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور اللي معاكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم الكل منوريني في استوديو اذاعه الكيف. اليوم زوز سيارات كالعاده في الميزان. اليوم باش تعطوا فكره للساده المستمعين على زوز علامات تجاريه. بطبيعه الكلمه تبقى لكم والاختيار يبقى لكم. خلينا نبدا معك منظر بالتليفون. شو الكهرباء اللي اخترتها لنا اليوم منظر؟
5: سي توفيق اخترت الكهرباء ديبال 05 1.5 لتر راب. هذه 27.28 كيلو وات فرور. هذه سيارة تخدم بنزين وإلكتريك معناها هيبريد. فهمتني؟ السيارة هذه اون بري كوموند مازالت ما بالضبط اللي حاجته يمشي يعمل كوموند نتاعه. سيارة صينية. بالنسبة للكاروسيري نتاعها اس يو في سيارة كبيرة. الجارانتي بالنسبة لها بالنسبة لنا في الجارانتي 6 سنين أو 150 كيلومتر 150 ألف كيلومتر. البطري الجارانتي 8 سنين أو 200 ألف كيلومتر. نومبر دو بلاس كما العادي كما الكراه بكل 5. نومبر دو بورت 5. الانرجي كما قلنا تخدم إيسانس وإلكتريك. البوسانس فيسكال 5 شوفو أو باش نحكو شوف ال 5 شوفو هذية ومن بعد نحكو على برشا امتيازات أخرى فيها. البوسانس شيبودين 216 شيبودين. البطري 27.28 كيلو وات. هذه البطري الكتريك. الكوبل زيرو موتور زيرو تور بار مينيت تعطيك 320 نيوتن متر معناها باش تخرج لك الكتريك. ما تخرجش موتور ايسانس تخرج الكتريك ديريكت. هذه بالنسبة للموتور الحاجة المهمة فيه زاد الموتور نتاعنا اللي هو 1.5 لتر هذا ممتاز. ديما الصينيين ديما يحطوا ديما الموتور هذا ما يحطوش هكا الموتور 1 لتر ولا 0.99 ديما يحطوا 1.5 هذا معناه ممتاز للغاية. بالنسبة للديمونسيون كهرباء كبيرة بريك يعني ما شاء الله. بالنسبة للبوات فيتاس تاعها اوتوماتيك. البرفورمانس 7.9 معناه شوف في 100 توصل 100 كيلومتر في 7.9 ثواني. والكونسوماسيون ميكست نتاعها 4.3 في 100 كيلومتر معناه ممتازه للغايه. الطون دو ريشارج نتاعها للباتري 5.5 والطون دو ريشارج رابيد 20 مينوت. فهمتني؟ وفيها تجهيزات اخرى يعني تجهيزات كبيره برشا معناه اللي هما

0: بيه نبداو به
1: بايش يزمنه خويا
0: هاي بسرعه به نعطيك نعطيك نعطيك اهم النقاط اللي فيه. اول حاجه هي السياره صينيه حديثه اس في تعمل بمحرك بنزين وكهربائي. اهم النقاط اللي فيها القوه البوسونس موجوده تسارع جيد وقياده هادئه على الطرقات نتاعنا. مدى كهربائي حوالي 160 الى 170 كيلومتر بالضبط. مدى اجمالي قد يصل حتى ل 1200 كيلومتر. والشحن السريع ينجم يشد 20 و30 دقيقه. فهمتني؟ السقف نتاعها بانورامي
1: وتجديد. في الكيوسك الشحن السريع يكون في المحطه نتاع الشارج.
0: بالنسبه للتصميم الخارجي اهم ما يزه هو سقف بانورامي وتجهيزات كبيره مقابل السعر. لو كان نحكوا على التجهيزات اللي فيها والسعر اللي موجود ما ما حقيقة سعرها ماهوش كبير ياسر بارابور للشيء اللي موجود فيه. تصميم عصري جيد، حجرة القيادة مريحة والتقنيات كبيرة، مساحة جيدة للعائلة، سياقة هادئة أثناء القيادة. السلبية الوحيدة اللي فيها أنها العلامة هذه مازال جديدة في تونس، مازلنا ما نعرفوهاش بالكدا. هذا هو السلبية اللي موجود فيها بالضبط.
1: يعيش كانت صحة منظر على المعلومات اللي عطيتها هنا. ذي كهرباء إلكتريك وإيسانس معناها إبريد. نشوفوا ناخذ بعد أكثر تفاصيل وقتاش نخدموا الإلكتريك وقتاش نخدموا الإيسانس بإرادتنا نحن وإلا حسب معناها الحاجيات نتاع الكهرباء. عايز الشيك الكهرباء اللي اخترتها هنا.
2: سي توفيق بالله إضافة برك مع سي منظر ونشوفوا أنه الصينيين كيف فاش قاعدين يتقدموا في طون دو شارج. كنا قبل في طون دو شارج رابيد نمشي ونعمله في نص ساعة. تو مشينا لأربع دراج.
1: جاي وقت شوصلوا العشر دقائق وخمسة دقائق.
2: طون دو شارج كان في اللون كان نعمله في ثمانية ساعات وسبعة ساعات. مشينا الخمسة سواع ونص. معناها زيد هالعام هذا في السنين قاعدين
1: يطوروا برشا
2: يطوروا برشا في طون دو شارج خاصة في السيارات الكهربائية. السيارة اللي مش نقدموها رح نستوفيق اليوم.
1: جي أسي
2: امزوم هي 1.5 تي تيربو جي دي
1: بوتيتيس اوتوماتيك
2: وي سيتي ستايل بوات فيتيس اوتوماتيك جي دي هي معناها غازوال ديريكت انجكسيون. السوم نتاعها 76 مليون و900. جيت باش نعطي لمحه راه ثم سيتي ستايل ثم اللايف ستايل وثم الاير
1: ثم ثلاثه انواع
2: واحده اللي نقدموا فيها نحن اليوم هي 76 مليون و900 ثم الاخرى ب 94 مليون ثم الاخرى ب 98 مليون.
1: اخترنا رخيصه شويه احنا
2: اخترنا. والسياره هذه اول ما دخلت معناها في الكوب نتاعها دخلت في فيفري 2026
1: معناها مازلت يونيو
2: مازلت يونيو وثم حتى في ولايه الكاف قاعدين
1: شفتهم
2: اللي قاعدين يدوروا هكا العلامه نتاعها ديسبونيبل معناها في ديسبونيبلتي سير اريفاج. الجارانتي نتاعها 5 سنين 150 الف كيلومتر 5 مقاعد 5 ابواب نمبر 5 استواء 4 استوانات انرجي اسونس البويسونس نفشوفو معناها كبيره شويه. الكوب 240 بارابور الكهرباء الاخرى الكوب الذي اقل اما السيلندريستي كبيره شويه 1497 سنتيمتر كوب. بوات اوتوماتيك الهيكل نتاعها هيكل كيف سياره كيف رباعيه الدفع في الجي اس اي كلهم مخرجه سواء في هذه سواء في الانواع الاخرى نفس النوعيه هم كلهم سيارات بريسك رباعيه الدفع في الشكل رباعيه الدفع ما همش رباعيه الدفع. دونك لي زيكيبمون دو سيكوريتي فهم متوفر فيها كل شيء لابيس لارباك لي اس بي لونتي باتيناج دونك رادار دريكي فيها جميع المواصفات نتاع السيارات الحديثه في فيها ايكرون باهي ممتازه جدا فيها لو في دو جور السياره كامله متكامله من جميع المواصفات وخاصه تو الصينيين ولوا يلعبوا ياسر على الاستيتيك البرز انا شكلها ممتاز برشا وانا شفت حتى ثلاثه ولا اربع سيارات قاعدين يدوروا في الولايه ونشوفوها ان معناها سياره ممتازه.
1: به حاتم نحب نرجع للسياره الهبريد وقتاش نخدموا الالكتريك وقتاش نخدموا الليسانس على كيفي انا والا حسب متطلبات الطريق والا حسب البزوا نتاع السياره.
3: هو بالنسبه للسيارات الهبريد تلقائي اول ما تخدم تنوض بال كهربائي يخدم
1: من الاول يبدا كهربائي
3: يخدم مع كهربائي هو ثم ذكاء موجود في السياره هذه وقت اللي انت تفوت حكايه 60 65 كيلومتر في الساعه هذه خاصه السرعه اللي موجوده داخل منطقه عمران المحرك يطلب جهد يولي يتكلنش الموتور تيربيك ديريكت يسقط
1: الكهربائي كتفوت قرابة 60 كيلومتر في الساعة
3: يخدم وحده
1: يخدم ليسونس وحده
3: نفرض ان احنا مشينا في سرعات عالية وبما انه كي مش الكهرباء دي فيها الكوبر 320 وفيها قرابة 260 زايلة لهنا يولي كيف كيف المحرك الالكتريك يشوف ثم جهد قوي على الموتور ذاك يولي يتكلانش معاه
1: واللزوز مع بعض
3: واللزوز مع بعضهم يخدموا الاثنين اون باراليل مع بعضهم الاثنين
1: وقت تطلب الكهرباء قوه اكثر
3: كي تطلب قوه وقت كي تنقص انت هو معاش عنا جهد والموتور ولي مرتاح يسكت الالكتريك ويبقى
1: معناه اللي عنده كهرباء الكتريك كيف هكا الكتريك ليسونس يلزم يكون معباه بالليسونس ومشارجية لزوز
3: هي
1: تشتمش بحاجة واحدة
3: ثم سيارات راي تشارج روحها بروح هي راي ما تفاش كومبليت مو خاصة اللي بريد ثم الفريناج وحده هو يعطيك انشارج يعني تنجم ما تطيحكش بار كيم مش كيم الالكتريك تو المزايا نتاع الليبريد خير من الالكتريك ونشوفوا تو ديما الليبريد اغلى من الالكتريك اغلى من الالكتريك خاطر عندها مزايا كبيره عمرها ما تخليك بان وعمرها حتى نشوفوا في في في, في, في التون دي شارج التون دي شارج نتاعها لانها البطاريه نتاعها صغيره وما تستحقش يعني برشا سوايع برشا شارج كلمه اخيره على العلامه التجاريه هذه اللي هي علامه تتبع شانغاي تاسست في 2022 مازالت نيو
1: مازالت جديدة
3: وخلوها العلامه هذه موجوده باش تخدم كان الكرهب الكتريك والكراب ابريد
1: ابريد وهذاك علاش الصين توا هي محتله الاسواق من قبل بالسيارات نتاعها زاد فكت الابريد توا فكت كل شيء تقريبا والتخدم وتطور وتحسن وبرافو يعطيها صحه
3: الفرصه جاتها لذا لانها في السيارات القديمه الترويك ما خدتش حظها الاوروب هما اللي خذوا حظهم وهما اللي طوروا هما اللي صنعوا التكنولوجيا دي التكنولوجيا الجديده الالكتريك والابريد خذوها على عاتقهم لانهم المواد الاوليه عندهم
1: موجود
3: هم يتحكموا في التكنولوجيا وهم يتحكموا في كل شيء
1: باه جستو ما يعطيك صح حاتم كان نقولوا كملنا الركن الاول ركن الكومباراتيف اعطيناكم فكره على زوز علامات تجاريه نمشي لومضه كرهبتي اذا كان حاضره قبل ما نبدا نستقبلوا التليفونات ونجاوبوا على اسئله الساده المستمعين
4: عندك مشكله في كرهبتك وصعب عليك الحل حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف
1: طول كلمة للسادة المستمعين على 78-227-160 وإلا 78-227-700 أي نخذوا إذا كانت تلفونات بدأت حاضرة نوصلوا نبدأ نخذوا التلفونات مكالمة الأولى يظل جاهزة ألو عسلامة ألو عسلامة المكالمة الأولى حاضرة ألو
5: ألو صباح الخير
1: صباح الخير سيدي عسلامة
5: مرحبا سيدي أنا رضا من باجة تاكسيست
1: مرحبا سيدي رضا مرحبا بك
5: عايش خويا حبيت نسأل على التويوتا بريت كورولا
1: اي
5: تاكسي
1: اي
5: الاندر باهين صالحين لا وشنو ناخذ ما ناخذش حبيت نشاوركم انتم عندكم دراية بالميكانيك
1: باه اذا كان عندكم مش تحبوا تفعلوا معاه
3: موجوده ديجا خرجت التويوتا التويوتا والياريس كيف الاثنين
5: اي موجوده هي
3: موجوده وحاليا تو قاعدين قايد التجربه الحقيقه راهي قايد التجربه كمردوديه في الخدمه راهي باهيه ما فيهاش برشا
1: تعقيدات
3: لا تعقيدات موجود
1: موجوده
3: التعقيدات لانه ما نجمش يعمل لونتريتيان كان في الدار ما نجمش يمسح حتى واحد
1: لونتريتيان
3: كامل
1: كامل
3: كامل كل شيء في الدار
2: اضافه يا سي توفيق رانا مش نعيش وعيشه مشكله في الحكايه اللي ما عندناش انفراستركتير حاضره للسيارات الهجينه هذه والسيارات الاسيويه لانه ما عندناش دي تكنيسيان سبيسياليزي في الامور هذه يلزم دونك نحن بلاتفورم تتحضر من تو ما عندناش لي بوان دو شارج ما عندناش دي تكنيسيان دونك مش تدخل لنا برشا سيارات اما في الاخر باش
1: لازم نحضروا الارضيه
2: لازم نحضروا الارضيه
1: انا ننصحوا شنو نقولوا طريث شويه زيد شويه خذ ما تاخذش
3: أو يخذ لي يعرف اللي كونه باش ياخذ كهرباء ديما يشوف زميله الكهرباء اللي عنده عامين ثلاثة أربع سنين ويحكم على كهرباء.
1: بزاف ما دخلتش تو بزاف ما دخلتش خضير.
6: هي بالنسبة للتيوتا على التجارية كبيرة معروفة. ولكن المشكلة في كيما قال سي حاتم وسي شاكر ما ثماش أرضية في السيارات البريد هذيا. ماذا بينا نحن نتريثوا شوية
1: زيدوا شوية بعد خلشوفوا شوية صح هنحضروا لها
6: حتى من السعر يتولي يهبط ربما شوية ويتنجم يتصرف.
1: هاي مكالمة أخرى حاضرة. ألو عسلامة. ألو
7: ألو
1: عسلامة مرحبا
7: بأخير ما كان السعر عليهم مستير في توفيق تحيي ليك وتحيي الخبراء معاك.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك
7: عايشك. هنا فهمشنا في الفحص الفني نفهم خاصة الكتف وكات أمهارات هذوما ساعة بطبيعتهم هم موجودين أما الباراشوت القاتل من قدام ومن تالي وكيفاش يتعدوا في الفحص الفني حتى كان باش تقول لي ليه معناها رمى ينحوا فيهم. أنا نحب سؤالي علاش في الطريق جدوا معناها عاملين وذا معناها يجي مصنيته من قدامه من تالي اثنين البلار ما تشوفش حتى واحد في السيارة شكون اللي راكب ولا مش راكب هنا
1: البلار في مي البلار في مي
7: البلار في مي
1: في مي ما يبينش.
7: هل هما السيارات هذوما قاعدين شكون اللي باش يجاوب هما يدخلوا لهم بالعلامات هذه ويعطوا فيهم في الشهادة اللي هما مرجلين اثنين علاش مش تمقبل قبل الدوريات البرة وهل الامني الامني عنده الحق باش ياخذ لهم الفيزيتا كي يشوف خط الامن هم الموجودين في الطرقات معناها اللي هو يلزم يعمل كونتر فيزيت
1: طلعتوا في القانون طلعتوا في القانون
7: بعد باش تحكوا على الرصيف الرصيف هو محتل هو ايه انا نحب من بعد كي تسالهم سؤال الرصيف هو زوز مترو وباينين فيه احوانك ليش نحن نشوف التراكسات تخدم بالقانون وتطيح اما ذي نحي ليه الزجوات وبعد غدوة يرجع هذه مش خدمة والسلام عليكم.
1: واضح عبستارتا ونأخذ الشكل القانوني. سعاد اذا كان ممكن اتصلوا بمنظر اليعقوب اذا كان ممكن باش يعطينا الاجابة على السؤال هذا ومن بعد حياتنا يعطينا ماذا يقول القانون في زوز حالات. في الحالة الاولى الباراشوك اللي مركب من قدامه من تالي والحالة الثانية البلار في مية ذايا ماذا يقول القانون على الطريق مش في الفيزيتا. فيزيتا طور ربما اذا كنت حصلنا على منظر جاوبنا. شكرا لك عبستار على التليفون متاعك وعلى الاسئلة متاعك. ناخذ مكالمة اخرى. الو الو عسلامة
8: معك محمد صالح الهواوي
1: سي محمد صالح مرحبا بك سي محمد صالح
8: وبيك سي توفيق بالله الموضوع هذا قديم جديد قاعد يتجدد عندنا نحن تو الجمعة هذه أربع تاكسيات عاملين شركة تأمين مش تسماها فهمتي خرجوهم معناها ما عندهم ما عملوا ما بريسك عندهم عام ولا حوادث ولا روتار ولا حاجة خرجتهم لاسيرونس معناها وشنو هو الاشكال هذا ايش نقعدوا نحن معناها سوري عملنا معاهم عام واثنين
1: ما عملوش حوادث
8: حوادث ما عملوش حوادث
1: بس زيرو حادث ابخل عايز محمد صالح
2: سامحني بالله قداش عمرهم الكرهبة هذوما تو
8: والله ايش نقول لك جا تاكسي خدموا عملناه ركبوا رخصهم معناها اقل من سبع سنين الكرهبة كلها
1: اقل من سبع سنين
8: اقل من سبع سنين خمس سنين لو كرهبتي مرة ست سنين بون لاباس انا عامل مع شركة معناها ما نحتنيش اما نتوقع انه سبحان الله غدوة تنحيني انا شركة ما ندريش واحد
1: يعني من سي محمد صالح يعني متاكد انت ما عملوش حتى حادث ما عملوش حتى شيء
8: متاكد
1: وكرهبهم صغيرة في العمر
8: وكرهبهم صغيرة خدموا عملناها وركبت لهم بلايكم تخدم تاكسيات سي توفيق عملناها وركبوا فهمت عملناها وركبت لهم بلايكات
1: هذه اشكالية اخرى
8: ما عمرها والله ست سنين تو فريسك كلهم
1: واضح محمد صالح حتى نجاوبك يعطيك الصحة شكرا لك على الاتصال. منظر معنا منظر اليعقوبي معنا باش يجاوبنا على السؤال. منظر مرحبا يا منظر
9: مرحبا سي توفيق
1: يعيش منظر بالله ثم زوز اشكاليات ثم شكون يقول لك بالله ثم الكراهب الكتف وكات اللي عاملين باراشوك من قدام وباراشوك من تالي في الفيزيتا يتعدوا ولا ما يتعدوش؟
9: لا ما يتعدوش سي توفيق
1: ما يتعدوش
9: نظرا انه الباراشوك هذاك من قدام يمثل خطوره كبيره على المواطن لا قدر الله بيتون حاجه يدخل فيه باراشوك حديد يتسبب له في كارثه
1: ينجموا يتنحوا ويرجعوا ولا
9: ينجموا يتنحوا ويرجعوا هما يعملوا خاصه هي مستوحاه من كراب الامريكان الوسترن والكوبوي والواحد يعملوك الباراشوك الكبير وقت يبدو يجروا وراك الرعاة وقت يبدو يجروا يعملوك الحبل ويشدوا وبش ما الحشاك البقر ما يضرش لهم الكراهب
1: يا منظر
9: يضربوا باراشوك
1: منظر
9: صديقي.
3: احنا نحكوا على لي باراشوك اللي موجوده للي من يوم الحديد اللي تعمل، لكن ثم كراها براي تجينا جديده من الخليج وتجي لي باراشوك نتاعها بلاستيك.
9: شوف
3: مهما كان
9: باراشوك سوى الالومنيوم سوى بلاستيك راهو ممنوع منع نبات عندنا في تونس.
1: واضح.
9: الفحص الفني ممنوع.
1: ممنوع. سواء البلاستيك سواء حاجة أخرى.
9: علاش يقول لك هو الركب مو قدام الناحية أو من تالي موجود؟ من تالي موجود.
1: ايه؟
9: مش هو الحديد البلان.
1: ايه؟
9: من تالي موجود فيه دينور. من تالي نجم يدخل فيك زاد واحد بكرهبة صغيرة يدور له كرهبته. ما فيك باراشوك فيه دينور.
1: والنقطة الثانية يقول لك البلار في ماء وما نشوفه حتى شيء في الكهرباء. يبدأ الشتائق من داخل والكهرباء كلها بلار في ماء. قانونيا تأخذ فيزيتا ولا لا يا منظر؟
9: قانونيا ما يأخذش فيزيتا. إذا المواطن داخل حجرة القيادة ولا داخل سيارته ما يظهرش بالفيزيون نورمال ما يأخذش. فما ترانسبارونس تاع 70%.
1: هذا القانون. باه بالنسبه باه يعطيك الصحه منظر خذيناك وقت الخدمه شكرا ليك عطيتنا تفاصيل تو باش يجيك القانون حاتم. اذا كان واحد عاملهم هذا في الطريق تضبطوا دوريه امنيه قانون الطرقات ماذا يقول؟
3: باش يعملوا له فيزيتا عرضيه.
1: اه نجم يعملوها من غير اعوان تاع الفحص الفني
3: بالطبيعه.
1: لا لا لا لا يعملوها
3: يعملوها يعملوها
1: الامن
3: من غير مش لازم باش يطلعوا معاهم يعملوا وينحوا له كارت غريز و
1: القانون اعطيني قانون الطرقات شنو فيها عقوبه؟
3: فيها عقوبه بالطبيعه.
1: فيها
3: عقوبه من 100 ل 200 دينار.
1: من 100 ل 200 دينار. طيب بالنسبه للباراشوك اللي خل ولا
3: هذيك تتسمى لا بالنسبه للباراشوك هو احداث تغييرات جوهريه على العرب. فهمتني؟ هذيك راهي مشكله كيما كاين نوع من الموتور.
1: كنقول انا شاري كهرباء هكاك ما عملتهاش انا احداث.
3: ما
1: تخضعش القانون.
3: ما تخضعش.
1: لازم ينحى.
6: بالنسبه للبلار في مي راهو فيه نسبه معينه ثم اللي كنت انت ظهر الشخص. ما عندوش فيه حتى خلاص.
1: يتقبل
6: هذاك. يلزم بمجرد العين تشوفه.
1: هو نحكوا على الفيميل ما يتشافش.
6: بالنسبه للرجل مطول هذاك
1: ما يتشافش.
6: قال لك صحيح ما حضر فيه.
1: خلينا نشوفوا التليفون حاضر معنا. الو عسلامه. الو. عسلامه سيدي مرحبا. مرحبا سيدي شكون معايا سيدي؟
10: محمد بن باز.
1: سي محمد بدل شوي البلاصه نتاعك الصوت مش واضح. مش واضح سي محمد.
10: ايوه
1: سي محمد.
10: نعم
1: الصوت بتاعك مش واضح بدل البلاصه نتاعك شويه.
10: يعيشك.
1: تفضل سي محمد.
10: طبيعي.
1: تفضل. تفضل.
10: ربي عندك كهرباء اوبيل فيكتر
1: اوبيل فيكتر
10: مشكلتها عندي بدلت البومباو. بدلت البومباو. ونظفت الرادياتير لكن الكهرباء تدخل لي.
1: تسخن الكهرباء.
10: شفت زوج ميكانيكيانات الاثنين قالوا لي مشكلتك في الرادياتير. الرادياتير نزل كي نظفته بالنسبه للرادياتير قال لي مورها باهي وخدم. معناها ما لقيتش الحل فيه.
1: باهي تو نجاوبوك سي محمد ابقى اسمعنا في الراديو تو نجاوبوك. شكرا ليك على الاتصال. شكرا ليك. نواصلوا اذا كان ثم تلفونات. الو على السلامه. الو
11: الو عسلامة سي محمد.
1: عسلامة سيدي مرحبا بك خويا. مرحبا.
11: زهير العمري من باجة.
1: سي زهير من باجة مرحبا. اليوم برشا مستمعين في باجة اليوم. مرحبا بك.
11: مرحبا بك.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل سي زهير.
11: المشكلة الأولى في الطرقات.
1: إي
11: الطرقات معناها اللي كان جيب حذايا وندور بيك تقول كيفاش نخدموا كيفاش عايشين فيها باجة. ناس ولاد قاعدة تقدم ونحن قاعدين الوقت. بالنسبة هذا نداء للمسؤولين. بالنسبة طلب السيد الوالي باجا يعمل لنا دورة تاع تاكسي جماعة بيرميدو بلاس. وبالنسبة للنداء الثاني للمواطنين اللي يستعملوا في التاكسي في باجا بالله طول النهار هم يسبوا فينا على المواقع الاجتماعية وكذا من ومن هاو تاكسي بيه هاو تاكسي عليه وكذا. قولوا المواطن بالله راهو عندك خوك يخدم تاكسيست وبايك يخدم تاكسيست اخ وخالك يخدم تاكسيس. انا نقول لهم نحوا علينا من البيعات هذه. رانا خيان كيف هم كيفنا نحن.
1: نعم
11: وذاك هو ما حاجه هنايا ما
1: حاجه لازم العلاقه تكون علاقه باهيه يا سي زهير. هو العلاقه راهي مسؤوليه السائق ومسؤوليه المواطن. لازم تكون علاقه بيناتهم باهيه. للاسف احنا ساعات نشوفوا مواطن ما يتفهمش وللاسف ساعات نشوفوا سائق نتاع سياره تاكسي ما يفهمش ويتجاوز الخدمه نتاعو. هذيك المشكله يلزم
11: والله اسمحني والله المواطن في باجه ديما معوش يحب روحه قدام باب الدار
12: تحب يدخلك في طريق مسدود طريق محفر نحن نخدم مع الطرقات
1: صحيح صحيح
12: كيش. شو مدخلني انا للحومه هذيك
1: صحيح
12: شو مدخلني والله ساعات يقول لك يضرب فيا 5 كيلومتر ولا 8 كيلومتر ويعطيك 1200 انت شنو 1200 لا جيب ليسونس لا مسدود لا عجل لا زيت لا
1: والله سي زهير ها معنا رئيس لجنه النقل اللي لاهي بالموضوع بتاع النقل الكل اتى وجاوبك على الوضعيه ذي
12: مرحبا بك
1: شكرا لك سي زهير شكرا لك على القصه مكالمه اخرى الو الو على السلامه
13: الو على السلامه سي توفيق
1: مرحبا سيدي على السلامه
13: ربي يفضلك
1: يعيش خويا يعيش خويا مرحبا تعاود لي الاسم
13: رشاد العبيد
1: مرحبا سي رشاد مرحبا بك سيدي
13: تكنيسيان ديغنوستيك
1: مرحبا سي رشاد
13: يعيشك ربي يفضلك
1: تحياتي لسي سمير عاد
13: يعيشك ربي يعزك
1: اليوم غايب اليوم غايب علينا ان شاء الله الجمعه الجايه مرحبا سي رشاد مرحبا
13: سي توفيق باش نعمل مداخله على السيارات الهجينه سمعتك قبل تحكي عليها التوضيح هي اول كونستركتور في العالم خدمتها تويوتا صح بريمون باش تفهم حاجه في التصنيع شكون يصلح حلول فهمت ثاني حاجة خدمت عام 2004 وهبطت للسوق في 2010 وهي تتباع يعني في العالم الكل نحن تو في 2026 دخلت لتونس تفهم فيا راهو للأمانة من أروع ما تكسب كتكنولوجي فهمتني تنقص حاجة بركة يلزمنا نعملوا حل في التكنيسيان تاعها يلزم نحضروا روحنا
1: يعطيك الصحة جيستمو هذه المشكلة يلزم نحضروا
13: فوالا شكون توفيق نوضحها لك باش الأخ سمعته قال لك زعما نشري منها ولا ما نشريش
1: لأنه معناها نجم يشري يعني الفن
13: يشري من أروع مثلا أنا صلحتهم ديجا جتني تفوى
1: الاتولي
13: نتاعي ريتا ما عندي عليهم فكره الكراب هذوما نحكيك في التويوتا راهو فهمتني من اروع ما موجود كما قلنا في السوق
1: هذه شهاده فني عاد ومختص في ومختص في الدياجنوستيك
13: يعيشك الشيء توفيق
1: هاي خلي جماعه التاكسيات يسمعوا هاو سي خضيري معانا
6: كرهبة عادية التويوتا علاش اللي قلت علامة تجارية كبيرة معروفة في الأسواق ربما تعطي فيه اما نحن خطر في النقل غير منتظم شويه دهك
2: اكيد
6: نحبوا نعرفوا الرجل الممتع كيفاش يكون اما خطر نحن عرفناه كهرباء مازوت والليسونس خدمنا به الامر هذا ومشت معنا ولكن كي مش تبدي الكتريك هنا ربما لازم التجربة
1: انا لازم نجربه شويه فما شويه تخوف
6: اي ولي تكنيسيان ما عندناش
1: نحن يعطيك الصحه رشاد رشاد معايا من المساء يعطيك الصحه رشاد على المعلومات اللي عطيتها لنا وما ينساش كل مره ثم اكسبير في المواضيع هذه ومختص في السيرتو هو عنده ورشه بتاع الدياجنوستيك ينجم يفيدنا برشا في المواضيع هذه باش نحن نفيدوا الساده المستمعين شكرا لك رشاد مكالمه اخرى حاضر معايا الو على السلامه
14: الو على السلامه
1: على السلامه اختي مرحبا بك
14: حبيت نسأل على الليسيزين فاستر وديماكس وبالحق فما في الليزينك بسبعين مليون ولا تكونطو ولا
1: به ايش شكر ديماكس شكون الاخرى
14: ديماكس ليسيزين فاستر
1: ديماكس الفاستر
14: وما احسن ليسيزين فاستر ولا ديماكس
1: ما احسن ديماكس حطتكم ما في
14: لحظة نرجع الكيت ما تجاوبوش تو
1: ما نجاوبوش في عقلك خلت رجع الكيت وتو نجاوبوهم بعد فعقلكم تو ناخذوا كان ثم تليفون اخر ناخذوه قبل ما نجاوبوها ما نساش مازال عندنا برشا اسئله تو نجاوب اذا كان مش حاضر تليفون خلينا نبدو نجاوبوا خلينا نبدو نجاوبوا الوقت يضغط علينا نبدا من الاول رضا من باجا تويوتا كورولا جاوبناه اعطيني هالمعلومات سي عبد الصالح كاع الفحص الفني جاوبناه وحكينا على كل شيء سي محمد صالح من جندوبه سي عصام عندك الموضوع شركات تأمين أنا اللي استغربت أنه مش عاملين حادث مرور والكهرباء بتاعهم صغار 7 سنين و6 سنين ويوقفوهم على يوقفوا لهم التأمين علاش؟
2: هو شوف سي توفيق ليزاج تاكسي هذايا الاستعمال تاع التاكسي شركة التأمين الكل خذات قرار واحد باش هما خاطر فان داني يعملوا ستاتيستيك نتاعهم يقول ليزاج هذايا ديفيسيتير سي ليزاج ديفيسيتير بس هما خاسرين فيه
1: خاسرين فيه بالعربي نفهموه للناس
2: خاسرين فيه معناها القطاع هذايا خاسرين فيه دونك شو ولوا يعملوا هما
1: ولوا ينقصوا
2: في العام الاخر يولوا يعمل لك يحضر الريزيلياسيون يحضر فسخ العقد نتاع الكراهب نتاع التاكسي الكل يخرجهم حتى كان ما عملتش حد راه كلام سي محمد صالح صحيح. فما كراهب خرجوهم من عندنا احنا من غير حد
1: ومازال عمرها صغير
2: احنا توا فما شركه تبقى بحد ليميت عملت حد العمر نتاع الكهرباء 5 سنين اللي عمرها تفوت 5 سنين ما يخدمها لكش
1: ما يخدمهاش تحت 5 سنين يخدمها
2: تحت 5 سنين اوتوماتيك تخدم حتى في الفرع تتخدم
1: باه
2: وثما 90% من الشركات قسم كومبليتمون
1: معاش يخدمو يجيش نهار انه التاكسيس معاش يجوني امن كرامته.
15: فما فما فما حل حلول موجوده راه هو انه قانونيا يلزم الساعه يلزم يعلم يعلم قبل بشهرين فسخ العقد خاطر الشركة
1: لا هم يطبقوا القانون يطبق القانون
15: لا لا يعلم قبل بشهرين لا ينجم يخرجك لا لا ينجم يخرجك ما بعثش لك البرقيه التليجرام ما بعثهالكش صارت لنا احنا صارت لنا برشا هيك هي مش قانونيه نورمالمون يلزمك تعمل قبل بشهرين باش يحضر روحه الحريف يشوف
1: اي يشوف المشكله مش هنا تو تنجم يبعث لك قبل بشهر كي باش يخرجك يبعث لك المشكله مش هنا المشكله سواق التاكسي وين مش يامنوا كرامه
15: ثم الهيئه شوف شوف
1: سي توفيق الهيئه العامه للتامين
15: العامه للتامين هي راهي تاخذ قرار النهائي دي ما عندها هي والهيئه العامه للتامين قاعده تعمل في التاكتي فيهم تبعث فيهم لشكون مي المكتر بتاعهم يبعثوا فيهم للاداره العامه في تونس اكس شركه اكس في الاداره
1: العامه سعسام يعني انا عندي تاكسي تو يلزمني نكلم الهيئه العامه للتامين ونبعث لهم مراسله
15: ومين باش يجاوبوا حتى حل انت في الولايه وين باش تمشي انت في الولايه الداخليه احنا في ولايه كيف ولا في جندوب
1: لازم تتحل لازم تمشي سي توفيق لازم هذه يلزمها تونس تلجيك سخذين هذه يلزمها تتحل على مستوى وطني كامل مش تبقى انا كل 6 شهور سائق تاكسي نمشي لتونس باش نامن الكهرباء ولا نمشي نشكي للجامعه ولا نمشي العام التامين باش هما يعملوا لي تامين
15: مش معقول كلام مش فاهم كيفاش انت في ولايه كيف نبعثوك نحن لتونس تم تكربتك في تونس معناها بشترك بنتي من
1: هنا ثم خرجوا قانون العقوبه لشركه التامين اللي ترفض تامين سياره ب 20 مليون هي مدى تطبيق هذا القانون
15: ما طبقتش
1: ما طبقش
15: ما طبقش
1: هاي شخصيه
6: الله يستفيق الامر بالحق الامر هذا يحير لان انا حوالي تقريبا فوق من 400 الف سياره نقل واحد دي شركه تدخل تحت القانون وزارة المالية وبعد هي تتصرف على كيف أي. أنا نقول حاجة واحدة أباطرة تتصرف خطرة هنا شنو هي تخرج تدخل معايا في الربح والخسارة وبعد كينا وقت ما تحب ترميني ترميني ويزيد تعمل لي تقول لي عندها شركة تو نبعثك لها من تكون تخلص 500 تقول لك 800
1: سخذيري سخذيري خنعتوا كل واحد وحقه به شركة تأمين من حقها باش تدخل في الربح حرام مش نفرضوا عليها باش تدخل في الخسارة انت زادك كي تحب توقف السيروس تاعك وتعمل قبل بشهرين تقول بطلت حر ولا حر ولا سامحني سامحني كامل معاك انت تنجم تحبس السيروس تاعك في كل وقت هو من حقه باش يحبس انا اكونديسيون اعطيني السبب وعلاش لو كان انا عملت برشا حوادث وخسرتك فلوس عندك الحق
6: سي توفيق راه ما يعلمكش
1: اي جوستومون هما غالطين
6: تمشي باش تخلص السيروس تلقى بلوكاج معمول
15: اي سي توفيق سامحني بالله شوف
1: مش هذا المشكل خذيه مش هذه المشكله خذيه
15: مش العقد ما بيني انا شركه التامين والحريف هو كما انا اسيورير شركه التامين نجم نعمل كريزيلي
1: كيف تنجم تفسخ
15: في الاجال القانونيه كيف ما انت جالس من حقك باش تخرج
1: سينو ما تصححش منه ما تعملش معاه منه سينو منه ما نعملش معاه مش نصحح

0: وزاره الماليه والهيئه العامه للتامين والفيدراسيون.
1: وزاره الماليه اش قلت لك؟
0: هم اللي لازم يحلوا المشكله.
1: انا المشكله توا في البرلمان ووزاره الماليه.
0: اي جستما.
1: ها هو القانون.
0: يعطيك الصحه.
1: البرلمان ياخذ القرار في الامر هذا يتنفذ على الناس الكل.
0: جستما.
1: على النقل وعلى الاسيرونس. والوزارة التامين.
2: سي توفيق انا الراد دو ما بار. الهيئه العامه للتامين وزاره الماليه هم القرار عندهم.
0: جستما.
2: ما تدخلش شركه تامين في حد شيء. شركه تامين تصرف على وزاره الماليه.
0: ما تلوموش على الشركات التامين على مستوى جهوي، راهو لا حول لهم ولا قوه. راهو السيستم تونس. اذا يلزم احنا ننتظروا وزاره الهيئه العامه للتامين وزاره الماليه جمعت تنصير شركه التامين هم اللي ياخذوا القرار مع بعضهم ويطبقوا.
1: سامحني احنا علمنا النواب على النواب علمناهم مسؤولين في الامر هذايا
0: هذا
1: على الاشكاليه اللي قاعده تصير في كامل الجمهوريه. يا خويا خلي القانون ياخذ مجراه.
0: جستما اكاو يلزم حل القانون.
2: حتى توفيق المعضله مش كان في التاكسي سامحني. راهو حتى في الكهرباء فات 25 سنه.
0: في بيه حتى 20 مش 15.
2: 20 15
0: الكهرباء 20 سنه خرجوا.
1: يقدر صار على الخدمه.
0: خرجوا.
2: درجه ناري ما يامنهاش.
0: باهي سي محمد بن باجي لوبيل فيكترا المزوط يقول لك تسخن بدلت وباقي تسخن.
3: شوفوا سي توفيق يقول بدلت بومباو ومن بعد قال راني بدلت نحيت الراديتور نظر.
0: قالوا لي راديتور ومشيت نظفت الراديتور.
3: هو ستان سيركوي قبل كل شيء. يعني ما نجمش نبدل قطعه يلزم نعمل تنظيف السيركوي كامل. هذا ميكانيكمون. الكتريكمون نثبت صح في الكابتور فلربما عندي هنا الكابتور قاعد ياخذ ويعطي ماهوش سير اللي الكهرباء تنجم اللي هي قاعده تسخن. يعني نثبت الكتريكمون ومن بعد نثبت ميكانيكمون. ميكانيكمون شنو؟ بعد ما ثبتت زوز قطاع هذول نعمل تنظيف للسيركوي كامل. ونبدل ماء اخر جديد ويكون عندي الوضعيه الكتريك اللي هو الكابتور لاباس عليه. دونك هنا نحكم اللي الكهرباء تسخن ولا لا.
4: سي شاكر بالله توضيح برك. احنا كنقولوا الكهرباء تسخن شنو بالضبط تسخن؟ يعني رجعت الماء. رجع. لكن وصلت تسخن الكهرباء باش ترجع الماء. بعض المرات تعطيني الانديكاسيون في الواحد اللي هي الكهرباء سخنت نحل الكابوت نلقى دبوزه راكحه
0: عادي
4: بطلع. يعني ثم حكايه اخرى. فهمتني؟ احنا نحبوا نسلو خاطر المعلومه ناقصه. الى ندرا الكهرباء كي سخنت رجعت الماء
0: والا ما رجعتش
4: والا انت لاحظتها سخنت و
0: جاوبوه في الحالتين. احنا جاوبوه في الحالتين.
4: ما نجموش نحكموا على كهرباء نقولوا سخنت كان بالعين. يلزم رجعت الماء ولا ما رجعتش.
0: اي جاوبوه. اذا كان رجعت الماء شنو نعملوا؟
4: ثم حاجه
0: ما رجعتش الماء شنو الحل؟ نعطوه الحل في الحالتين.
3: اذا رجعت الماء تدخل حتى في جوان كيلاس. واذا كان ما رجعتش الماء معناه هو الماء راكح وهو يحس في التيموا اللي هو في الطابلو اللي قاعد تسخن. دونك يثبت الكتريكمون راه
4: بالضبط
3: المعلومه واش قاعد يعطي.
4: تعطي حاجه غلط.
0: قاعد يعطي اي احنا نعطوه الحل في الحالتين وهو يطيح في الحاله نتاعو. هذا سي محمد بن باجه. سي زهير يحكي على البيرمي دو بلاس باجه والطرقات
1: بالنسبه للشهاده السوق المهنيه هذه السيد الوالي هو اللي عمل لافي في الامر هذا كما صارت في سليانه وجندوبه
0: وفي كيف عدوا
1: وفي تونس وزاره سيد يتصل بالسيد الوالي ويعرض عليه الامر خاطر ثم بعض السواق تحب تعدي من حقهم وهو اللي يعمل لافي هذه.
0: باه المواطن اللي سالت على الديماكس فاستر والايزوزي شكون باش يجاوب؟ راهي تسمع تو حتى الكيت وتسمع فيك
3: انت صغير وتو يكمل حياتك. دونك ليسيزي ديماكس والفاستر كل انت والاستعمالات نتاعك كل واش مستعملها لانه كل واحد عنده استعمالات خاصه. دونك نسمو نحكوا على ديماكس توا اللي هي جديده ونستعمل
0: شوفت البري تاعها بالله.
3: والفاستر تسمى اونسيان بارابور
0: لليسيزي.
3: دونك حسب الاستعمال تو ديماكس قويه برشا وتري كونفور. ديماكس بارابور الفاستر اما هي واستعمالاتها كان استعملها في الفلاحه تنجم تستعمل الفاستر وكان مستعمل الاغراض كامله معناها للعموميات الكل تنجم تستعمل
0: للدار وللعائله والكل
3: للعائله والواحد سياره ممتازه تو ديماكس بارابور ما يعني ما ثماش مقارنه ياسر بين الديماكس والفاستر.
4: باه بالنسبه للديماكس والفورد رانجر فاستر بالنسبه للاثنين هما الاثنين ما يتقارنوش. ثم واحده لكي تحب تاخذ كهرباء تاع خدمه هي الديماكس. الديماكس تتحمل تمرميد معروفة عندنا تحمت مرميد
0: تاع خدمة إذا كان باش تخدم بيت
4: والفاستر والفاستر نتاع جماعتك اللي يحبوا جري يحبوا فهمتني لمن يشدهم رام
0: تسرع
4: عندها التسارع السرعة وعندها
0: القوة. سمعتك قلت 70 مليون ولا شنو
4: في الضحك تحكي على الكراهب المستعملة بالنسبة للديماكس
0: تقريبا السعر
4: تو الديماكس توصل في 70 مليون صحيح؟
0: قداش عبرها 70 مليون تقريبا
4: جديدة مازالت جديدة
0: مازالت جديدة مدها
4: الموجود التركة في تونس
0: التركة في تونس
4: راهم ثم الخليجية مش كيف كيف حتى في المحرك ما هو مش كيف كيف تو اللي موجودين عندنا اللي هنا موجودين سبع زوايل برك واللي تجينا من الخارج تجينا حتى 10 زوايل يعني ماهوش كيف كيف حتى في المونتاج مش كيف كيف
3: حتى

0: الكليماتيزاسيون معناها هذيك الكليماتيزيون هذيك تكون مش كليماتيزيون
1: انت
0: حاس باللي قلت لك الاستعمال
2: تاع والكات بورت 70 مليون
1: اي والكات بورت مش كيما
2: دو بورت مش كيف
1: مش
2: كيف ثم تليفونات خلينا ناخذ زوج تليفونات ثلاثه قبل ما يوقف علينا الوقت ثم مكالمه حاضر الو عسلامه الو
3: عسلامه
2: عسلامه سيدي
3: عسلامه سيدي عسلامه
2: مرحبا سي الاخضر مرحبا سيدي
3: تفضل سي توفيق وقعت لي اشكاليه مع الفيروس مع رئيس اتحاد الصناعه والتجاره موجود
2: ونتاع
3: الفيروس موجود انا مسوقر توريسك انا مسوقر للمركاج بامبا فرفعت ما شفتهم في التميم وتحت لي كره بامبا كلمتهم قالوا لي راه ما عندك الحق كان في 30 كيلومتر في المساحه اللي تخدم فيها لان مريض وعندي مرض مزمن وباش يكون يحلوه ويزيد في غابه الفحص لو مش هلتها في الرب كان باش يكون لوحدي ما بوش يجوني ما بوش يهزني
2: والكهرباء شنو هي سي لحظه شنو كهربتك هي سي الاخضر اسمعنا اسمعنا خلينا نفهموا الوضعيه من عندك الكهرباء شنو نوعها نتاعك شنو هو؟
3: لا تاكسي
2: تاكسي كهرباء تاكسي
3: تاكسي تاكسي عندك انا عندك 30 كلمة اخي انا رسول الله نعيط ونقول له راه باش يكون يزيد والكلاب السير والحلوف ويقول لي لا مسيو روفار كيفاش انت مسيو روفار اعطيني كيفاش ونحن التاكسيات كان كزملاء نقل ريفي نقل جامعة ولواج ونقل غير منتظم معناها معنا الحكام في 30 كيلومتر
2: انت انت قداش مشيت بعدت اكثر من 30 كيلومتر انت سي الاخضر
3: انا مشيت انا مشيت من مكسر لتونس باش نعدي باش نعدي عند الطبيب
2: اي
3: باش نمشي نعدي عند الطبيب بالفلوس عندي قص مزمن لازم نمشي نعدي ناخذ الدواء فمشيت وقت عاد لي كهرباء
2: تفهم فيك نسمع فيك نسمع فيك
3: طلعت فلوسي ودخت ولو كان ما كانش
2: لطف عليك لطف عليك
3: انا منعني راه يمكن كان يكون يزيم الحلو
2: لطف عليك باه السي الاخضر اسمعنا
3: ويقول لي اورفوا مسيو اورفوا كيفاش
2: باه اسمعنا السي الاخضر اسمعنا خلينا نجاوبوك نعرفك انت ربي لا غالب جيت في وضعيه صعيبه اما خلينا نجاوبوك بالقانون يا عيسى
1: بالنسبه للرومركاج سي توفيق هو راهو الاستعمال تاكسي عندهم كان الحق في 30 كيلومتر فابا كي فوق الكيلومتر كي فوق 30 يولي يخلص
2: الديكالاج
1: على حسابو خاطر هذاك هو قانون
2: القانون
4: لكن سامحني ما يقول ما نجيبش يقولوا ما نجيكش
1: لا شوف
4: يقول يفهموا خلص
2: سي الاخضر ما طلبش عليه قال لك فلوس زاده تعطيني
3: ما طلب عليه حتى قال لي
2: ربما
1: كلمه ربما اي لا سي الاخضر سامحني راه شوف ريت المكالمات نتاعكم كي تكلموا لافريكاسيون كلهم مسجلين راه للامانه راهم لافريكاسيون اي تليفون يجيهم من عند اي حريف اوتوماتيك تكون مسجل
2: مسجل التليفون
1: باش من بعد يرجعوا لك المكالمه
2: هذيك هذيك شكوى ولا حاجه
1: يرجعوا للمكالمه حاجه يرجعوا يشوفوا هذا الباب الاول ثاني باب هو حقه روح حكى معاه الروموركار قال له مثال تخلص الديفيرينس الفوق 30 كيلومتر
2: فوق 30 كيلومتر
1: يخلصها ويهزوا ما عندوش حتى
4: عصام الوقت بالنسبه للروموركار التاكسي يلا ندرا في وقت الخدمه نتاعو يعني هو الزون اللي يخدم فيها اللي موجوده في بطاقه الاستغلال هو يجيه رومركاج والا
1: ليه يجيه رومركاج في الزون نتاعو
4: الزون نتاعو برك
1: ليه اذا كان يحب يخرج من الزون
2: نتاعو شفت 30 كيلومتر على الزون نتاعك
1: 30 وك هو انت سوى الزون نتاعك ولا خارج الزون نتاعك انت عندك حق 30 كيلومتر
2: هو
1: الكراهب الصغار سون فرانشيز الكراهب بارتيكوليير يهزك سي توفيق اتو مومو حتى 300 كيلومتر
4: وقداش من مره
1: لا ما حوها كذيك ما عادش توكل ثلاث مرات ام حاجه برك ما يكونش نفس البان ما يلزمش يكون نفس البان مش كنت اليوم كلمت لافريكا ستونس عندك بان في الموتور ومن بعد نهارين زيد كلمت قولي ما عندي بان نفس الموتور
4: الكهرباء ساكته كيفاش الشخص الكهرباء حبس
1: يا حاتم قانونهم هكاك
4: الكهرباء حبس كيفاش الشخص اللي درس البان يعني موتور كولر ما كلش
5: يعمل العقد وما يقراش القانون
2: جوستومون احنا قاعدين نصحوا على العقود
5: لاسيرونس تجيب ويدخل ديريكت يقول له باش نعمل تامين للسياره وبس
2: جوستومون ونصحوا عليه
5: الكونديكتور لا يقرا العقود وشني
2: ماله هو عليه توريسكو راه بصح عليه
5: ولادي قبل ما تعملوا العقود ثبتوا كان ساعدك ساعدك ما ساعدكش ما
2: ساعدكش كان اخذ اخر تليفون الوقت يضغط علينا اخر تليفون الو عسلامه الو اخر تليفون قبل الوقت الو عسلامه
6: الو صباح الخير
2: صباح الخير
6: مرحبا بك وين لاباس السي توفيق بالله سؤال باش نسال فيه تو واحد باش يعمل اسيرونس مثلا للموتور فرزه اللي قاعدين نصايبين علينا في البلاد يعمل الاسيرونس الاول ولا البرمي الاول مبوش عطاهم الاسيرونس
4: البرمي
2: الاول البرمي الاول البرمي الاول يا مانع المانع البرمي الاول يا مانع يزمع البرمي ومن بعد يعمل لاسيرونس ولاسيرونس يظل يطلبوا عليه
4: كارت جريز
2: كارت جريز والفينيات كلها معناها كلها مربوطه ببعضها كلها مربوطه ببعضها
5: بلا فيها البيزيتا زاد يطلبوا لي
4: هذيك كبيره
5: كبيره
2: كبيره اي كلها مربوطه بعض. شكرا لك على الصحه. كليبه كليبه شكون عنده يحب يضيف لانه بزات على دقيقه فيدنا. احنا حكينا على الانتصاب الفوضوي. بلديه سوس انطلقت في تحديد اكل مساحات المرخصه استغلالا للمحلات التجاريه. كل محل جات عملت له السطر بتاعه قدامه رد بالك تفوت السطر هذاك والحاجه والله عجبتني.
5: والله علامه باهيه
2: هذيك. كل واحد سطروا له
5: هذيك علامه.
2: سطروا ما تعداش قدام.
5: علامه نظاميه والله ممتاز.
2: ما تعداش قدام.
5: نتمنى هنا باش تعم في الولايات.
2: والله ريت الفيديو قاعد يدور. معناها كل واحد عندك المساحه كيلونه بالضبط حقك في
4: زعما تتم المنامه.
2: ايه ما تفوتهاش باش يجوا يقولك تفوت الخط هذاك. تحب مسؤوليتك. تحب مسؤوليتك.
0: سي توفيق نحن والله نداء بلديه الكيف. رانا متنا من حكايه الحفر راهي.
2: لا لا حتى انت ربما فاتك
0: فاتك
2: الركب لانه كان حاضر معنا كاتب عام بلديه الكيف الجمعه اللي فاتت. حضر معنا ساعه كامله وعدوا انه في ظرف جمعتين اخرين ثلاثه باش تنطلق اصلاح الحفر والطرقات.
0: نتمنى ذلك سي توفيق. نتمنى ذلك
1: خاصه حروش سي توفيق.
2: نهار سعاد يقول لي ثبت مازال عندنا وقت يا سعاد باش ناخذ التليفون. مازال يظل 58 دقيقة. مازال عندنا هاجر. لا ما عادش عندنا وقت. باهي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. شكرا لكم يعطيكم الصحة السي خضيري رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجاي للصناعة والتجارة بالكاف. سي عصام الدشراوي خبيرنا في التأمين. سي شاكر البرومي أستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. وحاتم بتشارلي كالعادة بالمشاكسات نتاعو وبالتدخل نتاعو عن الجمعية الوطنية للسلامة المرورية. بعد ال 11 نرجع ونواصل معكم اللقاء سويعة أخرى في السيكيورتي روتير. ما تنسوش الجوائز والمسابقات.
7: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه. دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.
8: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
10: تحية طيبة مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى موجز 11 للأنباء. تنطلق صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس رحلة حجيج ولاية الكاف والبلغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. هذا وتتواصل رحلة الذهاب التي انطلقت يوم 7 مايو الجارية انطلاقا من 8 مطارات تونسية وهي مطار الحجيج بالعاصمة ومطارات جابس والمنستير وجربة جرجيس وطبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة. وتتوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وتنطلق رحلات العودة إلى البقاع المقدسة يوم غرة جوان القادمة على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 جوان. تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من 12 إلى 16 مايو. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى مع مختلف الأطراف المعنية. أسفرت غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وفق ما أوردته مصادر إعلامية. أصيب 6 أشخاص ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين إثر هجوم شنته طائرة مقاتلة أمريكية على سفن شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب العمانية وفق ما نقلته اليوم وكالات الأنباء الإيرانية. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

تبعديش يا حياتي أنا ما تبعديش، لأن حبي زي الحياة ما ينتهيش. ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري وبسمتي، ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري.

0: على الطريق.
1: سور لارو
2: على الطريق مباشرة كالعادة مع نديم الهياكل الأمنية والمرورية والمرصد الوطني لسلامة المرور. قبل ما نأخذ ضيفي على المباشر نذكر بثلاثة جوائز اليوم في انتظار السادة المستمعين. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المجلسين بجانب قرية عجاوي بالكاف، ومع خمسة سوايع زادة تعليم سياقة فعلية اللي باش يربح معنا اليوم. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون طرقات في من مدرسة سليم هادي جندوبة اللي موجودة كذلك عدها الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول، وإلا 22-350-8888 تنجم تتعلم الكود حتى عن بعد. هذا بالنسبة للمستمعين في جندوبة. والجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية اللي يحتاجها كل سائق داخل السيارة امتاعه. هذا الثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين. شوفوا ضيفي توا السيد العقيد أيمن الحكيمي المدير الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني لسلامة المرور. سيد العقيد مرحبا بك. سيد العقيد مرحبا.
3: أكيد.
2: مرحبا سيد العقيد. سي أيمن معايا؟
3: معك.
2: هاي مرحبا بك سي أيمن. حكينا قلنا وأنه حسب الأحصائيات اللي عطيتها لنا قبل وحسب الأرقام لاحظنا وأنه الحوادث اللي قاعدة تعرض لها المترجل في ارتفاع طفيف. جينا نشوفه في الأسباب والدراسات الميدانية لقينا وأنه المترجل يتعرض الحوادث نظرا لأنه ما عادش يمشي على الرصيف، ولا الرصيف محتل، ولا يلتجأ باش يمشي على الطريق. هذاك علاش المرصد الوقت المرور خمم باش يعمل برشا حملات تحسيسية توعوية لحماية المترجل من حوادث الطرقات. هكا ولا سيد العقيد؟
3: أكيد سي توفيق، وهذه جت في إطار متابعة ظاهرة الاستغلال العشوائي للبرشة والتشد من خطر على سلامة المترجلين، خاصة أمام الأرقام نجم بين قوسين مهز على المسجلة خاصة بولاية الكاف. نذكر أنه نسبة ضحايا حوادث المرور من المترجلين بلغت 36%. وهذا رقم كبير وكبير برجع. سجلنا كذلك في معتمدية بوسالم يعني البلدية شرعت في إخلاء الأرصفة تحريك لفي التعمل في انتظار أنه تنسج بقية البلديات على نفس المواد باش نضمنوا حق المتنشر في التنقل الآمن، باش نحسوه زادة اللي هو مصدر أمان من خلال تطبيق جميع السلطات لكل القوانين.
2: نعم شفنا سيد العقيد، احنا شفنا برشا حملات تحسيسية توا من قبل الهياكل الأمنية والمرورية ومن قبل زادة البلديات. شفنا بعض البلديات اللي عملت جات قدام المحلات التجارية وعملت تاك الخطوط باش بملوع على أي بائع أو على أي محل تجاري أن يتجاوزك الخط اللي قدامه حماية للمترجل. شفنا برشا اللي الأماكن اللي موجودة في الرصيف وقع تحريرها من قبل البلديات والهياكل الأمنية. الحملات هذه يا سيد العقيد اكيد انا باش تكثر في الشمال الغربي وبشق على الاشراف عليها من خلالكم باش نجموا نحرروا الرصيف ونعطوا طريق امن للمترجل.
3: اكيد سي توفيق، وضمن مخرجات الجلسه نحب نذكر بها 21 ابريل 2026 مخرجات الكاف كنا سجلنا يعني كل جمله المقترحات والتعهدات باش على سبيل الذكر على سبيل الحصر والكاتب العام الدين لمعتمدية البلدية التجريب تعهدنا باش نعمل خطوط بيضاء حتى في الطريق انه النموذج في ولايات الشمال الغربي باش نخصوا زاد ممر للدراجات سواء الهوائية سواء الدراجات النارية باش نحرروا الرصيف زاد والطريق كيف باش نخلوا المترجل متنفس. حملات موجودة، برنامج يبدأ نهار الاثنين الجاي من خلال انبثاق اللجنة الفنية اللجنة الجهوية لسلامة المرور باش نخدموا كيف كاملة ومعتمديات كاملة سواء في تحرير الرصيف سواء في نقاط الاختطاف سواء في نقاط تكرار الحوادث اللي طلعت يعني جديدة اللي طلعت جديدة. باش كامل على امتداد 15 يوم باش نخدموا الخدمة هذه بيعطي تحت الشيخ السيد الملكي وإن شاء الله نوصلوا حق الأرقام اللي تندرج في الاستثمار
2: به الصوت قاعد يهرب سيد العقيد، نعرفش البلاصه بتاعك ما فيش ريزوب كده. حبيت نحكي زاد على ممرات المترجلين، زاد لابد من الصيانه نتاعهم والتعهد بها، خاصه واحنا مقبلين على فتره صيفيه. ممرات المترجلين راهي مهمه، وبالله دعوه زاد للمترجل سيد العقيد انه زاد ما يخليش الرصيف يمشي في الطريق، لانه شوف المترجلين الرصيف فارغ وهو زاد يمشي في الطريق، يعني المسؤوليه مشتركه سيد العقيد.
3: أكيد هي المسؤولية مشتركة، لكن وكأنه زاد المواطن كيف يلقى الرصيف محتل، ولت عنده كالعادة أنه ينزل يمشي في الرصيف يمشي بالكراهب. دعوة المواطنين، زاد دعوة لأصحاب المحلات التجارية باش نعطوا متنفس للمترجل. كنت نحكي سي توفيق على البرنامج نتاع اللجنة الفنية لتحرير الأرض في اليد نهار الاثنين على امتداد 15 يوم كامل بجميع الهياكل الموجودة في جميع المعتمديات من جملتهم بنك تحرير الرصيف.
2: نعم، هذا نهار الاثنين ان شاء الله. اذا ردوا ماذا بين
3: اشراف مباشر من السيد الوالي بحضور السيد الوالي الكاس.
2: نعم ان شاء الله يا ربي البائع المتجولين والبائع اللي محتلين الرصيف، راه احنا نحبكم تخدموا ارواحكم، عمرنا ما نخموا انه نقطع رزق انسان، ولكن رجاء راهو احترام القانون باهي، راه وقت نخلي المترجل يتعدى قد على الرصيف راني حميته من حادث مرور، حميته من الموت، حميته من حوايج تنجم تحصل لا قدر الله اصابات بالغه، ينجم حتى يولي من معناها من المعاقين. يعني راو احنا كنتكلموا على كلمه هذا، راو حمايه للناس الكل في الطريق، لانه حوادث قاعده كبيره، رانا ولينا نوصلوا 1300 قتيل و4400 قتيل في العام. اذا رجاء المترجل يلزمك تمشي على الرصيف، حتى اذا ما لقيتش الرصيف يا اخويا حاول تمشي على الرصيف، ابعد الطريق، خلي الطريق للسيارات، وهكا نتفادى الاكتظاظ المروري، وهكا نحمو المترجلات. صح سيد العقيد ايمن الحكيمي.
3: صح في توفيق، ونحب نذكر من خلال سواء الحملات الامنيه سواء الحملات اللي تقوموا بها والمجهودات من خلال اذاعه الكاف، راهو نحبوا نحققوا توازن بين النشاط الاقتصادي وزاد حق المواطن الرصيف للتنقل في ظروف
2: ثانيه. جستمو، هذه هي الموازنه اللي نبحثوا عليها نحن، وديما نقول لانه خاصه مقبلين على الفتره الصيفيه، تعرفوا المقاهي ايش تعمل في الصيف، وتولي الناس الكل ما عادش تلقى رصيف، ما عادش تلقى حتى شيء، المقاهي الكراسي محطوطه في اي بلاصه. رجاء اصحاب المقاهي خاصه، رجاء احترموا الرصيف، راهو الرصيف مجعول للمترجل، باش حتى المترجل ما يجيش تعل يقول انا ما جيتش الرصيف ومش نمشي ملانا، نمشي في الطريق. اذا رجاء احترام الرصيف راه واجب للناس كلها باش نخلوا المترجل في مامن. شكرا لك سيد العقيد ايمن الحكيمي، المدير الاقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للمرور.

0: على الطريق
1: سور لارو.
2: مرة أخرى وبعد ما حكينا على الحملات التحسيسية التوعوية اللي نظمها المرصد الوطني للمرور من أجل تحرير الرصيف تفادي الانتصاب الفوضوي وحماية المترجل من حوادث المرور اللي بلغت تقريبا أكثر من 38%، ما زلنا نواصل مع الحملات التحسيسية التوعوية الموجهة لكل الفئات خاصة فئة الشباب. الحملات هذه اللي تنتظم بمناسبة الأسبوع العربي للمرور، ذاك علاش سعداء باستقبال السيد فريد الخلولي رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المرورية بولاية باجة وكذلك مدير دار الشباب الطويلة بنفزة. سي فريد مرحبا بك. سي فريد
3: وي
2: مرحبا بك. سي فريد
3: اخويا وبك اكثر، وتحية لا حدود ولا حصر لها لكافة مستمعي اذاعة الكافي اذاعتنا بطبيعة.
2: مرحبا مرحبا بك سي فريد. كنا نحكي طبعا مع المرصد الوطني المرور بالشمال الغربي على الحملات الكبيرة اللي باش تصير بتنطلق من يوم الاثنين حول الرصيف، وتعرف احنا مقبلين على فترة صيفية وظاهرة افتكاك الرصيف من المترجل. انتم كجمعية الوطنية للسلمورية مكتب باجة ودار الشباب الطويلة بنفزة كذلك بمناسبة الأسبوع العربي للمرور، مش وقع تنظيم العديد والعديد من الحملات التوعوية التحسيسية بالاشتراك مع مجموعة من الأطراف. أول حاجة لو كنت تعطينا فكرة على الحملات هذه وشكون المتدخلين معكم سي فريد.
3: والله أول حاجة هو الشريك الرئيسي هو كما كنت تحكي هو المرصد الوطني لسلامة المرور بطبيعة فرع إقليم الشمال الغربي، وما ننساوش اللي هو تنظمه دار شباب بالأساس الطويلة بمعتمدية نفزة ولاية باجة. ومع الذكر أنه النشاط هذا المشروع كامل هو مش أصلا نشاط، هو مجموعة من الأنشطة باش تمتد بدايتها باش تكون الاحتفال بأسبوع المرور العربي وباش تتواصل حتى شهر جوان وجويليا. نشاط هذا المشروع هذا هو مشروع كامل بدعم من الإدارة العامة للشباب لوزارة الشباب والرياضة اللي هما زاد وزارتنا وزارة الشباب والرياضة. سمحنا كان مرات في الكلام في نفس الوقت تابع وزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت بالصدفة أني رئيس الجمعية الوطنية للمرور فرع باجة. أما هو النشاط هذا احنا كجمعية شريك، أما النشاط هذا هو بدعم
2: تحت وزارة الشباب
3: خاصة مادي، خاصة التمويل صار من وزارة الشباب والرياضة في إطار الوقاية من السلوكيات المفروض بالمخاطر. ووزارتنا تعتبر أنه السلوكيات الخاطئة في الطريق سواء من مترجل من كافة مستعملي الطريق يسمى سلوك محفوف بالمخاطر.
2: اي جيستمون. ونذكروا زاد سي فريد انه الشعار بتاع الاسبوع المرور العربي هو تمهل نحن في انتظارك، شعار عنده برشا معاني،
3: شعار في توفيق موحد لكافة الدول العربية. وكل عام يركزوا على شعار هو شعار السنة كيف ما كنت تذكر تمهل نحن في انتظارك، يعني ذكرت بيه انت قلتو. احنا انطلقنا في توفيق البارح في النشاط نتاعنا، وكان بالطبيعة الشريك الرئيسي اللي هو المرصد الوطني في المرور، قمنا بزيارة ميدانية مع السيد العقيد ايمن، وكنا هو الهدف الاولاني هو تكوين مجموعة من الشبان الساعة. الشبان هما نحسسوا فيهم هما معناتها ذاك الهدف الاولاني نتاعنا، وبعد اللي هما مستفيدين من المشروع هذا الكل، وبعد يجي المستفيدين الاخرين اللي هما كافة مستعملي الطريق هذوما باش يستفادوا من النشاط نتاعنا خلال الحملات الميدانية التحسيسية. البارح خذينا برشا معطيات حتى كنشينا الغديكة وحيينا المعطيات نتاعنا، معناتها الغالب العدد القتلى والحوادث سنة حتىش الأربعة مية زاد على عناول
2: عدد القتلى
3: تنقص، لكن الأرقام تاع المرصد هي زادت إن شاء الله تنقص إن شاء الله ذاك حد البيت معناتها ولا إرهاب في الطريق. يوميا قتلى وحوادث، وكان حتى بعض إذا كان عطيك هيك الفرصة تنعطيك حتى الأسباب خاصة نحن في الشمال الغربي. حاجه برك في توفيق مش من نساهم مش خاطر عنا برشا شركاء وداعمين بخلاف المرصد سلامة المرور. عنا زاد الاداره، عنا المنطقه تاع الحرس الوطني الاداره تاع الحرس الوطني، وعنا زاد معناتها مركز المرور بنفزه الاداره الجويه للحمل الميدانيه، زاد قمنا بزياره زاد وشفنا اش قاعده تعمل في بالنسبه للحوادث الاسعافات الاوليه. واحنا زاد نحبوا نعملوا للشباب نخلوهم هما الشاب المنقذ المصعف المنقذ اللي تعلموا شنو الاجراءات الاوليه الواجب اتخاذها اثناء وقوع حادث مرور، خاطر نجم هو اي واحد قدر الله في الطريق ويصير حادث شنو هو باش يكون اول واحد يتعامل مع الحمايه المدنيه، معناتها باش نقول الخبر والمعلومه بكل دقه شنو بالضبط المطلوب منه. اما كذلك الهلال الاحمر التونسي بطبيعه الفرع باجه ومع الجمعيه الوطنيه للسلامه المروريه بمطوياتها كذلك. ان شاء الله ما نكونش نسيت واحد هذوما الشركاء والداعمين هذوما
2: النشاط نتاعنا. نعم سي فريد، شنو الاهداف الاساسيه اللي رسمتها من خلال هذه الحملات؟
3: والله هما الاهداف، ثم اهداف اساسيه، ثم اهداف فرعيه، وثم اهداف خصوصيه. بالنسبه للهدف العام بالنسبه للسواق هذوما مش راهو العشيه
2: المستهدفه
3: اول حمله ميدانيه.
2: اي العشيه
3: باش كون مش نحاولوا ان كيف ما تعملوا انتم في دار الكيف من خلال برنامجكم اللي راني من المستمعين الاوفياء ما بين.
2: مرحبا بك. مرحبا سي فريد. مرحبا.
3: يكون كيف ما تعمل نفس الاهداف تقريبا معكم انتم، هو رفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات المروريه الخاطئه، وكذلك تعزيز ثقافه السلامه والتربيه المروريه والمسؤوليه الفرديه لدى الشاب ولدى كافه مستعمل الطريق. معناتها السواق راهو سي توفيق، راهو مش معناتها عندك بيرميه انت في الطريق سيد الطريق، راهو الطريق ملك الناس الكل.
2: صحيح.
3: ومش تتصرف كيف ما تحب انت ولا كيف ما تحب المجموعه، معناتها اصحابك كل شيء يقولوا لك. ليه راهو ثم قوانين،
2: اي سائق
3: قوانين لازمنا نحترموها.
2: يا سي فريد، اي سائق تو اللي يحب يحبس في نصف الطريق، يحب يحبس وقت اللي يحب هو، يوقف السيركيلاسيون وقت اللي يحب هو، يحكي مع صاحبه وقت اللي يحب هو، يعني كاين وقت صدقني ولينا نشوفه في فوضى مرورية على الطريق. وحتى كنت تتكلم بتدخل بحسن نية تقول له علاش هكا، ما تسمع ما لا يسمع. هذا هذا هذا
3: ولا في كلامك. حتى كان نرجع بيك للفوضى المرورية، ثم نحن نسموها احيانا مثال الازدحام المروري، لا هذاك في العالم الكل، ثم شركات معامل كيف احنا في باجة انا معامل كابر في الاف العمل يخرجوا مثال ساعة ماضي ساعتين مثال باش يغيروا العمل، معناتها تصير زحمة مرورية، أما ذيك عادية ازدحام مروري. أما ذيك المشكل وين؟ المشكل في الازدحام المروري الوهمي اللي احنا نسببوا فيه.
2: راهو
3: صار فيها واحد يسكر السيركيلاسيون باش ياخذ منكم دخان.
2: صحيح.
3: ما يعرفش اللي بعد وليت كيلومتر وراه ما في بالوش هو.
2: صحيح.
3: هو في باله لحظة باش ينقص ياخذ ما نعرفش باش ياخذ ايش باش يشري. أنا جبتك على المثال خاطر احنا هو سلوك سيء لمحل التدخين. أما حكيتك مثال باش ياخذ
2: باش ياخذ قهوة، باش ياخذ قهوة يحبس السيركيلاسيون.
3: راهو هو كان ما يبانوش بروحه، راهو هو سبب في ازدحام مروري وهمي، ما كانش نجم يكون. راهو احنا نتعاملوا حتى بالنسبة للأمن يتعامل مع الازدحامات المرور العادية، وتو كان تلاحظ أنت في أوقات الذروة وقت الدخول للتلام ذا للليسيات وللمدارس تلقى الامن منتشر بكثافه.
2: الامنيين ما عادوش مروحين، الامنيين مصباح منين ويخدم في السيركيلاسيون.
3: تعمل ازدحام مروري وهمي.
2: يعني المجهودات الكبيره نتاع الهياكل الامنيه الحقيقه ما نجموش نحطوا كل شارع نحطوا كل زنقه نحطوا فيها امني، راه ما نجموش. راه لازم وعي المواطن، الامن يقوم بواجب يعطيه الصحه ومعناها ومتواجد على عين المكان في المفترقات الكل، ولكن راه ثم وعي لازمنا نغلبوا بها السلوكيات هذه. فريد
3: راهي ثقافة، راهو كيف ما أنت تعرف تصرف ملعبات كيف في يلزمك تعرف الثقافة شنو هو، يلزم اللي خاصة نحن عادش مركزين على الشباب ومرات أحيانا نعطوا حتى للأطفال الصغار، راهو نعلموا فيهم في احترام القوانين بصفة عامة.
2: صحيح صحيح.
3: تمشي للفضاء يقول لك ما تدخلش، ما تدخلش. إشارة مرور زيادة راهو يقول لك احترامها هي اللي تسيرنا، راهي إشارة مرورك اللي لازم نحترمها. بكري سي توفيق جبت نقطة هامة جدا واللي نعانوا منها في تونس كاملة مش حتى في الشمال الغربي ولا باجة ولا اللي هو استغلال الرصيف. راهو الرصيف حتى تبدا عندك رخصة راهو في الرخصة يقول لك خلي ما متر وما للمترجلين، راهم ياخذوا الكل الرصيف وثم كراسي بعض المقاهي حتى في الكياسات.
2: في الكياسات صحيح صحيح صحيح.
3: معناتها راهو عندك الحق في تخلي مثلا 3 متر وتاخذ 2 متر وتخلي متر
2: للمترجلين. حبيت نسالك فريد اخر سؤال لانه مازلت عندي دقيقة على الببليسيتي، اقل من دقيقة. كيفاش لقيتوا تفاعل مستعمل التاريخ معاكم في الحملات هذه؟
3: والله هم المواطنين راهم متفاعلين معنا للأمانة وبارشا يستحسنوا الحكايه هذيا، وشفت حتى نحن تو مثال كيف اليوم العشيه باش نكونوا موجودين من الثلاثة تقريبا حتى الخمسه نتاع العشيه. شفت الفتره هذيك العباد كلها تنقص، يشوفوا حظبه، يشوفوا صدريات الشباب محلاهم، يشوفوا الامن والهلال الاحمر والحمايه المدنيه والدنيا كل يولوا يخفضوا على الاقل يا اخي. نحن وخاصه نحن نقفوا في مناطق وكطرقات فيها تكرار الحوادث يسموها نقاط سوداء، على الاقل يا اخويا نحن الساعتين هذيك نحاول نكونوا طرف باش نقصوا من الحوادث. هما الحقيقه يحترموا يشوفونا في حمله تحسيسيه والحقيقه متجاوبين ومتعاونين، اما ثم شكون يفوت شويه ويرجع العادله حادث مرور قاتل ويقف ويتفرج ومن بعد يمشي شويه
2: يتألم
3: كيلومتر يرجع للسرعه
2: يتألم لبعض الثواني ومن بعد كيوفى كل شيء. يعطيك الصحه
3: فريد، هذيك هي العقليه نتاع.
2: شكرا لك يا فريد، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق
3: ونجاح. التوفيق هي فرصه باش ننبه كافه مستعملي التاريخ في السوق العربيه، راهو الخطايا تغيرت، راهو حتى الحادث على وجه الخطأ
2: فريد كده. فريد شكر لك، وقت الببليسيتي الغالب شكر لك فريد الخلوني على اسمك بالجاوي للجمعية الوطنية السلمورية بباجة ومدير دار الشباب الطويلة بنفدة، شكرا لك على هذا الحضور.
0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: نرجع أصدقائي المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء وجد تحيلكم لنلتحق بنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي توقية المسابقات والجوائز. قبل هذا حبيت نعطي ملاحظة فقط، بعض التشكيات توصل من مواطنين على مختلف طريق الاستعجالي، بالله راو ثم انكومبرومو كبير، ثم اكتظاظ كبير على طريق الاستعجالي، وسيارات الاسعاف ما عادش تنجم تدخل، الحافلات ما عادش تنجم تتعدى، بالله الناس اللي توقف السيارات نتاعها رجاء ماذا بكم تتجنبوا الوقوف والتوقف في الطريق هذاك. ونعطيكم ملاحظه اخرى، راي باش تولي ثم دوريه ثم مع قاره محسوب في السياره، وباش تطبق العقوبات كامله بالطبلات. معناها ننصحكم من توا، راو الطريق هذاك واللي يشكل معضله كبيره، اكتظاظ مرور كبير، ما عادش كراهب توقف منه ومنه، ما عادش تنجم تتعدى. حاول نعطيكم حسب حديثنا مع شرطة المرور، راهو بشوقة تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين اللي وقفوا سياراتهم وينقسم الاستعجالي والطريق هذاك يحبس منه ومنه ويعطل حركة المرور. رجاء ما توقفوش، تنجم توقف سيارتك لوطة بالكل باش تبعد من ثم، راهو سيارات إسعاف تنقل في المرضى في حالة خطيرة، والحافلات تنقل في أبناء التلامذة وفي المسافرين، ماذا بكم تتجنبوا الوقوف والتوقف العشوائي. وتحية إلى شرطة مرور الكاف اللي تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تسهيل حركة المرور وتفادي الاكتظاظ المروري. أي أقولها وأمضي ونبدو نستقبل التلفونات. نذكر ثلاثة جوائز مستمعين في جندوبة، اللي حب يأخذ تكوين مجاني في قانون الطرقات يتعلم الكود بلاش سواء بالحضور وإلا عن بعد من مدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة. بالنسبة كيف مدرسة ليصبح جر زادت توفر لكم تعليم مجاني الكود بلاش، وتزيد بعد ما تاخذ الكود تعطيك 5 سوايع جراتوي، يعني تزيدك تقريبا 120 و 150 دينار زاده بلاش تتعلم فيها. وعندنا حقيبه السلام الموريه اللي من المفروض تكون موجوده في كل سياره اللي تجب تستعين بها وقت اللي ثم عطب مفاجئ، والا لا قدر الله تلقى حادث مرور وثم بعض الجرحى والاصابات، تجب تتدخل اذا كانت تكون عندك حقيبة تصل مرورية وتكون أنت بالطبيعة متكون في الإسعافات الأولية. نأخذ المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على 78 227 160، وإلا إذا كان لقيتوا هذا مشغول تطلبوا على 227 700 وفتح دريدي في انتظار مكالماتكم الهاتفية. نأخذ المكالمة الأولى. ألو عسلامة. المكالمة الأولى.
1: ألو
0: عسلامة. مرحبا.
1: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: هشام المشرقي من نفزة.
0: هشام المشرقي من نفزة. يا هشام، شنو الجائزة يا هشام تحب تربحها؟
1: الكود ان شاء الله.
0: الكود في باجة بالطبيعة. في جندوبة. الكود في جندوبة. في جندوبة.
1: في جندوبة ولا باجة؟
0: في جندوبة. تحب تعلم الكود في جندوبة؟
1: ما يسألش.
0: باي مدرسة سليمة هادي. باي اذا كنت تربح. السؤال يقول في حالة عطب خارج مناطق العمران وين نحطوا مثلث الخطر؟ على قديش من متر نحطوا مثلث الخطر باش نعلموا اللي ثم حالة عطب وثم توقف سيارة في الطريق؟ هاي هشام. المثلث تاع الخطر على بعد قديش من المسافة نحطوه؟
1: 8 متر.
0: شوية 8 متر. شوية
1: 15 متر.
0: شوية 15 متر.
1: 20 متر.
0: 3 محاولات يا هشام. 30 متر يا هشام. الإجابة صحيحة هي 30 متر. يزم نحطوا مثلث الخطر على بعض 30 متر من السيارة باش هكا نعلموا الناس الجاية من هنا مستعمل الطريق اللي راه ثم عطب وثم ربما سيارة متوقفة باش نتفادوا الاصطدامات والحوادث. شكرا ليك هشام من نفزة. المكالمة الثانية. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة.
2: ألو.
0: حاضر عسلامة. مرحبا.
2: معك شريفة الشيرني من الكيف.
0: شريفة الشيرني من الكيف. هاي شريفة شنو تحب تربح يا شريفة؟
2: كود.
0: الكود من الكيف. شكون الكود يا شريفة؟
2: لا
0: ليك انت ان شاء الله تربح الكود يا شريفة. جاوبني فقط على السؤال يا شريفة. في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة اقل من قديش من متر؟ في المفترقات في الرون بوان داخل مناطق وسط البلاد ما يلزمش نوقفوا الا على بعد قداش من متر؟ نبعدوا على الرومبوا قداش من متر باش نوقفوا؟
2: 50 متر.
0: يا شريفه يا شريفه مفترق باش نحبسوا بحذاه يا شريفه يا شريفه باش نحبسوا بحذاه يا شريفه. اعطيني
2: 30 متر.
0: باقي بعيده يا شريفه من 50 ل 30. اقل اقل اقل
2: 20 متر.
0: باقي أقل يا شريفة. شكر لك يا شريفة، الإجابات كل غلط. بعيدة يا شريفة، بعيدة. شكر لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو، عسلامة. نعطي على الأقل زوز محاولات، ثلاثة ما نجمش نفوت ثلاثة محاولات. ألو، عسلامة. ألو.
3: ألو،
0: مرحبا سيدي. عسلامة.
3: عسلامة،
0: مرحبا. شكون معايا سيدي؟
3: سامي مكيف.
0: سامي،
3: سامي،
0: سامي اللقب يا سامي.
3: والفلي
0: الورفلي يز تعطينا اللقب سامي، باش كي تربح تلقى الجائزة نتاعك مكتوبة باسمك يا سامي، طاف انتظار. منين سامي؟ من الكيف؟
3: الكيف.
0: من الكيف. هاي شنو تحب تربح معانا يا سامي؟
3: الكود.
0: الكود لشكون الكود؟
3: ولدي. ولدي.
0: ولدك الكود. هاي يلزم نكون بالله خل نذكر، يعطيك الصحة كي ذكرتني. بالله الجوائز راو أكثر من الأم والأب والأبناء، حتى واحد من نجم يستلم الجائزة الأخرى. يعني ما تاخذ جهاز تقول ولد عمي ولا ولد خويا ولا، لا، يلزم يكون طرف العائلة، الأم والأب والأبناء فقط. شكرا لك. هاي سامي، السؤال يقول سامي، حاضر معايا؟
3: حاضر حاضر.
0: عدم احترام علامات وإشارات مقاطع السكة الحديدية، ولا واحد يخترق الحواجز متاع السكة من غير ما يحبس، عقوبة خطيرة، شنو عقوبتها يا سامي؟
3: هو نورمال مو الحواجز، السكة الحديدية ستوب، يعني
0: هي.
3: علامة قف. علامة قف
0: تتسمى علامة قف محسوب. كيف
3: علامة قف؟
0: هي هي
3: هذه سحب رخصة سياقة وإلا خطية مالية، خذوها 250 دينار 500 دينار.
0: خمس به الخطير مالي نحسب لك صحيح 200 دينار مع خطية أخرى توصل. راي العقوبة تنجم ثم عقوبة أخرى توصل يا سامي
3: بالسجن.
0: هي هي تنجم توصل شهر سجن.
3: تنجم
0: توصل لشهر سجن. هاي تنجم توصل لشهر سجن وخطيه ما تفوتش ال 200 دينار. ما تفوتش ال 200 دينار.
3: صحيح توفيق. صحيح
0: باش نحسبوا لك الاجابه الاولى صحيحه. تحب تكمل ولا يزي اجابه واحده ويزي؟
3: نكمل. نكمل.
0: ها تكمل. هاي خطر تخاف اللي يجي واحد ويعطي معك اجابه يدخل معك في القرعه.
3: باه مش مشكله. هاي
0: باه. عندما يكون الطريق مبللا بالامطار،
3: هاي
0: باه، شنو المسافه اللي تتضاعف تولي دوبل؟
3: مسافة الأمان.
0: شوف، هي ثم مسافة التوقف، وثم مسافة رد الفعل، وثم مسافة الفرملة. أنا هي تولي دوبل.
3: تضاعف مسافة الفرملة.
0: مسافة الفرملة. زوز إجابات صحيح سامي. يزيك يا سامي، عندك زوز إجابات صحيح. أبقى في الاستماع يا سامي. شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو.
3: شكرا.
0: ألو، عسلامة، مرحبا.
3: شكرا
0: السيدي عسلامة، مرحبا. حتى كيجيني واحد يعطيني إجابة معقولة. ألو، عسلامة.
4: ألو، عسلامة،
0: مرحبا سيدي. عسلامة.
4: الحبيب جبالي من جريسة.
0: الحبيب جبالي من جريسة، مرحبا سي الحبيب.
4: ناي كلمتك الجمعة اللي فاتت، قلت لي السنة الجمعة دي غير هاني كلمتك تو بالله على الاستيرونس.
0: لا لا لا لا، احنا قلنا لك اطلب بين العشرة والحداش يا سي الحبيب، وقيت الإجابة على الأسئلة وفات يا سي الحبيب. شكرا لك على الاتصال. قلنا لك اطلب السبت الجاي بين العشرة مع العشرة وربع حتى الحداش ونجاوبوك، وكان معانا الإكسبير بتاع الاستيرونس رانا جاوبناك يا سي الحبيب. شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. شكرا لك، مكالمة أخرى. ألو. ألو، عسلامة. 227 160 وإلا 78 227 700. الخطوط تشتعل قدامي، هجر من العرش، نعلقوا عليها، نعلقوا على التليفون واستقبلوا مكالمات أخرى. ثم ضغط كبير على التليفونات أنا متأكد، وفتح الدنيا لقى صعوبة برشا باش يعدي التليفونات الفوق، لأنه ثم ثم مكالمة حاضر. ألو. ألو، عسلامة.
5: صديق شنو
0: هو؟ عسلامة، مرحبا.
5: ريان. ريان كي؟
0: ريان التليلي. اي ريان، شنو الجائزة يا ريان؟
5: الحقيبة.
0: اي ريان، السؤال يقول، نعطيك سؤال، نعطيك سؤال في شنو؟
5: قلت لك حقيبة سهلة ماشي.
0: شنو السهلة؟ ما فهمتش شنو السهلة.
5: نعطيك كادو سهل يعني خفيف، مش كل كود ولا حاجة أخرى.
0: لا لا، كلها كيف كيف، كلها كيف كيف. كلها كيف كيف، كل. هاي يا سيدي. به، السؤال يقول، مش نعطيك سؤال في الثقافة العامة. ثم سيدة إنجليزية هي اللي كان عندها الفضل كبير بصمت لنا العلامات المرورية اللي هي موجودة اليوم على الطرقات متاعنا. تعرفاش شكون هي السيدة هذه اللي هي عملت العلامات المرورية كل؟ سيدة انجليزية، تعرفها ولا لا؟ به به، شنو هو اسم المدينة اللي تعمل فيها اول ضوء ثلاثي؟ ثقافة عامة. ثقافة عامة.
5: نعم،
0: ثقافة عامة. سؤال في الثقافة العامة، أما متعلق بالسيارات، الاسم المدينة اللي تعمل فيها أول ضوء ثلاثي. عم سهل لك، في أمريكا المدينة موجودة.
5: نيويورك.
0: على الحدود الكندية. هاو سهلك. ها؟ عرفتهاش؟ للأسف يا ريان. شكرا لك على اتصال ثلاثة على الغالب، أعطيناك برشا احتمالات وسهلنا لك. شكرا لك على اتصال مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا يا عسلامة.
6: عايش.
0: شكون معايا؟
6: ونسى خالدي من تجربين.
0: ونسى؟ لقب
6: خالدي من خالدي
0: خزر يا
6: خالدي.
0: ها خالدي ونسى الخالدي من تجروين. صوت مش واضح بالكذا يا خالدي. يا ونسى شو الجائزة تحب تربحها يا ونسى؟
6: الكود.
0: الكود الكود عندك الكود. سامي بنت. عندك بنتك ربي فضلها لك. عندك سامي بجاوب عزوز أسئلة، لازمك تجاوبي عزوز أسئلة
6: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عند السير وقت تبدي تسوقي في كهرباء عندك ما عندك

0: هذه هذه الجبلولة صحيح. السؤال الثاني يقول: شكون أول واحد صمم الضوء البرتقالي اللي نشوفه فيه توا في ستوب كي تمشي لتونس؟ ولا ثم ضوء أحمر وثم ضوء أصفر وثم البرتقالي. تعرفيش علاش عملوه الضوء البرتقالي؟
1: التأهب الضوء البرتقالي.
0: هي للتأهب. وش معنى تعرفيش صح شكون صمم الضوء هذا؟ شكون عملوا
1: أول واحد عمل فهمتها اخترع الضوء البرتقالي؟
0: هاي
1: شنو جنسيته زعما سي توفيق؟
0: شنو جنسية؟ حسب الاسم اللي عندي انجليزي. انجليزي
1: اكيد. انجليزي هو فتنة في كل شيء.
0: انجليزي انجليزي.
1: لا لا لا محمد
0: باهي. كان جاوبني وعلاش عملوه الضوء الاصفر؟ نعتبر اجابتك صحيح. علاش عملوه الضوء الاصفر؟
1: علاش عملوه الضوء الاصفر؟
0: هاي
1: معناها باش يقل خطورة. معناها باش واحد يتأهب قبل ما يديماري. معناتها هو شال الاحمر مش ديريكت الاخضر مش ديريكت الاحمر يتأهب وباش يقلوا من الحوادث باش يقلوا من.
0: يعطيك الصحة. صحيح اجابتك صحيحة. تعرفي علاش؟ لأنه عملوا دراسة ميدانية لقوا أنه ثم برشا حوادث قاعدة تصير بين الضوء الأحمر وبين الضوء الأصفر. بين الضوء الأحمر والأخضر.
1: وقت باش ينجم
0: يجيستما. باش تعتبر اجابتك صحيحة يا ونسة وباش تبقي أنت وسامي الورفلي أنت وهي عطيتوا زوز إجابات صحيحة يا ونسة. شكرا لك على الاتصال. أبقى معنا في الاستماع ونسة. شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
2: داود جفال من ولاد سليان.
0: شكون تعاود لي الاسم؟
2: داود جفال ولاد سليان سيدي برويس. ما تبدل سيدي برويس.
0: داود سمعته.
2: داود جفال.
0: جفال هكا؟
2: اي نعم.
0: جفال من سليان هكا؟
2: سيدي برويس ولاد سليان.
0: سليان اي. شنو الجائزة تحب تربحها معانا سي داود؟
2: والله نحب ماذا بيا نربح كود البنك.
0: الكود تنجم تمشي الجندوبة ولا الكاف؟
2: مثال شيء
0: جيل الكاف عاد. اي معناها المهم باش نحط لك الكاف ولا جندوبه اذا كنت تربح.
2: اي مثال الكاف. الكاف
0: الكاف الكاف عندك زوز. عندك زوز عملوا زوز اجابات صحاحه. راه رد بالك يلزمك تخف عليهم
2: ان شاء الله.
0: باه السؤال يقول: استعمال عربه تنفث دخانا او تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها فوق 50%. كهرباء فيها برشا حس وتسبب في برشا دخان في الطريق وتضبطها دورية أمنية بالطبيعة. شنو الخطية متاعها سي داود؟ ها؟
2: 40 دينار.
0: برشا أقل أكثر أكثر أكثر شوية. 40 دينار شوية.
2: 60 دينار
0: شوية. باقي شوية.
2: 20 دينار.
0: الإجابة هي بين 100 و200 دينار يا سي داود. شكر ليك. الإجابة هي بين 100 و200 دينار خاطر الكهرباء هذيك إذا كانت تسيب في برشا دخان هراي مضرة للبيئة وللمحيط. هذاك علاش رفعوا في العقوبة بين 100 و200 دينار. شكر ليك سي داود. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو المكالمة الموالية. ألو
3: ألو
0: عسلامة سيدي. مرحبا.
3: عايش
0: عايش. شكون معايا سيدي؟ عايش
3: العياشي.
0: العياشي العياشي
3: اي من قلعة سنين.
0: العياشي العياشي
3: من قلعة سنين.
0: اه من قلعة سنين. مرحبا بك سي العياشي.
3: عايشك. حبيت نفك نتاع الحقيبة.
0: الحقيبة تحب تربح الحقيبة. هاي جاوبني على سؤال ولا اثنين مادام الى حد الان معناش كون عندنا تعطي يمكن اجابة ممكن تكون الحقيبة من نصيبك.
3: باه
0: هاي عندك فكرة على قانون طرقات ولا
3: اي شوي ما
0: شوي باه. تعرف المجاوزه الممنوعه ولا
3: أي.
0: اللي هي من المخالفات الخطيره
3: بتبقى.
0: لو كان تعمل مجاوزه ممنوعه باش تتعدى محظر وتتعدى للمحكمه لا قدر الله القاضي يحكم باقصى عقوبه. شنو تنجم تكون اقصى عقوبه؟ اقصى عقوبه.
3: اقصى عقوبه تنجم تكون غرامه ماليه.
0: باقي الاجابه بتاعك مش صحيح. لازم تعطيني اقصى عقوبه. قداش الغرامه الماليه؟ شنو اللي معاه؟ اعطيني اعطيني. حاول سي العيش.
3: فهمتك. يعني الغرامه الماليه 200
0: و100 كيفاش سي العيش؟ ابقى في بلاصتك كنت فيها. الرزو هرب الصوت هرب راهو.
3: اي الغرامه الماليه من 100 و200 دينار.
0: اي كاو
3: وباها السجن.
0: فيها فيها
3: السجن. فيها السجن.
0: فيها السجن. فيها السجن. اعتبر اجابتك صحيحه لانه العقوبه تقريبا 200 دينار اقصاها 200 دينار و فيها زاده شهر سجن لا قدر الله ولا واحده من العقوبه هذه يا اما السجن يا اما ال 200 دينار.
3: هذا هو.

0: العيش. انا سجلناك اللي انت اعطيت اجابه صحيحه. تكملوا اللي يزيك صحيح.
1: فيها البركة.
0: لا لا انت هاي ان شاء الله ان شاء الله ما يجيكش مستمع اخر يعطي زوج اجابات يطلب حقيب. هاي شكرا لك سلايش. مكالمة اخرى. الو على السلامة. الو مازال عندنا وقت، مازالت الجوائز موجودة. الو الى حد الان ضمنا زوج جوائز خارجين، تو زوج جوائز خارجين، مازالت الجائزة الثالثة تاع جندوبة ان شاء الله تخرج. الو على السلامة. 78 227 160 والا 78 227 700. الو
2: الو
0: عسلامة. مرحبا.
2: عسلامة توفيق.
0: مرحبا اختي عسلامة.
2: معك هادية بوغالمي من الكاف.
0: هادية بوغالمي من الكاف. مرحبا هادية. هاي الهادي شنو الجائزة يا هادي؟
2: هادية هادي كود البنتي.
0: كود البنتك. عندك زوز، اعطوا زوز اجابات صحاح. يزمك تعطي زوز اجابات صحاح. هاي عدم احترام علامة قف اللي هي عقوبة خطيرة. شنو العقوبة القصوى متاعها؟ القصوى اكثر عقوبة نجم يسلطها على انسان على مستعمل طريق ما احترمش علامة قف.
2: خطية مالية
0: هي قداش قداش الخطية؟ خطية احبسي في الخطية قداش؟
2: من 200 ل 300 ومع عقوبة نجم تكون مع عقوبة.
0: انا قلت لك احبسي في الخطية برك. احبسي في الخطية. في الخطية قداش الخطية؟
2: من 200 دينار حتى 300.
0: لا صلح نحاها 300
2: اقل شوي.
0: نحاها 300.
2: اه 200 دينار.
0: عاوز سجل لك 200 دينار صحيح الاجابه الاولى. هاي هاي تو ما نعاونكش السؤال الثاني. الجماعه يتغشوا كان نعاونك في الثاني راه. هاي ردي بالك تو الثاني. ما هي المخالفات التي تستوجب اربع عقوبات في نفس الوقت؟ ينجموا يعاقبوك اربع عقوبات في نفس الوقت مجرد القيام بمخالفه من المخالفات اللي مش تعطيها لي انت زعما.
2: مخالفات خطيره معناها
0: اي ثم مخالفات كي نعملوها فيها اربع عقوبات مع بعضها. فيها عقوبه ماليه وفيها سحب رخصه السياقه وفيها فلوس وفيها سحب توقيف العربه زاد.
2: والسياقه يعني
0: ما
2: لازم يكون عنده هذا
0: رخصه سياقه. اي عنده رخصه سياقه بالطبيعه عنده عنده. هاي
2: هاي في الاحتمال تجاوز السرعه المسموح به.
0: هذه واحدة غلط. ها؟ غلط. ها في غلط. هادي. هاي هادي الوقت يضغط يا هادي. باقي في للأسف يا هادي للزوز غلطيني. هادي عندك إجابة واحدة صحيحة يا هادي. وبالتالي ما تنجميش تدخلي في القرعة بين سامي وبين ونسة اللي عطوه زوز إجابات صحيحة. إن شاء الله المرة الجاية يا هادي مازالت الجوائز مازالت الكود مازال موجود ان شاء الله. مادام البرنامج كرابتي موجود الجوائز مازالت موجودة ما تندموش ديما تشاركوا معنا وتربحوا. شكرا ليك هادي. مكالمة اخرى. الو عسلامة. الو عسلامة. الو
3: الو
0: عسلامة. مرحبا
3: عسلامة. كنت معك تو انا على الخط يا بلخ. ما تعرف
0: شكون معايا سيدي؟
3: يا بلخ.
0: سي شهاب
3: بلخ.
0: سي شهاب الاخضر من مكثر.
3: اي
0: هاي سي شهاب.
3: نعم بابا.
0: شنو الجائزة تحب تربحها معانا سي شهاب؟
3: نحب كود لا كود ماني خيطك المرة ما عادش عايش تبي ما عنديش من نعطيه.
0: هاي به هكا هو
3: نحب اعطيته كثر خيرك ويرحم والديك انت والعوان نتاع عينك راديك وكلهم اللي صارت نتاع عينك من كل.
0: هاي
3: عملوا معايا 100 الله يبارك لهم الله يبارك معهم.
0: مرحبا بكم الكل واللي ربح معانا راه جايزته في الحفظ الصول موجوده في البرنامج موجوده في مقال اذاعه. المهم ما تبقوش اشهر على الاقل من تربحوا الجائزه. عندك اشهر في ديك تجي تسلم الجائزه نتاعك.
3: لا لا عملوا معايا مليح كلمه من العوان لما
0: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. اي مالاش تحب تربح اليوم سي شهاب؟
3: منين نحب نربح عقيب.
0: اي حقيبه حقيبه. عندك كهربه ولا صح؟
3: عندي كهرباء.
0: لا يزم هاي تاخذ تاكسي مالا تساعدك الحقيبه تساعدك برشا. هاي مالا يلزمك تنافس العياشي اللي اعطاه اجابه واحده يلزمك تجاوب كيف. هاي حاضر
3: حاضر
0: حاضر سيدي.
3: حاضر محمد صلى الله عليه وسلم.
0: هاي يا سيدي ما هي العلامات التي تسمى فوريه ويلزم نطبقوها وقت نوصلوا لها نطبقوها فورا؟ شو تسمى العلامات؟
3: العلامات اللي موجودة تبقى أصلين هي علامات علامات الجبر.
0: ها؟ ما سمعتش شو العلامات؟
3: علامات الجبر معناها إجباري عليك باش تمشي الطريق هذاك تطبقه. كاني 60 كاني 70 كاني 50 كاني 90 كاني 110 في الفرتر.
0: ثم علامات أخرى يلزمك تطبقها قبل وقت توصلها بالضبط فور الوصول إليها يا سي شهاب.
3: شو انا
0: اللي هي اللي هي علامات المنع قبل الجبر.
3: المنع هي علامات المنع، علامات المنع
0: اي المنع،
3: علامات المنع تطبقها
0: اي المنع هي الاولى يا سيدي الممنوع.
3: المنع الاولى ما علامات الجبر.
0: اي انت اعطيتني الجبر
3: ما يراني اعطيتك علامات المنع.
0: لا لا لا
3: علامات الجبر
0: الجبر وهي يلزمها تكون تقول لي علامات المنع هي الاولى. على غالب ان شاء الله مره اخرى سي بتربح معنا حقيبه. اي شكرا ليك يعطيك الصحة. توا باش نعطيني اي عندي زوز اسماء هاجر وسعاد، عندي سامي الورفلي وعندي ونسة الخالدي، واحدة منهم باش تربح كود. اي شنو رايك احنا تكرمنا تكرمنا نعطيهم زوز كود كود اليوم. اي خلي يربحوا الناس كلها معايا اليوم. سامي الورفلي مبروك عليك كود من مدرسة ياسب حجر لتعليم السياقة. ونسة الخالدي مبروك عليك كود من مدرسة تعليم السياقة. وسيل العياشي العيادي العياشي العياشي مبروك ليك حقيبة السلامة المورية. هنخرج الجوائز كل اليوم مسيالش ثلاثة جوائز اليوم خرجوا للمستمعين الكل. نذكر سامي الورفلي ربح معنا كود من الكاف، ونسى الخالدي كيف كيف كود من الكاف، والعياشي من القلعة تاني ربح معنا حقيبة. هكا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكر لكم الكل، شكر لكامل الفريق اللي أملكم دفع مباشر. تقابل معكم السبت الجاي شاهي طيبة. إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم من مطار الحجيج بتونس العاصمة رحلة حجيج ولاية الكاف، والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة، إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. وتتواصل رحلات الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر، والبالغ عددها 43 رحلة، انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وهي مطار الحجيج بالعاصمة، ومطارات جابس والمنستير وجربة جرجيس وطبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة. وستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وستنطلق رحلات العودة من البقاع المقدسة في غرة جوان 26 و2000، على أن تكون آخر رحلة لعودة الحجيج إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان المقبل. تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بداية من 12 إلى غاية 16 من مايو الجاري. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتوتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي. ورغم أن هذه الوضعية تعد ذات طابع هيكلي في بلد يتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف، فإنها تزداد تعقيدا بفعل التأثير المتداخل للتقلبات المناخية ونمو ديموغرافي والتحولات الاقتصادية وهشاشة بعض النظم البيئية. أسفرت غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات في جنوب لبنان، أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وفق ما أوردته مصادر إعلامية. أصيب 6 أشخاص ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين إثر هجوم شنته طائرات مقاتلة أمريكية على سفن شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب العماني، وذلك حسب ما نقلته اليوم إحدى وكالات الأنباء الإيرانية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

فني مع إيمان حناشي. عسلامتكم يا سكل، مرحبا بكم في موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم انتوا كالعادة حتى للساعتين مع جديد فنانينا التوينسا، مع زيدا كيف كيف آخر التظاهرات الثقافية والغنائية. مرحبا بكم معنا الناس الكل. نذكركم زيدا انتوما اللي تسمعوا فينا، كان عندكم موهبة الغناء وإلا العزف، مرحبا بكم زيدا كيف كيف رأى الفضاء هذية زيدا للهوات كيما للمحترفين. بطبيعة محترفين نحكيوا على جديدهم، نحكيوا على انتاجاتهم والهوات، نعاونهم شوية علاش ليه باش يعرفوا برواحهم، باش تكون خطواتهم الأولى هكا عندها وقع، وباش الناس زادا تتبعهم واللي يحبوهم زادا يسمعوهم ويشجعوهم أكثر. احنا كالعادة البداية تكون مع الموسيقى ورجعينا.

0: تحية طيبة كل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم من جديد في برنامج يلا نغني. يلا نغني اللي كل عادة نعديو فيه جديد فنانين التوينسة، وبتبيعة نفرحوا معهم فرحتهم وقت اللي يكون فما هاك الغنية جديدة كأنه مولود جديد أكيد بالنسبة ليهم. فأكيد نفرحوا وقت اللي يكون فما فنان عنده حاجة، كفنان تونسي عنده حاجة جديدة. هذيك علاش اليوم ما احنا في الإطار هذية حاضرة معنا الفنانة عفيفة العويني، أكيد مغنية سمعتوها قبل على موجات إذاعة الكيف، وتعادت معنا، عندها مجموعة من الأغاني الجميلة الحقيقة، وكانت عندها زيدا مشاركات زيدا في عدد من المهرجانات التونسية. احنا اليوم باش نحتفلوا معها بغنية جديدة وتعامل جديد، انتاج جديد وتجربة مختلفة على أغاني اللي غنيتها. خليها هي تحكينا عليها أكثر ساعة نستقبلوها مع بعضنا. الفنانة عفيفة العويني، مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
1: مين عسلامة كل مستمعي إذاعة الكيف، سعيدة معكم اليوم. عنا برشا الحقيقة، وأنا فرحانة اليوم نقدم معكم لأول مرة أغنيتي جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، مرحبا بيك. وين كنت المديدة اللي فات حاضر هكا في جديد؟ فما تعاملات جديدة بما أنه خاصة هكا تعامل مرة هذه مختلف هكا ولا ليه؟
1: صحيح، هي تجربة جديدة، وعندي كذلك حضرت مجموعة أغاني أخرى فيها اللي كملت وفيها اللي في طور التحضير يعني.
0: إن شاء الله، معناتها هو في إطار يعني ألبوم وإلا يعني كل أغنية سنجل وحدها؟ معناتها
1: كل أغنية سنجل، كل واحدة لازمها تاخذ حظها الحقيقة.
0: معناها خذيت تظهر لي الفترة اللي تعديت فترة هكا فترة عمل باش تكون فما إنتاجات هكا في كل مرة أغنية تاخذ حظها وتجي من بعد أغنية أخرى هكا.
1: بالضبط
0: إن شاء الله،
1: يعني كانت فترة عمل والبحث أكيد على الجديد وعلى الحاجات المختلفة باش يعني نقدم عفيفة بكل مرة بشكل جديد، ما نكونش يعني في نفس النسق، الواحد مش يغير شوي.
0: بيه برشا. نسمعوا الأغنية جديدة وما بعد نحكي أكثر معاك بطبيعة اللي هي تجربة في اللون الليبي. نسمعوها معاك أكيد وراجعينا.

0: وهذا جديد الفنانة عفيفة العويني حاضرة معنا مباشرة على الخط. غنية جميلة، إيقاع حلو مختلف كما حكينا على الخدمة اللي تعديت. حكينا فكرة الغنية كيف جيت، مع شكون تعاملت فيها، أكثر تفاصيل معك.
1: الغنية هذه بعنوان دمعك غالي السوم، هي هو العمل يعني المشاركين فيه الكل متوانسة على فكرة. أي هو الفكرة كانت
0: حتى كتابة الكلمات،
1: الكلمات باللحن بالتوزيع بالغناء. هي الفكرة، ما أحيانا كلمة احنا أكيد الكلمات متاعنا يعني متشابهة لل
0: صحيح.
1: الشقيقة ليبيا وكل شيء، لكن هنا فكر وتصور الملحن كيفاش يشوف الكلمات هذه كيفاش يعني مش يبني عليها اللحن. فهي من كلمات زكريا دعداع وألحان الفنان الكبير اللي نحبه برشا اسمه ثامر عبد الجواد، تابع عن غني عن التعريف، وكذلك توزيع لسعد مزاز. كما قلت لك يعني أسامي كلها تونسية، ومن خلال كلمات سامر عبد الجواد أحس اللي ممكن تمشي معاها يعني موسيقى ليبية. فجيت الحقيقة ياسر حلو، أنا أول ما سمعتها أثرتني على الأخر. وسيلات عاد طبعا بلمساته في التوزيع حتى في إطار جميل يعني.
0: حلوة برشا الحقيقة، وإن شاء الله زيدا القادم يكون خير. حكيت اللي فما هكا أغاني إن شاء الله قاعدة تحضر في الكواليس، فقط كان نجم ناخذ هكا فكرة المواضيع، معناتها كلمة تونسية ليل، أحكينا شوية عليهم هكا، شنو تنجم تقولنا معلومات من غير أكيد ما نسبقوا الأحداث.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي وفقنا. عندي أكثر من عمل. بالنسبة للي حضر مازال كحضرت أغنية من كلمات الشاعر التونسي نصر سامي وألحان يوسف مطر، واللي قاعد يحضر إن شاء الله أغنية صباحية تونسية يعني من كلمات الشاعر الكبير البشير المشرقي، وإن شاء الله تسمعوها قريب بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. وإحنا على أبواب المهرجانات الصيفية، فما هكا مشروع تقدم للمهرجانات، فما تأكيد لعدد المشاركات ولا مازال بكري شوية؟ بالرغم اليوم هوش بكري، أما إحنا في تونس لغالب ديما فما حاجات تصير في آخر وقت لغالب. قلتي
1: والله طوى كل مندوبيات يعني طويكا يعني هبطوا شنية الأوراق اللازمة لتقديم الملفات للعروض متاع الصيف. فاحنا طويكا في طور التجهيز، ولكن بإذن الله باش يكون عرضي متنوع متميز يعني مختلف، يكون فيه إنتاجاتي الخاصة وتكون فيه طبعا أغاني تونسية من تراثنا التونسي، يكون تراث عرفت البنزرتي الكافي الجنوبي يعني هكا تكون توليفة مزيانة.
0: إن شاء الله.
1: وإذا كان طلب الجمهور حاجة شرقية علاش لا.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نسمعوك في مهرجاناتنا وتنور أكيد مسارح شمال غربي ولا تونس ككل. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على حضورك معنا، إن شاء الله ديما فما جديد، وكل ما يكون فما جديد أكيد الفضاء مفتوح ليك باش تكون موجودة وتنورنا. إلى الله كلمة ليك خليها للناس اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يحبوك.
1: إن شاء الله تكون أغنيتي جديدة عجبتكم، وإن شاء الله يا ربي نقدم كان كل جديد، كل حاجة مميزة إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله نشوفكم في الحفلات وفي المهرجانات بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. تحية كبيرة برشا ليك، تحيتنا أكيد للفنانين التوانسة الكل، كل ما يكون كيما حكيت إنتاج جديد حاضر احنا نفرحوا برشا، وإن شاء الله موفقة يا رب. تحيتنا ليك.
1: يعيشك، شكرا إذاعة الكاف.
0: يعيشك الله يخليك. احنا مازلنا معكم في يلا نغني، تحيتنا لأصدقائنا ومستمعينا الكل. 26 دقيقة بعد نص النهار، الموسيقى مازالت ديما على موجتنا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عسلامتكم يا سيكل، تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. مرحبا أكيد باللي تابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معاكم بطبيعة لنقل الأجواء أكيد في عالم الموسيقى في كل مكان. هذاك علاش توا باش نمشيو مباشرة معاكم باش نحكيو على حفلة حلوة، حفلة تهم مواطنينا بالخارج، تحديدا مواطنينا الموجودين في لندن، وين باش نحكيو على الأيام الثقافية التونسية في لندن، وتحديدا باش نحكيو على تظاهرة تونس تغني في لندن، واللي هي تظاهرة متأكدة باش تعجبكم الفكرة. فحبينا احنا ناخذوا خاصة منظم الحفلة هذية واللي هو ابن الجهة، ابن جندوبة تحديدا، والي أول مرة يظهر لي حاجة كيما هكا تنجح، وإن شاء الله أكيد تكمل كيما تحبوها في لندن. حبينا نحكي أكثر تفاصيل مع محمد خزري اللي حاضر معنا مباشرة في نقل من لندن. محمد مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا إيمان، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف. وطبعا أنا ولد الشمال الغربي والجندوبة بالتحديد من وادي مليز، معناتها يحصل لي شرف أني نكون مدخل في الإذاعة صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: يعيشك، الشرف لينا محمد وقت اللي نشوفه واحد من أبناء الجهة زيدا متألق خارج تونس في أي مجال، فهذه حاجة تفرح. عرفناك في مهرجانات الجهوية، فنشوفوك توا في تظاهرات كبيرة كما هكا حاجة تفرح ياسر. تجربتك زيدة سبقتك وتجربتك زيدة تحكي عليه، كما حاجة كما هكا زيدة تتقدم للجالية التونسية البارة من تونس، زيدة حاجة حلوة. حكينا على التجربة الساعة، من بعد نحكيه على الستار الموجودين اللي بش يكونوا في حفلة اليوم.
1: هو الحقيقة إيمان تعرف إذا واحد مغروم الصغرى بالمهرجانات بالأنشطة الثقافية، ما يكون كان معناتها وين يمشي يخلي البصمة متاعه، والحمد لله برضاية الوالدين وهذاك هو. دونك الفكرة إيمان تقريبا ماهوش بالسهل تعمل إيفينمون
0: صحيح
1: بالسهولة هذه، وين في لندن، وين في لندن في غرينيتش. دونك لما تخمم بركة بغرينيتش معناتها تقول راه 360 يوم سياحة، عاصمة العالم في السياحة معناتها. دونك الاختيار المكان ما كانش اعتباطي، اختيار البلاتو متاعنا ما كانش اعتباطي، واختيار الايام الثقافيه زاد كيف كيف، والعنوان زاد كيف كيف. خاطر ايمان حبيت جوست برك نعطيكم فكره، هذه اول سهره تونسيه بالحجم هذا تتقام في لندن.
0: معناتها هذه سبقه حلوه برشا،
1: وتقريبا التوانسه الاول في لندن ما همش مصدقين اللي فما سهرية الليلة.
0: حاجة استنوها عندهم برشا متأكد.
1: حاجة استنوها برشا برشا برشا، ميم الفنانين الكلها محكيوا عليها، ميم وسائل الإعلام التونسية والعربية، ونحكي لك البي بي سي زيد حكيت عليها في لندن، مش مصدقين اللي فما سهرة تونسية. علاش؟ على خاطر في كل مرة يجوا يعملوا سهرة تونسية يفشلوا معناتها.
0: يقولوا لي هي فما صعوبات حتى في التنظيم
1: في الفشل. نعرف مش معناتها هما ما يحبوش. نعرف هم مش معناتها هما ما يحبوش يعملوا، لكن لكثرة الإجراءات الإدارية والقانونية وكذا، دونك هم ما معناتها ما وصلوش أنهم عملوا للسهرة.
0: أما ولدنا أدها وأدود.
1: الحمد لله. هذا بفضل رضاية الوالدين ودعوات الوالدة الله يرحمها، إن شاء الله ربي يرحمها ويرحم كل المتوفين. دونك الحمد لله احنا طلعنا بالي آخر بفضل الثقة متاع التوانسة اللي يعيشوا في لندن، وبفضل التوانسة اللي قاعدين يدعموا فينا من داخل حدود الوطن من تونس الكلها. هذا الشيء خلينا احنا نكونوا ديما معناتها نحقوا معناتها الـ الـ الـ الهدف متاعنا، ولانه احنا طموحنا ديما عالي، وتعرف انت اي حاجه نشدها ما معناتها ما يلزم نخلوها في الطريق، مش نسيبوا من بعد ونعطوا للجيل الاخر يشد والعبيد الاخر تشد السيركوي.
0: ثم تونس داعمين زيد الحفل هذايا،
1: طبعا عدنا عدنا
0: اللي عايشين في لندن، نحكي
1: عدنا العديد من الكفاءات التونسيه، عدنا الطبيب، عدنا الدكتور في اللغات، عدنا الأساتذة اللي قروا الإنجليزية في المدارس العمومية في لندن، عدنا المشاريع ضخمة هنا شادينها متوانسة متاحاً معناتها بالفم والملاي، عدنا شكون معناتها مدير من أكبر نزل في لندن تونسي، عندنا ولد الشيره ثاني كفاءه ممتازه ياسر معناتها دونك عندنا الكفاءات، وهما الحقيقه هما كانوا السند الرئيسي لفكره تونس تغني في لندن.
0: الحمد لله. شكون باش يكون موجود في السهره
1: الليله؟ الليله الليله الليله الليله باش تكون الفه برمضان المطربه العربيه والتونسيه.
0: اي
1: فما الفنان الشعبي نسميه الكينج انا بالفم والملي فوزي البنزاري.

0: تظاهرات. يعطيك الصحة محمد، قلت لي خديناك احنا من اجواء التحذيرات هكا.
1: والله من اجواء التحذيرات
0: متأكدة.
1: يقول الانجليزي تو تو بيزي وستريس، وواحد مشغول برشا.
0: دونك
1: يعطيكم الصحة انتوما. من خلالكم انتوما نحب نوجه تحية للوالد، لاخواتي اللي داعمين الاولانيين ليا، وكل واحد يحب محمد الخزري، وكل واحد يحب تونس. الليلة تونس تغني في لندن.
0: برافو. توقيت لندن توا محمد
1: كيف كيف؟ لا لا لا كيف كيف,
0: كيف, كيف
1: إيمان. لا توا انا توا مقابل توقيت غرينيتش، انا توا ونكلم فيك مقابل توقيت غرينيتش ما الساعة غير درجين.
0: كيف كيف بالضبط؟
1: كيف كيف
0: بيه.
1: دونك
0: بيه
1: تحية للتوانسة اللي يعيشوا في الغربة كلهم، بالأخص اللي في بريطانيا، اللي في كل مرة يبعثوا لي ميساج ويشدوا على هالفكرة هذه. محمد أمانك في كل مرة حبوا فكرة جديد
0: إن شاء الله موفق. وأنا متأكدة ما زالت الأفكار، ما زالت الأفكار محمد معاك إن شاء الله موفق ديما يا رب. تحياتي ليك يا عايش.
1: الله
0: يخليك. شكرا ليك. شكرا ليك. بسلامة. هذا كان فيما يتعلق بتبيعة بتونس تغني في لندن، السهرة لأول مرة تصير في لندن. سهرة كما سمعنا باش يكون فيها كل من جنجون فوزي بن قمرة وزيدا كيف كيف، باش يكون مع ألفة بالرمضان وتنشيط على الشابي وريهام بن عليا. إن شاء الله موافقين في هالسهرة، ومتأكدة لتوينسا البرا من تونس وتحديدا موجودين في لندن، ولا اللي سافروا زيدا من بلايس أخرين في إنجلترا أكيد باش يعملوا برشا جو الليلة في السهرة هذه، وش تكون أجواء تونسية حلوة برشا. هكا حبينا ننقلوكم الأجواء، وبطبيعة وين ممتوما موجودين احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكافة.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار.
3: الواحد على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. اليوم انطلاق رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة. اتخاذ جملة من الإجراءات والتوصيات بولاية سليانة استعدادا لعيد الإضحى. تقدم موسم حصاد الأعلاف بولاية باجة، واتحاد الفلاحة يدعو لفتح المسالك الفلاحية لتسهيل نقل الصبا. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، حسب ما أفادنا المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المسعودي.
5: الحدث اليوم أيها الإخوة هو سفر حجاج ولاية الكاف إلى البقاع المقدسة باتجاه المدينة المنورة، والحقيقة كما استفسرت وتكلمت مع أحد الحجاج قال أن الاستقبال كان رائع جدا، كما أن المعاملة كانت في المستوى، والحجاج كلهم فرحة وكلهم يعني ثقة في المرشدين والمرافقين وكذلك كل المتدخلين والبعث الصحي أيضا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميعا وأن يؤدوا مناسكهم في أفضل الظروف. بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة شركة الخدمات والبعثة الصحية كلهم مجندون من أجل خدمة الحاج حتى يؤدي مناسكه على أكمل وجه ويرجع إلى أهله وقد غفر الله له بطمأنينة وسكينة وفرحة، وكل حجاج تونس إن شاء الله يكونوا آمنين سالمين بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم ويكون حج مبرور وسعي مشكور.
3: هذا وتتواصل رحلة الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وهي مطار الحجيج بالعاصمة ومطارات جابس والمنستير وجرب جرجيس وتبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة، وستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وستنطلق رحلة العودة من البقاع المقدسة يوم غرة جوان 2026 على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان 2026. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 2026 مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من ماي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. تم خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية سليان اتخاذ جملة من الإجراءات والتوصيات استعدادا لعيد الإضحى، حيث تم التأكيد على توفر أكثر من 96 ألف رأس غنم بالجهة. الزميل ماهر الهماسي.
6: تناول الاجتماع واقع التزويد بالأضاحي بالجهة، حيث تم التأكيد على توفر القطيع لهذه السنة والذي قدر ب 96,592 رأسا، مع العمل على تنظيم نقاط بيع ومراقبتها صحيا وبيطريا. أيضا تم خلال الجلسة استعراض استعدادات مختلف بلديات الجهة لتنفيذ حملات النظافة الاستثنائية واليومية قبل العيد وخلاله، مع الاستعداد لتنظيم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الخاصة بديوان الأراضي الدولية. وفي الجانب الاجتماعي تم التأكيد على مواصلة الاستعدادات الخاصة بالمد التضامني وتوفير الإحاطة الاجتماعية للفئات الهشة ومحدودة الدخل، كما تم التطرق إلى جاهزية مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتأمين التزود بماء الصالح للشراب، إضافة إلى دعوة المصالح البيطرية والهيئة الوطنية سلام الصحية للمنتجات الغذائية إلى تكثيف المراقبة الصحية والبيطرية على نقاط بيع الأضاحي، كما تم التأكيد على ضرورة تجديد الرقابة على المسالك.
3: مع تقدم موسم حصاد الأعلاف بولاية باجة وفي ظل التغيرات المناخية، تمثل أعلاف الأنسيلاج قيمة غذائية كبرى ينصح بزراعتها وحسن تخزينها. هذا ويدعو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة لفتح المسالك الفلاحية لتسهيل نقل الصابة وتفاديا للحوادث. كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة سفيان الرزقي يتحدث في متابعة للزميل ناجي الخلولي.
7: كما نعرف نحن تو في بداية شهر ماي، بالنسبة لعملية الانسيلاج معناها في نهاية متاعها، وهو الحقيقة خيار ممتاز جدا، احسن حاجة للحيوانات وانك تعمل لهم تاخذ الحيوانية تكون اعشاب خضراء، واللي هو الحل فيها هو الانسيلاج. الانسيلاج هذا خاطر نعملوه في المناطق عليه، ونجم نعمل انسيلاج اخر كما المايس وكما السرقون نعملوه في المناطق السقوية. واذا كان نحبوا نضغطوا على التكلفة متاع الحليب ومتاع اللحوم، يلزمنا نتقدموا ونتوسعوا في المساحات متاع الانسيلاج. نحن ننصحوا فلاح متاعنا باش يتبوا، اذا كان جاي جبهة قريبة وانت منزلت مع حشيش ماذا بيك تأجل فيها باش ما تزامنش مع الوقت هذاك، وقرط متقدم توعدنا على الاقل 15 يوم لحنا نشوف القرط، ونربطه قاعد يتروج للقرط وقاعد يتباع حسب ما سمعنا في ما بين 13 و15 دينار. التكلفة متاع بالا قرط توصل 4000، تكلفة كبيرة برشا. الموسم متاع القرط في تونس معروف يتزامن مع الموسم متاع الامطار، وبالتالي الفلاح يزم يعرف كيفاش يوقتاش يدخل. الحقيقة هو مسح المسالك نظرا للمسافات الطويلة في المسالك الفلاحية الترابية وحتى المعبدة وما يشمو رقبة مساحات كبيرة. بقينا كما نعرف نحن في كل موسم كمنظمة نطالب ونادو باش نتطوروا أكثر باش نحمو صابتنا.
3: انتظمت اليوم بدار الشباب بالسمران ورشة عمل حول المجامع الفلاحية والتسيير الإداري والمالي وسبل تطويرها لتساهم في التنمية المحلية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجدرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. الأستاذة الجامعية منسقة ماجستير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمال العلوي.
8: إن شاء الله في الورشة اللي هو بعمل مع النساء الريفيات اللي قاعدين يخدموا في الفلاحة، باش نحاولوا باش نبسطوا لهم المفاهيم، باش نفسروا لهم شنو هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاش يلزمنا ندخل بطريقة منظمة معناها فيها الاقتصاد، شنو هو أهم مكون نجموا نعملوه، شنو هو الديزافونتاج اللي نجموا ناخذوهم من خلال هالمجمع اللي نحبوا ننظموه، وباش يكون إن شاء الله نقطة البداية على تشجيع النساء هذو، ما باش تكون نقطة البداية باش نكونوا مجمع فلاحي نسائي إن شاء الله لمنطقة السمران.
3: بمناسبة أسبوع المرور العربي، تنظم دار الشباب نفز اليوم تظاهرة مرورية توعوية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مدير دار الشباب الطويلة بنفز فريد الخلولي.
9: انطلاق الاحتفال بالأسبوع العربي المرور اللي هو يمتد من 4 حتى 10 ماي، احنا البارح كانت عندنا زيارات ميدانية لكل من مقر المركز الوطني لسلامة المرور الشمال غربي لباجة، ثم الإدارة الجهوية للحماية المدنية. علاش؟ خاطر ثم جزء هام تكويني للشباب اللي هما باش يكونوا سفراء السلام المرورية، واللي هما باش يكونوا متواجدين الفترة القادمة الكل، وبداية حتى من اليوم العشية في الطريق الوطني الرابطة ما بين باجة تبرقة، باش يكونوا فاعلين في القيام بحملات توعوية وتحسيسية. ونشاطنا زادة باش يكون زادة نهار الأحد في منطقة طويلة بمعتمدية نفزة. الهدف في الأخير من الأنشطة اللي قاعدين نقوموا بها، أول حاجة أن المستفيدين الرئيسيين اللي هم الشباب، الهدف نتاعنا هو نشر ثقافة التربية المرورية لدى الشباب والنشأة بصفة عامة، مع التركيز على ترشيد سلوك مستعملي الطريق.
3: احتفاء بشعر التراث تنتظم اليوم بمعتمدية الكسور خيمة للشعر الشعبي الملحون تحت شعار التراث وفن العمارة. مديرة دار الثقافة الكسور منيا الحسنوية:
10: من يوم 8 وتتواصل فعاليتها يوم 9 و10 ماي، يوم الجمعة 8 ماي معرض صناعة تقليدية محلية، مختبر للوحات زيتية، عرض موسيقي المحفل، ورشة في كيفية التطرق للمواقع الأثرية عن طريق الرقمنة، بالمدرسة الابتدائية ورشة ذاكرة الحجارة نبنيها من قوس إلى القبة، ثم بالمدرسة الإعدادية بالكسور ندوة فكرية حول فن العمارة بين الأصالة والتحديث، ثم عرض شريط وثائقي قصير حول المعالم الأثرية، وكانت عنا خرجة في الموقع الأثري عين ميزاب مختبر عدسة وفن في رحلة تنسيق الفن المعماري لعين ميزاب نموذجا، واليوم كانت عن ورشة مجسمات الذاكرة المعمارية، مختبر الذاكرة المعمارية باستعمال تقنية الفسيفساء، ورشة في تشكيل الطين، والعشية باش يكون عندنا إن شاء الله المحاضرة بعنوان الكيف مدينة ملتقى الحضارات ونماذج فنون العمارة، وباش يكون كذلك عندنا تنشيط شوارع المدينة فروسية وفنون شعبية، وغدوة لحد إن شاء الله باش يكون عندنا عروض لقراءة شعرية.
3: عالميا، أسفرت غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وفق ما أوردته مصادر إعلامية. هذا وأكد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الكيان الصهيوني مستمر في قتل النساء وفي لبنان ودفعهن إلى النزوح، على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من أفريل المنصرم، ما يكشف مدى المخاطر الجسيمة التي لا تزال تهدد النساء والفتيات. أصيب 6 أشخاص ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين إثر هجوم شنته طائرات مقاتلة أمريكية على سفن شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب العماني، وذلك حسب ما نقلته اليوم إحدى وكالات الأنباء الإيرانية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، مؤكدا في الوقت ذاته على عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الإنذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إيران على التوقيع على اتفاق وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة. اتخاذ جملة من الإجراءات والتوصيات بولاية سليانة استعدادا لعيد الإضحى. تقدم موسم حصاد الأعلاف بولاية باجة، واتحاد الفلاحة يدعو لفتح المسالك الفلاحية لتسهيل نقل الصبا. نهاية النشرة، نلتقي تمام الثانية، في أمان الله.

تحية طيبة لكم الناس كلها، رسالة بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم، بدايتها بكرة القدم. واليوم نلعبوا الجولة قبل الأخيرة بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول، المجموعة الثانية، مقابلات مهمة من أجل تفادي نزول ماضي 3.5 كل المقابلات. يتصدرها لقاء المرجان الرياضي بتبرقة واتحاد سبيتلة، 23 نقطة للمرجان و27 نقطة للاتحاد سبيتلة. النادي المجازي 27 نقطة يستضيف بير مشارقة الرياضية اللي عنده 32 نقطة. أولمبيك الكيف ضيف على نجم فريانة، نجم فريانة مازال معني كذلك بتفادي نزول عنده 30 نقطة. أولمبيك كيف بطل المجموعة وصعد للرابطة الثانية. التالا الرياضية مع نادي دهمين، نادي حجب العيون أيضا مازال معني حسابيا عنده 29 نقطة، يستضيف اتحاد سيدنا. تراجي كريبي مستقل محمدي ونادي مكثر مع النجم الرياضي بالفحص. نظام البطولة نزول الفريق الأخير وقبل الأخير يلعب براج من أجل البقاء في هذه البطولة. اليوم الدفعة الثانية مقابلة الجولة قبل الأخير بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي يستضيف الأربعة، نادي بنزرت الحكم حسين بن ساسي مع أمير العيادي في الفار. الترجي الجيسي مع نجم التلوي عبد الحميد بدر الدين حكم، وخليل الجري في الفار، ومستقبل مرسى النادي السيرخسي بتحكيم لباسم بالعيد ووليد المنصري في تقنية الفار. غدوة لقاء ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي. اليوم الجولة الخامسة إياب بطولة قسم الشرفي رابطة شمال غرب بكيف، تفتتح بلقاء في ملعب تجروين ماضي 3 بين نجم تجروين ونادي كرة قدم بجريسة. أبرز لقاءات مشكون غدوة بالفرق المعنية بالصعود، مستقبل برنوسة الأول ب 32 نقطة يستضيف كسر الرياضية صاحب المركز السابع ب 10 نقاط نقص مقابلة. نادي كرة قدم بقلعة الخصبة الثامن ب 8 نقاط يستضيف ثاني ترتيب جمعية سقيط سيدي يوسف اللي عنده 27 نقطة. العروسة الرياضية صاحبة المركز الثاني أيضا ب 27 نقطة تتحول للقاء البرق التستوري الرابع ب 23 نقطة، وهلال برقو وهي آخر الترتيب يستضيف صاحب المركز قبل الأخير نادي سيدي برويس. اليوم النادي الرياضي كافي في نابل تحديدا في قاعة جرومبيلي يلعب لقاء، أو في قاعة في العاصمة في قاعة المرسى، يلعب اليوم ضد فريق مستقبل المرسى إياب الدورة النهائي لبطولة تونس في صنف الأداني. لقاء ينطلق في الساعة الخامسة مساء، والنادي كافي مطالب بالانتصار بفارق أكثر من نقطة لضمان التأهل للدور النصف النهائي. اليوم كذلك في كرة السلة ونهائي بطولة أو نهائي كأس تونس يتلعب في الكبريات، ماضي ساعة بداية المقابلة بين النادي السيرخسي وجمعية النسائي بجمال، والأربع ونص لقاء الكبر بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيرية. على مستوى كرة اليد اليوم نتعرفوا على الثلاثة أندية اللي باش تأهل للدور نصف نهائي للبطولة، بين البعث الرياضي بن خيار مع النادي الإفريقي الأربعة، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمات، سبورتينغ المكنين مع تسجيل تأهل الترجي البارح على فريق النجم الساحلي 28-19. وقرعة الدور نصف نهائي ستجرى الخامس القادم في إذاعة الشباب. اليوم كذلك نتعرفوا على منافس النجم الرياضي الساحلي في نهائي كأس تونس للكرة الطائرة، إما الترجي الرياضي التونسي أو النادي السفيقسي. النجم الساحلي كان فاز البارح على مدية بوسالم 3-0. لقاء الترجي والنادي السفيقسي دور اليوم الأربعاء في قاعة محمد الزواوي بالعاصمة. بطولة أفريقيا للسباحة في مدينة وهران الجزائرية اليوم كانت ميدالية جديدة لتونس في صنف الأواسط من المعدن الفضة في سباق 1500 متر، ووقت جديد ليوسف دوما 16 دقيقة 20 ثانية و72 جزء من الثانية. يوسف دوما كذلك كان أحرز فضية 800 متر سباح حرة البارح، كان ذهبية ثالثة لحبيبة بالغيث في 50 متر على الصدر، بعد ذهبية 100 متر على الصدر وكذلك 200 متر على الصدر. واصل مع أخبارنا الرياضية الخاصة بكرة قدم النسائية، كرة المصغرة تحديدا اليوم في ملعب برقو مقابلات افتتاح الموسم. النجم الرياضي بسليانة الساعتين مع نادي رياضة للشرطة بأريانا، ولقاء آخر في 3.5 بين نادي المروج والنجم الرياضي ببرقو. في كرة قدم على مستوى أفريقيا اليوم نلعب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم 8 متاع الليل في العاصمة الجزائرية، اتحاد العاصمة الجزائرية مع الزمالك المصري. هو لقاء الذهاب في انتظار لقاء الإياب الأسبوع القادم في ملعب القاهرة الدولية. على مستوى أوروبي اليوم في البطولة الإسبانية ماضي 3.25 لقاء إشبيليا مع إسبانيول برشلونة، أيضا في بطولة أو في نفس البطولة 5.5 أتليتيكو مدريد مع سيلتا فيغو، 8 ريال سوسيداد مع ريال بيتيس. في البطولة الإنجليزية لقاء دور توا بين ليفربول وتشيلسي 45 دقيقة، نتيجة متعادلة 1-1. بدأ ليفربول بالتسجيل وعدل تشيلسي 3، ساندرلاند مانشستر يونايتد 5.5، سيتي
مع برينتفورد، في إيطاليا الخمسة لاتسيو مع إنتر، والثمانية غرباء ليتشي مع جوفنتوس في ألمانيا. جولة 33 اليوم الساعتين ونص أوكسبورغ مونشنغلادباخ، شتوتغارت مع باير ليفركوزن، والخمس ونص فولسبورغ مع بايرن ميونخ. ونكمل بديربي المغربي، اللقاء المنتظر وقمة أكيد بشكون الجولة 20، هي 8 متاع الليل الرجاء البيضاوي يستضيف الوداد الرياضية. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله من 3 حتى للستة في مواكبة لبعض المقابلات الخاصة ببطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية وأيضا الرابطة الجهوية للشمال الغربي. بالكف، إلى اللقاء.

تحية من جد لكل حبايبنا ومستمعينا، مرحبا بكم في يلا نغني. وصلنا توقيت 27 دقيقة بعد ما دي ساعة. تحيتنا لكل من تواصل معنا في باج راديو كيف، مرحبا بكل الأصدقاء. احنا شوية يكون حاضر معنا فنان سوري سمعتوه على موجات إذاعة الكيف، عنده تجارب غنائية وعنده زيدة تجارب في التمثيل. عنده أغنية جديدة، أغنية موجهة للأطفال، باش نسمعوها ونكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله بعد شوية. في انتظار هذا حبيت نفكركم اللي كلكم تنجموا تكونوا ضيفنا كان عندكم موهبة في الغناء ولا في العزف. راهو صحيح نعديو فنانين محترفين، نعديو جديد فنانين اللي نعرفوهم، لكن زيدا الأولوية زيدا تكون الفنانين الشمال الغربي وانتاجاتهم، وأيضا لمواهب الشمال الغربي سواء في الغناء ولا في العزف. مرحبا بكم معنا ناس الكل. ديما طريقة الاشتراك وإلا كيفاش تحبوا تكونوا موجودين، تخليوا ميساج بريفي في باج راديو كيف بطبيعة، فيها معطيات عليكم، فيها رقم التليفون، احنا نكلمكم ونكمل نسقوا معكم ان شاء الله علشان تكونوا ضيفنا في الحصص القادمة. راجعين معكم، خليكم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
2: تحية مجددة لكل حبينا ومستمينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مازلنا معاكم بالطبيعة، نسلموا على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. الكل نشكروكم أكيد على تواصلكم معنا، ومرحبا بكم ديما على موجاتنا بالطبيعة في مختلف البرامج. مازلنا احنا مواصلين معاكم المشوار، وكما حكينا بكري شوية مع الإمتاجات مرة هذية مع صديقنا الفنان السوري اللي سمعتوه أكيد قبل على موجات إذاعة الكيف، اللي هو الفنان علي حسين المقيم في تونس. عنده جديد باش نحكي عليه بطبيعة معاه في البداية. رحب بيك معنا على موجات إذاعة الكيف.
3: الله يخليك يا رب، شكرا كثير، وتحياتي لحضرتك ولكل شيء عم يسمعنا.
2: الله يخليك، حكينا شن حوالك، ش عامل، عندك مديدة غايب أكيد كانت فيها تحذيرات للجديد، هكا ولا ليه؟
3: والله إيه، أنا لما مش لازم نغيب مشان نعمل شيء جديد ولا يعني، وأنا عندي واحدة حاجتين، واحدة الكبار واحدة الصغار، اللي تبع الصغار جاهزة اللي بعثت لك إياها. وتاع الكبار مثل ما تقولي نار هادئ عم الطيب يعني. إن شاء الله
2: اللي ما زالت باش تحضر ماهيش للصغار، معناتها باش يكون موضوعها موضوع مختلف.
3: موضوعها سوري تونسي يعني.
2: للي حاب يتفكر معنا زيد الفنان علي حسين اللي غنى الأغنية هكا تحكي على تونس بألوانها، تونس بولاياتها، زيد أغنية زيد جميلة برشا مع الدبكة السورية، معناتها كان عندك تجربة قبل اللي جمعت فيها بين هكا الأجواء التونسية والأجواء السورية. الأغنية هذه زيد كيف كيف، شكون هكا شوية تونسي شوية سوري؟
3: هي احنا عملناها كده لك نوري للعالم انه احنا يعني الواننا اللون واحد يعني. موسيقى، الموسيقى هي هي موسيقى،
2: هي لغه العالم معناتها، هي معناتها الموسيقى تكون من اي بقعه من العالم تحسها، تتحس الموسيقى وتتفهم، معناتها هي لغه العالم. صحيح. اليوم احنا مش نحكيه على جديد اللي حاضر هكا، حبيت فقط ناخذ شويه تفاصيل على ما يطبخ في الكواليس. ما الاغنيه اللي حاضره هي اغنيه موجهه للاطفال، احكي لنا عليها اكثر.
3: هي الأغنية هي من كلمات، هي عجبتني من زمان، سمعت الكورال قلعة الأندلس بقيادة صديقي الأستاذ حاتم بن حميدة، هو الكورال. أنا حضرت لهم مرة يغنوا في الأغنية وعجبتني، وما كذب خبر الأستاذ حاتم، أعطاني إياها وأنتجوها مدرسة براعم زهرة المدائن. هم اللي غنوا معي يعني، أخذنا منهم الكورال وعملناها، وزعها، سجلناها عند الأستاذ منير الغضاب. وهي فيها معنى موجه للطفل، هي يعني مثل عندكم قديم تونسي يقول يوفى مال الجدين وتبقى صنعة
2: الدين.
3: هي غنى عجبتني يعني البداية وغنيتها، وإن شاء الله تعجب الناس يا رب.
2: مثال عليش لي حلو، معناتها زيدة للصغيرات. وين سمعتها الأغنية حلوة وكيش نسمعوها مع مستمعين؟ قبل ما نسمعوها فنان علي حسين، احنا على أبواب الصيفية، فما هكا مشاريع، فما مشروع هكا متعارض، فما حاجة شنو فما جديد إن شاء الله الفترة القادمة؟
3: والله لا يعطيك الصحة، فكرتيني أنا، لأنه أنا السنة مقدم ملف للمهرجانات وعن طريق الشركة اسمها بلو سوينج، حفظت الاسم، طيب عليه شوي، بلو
2: سوينج
3: سوينج. هم راح يوزعوا لي كل يعني هم عم يعني يتصلوا بالمندوبيات وبالإدارة المهرجانات إن شاء الله يمشي الحال. هو يعني عندي أمل السنة راح أشتغل أكثر لأنه هم أخذوا على عاتقهم كل شيء فهمتي، وهيك لازم يكون يعني أنا كنت أشتغل وحدي يعني أنا لا أبعث وأنا أعمل كل شيء. السنة هاي إن شاء الله العرض اسمه أنغام من العراق والشام، لأنه أنا نغني أنا سوري طبعا وأفتخر بذلك، لكن كمان نغني عراقي. أنا أصلي من دير الزور، من دير الزور إحنا نغني اللون العراقي مليح،
2: اللون العراقي.
3: لا إيه أنا من دير الزور على الحدود العراقية السورية.
2: فهمتك. أي بي.
3: والعرض بتاعي اسمه أنغام من العراق والشام، يعني من سوريا والعراق. راح أغني مقسوم على اثنين، شوية من العراق وشوية من سوريا. والعرض قلت لك الشركة تبنته ميوزيكس، شو اسمها، شو قلت لك اسمها، سوينج ميوزيكس
2: بلو سوينج هكا
3: بلو سوينج
2: هكا حفظنا معك
3: هم عم يوزعون إن شاء الله. إذا اللي عم يسمعونا بإدارة المهرجانات ولا اللي يحبوا على يا رب ما ليش نعمل دعاية لإلي
2: ميسيلش ميسيلش إن شاء الله بالتوفيق ليك إن شاء الله. ليش ليه بالعكس
3: اللي يسمعونا يعني أهل المهنة هاي والمسؤولين عن العروض إن شاء الله يكون لي حظ وأجيكم الصيف نعمل العرض بتاعي مع الدبكة السورية. طبعا فيه الدبكة السورية اللي توا منتشرة وطلعت الدبكة السورية اللي إحنا نعملها. الدبكة السورية مش بس الطبل والنار،
2: الدبكة
3: السورية الدبكة السورية في دبكة حتى الأغاني اللي يعني
2: تكون
3: ضرب فيها دبكة، مش يعني الدبكة بس، لأنه في ناس كتير يفكروا الدبكة معناته الطبل دف دف دف والنار وبس. لا هو مش الدبكة، هي تعبير، هو ممكن تكون أغنية طربية والدبكة عليها بشكل هادي ونظرات.
2: فهمتك. يعني مش ما يعني الدبكة مش ما مرتبطة بكل إيقاع اللي تعودنا به معناتها القوي معناتها هذيك. أي
3: لا مش شرط، ممكن يكون دبكة طرب ويكون اثنين بالدبكة ينظروا لبعض مثلا يدوروا هيك مثل ما تقولي حضرتك التحدي ولو بديهم، ومثلا ممكن تكون حب يحط ايده هيك، ممكن تكون فراق يعمل بايده هيك، ممكن تكون الاصطلح يعني في تأثير
2: يعني فما فرجة في العرض يعني بالإضافة للغناء فما فرجة.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا وهي والأغنية هي اللي قلت لك عليها أحضرها راح تكون هي اللي مثل ما تقولي المدخل بعد من الهوارة هذيك نغني فيها على تونس. عملت حاجة أخرى تحبي نغني لك منها شوي ولا تحبي
2: غني لنا منها شوي؟ علاش ليه خليناش هكا سبق قبل ميسيلش.
3: هو لما راح أغنيها أنا أكيد المجتمعين راح يتذكروا حاجة.
2: ليه؟
3: قلت له تقبريني ويسلم لي المزوة، قالت إذا بتحبني غني لي مزود. قلت له تقبريني ويسلم لي المزوة، قالت إذا بتحبني غني لي مزود. غنيت لها بنت الحي يا وخيان تكوي كي، غنيت لها بنت الحي يا وخيان تكوي كي، تسحر عينك رباني وانا قلبي دقدق، يسلموا لي هالعينين يا نانا الكمون منين، يسلموا لي هالعينين يا نانا الكمون منين، مثلك والله ما في اثنين لا بالزين ولا بالعين، لا بهل المغرب ولا بهل المشرق وانا قلبي دقدق.
2: محليها محليها خذيتك كلمات من أغاني معناتها تونسية حلوة.
3: أيه.
2: اللي كبرنا معها اللي موجودة في الذاكرة محفورة في الذاكرة.
3: هي احنا عملناها لأنه في عندكم المسلسل اللي اشتركت فيه الحجامة السيتكوم الحجامة. في ال في ال في ال في ال في التقديم أنا أقول لوجهة جندوبي أقولها يسلمني المزوة. فهي تقول لي حتى أنت تحب المزود.
2: فهمت كي معناتها كان انطلق من
3: من
2: الموقف الطريف في المسلسل ما في مسلسل حاجه
3: انا اقولها يسلم المجد على اساس من الذوق يعني فهمتي فهي تطلع شخصيتها انه انسانه ملبوكه دائما هيك وداخل بعضها فانا اقولها يسلم المجد قلت لي صراحه انت تحب المزويد
2: فانطلقت من غادي الفكره حلوه برشا
3: قلت لها تقبريني ويسلم المزوق قالت اذا بتحبني
2: غني لي المزوق
3: اي غنينا شي حاجات لسمير الغصيف الفنان الكبير فهمتي استعمل انه هو يعني فنان عندكم معروف اغانيه حلوه كثير
2: صحيح
3: والكمون منين يا نانا هذيك الله يرحمه الاستاذ قاسم يعني حاولت انا نعمل هيك فهمتي
2: محلاها توليفه حلوه الحقيقه
3: الله يطمنك يا اختي
2: يعطيك الصحه
3: والله انت تشجعيني كثير ومتابعتني يعطيك العافيه
2: يعيشك وبالعكس هذيا واجبنا وحاجه زاده كي تكون حلوه زاده ما حتى من غير تشجيع راهي توصل للناس باحساسك وبصوتك زاده اكيد باش توصل لكل الناس نفرح برشا انك يكون فما انتاجات جديده نفرح وقت اللي تبعث لي وقت اللي نعرف اللي ثم انتاج جديد خاطر نعرف قيمه الانتاجات الجديده كاينها كل الرضيع الصغير اللي
3: أيوة.
2: اللي تفرح به المولود الصغير اللي تفرح به امامك في وقت اللي تقدمه للناس اكيد فما فرحه كبيره برشا هكا ولا لا
3: طبعا هو هذا احنا اللي نعيش به نتنفس فيه نتنفس بالفن

0: ونكتب ايه. انا قلت لك تقريبا نص اللي اغنيه هذيك
1: كلمات
0: كلمات هذيك الهوار اللي سمعوها حضرتك هي عمليها شاعر سوري عمل لي الولايات فقط يعني مثل ما تقول الكاف بنزرت قابس كذا. انا كملت المدن فهمت حالي وربي اعطاني بنيه كمان كلامي ولحني ويخلي لي ولدي اللي بعث لك اياها كمان اذا تحطيها بعدين كمان كلامي ولحني وهي يشلمني المزوة كلامي ولحني
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: اما هذيك يوفا مال الجدين هذيك للاستاذ حاتم بن حميده هو كاتب وملحن من قلعه الاندلس منجم من الكلمات والالحان
1: ما شاء الله.
0: وعنده كورال اسمه قلعه الاندلس هذوك اطفال انا بحب الشغل مع الاطفال وحسيت حالي عندي نفس كويس لهم
1: الحمد لله الحمد لله.
0: واتفق مع المدرسة هذيك قلت لك براءة من وزارة المدائن انه ناخذ منها الكورال وهم ينتجوها والحمد لله راضيين عليها ان شاء الله يحبوها الناس
1: ان شاء الله ان شاء الله. واغاني الاطفال زيدا نفرحوا زيدا بهم الحقيقة ماذا بينا الانتاجية تتكثف زيدا للصغيرات والاطفال وخاصة اللي يكون فيها هكا عبر يكون فيها حكام زيدا اكيد حاجة بيه.
0: انا قلت لك انا عزمني هو استدعاني على كورال على حفلة الكورال وغنوها قدامي الاولاد
1: عملوا عليها جو
0: لا هي كانت الأغنية أول ما سمعتها الكورال يغنوها هم
1: واضح
0: قلت له هاي أنا بدي إياها قال لي إن شاء الله إن شاء الله هذا الحكي من سنتين قال لي إن شاء الله وبعد هيك هيك هيك إن شاء آخر شيء فرعته تدخلوا مرجته من الأغنية تبع يوفا مال الجدين يوفا وللطرافة إنه تصلوا فيه من شتير في عندهم برنامج إذاعي نفس اسم الأغنية
1: بيه برش
0: يعني مذيعة قالت لي عندي برنامج اسمه يوفا مال الجدين تبقى صنع يحكي عن التراث وعن اللبسة التقليدية وعن المهن
1: أي بالضبط
0: وهو بالتصوير حتى بالتصوير إن شاء الله ما نصورها عندنا مثل ما تقولي
1: فكرة اللبسة التقليدية فما بتكون موجودة
0: إن شاء الله إن شاء الله يمشي
1: إن شاء الله إن شاء الله. هو الأغنية ما زالت مش موجودة حتى قلت لي كتصوير والكل ما زال إن شاء الله في الصيف باش تتصور في إطار حفلة مع الصغيرات هذوما وقتها نجموا نشوفوها أكيد على اليوتيوب ولا على الفيسبوك
0: إن شاء الله والكل. إن شاء الله
1: إن شاء الله. بالنسبة حتى التوى كحصريين باش نسمعوها زيدا معكم موجودة في اسمع تعدت قبل في عدد من الإذاعات هكا ولا واليوم زادش نسمعوها على إذاعة الكيف بالضبط. يعطيك الصحة كيد فنانة علي حسين خليك الكلمة للناس اللي يتابعوك للناس اللي يحبوك للناس اللي يحبوا يسمعوا زادة جديدك يحبوك حاضر زادة في مختلف المهرجانات شنو تقول
0: يخليك شوفي نحكي اللي يسمعوني من عندكم غادي وحتى في تونس كاملة أنا بعرف إنه أنتوا تحبونا وإحنا بنحبكم ويعلم الله يعلم الله إنه أنا مانيش حاس حالي أنا مسافر يعني ما اختلف علي شيء مش حالي في بين أهلي وبين أصحابي وهذا اللي ماشي بي أنا تحياتي لكل الصحفيين الإعلاميين الموسيقيين اللي عم يساعدوني وماقفين جنبي نحييهم كلهم كل من إله فضل علي بعد ربي طبعا اللي له فضل علي بالكان بالمغنى ولا بالتمثيل ولا بأي مجال نشكره عبر إذاعتكم
1: يعيش
0: ويا رب يصير لي بالصيف عرضين ثلاثة أربعة خمسة عندكم
1: إن شاء الله. مرحبا مرحبا بيك تنورنا أكيد
0: نوعدك اسمعي والله نوعدك تو أنا تو أجتني الفكرة وليت اللحظة والله العظيم نوعدكم إذا دبرت مهرجان اثنين ثلاثة بالكاف نعمل أغنية كافية
1: أو كوعد خليني في المباشر
0: يعني نشوف أغنية كافية تكون حلوة ونغنيها وإلا نقلب حاجة بالذمة يعني
1: إن شاء الله إن شاء الله ليش ليه هوك خذينا وعد في المباشر معاك
0: أوكي.
1: إن شاء الله إن شاء الله موفق يا رب دايما إن شاء الله كده شوفوك كما حكينا في مختلف العروض وكل ما يكون فما جديد الدار دارك كما نقوله بالتونسي مرحبا بيك كده الفنان علي حسين شكرا ليك
0: شكرا جزيلا شكرا
1: يعيشك شكرا لك. احنا نسمع مع بعضنا يوفا ميل الجدين بطبيعة مع الفنان علي حسين

هذا كان بطبيعة جديد ضيفنا الفنان علي حسين. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم، يلا نغني نتقابل ان شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الثانية.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: السلام عليكم. انطلقت صباح اليوم من مطار الحجيجي بتونس رحلة حجيجي ولاية الكاف، والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة، إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. هذا وتتواصل رحلات الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وهي مطار الحجيجي بالعاصمة، ومطارات جابس والمنستير وجربة جرجيس وطبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة. تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة من 12 إلى 16 من هذا الشهر. أعلن المجموع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى. أسفرت غارة جديدة شنها الكيان الصهيوني أمس على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر وفق ما أوردته مصادر إعلامية. إلى اللقاء.
6: بالمية تونسي مع نجاح.

البشرة وقلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

تونسي الكف نكتب اسمك نتفكرك نخضر ايدي محلى قدك وجهك.

0: مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. الكاف اف ام، على الكاف اف ام وصل صوتك، نقدك، اقتراحك على الرقم 78 210 450. الموزع الصوتي من الاثنين للأحد 24 على 24. الكاف اف ام،
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3. 100%

تقطفها أحسن نورة تقطفها كل ما الغرة تقطفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

أغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها

وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخايف شاهي يدمة وكل ما تخايف شاهي يدمة.

تعود وتحب تعودها، تعود وتحب تعودها، محفوظة وقلبك شددها، محفوظة وقلبك شددها، وكلمة تبلحها تزردها، وكلمة تبلحها تزردها.

اسمعها شي حد، كلمة ما اسمعها شي حد، وكل ما ليها جد وكد، وكل ما ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد.

وكلمة فيها أخذ ورد وكلمة فيها أخذ ورد هذه يا قلبي خايفها.

0: وكل مخليف والاخرى ربيع، وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح تقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام آثار التغير المناخي. انتظمت اليوم بدار شباب سمران ورشة عمل حول المجامع الفلاحية والتسيير الإداري والمالي وسبل تطويرها لتساهم في التنمية المحلية، ذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. نظمت المكتبة الجهوية بسليان اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت شعار المكتبة العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وتضمنت الندوة مداخلات علمية حول دور المكتبات العمومية في محو الأمية وبناء المهارات ودور التنمية المستدامة والتحول الرقمي وكيفية مساعدة المكتبات في سد الفجوة الرقمية. يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس بداية من يوم غد الأحد ولغاية 13 من ماي على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. أكدت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني أجبر نحو 40,000 فلسطيني على النزوح من الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم. ختاما رحب الأوكرانيون بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة باعتباره استراحة كانوا في أمس الحاجة إليها بعد سنوات من الهجمات الروسية، وذلك مع دخوله حيز التنفيذ اليوم. لكن الكرملين قال إن التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد لا يزال بعيد المنال. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع استوديو الرياضة من الآن حتى الساعة 6 مساء في التنسيق العام للحصة زميلتي ألفة بوعشة، في الهندسة التقنية سليم الرزقي، في القاعة الفنية نزار الهريغي، وفي تأمين المكالمات الهاتفية مولدي الهميلي. ونواكب في هذه الأمسية الرياضية بطولة رابطة الثالثة لكرة القدم، جولة قبل أخيرة مهمة جدا وحاسمة على مستوى النزول، وكذلك الرابطة الجهوي لشمال غرب بكيف، ولقاء بالنسبة لليوم نعدوه إن شاء الله في ملعب تجروين بين نجم تجروين وجاره نادي كرة القدم بجريس، إضافة لمتابعتنا للمقابلات نتاع الدفعة الثانية للجولة قبل أخيرة بطولة رابطة الأولى لكرة القدم، وهي مقابلات تعتبر شكلية ترتيبية فقط، باعتبار أنه أهم المقابلات دارت البارح على مستوى تفادي نزول، ومقابلة القمة مش كون غدوة في ملعب رادس من أجل البطولة، ممكن نقوله لقاء الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي اليوم. إذن باش نكونوا موجودين في ملعب تجروين، لقاء منتظر انه بدا ماضي ثلاثة بين نجم تجروين نادي كرة القدم بجريسة مع زميلي محمد الناموشي، مداخلات من هذا الملعب. اللقاءات نتاع الرابطة الثالثة، ثلاثة مقابلات مش كون موجودين في ملعب تبرقة، ثلاثة ونص المرجان الرياضي بتبرقة حسبيت له أيمن الناموشي، مجاز الباب والنادي المجازي يستضيف بالمشاركة الرياضية مع زميلي جلال العرفي، وملعب فريانة لقاء نجم فريانة أولمبيك الكيف بصوت الزميل سامي تليلي، مع متابعتنا بالطبيعة لكل المقابلات الأخرى غير المنقولة اليوم على موجاتنا في هذه الجولة قبل الأخيرة للرابطة الثالثة المستوى الأول. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، سواء من إعلاميين في النقل المباشر، من لاعبين، وكذلك أندية كل، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق في آخر جولات هذا الموسم. إذا نمشي لمداخلة أولى من ملعب تجروين، نأخذ كل تفاصيل خاصة بلقاء نجم تجروين نادي جريسة قبل التحاق الزملاء المتبقين بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال. سي محمد مساء الخير.
1: مساء النور كريم، تحية ليك والفريق العمل معك ولكل مستمعين ومستمعاتنا عبر موجة عقيقة. اللقاء مازال لم ينطلق بعد، لو تسمح نعطيك ورقة المقابلة.
0: نعم.
1: نبدأ بالفريق الضيف نادي كرة قدم بجريزة، حراسة المرمى علي الزغلامي، معه منتصر عبيدي، حمدي الخماسي قائد فريق، متاع جباري، إلياس غيزاوي، على جاري أزر خماسي، رعد عبود، بن قاسم ريان، مرتضى شعبنية، وأنمر المشلاوي. احتياطي نادي كرة قدم بجريزة هاني القاسمي حارس مرمى ثاني، معه جاسر البغديري، محمد أمين عباسي، على عونلي الناظم السبيعي، فتحي الماجري، محمد رسلان النعيمي، وآدم الزغلامي تحت إشراف المدرب على عونلي لاعب ومدرب. بالنسبة للفريق النجم الرياضي بالتجروين، عرستار السويهي حارس مرمى، معاه خبيب بن علي، وليد العثماني قائد فريق، أسامة معاوي، حلمي سليلي، أيمن جبالي، لؤي حيدري، رعد السليمي، صالح بن حميدة، آزر البغاني، وجاسر بالزين. احتياطي وفريق النجم الرياضي بالتجروين، مهران العلوي، لقمان الشارني، آدم عوادي، أمان الله الزغلامي، ناظم السعيدي حارس مرمى ثاني، وعزيز الزغلامي. المدرب هو أيمن بن تواتي. طاقم التحكيم من رابطة الشمال الغربي بالكاف، الحكم الرئيسي العربي الرزقي بالمساعد الأول، محمد العبيدي، المساعد الثاني محمد علي الحيدري. ما كمان نسجل كذلك حضور رئيس رابطة الشمال الغربي بالكاف السيد مراد الحطابي.
0: نعم.
1: اللقاء مازال لم ينطلق بعد كريم، مازالت أمور تنظيمية، اللقاء لم ينطلق بعد.
0: راجعين ليك إن شاء الله سي محمد في بعض الفترات من هذه المقابلة، مقابلة في بطولة رابطة الشمال الغربي بالكاف، اللي فيها المقابلات الأبرز مش كون غدوة، خاصة المقابلات اللي تعني الصدارة، المستقبل الرياضي ببرنوسة اللي يستضيف كسر رياضية، جمعية السيقة ضيف على نادي كرة قدم بقالة الخصبة، والعروسة الرياضية ضيف على البرق التستوري. هذوما المقابلات ممكن الأهم بالنسبة للصعود في بطولة رابطة الشمال الغربي بالكاف. نذكر ترتيبهم: برنوسة 32 نقطة، السيقية 27 هي والعروسة، البرق التستوري رابع 23، الخامس نادي جريسة 19، السادس نجم تجروين 15 ناقص مقابلة، السابع كسر رياضي 10 نقاط ناقص مقابلة، الثامن القلعة الخصبة 8 نقاط، التاسع نادي سيدي بورويس 7 نقاط ناقص مقابلة، والمركز الأخير لي هلال برقو 6 نقاط وكذلك منقوص من مباراة. بالنسبة للبرنامج المقابلات الخاصة بالجولة قبل أخيرة بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، اليوم المرجان الرياضي بتبرقة مع اتحاد سبيت، للنادي المجازي بالمشاركة الرياضية، نجم فريانة أولمبيك كيف، تالا الرياضية نادي الدهماني، نادي حجب العيون يستضيف اتحاد سليانة، الترجي الكريبي، مستقبل محمدية، ونادي مكثر مع نجم الفحص. ونواكب إن شاء الله المقابلات في المباشر إما بالوصف والتعليق أو كذلك بالنتيجة الحاصلة في مختلف الملاعب. نتواصل معكم إذا نعم انطلاق اللقاء دقائق توا يعني ساعتي ثلاثة
1: و 8 دقائق.
0: نعم 8 دقائق، 3 و 8 دقائق انطلاق لقاء نجم تجروين ونادي كرة القدم بالجريسة. راجعين ليك إن شاء الله مع انضمام كل الزملاء إن شاء الله 3:30 في النقل والوصف والتعليق على اللقاء هذا، إضافة للقاءات اللي كنت ذكرتها منذ قليل في ريانا أولمبيك كيف تبرقس بيتلا والنادي المجازي بالمشاركة الرياضية.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالينا.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نعود لنواصل هذا الموعد من استوديو الرياضة، وبعد قليل يكون معنا زملاء في مختلف ملاعب الرابطة الثالثة لكرة القدم للنقل المباشر للمقابلات اللي مهمة جدا على مستوى أسفل الترتيب. المرجان الرياضي بتبرقة آخر الترتيب 23 نقطة، يستضيف اتحاد سبيتلا صاحب المركز الثاني عشر ب 27 نقطة. نادي المجازي صاحب المركز قبل الأخير بحساب المقابلات المباشرة بينه وبين اتحاد سبيتلا 27 نقطة. نادي المجازي و في استضافة لبير مشارقة الرياضية اللي عنده 32 نقطة في المركز السادس. نجم فريانة صاحب المركز العاشر ب 30 نقطة يستضيف متصدر البطولة والصاعد للرابطة الثانية أولمبيك كيف اللي عنده 51 نقطة. هذوما مقابلات النقل المباشر اليوم على موجات إذاعة الكيف. نتابع إن شاء الله النتائج في مختلف الملاعب، كل ما تبدلت تكون عندكم النتيجة. ترجي الكريبي مستقل محمدية، نادي مكثر نجم الفحص، تيل الرياضي مع نادي الدهماني، وكذلك نادي حاجب العيون مع الاتحاد الرياضي بسليانة. احنا بدينا بتجروين، وقبل هذا باش نمشوا الفريانة لقاء أولمبيك كيف. نجم فريانة وأتلالة أولى مع زميل سامي إتليلي. سامي مساء الخير.
2: كريم مساء النور، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف. بعد قليل حسام الظاهري حكم مباراة نجم فريانة أولمبيك كيف يعطي صافرة انطلاق اللقاء.
1: نأخذ تشكيلات لأنه يلتحقوا بنا زملاء بعد قليل. نأخذ من عندك أتلالة أولى وتشكيلات الزوز فرق.
2: نعم، المدرب مكرم العمري مدرب أولمبيك الكيف يبدأ اليوم بربيع شوشان في حراسة المرمى، أحمد الرحالي، رائد الرحالي، ياسين الخليفي، ياسين العبيدي، محمد العرفاوي، يوسف الجلاسي، جاسر العثماني، يحيى البلومي، نبيل كرير، وغيث الزريبي. بالنسبة للنجم الرياضي بفريانة المدرب محسن التويتي يبدأ اليوم بالتشكيلة التالية: محمد أمين الفرحاني في حراسة المرمى، وائل الهومي، عبيد عبيدي، يوسف عمارة، بهاء الدين الهرماسي، محمد أمين القاهري، علاء الدين العلواني، علاء الدين السعداوي، محمد أمين السعداوي، أمان الله العلواني، معز بن جلاب. طاقم التحكيم من رابطة جابس حسام الظاهري، يساعد كل من علي ولد علي، عبد الرؤوف السعيدي، والحكم الرابع أشرف الواعري، مراقب اللقاء السيد هيثم الفالح، والمنسق العام السيد عبد الكريم اليوسفي. الهيئة المديرة كريم للنجم الرياضي بفريانة تبارك صعود أولمبيك الكيف وشهاء التكريم وورود بمناسبة طبعا يعني صعود أولمبيك الكيف، حركة تذكر فتشكر
1: أكيد.
2: من الهيئة المديرة للنجم الرياضي بفريانة اللي باركوا صعود أولمبيك الكيف للرابطة المحترفة الثانية.
1: نعم، هذا هو، شكرا لك سامي. هذه الأتلالة الأولى من ملعب فريانة، ولقاء مهم للفريق النجم فريانة اللي مازال معني بتفادي النزول أولمبيك كيف، مقابلة ترتيبية وأكيد احتفالية بالنسبة لي بالصعود إلى الرابطة الثانية. إن شاء الله بالتوفيق للزوز فرق، وتكون مقابلة في كنف الروح الرياضية. نرجع لمحمد الناموشي، جلال حاضر به جلال ملعب المجاز، كذلك لقاء يعني تفادي نزول النادي الرياضي المجازي في استضافة لبير مشارقة الرياضية. جلال أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مساء الخير، مساء الخيرات، مساء المحبة لك والكبسة المستمعين والمستمعات وفي ذات الكيف. لحظات وتنطلق مباراة الجولة قبل الأخير مرحلة وجود الرابطة الثالثة المستوى الأول بين فريق النادي المجازي وفريق بير مشارقة الرياضية. بطبيعة الحال مباراة هامة جدا للفريق المحلي، فريق النادي المجازي ننتظر انطلاق مباراة بالتنسيق مع المنسق العام سيد كمال حميدي، مع المنسق العام كذلك في مباراة المرجان المتبرقة واتحاد سبيتلا حتى تنطلق المباراتين نفس التوقيت ضمانا للشفافية وضمانا لكل حق فريق هذه المباراة.
1: نأخذ التشكيلات من عندك جلال، مقابلة مهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الرياضي المجازي.
3: نعم، نعطيكم تشكيلتين بالنسبة لفريق الضيف. فريق بير مشارقة الرياضية صاحب المركز السادس ب 32 نقطة، في المرمى نجم ياسين العوادي مع حمزة الماجري، يوسف العلوي، مروان الغريبي قائد الفريق، محمد عز الحجري، آدم بكوش، مروان بن سعيد، محمد عوشيري، آدم صالح، جاد الفرجاني، وأمير هلال مقعد مدراء فريق بير مشارقة الرياضية. أمان الله الواتي
4: حرس مرمى محمد سجد بن صالح، محمد بشاوش، محمد سلاسي، عبد الواحد جباري، حليم الواتي، وسيم المجري، وامان الله الرياحي المدرب وسيد علي صريف. بالنسبه لفريق النادي المجازي صح مركز 13 ب 27 نقطه في المرمى، اشرف الملوني مع فراس المعلاوي، غيث المطوسي، وجد الكوكي، رمزي طرابلسي، نصر الدين عمدوني، محمد عزيز طرابلسي، محمد صبر الفجيني قائد الفريق، راشد طبوبي، غيث الهمامي، ومحمد اشرف المطوسي على مقعد بدلاء جاد الزر الحارس مرمى احتياطي ثاني مع يحيى طرابلسي، محمد عزيز الرياحي، عصام الرزقي، صفوان طرابلسي، حمزه المطوسي، مصطفى الحياوي، ووليد الطرابلسي هو بطبيعه اللاعب والمدرب بالنسبه لتشكيله فريق النادي المجازي. طاقم تحكيم هذه المباراه يتالف من رائد جويلو حكم ساحه، نجم الدين الحليلي حكم مساعد اول، شهاب بن حسن حكم مساعد ثاني، ياسين العقيل حكم الرابع من رابطه الوسط الشرقي من المنصير، مراقب مباراه السيد احمد فرشيشي من تونس، والملصق العام السيد كمال الحميدي. بطبيعة الحال يبقى التنسيق قائما بين الملصقين كمال الحميدي في ملعب المجازي باب، وكذلك الملصق العام في ملعب الكبرقة حتى تنطلق المباراة. ننتظر انطلاق هذه المباراة بين فريق النادي المجازي وبير المشارقة الرياضي، إطارها هو جولة 12، الجولة قبل الأخيرة من مرحلة إياب ودور الرابطة الثالثة، المستوى الأول، المجموعة الثانية.
1: شكرا لك جلال، أنت وكذلك سامي تليلي، انطلق عندكم يعني المداخلات بدأت، مازالين ملعب تبرقة ولقاء المرجان مع اتحاد سبيتلا مع زميلي أيمن لموشي. في الأثناء خلينا نمشي للتاجر وين، وانطلق اللقاء تقريبا عنده ممكن 22 دقيقة 24 دقيقة. نجم تاجر وين نادي كرة قدم بجريسة، ناخذ مداخلة معك سي محمد من هناك، تفضل سي محمد.
5: كريم 25 دقيقة في الشوط الأول والنتيجة تعادل هدف مقابل هدف. في بداية النجم الرياضي بتجروين اللي ساعدها الريح في الدقيقة الرابعة هدف، وهذه فرصة لا تضيع الهدف في الدقيقة الرابعة لصالح نجم تجروين عن طريق أسامة معاوي، ثم في الدقيقة 13 نادي كرة القدم بجريسة يتمكن من تعديل عن طريق ضربة جزاء أنور مشلوي. في المرة الأولى يتحرك الحارس قبل صفيرة الحكم يصدها الحارس عبد الترشي، في المرة الثانية يحطها أنور مشلوي في المرمى. النتيجة بعد 25 دقيقة تقريبا 30 ثانية تعادل صفر هدف لهدف بين الفريقين. الرياح قوية برشا كريم، ربما احنا في مكان مغطين شوية على الهواء على المصدح، الرياح قوية برشا تساعد مبدئيا النجم الرياضي بالتجروين. نعم. مخالفة في مناطق نجم تجروين لصالح تجروين عن طريق وليد العثماني، وليد العثماني يخرج كرة تخرج في التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة. في مناطق نجم تجروين في التنفيذ متيع جباري رقم اثنين يلعب كرة عالية مع الياس الغزاوي، الياس الغزاوي لاعب 16 سنة تقريبا، تماس مرة أخرى لصالح دائما نادي كرة قدم بجريسة. مطيع جباري في التنفيذ، رامي التماس لصالح نادي قدم بجريسة، مطيع جباري، حمدي الخماسي تخرج الكرة ويدخل اللاعب رقم 13 من نجم تجروين ومخالفة حلمي تليلي والحكم يظفر له مخالفة في مناطق النجم الرياضي بتجروين.
1: سي محمد خليني نشوف انطلاق اللقاء في ملعب مجاز الباب، تفضل جليل.
4: نعم كريم، انطلاق المباراة دقيقة أولى منذ انطلاق الشوط الأول، نتيجة متعادلة هنا في مجاز الباب 0-0 بين المشاركة الرياضية والنادي المجازي.
1: سامي تليلي في ملعب فريان، انطلقت المقابلة سامي.
2: دقيقتين لعب كريم منذ انطلاق الشوط الأول بين النجم الرياضي بفريان أولمبيك كاف 0-0 لحد.
1: في انتظار أيمن لموشي يكون معنا إن شاء الله بعد شوية في لقاء مرجان الرياضي بتبرقة واتحاد سبيتا. نواصل دقيقة في ملعب تجروين ونمشي بعدها إلى ملعب مجاز الباب. واصل إذا
5: شكرا كريم. مخالفة لصالح النجم الرياضي بتجروين في مناطقه عن طريق وليد كليلي قائد فريق ينفذ طويلة توصل مناطق 18 متر لنجم تجروين، يتدخل المدافع، ثم منتصر العبيدي والتماس لصالح النجم الرياضي بتجروين، تماس بجانب خط الركنية تقريبا زاوية الركنية، التماس لصالح النجم الرياضي بتجروين، يعطي الحكم إشارة التنفيذ، يعطي الحكم إشارة التنفيذ عن طريق فما وليد العثماني يرجع للدفاع، ترجع الكرة تمشي لحارس المرمى علي الزغلامي ومخالفة لصالح، يصفرها الحكم، مخالفة لصالح حارس مرمى نادي كرة قدم بدريسة علي الزغلامي، يصفرها الحكم العربي الرزبي. تتنفذ الكرة تمشي عند على جاري على جاري على جاري على جاري، يتجاوز نصف الميدان، يخرج الكرة عند ترجع الكرة تخرج عند متيع جباري، متيع جباري، متيع جباري قريب منطقة 18 متر، مرتضى سعدنية، مرتضى سعدنية وآزر الغزاوي والحارس عبد الستار الشفيعي على مرتين،
1: نعم
5: حارس عبد الستار الشفيعي على مرتين، تخرج الكرة تتجاوز نصف الميدان كريم
1: في توقيت
5: نلعبه في 30 دقيقة 29 دقيقة كريم،
1: نعم 29 دقيقة، نتيجة 1-1 بين نجم تجروين ونادي كرة قدم بجريسة. باش نشوف بعد قليل زميلي أيمن لموشي في ملعب تبرقة في الاثنين، واصل معاك جلال لقاء نادي المجازي وبين مشيرقة رياضية.
6: أدركنا دقيقة ثالثة في هذا الشوط الأول من المباراة، مباراة بين مشيرقة رياضية والنادي المجازي، نتيجة متعادلة لحد الآن بين الفريقين 0-0. لابد من معناتها من الإشادة بحسن التنظيم هنا على ملعب مجازباب، خاصة يعني من الـ يعني الـ الأمن كل سهلين على الملعب من خلال تنظيم دخول الـ يعني الأحباء فريق النادي المجازي، وحتى يعني كل ما هو سيلة بكرة القدم والمباراة على أرضية الميدان. كرة خطيرة لفريق بالمشارقة الرياضية، وترجع كرة، ترجع كرة لحارس مرمى الأشرف الملولي حارس فريق النادي المجازي، ترجع كور نصر الدين العمدوني، نصر الدين العمدوني يبحث عن مسانده، ينقل كره بالعرض في اتجاه رمزي طرابلسي، رمزي طرابلسي الى وجه الكوكي في خطه يعني في قلب محور دفاع فريق النادي المجازي في هذه المباراه. وجه الكوكي يلعب الكره في اتجاه 21 في راس المعلاوي، في راس المعلاوي يلعب الكره في اتجاه 17 او 27 راشد طابوبي، راشد طابوبي، راشد طابوبي ممتاز الكرة نحو قائد الفريق محمد صبري الفرجاني، محمد صبري الفرجاني يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، ياخذها الدفاع بالرأس مرة أولى، تمر الكرة نحو أولى الركنيات لفريق النادي المجازي، تأتي على يسار الحارس ياسين العوادي حارس فريق البير مشارقة الرياضية، الركنية لصالح فريق النادي المجازي، ستنفذ الكرة بالنسبة لفريق النادي المجازي، الكرة عن طريق اللاعب رقم 27 راشد طابوبي هو الذي سيتولى تنفيذ الكرة، ينفذ الكرة في القائم الأول، تخرج كرة من الدفاع أو ترجع، ممتاز قطع الكرة من دفاع فريق البير مشارقة الرياضية نحو التماس، كانت في القائم الأول أين صعد يعني لاعبي طويل القامة على مستوى يعني دفاع فريق النادي المجازي، ويتعلق الأمر باللاعب رمز طرابلسي وكذلك نصر الدين العمدوني، لكن دفاع فريق البير مشارقة الرياضية قطع المحاولة، كرة تعود لفريق النادي المجازي، حكم الساحة ماذا يقول؟ يعطي رمي التماس، رمي التماس ستنفذ عن طريق فراس المعلاوي حامل قميص رقم 21 في تشكيلة فريق النادي المجازي، نفذ الكرة ترجع له من جديد، ممتاز الكرة نحو راشد طابوبي، ماذا يفعل بالكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمد عزيز طرابلسي، المطالبة بمخالفة، لكن حكم الساحة يعطي يعني أفضلية اللعب لفريق بير مشارقة الرياضية، ترجع كرة دائما لصالح فريق بير مشارقة الرياضية، يلعب
1: بحذر
6: منذ انطلاق المباراة في توقيت لحد الآن كريم، يعطيك توقيت في توقيت 6 دقائق بعد ثواني في هذا الشوط الأول، تبقى نتيجة متعادلة هنا في مجازباب 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك، التحق بنا زميلي أيمن لموشي في ملعب تبرقة ولقاء المرجان مع اتحاد سبيتلا. مساء الخير أيمن، إذن ولقاء مهم جدا بالنسبة لزوز فرق، أيمن تفضل.
7: مرحبا كريم، تحية لك وتحية لكل المستمعين الأوفياء عبر موجات إذاعة الكيف، هذا هو ملعب تبرقة وهذه هي تبرقة مدينة المرجان، المباراة المهمة جدا للمرجان الرياضي بتبرقة اليوم.
1: ملعب فريانة أيمن، خلينا نشوف ملعب فريانة، تفضل سامي.
2: هذا اللقاء الأولمبيك الكاف، يوسف الجلاسي الدقيقة الثامنة يسجل الهدف الأول برأسية كانت ممتازة غالط الحارس محمد أمين الفرحان.
1: نعم لاعب متألق مع فريق أولمبيكي في يوسف أجلاسي، موفق إن شاء الله هذا الشبل من ذاك الأسد يوسف أجلاسي. إذن 1-0 لأولمبيكي كيف أمام نجم فريانا. واصل إذن أيمن.
7: إذا كما قلنا هذا هي ملعب أسبرجا، مباراة أدركت دقيقتها السابعة اللي انطلقت في الساعة 33 دقيقة بين المرجان الرياضي بتبرقة صاحب المركز الأخير وصاحب المركز 12 الاتحاد الرياضي بتبيتلة. أكيد نعطيك ورقة المباراة والبداية بالفريق الضيف فريق الاتحاد الرياضي بتبيتلة الذي يلعب من الجهة اليسار بأزيائه الحمراء والبيضاء في حراسة المرمى اليوم أسامة الحربيوي، أنس باشا، منصف النفاتي، أجر مساوي، محمد أمين خيل، راغب العارمي، أحمد المهدي، معتز السميسي، والضاح الغزداني، ماهر المثناني، ومحمد عمارة قائد الفريق. احتياطي واتحاد بيتلا عبد العزيز الصغراوي، نصر الدين الصالحي، محمد عزيز السعداوي، محمد نصر همامي، يحيى عمير، أسامة بن كاملة، وائل بن محمد، محمد أسامة بالعابي، وأحمد رسلان سعدي. يدرب الفريق سيد صالح الشهبي. بالنسبة للمرجان الرياضي بتبرق الذي يلعب في أزياء الزرقاء والبيضاء من الجهة اليمين، وهذه محاولة لفريق اتحاد بيتا سجل هدف ولكن الحكم ألغى هدف مسبوق في تسلل لفريق اتحاد بيتا. ترجع كرة بمخالفة تسلل المرجان الرياضي بتبرق ليبدأ هذه المباراة لسيف الدين الخويدي اليوم في حراسة المرمى. الغرياني على الدين العوني، هادي العيادي، محمد عزيز بن فرحات، بدر الدين الرياحي، محمد امين بن عماره، ايهاب العمري، اشرف الرحيمي، ايهاب الهرابي، شهاب الرزيدي قائد فريق. وبالنسبه لاحتياطي فريق المرجان يوم يوسف شعواني، اياد تحضير، ايوب العيادي، وجيه عسكري، ايوب الضواوي، علاء مخلوف، محمد عزيز اليحياوي، خليل الخضراوي. ويدرب الفريق كما قلنا عودة بديع الزواغي من جديد لقيادة سفينة المرجان في الجولتين المتبقيتين. طاقم تحكيم المباراة من رابطة الساقط حكم ساحة سادي دخيل، يساعد محمد المهدي، مساعد ثاني عبد الكريم من المكور، حكم رابع أحمد كمال، يراقب هذه المباراة سيد سيف السوسي، المنسق العام محمد حمايد. أدركنا 9 دقائق لعب في هذه الجولة قبل الأخيرة من بطولة رابط الهواء المستوى الأول هنا في مرابط برقة بين المرجان الرياضي برقة واتحاد بيتلة.
1: صفر مقابل صفر بين زوز فرق، نادي مجازي بالمشارقة أيضا صفر مقابل صفر، تعادل بين نجم تجروين ونادي جريسة 1-1، وأولمبيك كيف سجل هدف الأول في فريانا من نجم فريانا. نأخذ 3 دقائق عندك سامي تليلي في لقاء نجم وأولمبيك كيف، تفضل.
2: 11 دقيقة لعب كريم منذ انطلاق الشوط الأول كما شرط 1-0 هدف يوسف جلاسي الدقيقة 8 من هذا الشوط، عرضية كانت ممتازة من نبيل كرير وتمركز جيد ليوسف جلاسي كان في القائم الثاني وغالط حارس المرمى.
1: سامي نداء من جلال العرفاوي ملعب مجاز الباب، تفضل. تاجر وين تفضل.
5: 36 دقيقة الهدف الثاني لصالح النجم الرياضي بتجروين، ركنية على يسار الحارس علي الزغلاني في انتظار أن نثبت اللاعب رقم اللي سجل الهدف في دقيقة 36.
1: 2-1 لنجم تجروين أمام نادي كرة القدم بجريسة. شكرا لك سي محمد، رجع لك البحث.
5: اللاعب رقم 4 خبيب بن علي.
1: خبيب بن علي بعد هدف أسامة معاوي عدل أنور مشلاوي لجريسة، وخبيب بن علي سجل الثاني لنجم تجروين. شكرا لك، نواصل معك سيمي.
2: 12 دقيقة لعب إذن في الشوط الأول، يعني للأمانة أولمبيك كيف كان أفضل في التوقيت هذا منذ الدقيقة الأولى تقريبا. نبيل كرير كاد يغالط الحارس محمد أمين فرحاني لولا تألق لاعبي محور الدفاع عبيد عليدي وائل الدلهومي، وكما أشرت في الدقيقة 8 يوسف جلاسي يسجل الهدف الوحيد إلى حد الآن، هدف كما قلت ممتاز، تمركز يوسف كان جيد جدا، ونبيل كرير بعرضية ولا أروع، ويوسف جلاسي يغالط حارس المرمى محمد أمين الفرحاني. بعض المحاولات للأمانة للنجم الرياضي بفريانة عن طريق معز بن جلال وكذلك محمد أمين السعداوي وأمان الله العلواني، لاعبي الثلاثة لاعبين اللي يلعبوا في خط الهجوم تقريبا نفس الرسم التكتيكي بين الزوز جمعيات 4-3-3 لأولمبيك كيف وكذلك 4-3-3 النجم الرياضي بفريانا. غيث الزريبي ملقى على أرضية الميدان. كريم نعطيك الخط إن شاء الله.
1: خليني نمشي الملعب مجاز الباب، واصل جلال.
4: نعم، شكرا لك كريم. نعود للمباراة لحد الآن في توقيت 11 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الأول. نتيجة دائما متعادلة 0-0 هنا في مجاز الباب بين الفريقين، بين نادي مجازي وبير مشارقة الرياضية، ومخالفة لصالح فريق النادي المجازي تحصل عليها فراس المعلاوي. الكرة ستنفذ، نفس اللاعب فراس المعلاوي هو الذي سيتولى تنفيذ هذه الكرة بالنسبة لفريق النادي المجازي. يضع كرة في مكانها بطبيعة الحال على الخط النهائي منطقة الجزاء. هناك حوارات كبيرة بين اللاعبين، بين لاعبي فريق النادي المجازي وبير مشارقة الرياضية. حكم الساحة يعطي إشارة التنفيذ هذه المخالفة لفراس المعلاوي. كيف سيكون التنفيذ؟ فالقائم الثاني لشكون؟ التسديد الرأسي مرة أولى، مرة ثانية، ودخل الدفاع والتصويبة، والترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، وفي الأخير فراس المعلاوي يستفيد من رمي التماس. كانت التصويبة تصدى لها بامتياز دفاع فريق بير مشارقة الرياضية. نجم نقولوا أبرز فرصة لحد الآن لفريق النادي المجازي. تنفذ كرة من 25 من غيث الهمامي، ينفذ كرة مع وجه الكوكي، التوزيع الكرة، الاعتراض، تفضل.
1: ملعب تجروين مرة أخرى، تفضل سي محمد.
5: شكرا. تقريبا 39 دقيقة، ورقة حمراء ضد نادي كرة القدم بجريسة على جاري.
1: على جاري مباشرة ولا ثانية هذيا؟
5: لا مباشرة.
1: ورقة حمراء مباشرة لعلاء جاري. شكرا لك، مازالوا 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، إذن باش يكمل تقريبا 50 دقيقة فريق نادي جريسة منقوص من لاعب أمام نجم تجروين متقدم 2-1. واصل جلال.
4: نعم، 13 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الأول، دائما نتيجة متعادلة هنا في مجاز الباب 0-0. هذه كرة من جديد لفريق النادي المجازي، يتدخل الدفاع بين المشاركة الرياضية، يبعد الكرة من مناطق نحو مناطق النادي المجازي، يتصدى الدفاع من اللاعب رمزي الطرابلسي، يضع كرة في التماس. كان ضغط اللاعب أمير الهلال من جانب فريق بير مشارقة الرياضية، والتماس لصالح بير مشارقة الرياضية قريبة لزاوية الركنية. على يمين الحارس أشرف المرلولي، حارس فريق النادي المجازي أشرف المرلولي، رمي التماس ستنفذ في شكل توزيع من يوسف العلوي حامل قميص رقم 5 في تشكيلة فريق بير مشارقة الرياضية، باش ينفذ رمي التماس. ينفذ ولو انه الرياح حقيقة رياح هذه تهب وتساعد فريق بير مشارقة الرياضية في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. رياح حقيقة جنوبية، الكرة تعود لفريق النادي المجازي، كانت خارج الميدان، تبقى الكرة لفريق النادي المجازي. وجد الكوكي يلعب بالكرة مع غيث المطوسي. التوزيع الكرة لشكور، يبحث على محمد أشرف المطوسي، توصل الكرة للدفاع لكن يبقى موقع الميدان، وتتواصل يقوم لباس تتواصل الهجمة لفريق النادي المجازي عن طريق غيث الهمامي. وفي الأخير ماذا يقول حكم؟ يتدخل بيعلي الكرة غيث الهمامي،
1: نعم،
4: تماس لصالح فريق بير مشارقة الرياضية في التوقيت، نعطيك التوقيت بالضبط في 16 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الأول. دائما النتيجة 0-0 هنا.

0: في ملعب تجروين نتيجة 2-1 نجم تجروين أمام نادي كرة القدم بجريسة. تفضل.
1: شكرا كريم. هجوم لصالح نادي كرة القدم بجريسة عن طريق مصطفى جباري. سافر الكرة تتجاوز توصل مناطق 18 مسافة داخل وادي العثماني. قائد فريق نجم الرياضي بالتجروين طار عن طريق حمدي الخميسي ثم صاحب الهدف اللاعب خبيب بن علي. تخرج الكرة مناطق نادي كرة قدم بجريسة حمدي الخميسي دخل والحكم مسافر مخالفة لصالح النجم الرياضي بالتجروين. هذا الكل في 42 دقيقة تقريبا. نادي كرة قدم بجريسة يلعب منقوص من لاعب بعد استفهام مباشر للظهير الأيسر علاء جاري. ربما كانت منافسة بينه وبين الحكم لأنه ما فماش تدخل يعني عنيف ولا حاجة. كريم اللاعب مقرر فما لاعب نادي كرة قدم بجريسة الحكم يطلب الإسعاف يعني لو تاخذ الخط لاعب آخر.
0: شكرا. نرجع لتبرقة لقاء مهم مرجين ضد اتحاد سبيتلة. تفضل.
2: مرحبا كريم. 16 دقيقة لعب هنا في تبرقة ما زال التعادل السلبي 0-0 بين المرجان الرياضي بتبرقة للحشرة المخالفة على مستوى دائرة وسط الملعب. الكرة اللي مخالفة لفايز محمد عبد بن فرحات ما شفناش إلى حد الآن أداء كرة ثابتة لفايز المرجان الرياضي بتبرقة في الدقيقة العاشرة ولكن التنفيذ كانت الكرة سهلة للحارس أسامة الحرباوي. هذه كرة للمرجان على التوزيع على المستوى القائمة الثانية ولكن عاود في الدفاع عن طريق النفاسي وعلى الدفاع يبعد الكرة في التماس في مناطق الاتحاد الرياضي لسبيتلا في طقس مغيم اليوم في برقة في طقس فيه رياح ولكن العامل الريح لحد الآن مع الفريق المحلي فريق المرجان الرياضي برقة. الكرة مش ترجع سهلة للحارس أسامة الحرباوي حارس اتحاد لسبيتلا يأخذ كورته ويمشي رويدة مش يلعب الكرة طويلة لزملائه طويلة من أسامة الحرباوي كرة مباشرة من حارس المرمى للحارس سيف الدين الخويدي حارس المرجان الرياضي بتبرقة. انتصار الأخير في الدقائق الأخيرة أمام النجم الرياضي بفريانة أكيد كما قلنا ما زال الأمل القائم لأبناء المرجان الرياضي بتبرقة مع عودة المدرب بديع الزوافي اليوم على حافة الميدان يعطي في التوصيات للاعبي سيف الدين الخويدي باش يلعب الكرة. سيف الدين الخويدي كرة طويلة في مستوى دائرة وسط الملعب ترجع الكرة لاعب أحمد المهدي في فريق الاتحاد الرياضي بسبيتلا أشرف الرحيمي. صانع الألعاب ينظم الهجمة أكيد يبداها ثم ينطلق لاعب ممتاز جدا أشرف الرحيمي ولكن مشكلة المرجان الرياضي بتبرقة لحد الآن في الثلث الأخير في النجاعة مازالت مفقودة في الجولتين الأخيرتين بالقدر الكافي وفريق اتحاد سبيتلا عنده الكرة الآن. الكرة مش تمشي من منصف النفاتي مش يلعب رمي التماس في مناطق المرجان على الجهة اليسار. الكرة ترجع بالرأس من علاء الدين العوني ويسترجعها فريق المرجان مباشرة من حارس سيف الدين الخويدي. جمهور اليوم بأعداد أكيد كبيرة المدارج ملقانة التشجيع متواصل منذ بداية المباراة. أكيد هذا الكرة مترجع لسيف الدين الخويدي. سيف الدين يطلب زملائه التقدم للأمام طويلة كرة سيف الدين الخويدي يأخذها مباشرة إيهاب العمري. كرة في منتصف الميدان إيهاب الهرابي في حوار مع اللاعب راغب العارمي ترجع كرة أسريع على المرجان المحاولة البحث عن المساحة للجهة اليمين حيث أشرف الرحيمي راوغ يمشي لزوز لاعبين. أشرف الرحيمي ممتاز تواغل ويربح تماس قريب من زاوية الركنية على يسار حارس الاتحاد الرياضي بسبيتلا يمشي في التنفيذ اللاعب بدر الدين الرياحي يمشي نفذ التماس وسيد المرجان الرياضي بتبرقة. التماس مش يكون طويل للفريق المرجان الرياضي بتبرقة. أكيد نذكروا أنه الفريق اتحاد الرياضي بسبيتلا كان فاز في آخر مباراة أمام النادي الرياضي بحاجب العيون وكذلك المرجان الرياضي بتبرقة. الكرة بترجع بهذه الفرصة لفايت المرجان. أشرف الرحيمي راوغ يرجع كرة لبدر الدين الرياحي وتدخل الدفاع كريم في 24 دقيقة لعب يعني في 20 دقيقة دقيقة لعب.
0: 20 دقيقة لعب نتيجة أصفار ومهمة نتيجة بالنسبة لزوز فرق

0: في هذه المباراة. نرجع لفريانا سامي تليلي 1-0 أولمبيكي كيف يتقدم على النجم فريانا.
1: كريم مرحبا بك من جديد. وصلنا إلى 22 دقيقة لعب من لقاء أولمبيك الكاف اللي ينزل ضيف اليوم على النجم الرياضي بفريانا. يعني كريم رقم مهم. أولمبيك الكاف أحسن خط دفاع في المجموعة هذه، واجه أحسن خط هجوم نجم فريانا ب 33 هدف. صاحبة النادي الرياضي بالدهماني أحسن زوز خطوط هجوم، وأولمبيك الكاف أحسن خط دفاع بسبع أهداف إلى حد الآن. الأمانة التميز لفريق أولمبيك الكاف، أكثر من فرصة واضحة واللي أثمرت هدف في الدقيقة الثامنة، هدف كان ممتاز للأمانة في هذا الشوط، محاولات محتشمة خاصة بالكرة الثابتة بالنسبة للنجم الرياضي بفريانا، وفرصة كانت واضحة بعد الواحد بلاش كرير بتسديدة رائعة كادي غالط حارس المرمى محمد أمين الفرحاني. نجم فريانا للأمانة اعتمد أكثر على الكرة الثابتة وكاد يعني يعدل النتيجة في أكثر من محاولة. اللاعب اللي يحمل قميص رقم 5 على الدين السعداوي مرة أخرى جيني كريم في وين يكون لاعب ملقى على أرضية الميدان على الدين السعداوي لاعب النجم الرياضي بفريانا ملقى على أرضية الميدان. شوف الخط كريم بعد ما نعطيك التوقيت 23 في خلاع في هذا الشوط واحد بلاش أولمبيك الكاف.
0: كل الزملاء يعني لو سمحتم تبعدوا شوية على مصدر الريح باش تكون الأصوات واضحة في المباشر. شكون النداء؟
2: ملعب تجريبي.
0: تفضل سي محمد.
2: نهاية الشوط الأول أعتقد النجم الرياضي التجرين هدفين مقابل هدف.
0: شكرا لك. أهداف أسامة معاوي وحبيب بن علي أخوبي بن علي لنجم تجروين، وبيناتهم هدف أنور المشلوي لنادي إجريسة، ورقة حمراء على جاري لفريق نادي كرة القدم بجريسة. شكرا لك سي محمد، رجع لك إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني. نواصلوا من ملعب مجاز الباب جلال.
3: أكثر من دقيقة 23 هنا في مجاز الباب، ديما نتيجة متعادلة 0-0. لم نشاهد يعني فرص كبيرة في التسجيل سواء من فريق بمشارقة الرياضية أو كذلك من فريق النادي المجازي، ولو أنه المدرب علي سالم من جانب فريق بمشارقة الرياضية غير لاعب حقيقة المصاب لاعب رقم 15 جهاد الفرجاني، ومتحصل كذلك على بطاقة صفراء عوض باللاعب محمد ساجد بن صالح منذ دقيقة 15 من زمن هذا الشوط الأول. كرة تعود النادي المجازي وتشتيت كرة كيف ما جاء كيف خرج تقريبا خرج الميدان ورمي التماس لصالح فريق بين مشارقة الرياضية، ستنفذ عن طريق اللاعب رقم 5 يوسف العلوي في منتصف الميدان تقريبا ينفذ رمي التماس لصالح فريق بين مشارقة الرياضية. التغطية من رمزي طرابلسي أمام البديل محمد صالح بن ساجد، وكرة تخرج الكرة لفريق بين مشارقة الرياضية لفريق نادي مجازي. التنفيذ كرة بسرعة الكرة لنادي مجازي مباشرة للاعب رقم 17 غيث المطوسي يلعب الكرة في منتصف الميدان غيث الأمامي، التوزيع الكرة ممتاز، الكرة نحو محمد أشرف المطوسي متوغل محمد أشرف المطوسي أمامه لاعب يبعد لعب أول السرعة والدفاع يتدخل والركنية لصالح فريق النادي مجازي. الركنية لصالح فريق النادي مجازي
0: جلال في توقيت
3: نعطيك التوقيت كريم في توقيت لحد الآن الدقيقة 25 بالضبط في زمن هذا الشوط الأول، نتيجة متعادلة 0-0 بين فريقين لحد الآن.
0: راجعين الزملاء كل بعد موجز الساعة الرابعة للأنباء.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: قول دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير، تمام الرابعة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف، والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بالعاصمة، حسب ما أفادنا به المدير الجهوي لشؤون الدينية رضا المسعودي. وتتواصل رحلة الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر، والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وستنطلق رحلات العودة من البقاع المقدسة في غرة جوان القادم، على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. تم خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية سليانة اتخاذ جملة من الإجراءات والتوصيات استعدادا لعيد الأضحى، فيما تجاوز عدد المتوفرات من الأضاحي 96 ألف رأس غنم بالجهة. وفي إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة ببوسالم، انتظمت اليوم بدار الشباب بالسمران ورشة عمل حول المجامع الفلاحية والتسيير الإداري والمالي وسبل تطويرها لتساهم في التنمية المحلية. وبمناسبة أسبوع المرور العربي، احتضنت دار الشباب نفز اليوم تظاهرة مرورية توعوية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. عربيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 3 أشخاص إثر شن الطيران الحربي الصهيوني 3 غارات على منطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان لأول مرة منذ بدء الهدنة في 16 من أفريل الماضي. موعد من الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الخامسة. إلى اللقاء.

0: نواصل إذن موعدنا في استوديو رياضة الأربع وأربع دقائق على موجاتنا. نرجو إن شاء الله بعد شوية الملعب تبرقة في الاثنين. نمشي الملعب فريانة مع زميلي سامي التليلي. نواصل لقاء نجم فريانة أولمبيكي كيف تفضل.
1: 31 دقيقة لعب كريم من الشوط الأول، مازالت النتيجة 1-0 لأولمبيك كيف. قعدنا نجتهد باش نبعد على الريح، ان شاء الله يكون
0: الصوت هي في الملاعب كلها، حتى اي من توقص عليه خط يعني امشي لمكان اخر في انتظار ان تصلوا به مره اخرى ان شاء الله.
1: نعم، هدف يوسف جلاسي كما اشرت لأولمبيك الكيف دقيقه على الثامنه اثر امداد كروي كان رائع من نبيل الكرير. اكثر من محاوله لثلاثي هجوم أولمبيك الكيف، نبيل الكرير، غيث الزريبي ويحيى البلومي، وتالق منذ قليل لحارس مرمى أولمبيك الكيف ربيع شوشان، تسديده رائعه من محمد امين سعداوي، وربيع شوشان يحط الكره في الركنيه. اولى تغييرات المدرب محسن التواتي مدرب أولمبيك الكيف باش تكون بزوز لاعبين، زوز لاعبين اللي هما محمد مهيب تليلي وأشرف المهذبي باش ياخذوا
0: مدرب نجم فريانة مش أولمبيك كيف هكا.
1: عفوا، نعم. محسن التواتي مدرب نجم فريانة يقوم بتغيير في الدقيقة 32، محمد مهيب تليلي وأشرف المهذبي مكان علاء الدين العلواني ومحمد أمين القاهري. يمكن الرسم التكتيكي أو التشكيلة اللي اختارها على مدرب محسن التويتي ما كانتش كما يلزم، هذاك علاش صاروا زوج تغييرات في نصف ساعة لعب كورة لفايت أولمبيك الكيف في وسط الميدان، والحكم يزفر مخالفة لفائدة أولمبيك الكيف، المخالفة تحصل عليها محمد العرفاوي.
0: تذكير فقط، نادي مكثر افتتح النتيجة أمام نجم الفحص هدف مقابل صفر. بعد قليل إن شاء الله يمكنكم النتيجة فريق الاتحاد سليانة وكذلك النتائج اللي ينقصوا في المباشر. تفضل سامي. به سامي تليلي ملعب فريانة. باهي ايمن لموش احضر توا معنا في ملعب تبرقة. نرجع لسامي ان شاء الله بعد قليل. 1-0 اذا أولمبيك كيف يتقدم امام النجم الرياضي بفريانة. ملعب تبرقة ايمن لموش تفضل.
2: مرحبا كريم، تجاوزنا نصف ساعه هنا في ملعب تبرقة البلدي، 32 دقيقه لعب بالضبط والنتيجه ما زالت 0-0 بين المرجان الرياضي بتبرقة وضيف الاتحاد الرياضي للسيدلة، والكرة تسترجع بيراميدز
0: و0-0 في لقاء اتحاد سليان والنادي حاج بالعيون. لقاء يتلعب في ملعب حاج بالعيون وتوا 30 دقيقة لعب، نتيجة 0-0. 1-0 نادي مكثر أمام النجم الرياضي بالفحص. واصلي
2: أرجع كرة برامي السماد بيت المرجان الرياضي بتبارقة على يسار حارس اتحاد سليان أنس الحارس أسامة الحرباوي، عفوا لعب برامي السماد طويلة على شكلة الرقمية من لاعب رقم 21 بدر الدين الرياحي. بدر الدين الرياحي مشي على برامية الناس طويلة، الكرة مسترجعة من قلب الدفاع منصف النفات، الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي بتثبيت صعوبة إخراج الكرة ومشي رمي الناس بيت الاتحاد الرياضي بتثبيت حرب القمصان البيضاء والحمراء، الكرة في مناطق اتحاد سبيت لا مش تمشي الكرة من محمد أمين خيل يراقب العارمي محمد عمارة قائد الفريق، ارجع كرة لفايت المرجان للاعب رقم 18 علاء الدين العوني عشان يكون مخالفة ضد علاء الدين العوني النحل لفايت الفريق الاتحاد الرياضي بسبيت لا مش تمشيش الحكمين كرات خطيرة على حارسي المرمى حارس المرجان وكذلك حارس اتحاد سبيت لا مش ترجع الكرة باللاعب رقم 5 في تنفيذ المخالفة آزر المساوي يحصل على جهة يسار للاعب ماهر المسميني لكن يقطعها الدفاع من جديد يرجعها الاتحاد سبيت معتز المسميشي راوغ معتز رجع كرة لراغب العارمي لكن يقطعها له بدر الدين الرياحي كرة تخرج من منطقة المرجان لأشرف الرحيمي يبحث عن الانتحار أشرف الرحيمي لكن قطع الكرة من
0: به. شكرا لك أيمن، خلينا بعد قليل نعود لك ولسامي تليلي وكذلك جلال العرفاوي. نرجعكم إن شاء الله بعد رفع الأذان لصلاة العصر. نواصلوا استوديو الرياضة.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نواصل معكم ديما استوديو الرياضة. نادي حاج بالعيون افتتح النتيجة متحسلين هدف مقابل صفر، نادي مكثر ما زال متقدم على النجم الرياضي بالفحص بنتيجة هدف مقابل صفر. نجم فرينا متأخر 1-0 ضد أولمبيك الكيف. المرجان الرياضي بتبارك وتحاس بيتلا والنادي المجازي مع بير مشارقة رياضية، نتيجة إلى حد الآن 0-0. الشوط الأول بين نجم تجروين ونادي جريس انتهى 2-1 لفريق نجم تجروين. نرجع بالتوقيت والنتيجة في 3 ملاعب. مجاز الباب جلال، اعطيني توقيت ونتيجة.
2: نقرب الدقيقة 40 هنا في مجاز الباب، دائما النتيجة متعادلة 0-0.
1: ملعب تبرقة كذلك ايمن
3: 38 دقيقة لعب في تبرقة، باقي التعادل السلبي 0-0 بين المرجان الرياضي بتبرقة والاتحاد الرياضي.
1: وفي فريانة سامي تليلي
4: أشرف المهذبي لاعب البديل يعدل النتيجة دقيقة 38 من هذا الشوط الأول، إذا 1-1 في 40 دقيقة لعب.
1: 38 هدف التعادل.
4: نعم.
1: شكرا لك. هذا ترجي الكريبي كذلك متقدم على مساق المحمدية بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف جاء في دقيقة 20. نواصلوا من ملعب مجاز الباب جلال.
2: مع شكر لكم جميعا نعود للمباراة لحد الآن. الكرة لفريق النادي مجاز متعادل نتيجة 0-0، رغم أنه النادي المجازي ضيع فرصة كبيرة لافتتاح النتيجة في الدقيقة 37. كرة تعود لفريق بير مشارقة الرياضية، الكرة عن طريق اللاعب 18 محمد عزيز الحجري تقطع من دفاع فريق النادي المجازي، وفما رأي من حكم المساعد الأول في المباراة للإعلان عن رأيه وعن تسلسل خط هجوم فريق النادي المجازي. ستنفذ الكرة عن طريق اللاعب رقم 4 في تشكيل فريق بير مشارقة الرياضية محمد العشاري، يضع الكرة في مكانه حكم مساحة يعطي إشارة تنفيذ هذه الكرة لفريق بير مشارقة الرياضية. التنفيذ على الأزياء الزرقاء والبيضاء، فريق بير مشارقة الرياضية باش تنفذ عن طريق كما شرط محمد العشاري، ينفذ الكرة في مناطق النادي المجازي، ينقلها في اتجاه اللاعب رقم 7 مروان بن سعيد اللي كذلك في دقيقة 30 كاد يفتتح النتيجة لولا تألق في الحقيقة فراد ممتاز جدا من الحارس أشرف الملولي، كان داخل منطقة 5.50 سدد بالرأس وارتماء رشيقة من الحارس وضع الكرة في الركنية. كرة تعود لفريق النادي المجازي، الحارس أشرف الملولي باش يرجع كرة للعب برمد 5.50 يضع كرة في مكانها لصالح فريق النادي المجازي، يسرع في إرجاع الكرة للعب أشرف الملولي، يرجع الكرة بالساق اليمنى في مناطق فريق بير مشارقة الرياضية اللي يأخذها الدفاع مرة أولى ثم مرة ثانية عن طريق مروان بن سعيد. مروان بن سعيد ينقل كرة نحو 20 حمزة الماجد، حمزة الماجد تسك منه كرة ترجع هجمة سريعة غير الأمامي لصالح فريق النادي المجازي، والهجمة ممتاز ممتاز، قطع الكرة من لاعب رقم 4 اللاعب محمد العشيري، يقطع المحاولة أمام السريع محمد أشرف المطوسي، ويبقى النتيجة لحد الآن متعادلة بعد مرور تقريبا 42 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الأول، نتيجة تبقى متعادلة 0-0 بين النادي المجازي وبين مشارقة الرياضة.
1: شكرا لك. الدفعة الثانية مقابلة الرابطة الأولى الجولة قبل الأخيرة، النادي السياخسي متفوق أمام مستقبل مرسى هدف مقابل صفر خارج ميدانه، هدف نور القاروي دقيقة 5، النجم الساحلي والنادي بنزرتي 0-0، والترجي الجيس متقدم على النجم التلوي هدف هادي جرتيلة في الدقيقة 4 من المباراة في هذه الجولة قبل الأخيرة اللي دفعتها الأخيرة تكون غدوة، ولقاء الأجوار بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. إلى ملعب تبرقة نعود إلى أيمن لموشي.
3: نعم كريم، نلعب في الدقيقة 42 هنا في ملعب تبرقة مع مخالفة للمرجان الرياضي بتبرقة، حسن جنبه على يسار حارس الاتحاد الرياضي بشبيتلا، وبعد ست المراوغات عندها بدر الدين الريحي من الجهه اليمين ممتاز، وتعرض للعرقله والتنفيذ الآلي الكوره في القائمه الثانيه، وممتاز الحارس في المتابعه الحرب تم الحرب ياخذ كورته ترجع كره اتحاد بيتنا طريق حارس المرمى اسامه الحربوي يتركها لازر المساوي. ازر المساوي يلعب في الجهه اليمين معتز المشي معتز يبحث يوزع وسهل للحارس سيف الدين الخويندي. سيف الدين الخويندي يمشي بالكوره بعض الامتار ويتقدم بالكوره شرابه طويله مباشره ناحية اللاعب علاء الدين العوني. كرة تمشي لشهاب الرزاقي حصل على مخالفة لفئة المرجان الرياضي بالطرق على متوازي ارث وسط الملعب. اللاعب رقم 18 علاء الدين العوني ولاعب الاتحاد الرياضي بسبيسلا يجبر كما قلنا الحكم اكيد انه يطلب اسعاف اللاعب الاتحاد الرياضي بسبيسلا. كانت كرة لفئة المرجان والمخالفه في مستوى ووسط الملعب مع شوط متوسط للامانه الى حد الان رغم اسبقيه للمرجان من ناحيه الاستحواذ ولكن ما شفناش فرص خطيره على المرمى. سلامات للاعب الاتحاد الرياضي لسبيسلا اللي تلقى في الاسعافات.
1: نعم به خلي اللاعب يتلقى الاسعافات. خلينا نرجع لفريان نكمل الشوط الاول بين نجم فريان اولمبيك. كيف اصبحت النتيجه 1-1 سامي؟
4: 45 دقيقة لعب كريم ما نعرفوش شنو باش يفي فالحكم حسام الظاهري 1-1 إلى حد الآن. أولى الأهداف كانت ليوسف جلاسي لاعب أولمبيك الكاتب دقيقة 8 وأشرف المهدي اللاعب البديل بعد دخول ب 8 دقائق يسجل هدف التعادل يعني دقيقة 38. زوج تغييرات في صفوف النجم الرياضي بفريانة محمد ميقاري وعلاء الدين العوالي غادروا في دقيقة 30 عوضهم كل من محمد مهيب تليلي وأشرف المهدي. أكثر من محاولة للأمانة كانت رائعة لثلاثي الهجوم نبيل كرير غيث الزريبي ويحيى البلومي ولكن التألق لحارس المرمى محمد أمين فرحاني حارس مرمى النجم الرياضي بسريانة تماس لنجم سريانة بهاء الدين الهرماسي الظهير الأيمن باش يلعب التماس. انتهى الوقت القانوني ما نعرفوش شنو باش يبيه فالحكم حسام الظاهري ترجع كرة من المدافع رائد الرحالي من جديد لعب النجم الرياضي بفريانة علاء الدين السعداوي يلعب كرة طويلة ولكن 6 أمتار باش يتولى تنفيذها ربيع شوشان حارس مرمى أولمبيك الكاف. عاود نذكر بالأهداف دقيقة 8 يوسف جلاسي لأولمبيك الكاف ودقيقة 38 أشرف المهدي للنجم الرياضي بفريانة. النجم الرياضي بفريانة ب 30 نقطة بعد 8 انتصارات 6 تعادلات و10 هزائم. اولمبيك كاس الساعه طبعا نقطه 51 قبل المباراه هذه 14 انتصار 9 تعادلات وهزيمه واحده. احسن خط دفاع اولمبيك كيف ب 7 اهداف واحسن خط هجوم نجم فريانة ب 33 هدف. طبعا ارقام ما قبل هذه الجوله يتلعب بال 6 امتار كره طويله في وسط الميدان والحكم حسام الظاهري ظفر مخالفه لمحمد مهيب تليلي في وسط الميدان باش يتولى تنفيذ على الدين السعداوي يلعب الكره محمد مهيب تليلي في وسط الميدان تمشي الكره لمعد بن جلاب. بن جلاب يرجع محمد مهيب تليلي محمد مهيب تليلي يبحث عن المساند الحكم يأمر مسلط اللعب والتماس بشاره علي ولاد علي لفائده النجم الرياضي بفريانة. هناك انذار لمحمد مهيب تليلي الحكم حسام الظاهري ينظر محمد مهيب تليلي للاحتجاج على اخر الحكم محمد مهيب تليلي كان يطالب بمخالفة وحسام الظاهري امر بمواصلة اللعب. وعلى ما يبدو لي وللامانة حسام الظاهري كان يعني على صواب ما كانش تم مخالفة والاحتجاج ما كانش في محله من اللاعب محمد مهيب تليلي. التماس لنجم فريانة تتلعب لكرة تخرج من ياسين العبيدي مرة أخرى تماس للنجم الرياضي بفريانة. ياسين العبيدي اللي يلعب اليوم على اليمين كمدافع في تشكيلة أولمبيك كيف تتلعب بالكرة من التماس العرضية. كريم وصلنا ل 45 زائد 3 1-1 بين النجم الرياضي بفريانة وأولمبيك كيف.
1: ووقت بدل ضاع في المقابلة هذه في شوطها الأول نهاية الشوط. نعم 1-1 بين نجم فريانة وأولمبيك كيف. 4 دقائق لعب في ملعب مجلس الباب. أيمن قديش وقت ضايع عندك في ملعب تبرقة؟
3: كريم جد لوقت السياده الاولى يعلن الحكم سيدي بوخريس على نهايه الشوط الاول بعد دقيقتين مضافه على نتيجه 0-0 ملتقانا ان شاء الله على الشوط الثاني
1: باذن الله. شكرا لك ايمن لموشي. 0-0 بين مرجان الهلال بتبارك واتحاد سبيتلا 1-1 بين نجم فريانا اولمبيكي كيف. ونكمل الشوط عندك في مجاز الباب جلال.
5: مع شكر لكم جميعا. زوج دقائق في الوقت البديل في هذا الشوط الاول. قلت حكم مساحه رأى ديجويرو أضاف 4 دقائق في الوقت البديل في هذا الشوط الأول من المباراة. انتبه المخالفة وأولى التغييرات المدرب وليد طرابلسي خروج محمد صبر الفرجاني قائد الفريق وتعود باللاعب يحيى الطرابلسي. كرة تعود مباشرة لشكون رمية 5.50 رمية 5.50 مخالفة نفذت دون نتيجة بالنسبة لفريق النادي المجازي. فهم برشا تسرع من خط الامامي لفريق النادي المجازي على الكوره. الكل يبحث عن التسديد واللعب الفردي والحل الفردي لكن ما يجيش الاهداف بالحلول الفرديه بالنسبه لفريق النادي المجازي. كره تعود الحارس ياسين العودي حارس فريق بن مشارقه الرياضيه ينفذ الكوره في منطقه فريق بن مشارقه. ياخذها لاعب فريق النادي المجازي في اتجاه اللاعب محمد الشمطوسي يبحث عن المراوغات او ترجع كوره دائما لفريق النادي المجازي. فراس المعلاوي فراس المعلاوي يبحث عن المرور يمر فراس المعلاوي وما ثماش مخالفه وحكم الساحه ماذا يقول يعطي رمية 5.50 لصالح فريق بن مشارقه الرياضيه. الكره ستنفذ عن طريق اللاعب والحارس مرمى ياسين عوادي. بقيت ثواني قليله لنهايه الاربع دقائق التي اضافها حكم الساحه في هذا الشوط الاول من المباراه. حكم رائد جفيرو باش تنفذ كره برمية 5.50 من الحارس ياسين العوادي ينفذ كره الى حمزه الماجري. حمزه الماجري تقطع من جانب فريق النادي المجازي مره اولى مره ثانيه نحو اللاعب رقم 11 محمد عزيز طرابلسي وتاتي نهايه الشوط الاول. سفيت حكم الساحه ينهي هذا الشوط الاول على نتيجه التعادل بين فريقين بين فريق النادي المجازي وفريق بن مشارقه الرياضيه 0-0 متقانة ان شاء الله عند انطلاق الشوط الثاني
1: باذن الله. شكرا لك زميلي جلال العرفاوي. اذا نهايه الاشواط الاولى نجم فريانا مع اولمبيك كيف 1-1. يوسف الجلاسي لاولمبيك كيف دقيقه 8 واشرف المهدبي دقيقه 38 لنجم فريانا. 0-0 بين المرجان الرياضي بتبارقه واتحاد سبيتلا ونادي المجازي بالمشارقه الرياضيه. نادي ماكثر متقدم 1-0 على نجم الفحص. نادي حاجب العيون على اتحاد سلينا 1-0 والترجي الكريبي على مستقبل محمديه بنتيجه هدف مقابل 0. الشوط الاول في قاع نجم تجريبي نادي جريسه انتهى 2-1 بعد قليل. بعد النغم نرجع ان شاء الله لمتابعه بقيه المقابلات. الشوط الاول في نصف نهائي كاس تونس لكره الطايره في قاعه الزواوي الترجي الرياضي التونسي متقدم على النادي الرياضي الشخصي بنتيجه 25-17. نذكر الفائز في المقابله يلعب النهائي ضد النجم الساحلي لازاح البارح مولدي بوسالم بثلاثه اشواط مقابل 0.

0: 44 دقيقة على موجة إذاعة كيف. نواصل معكم استوديو رياضة. نتائج وقتية في الرابطة الأولى لكرة القدم بعد تقريبا 40 دقيقة. مستقل مرسى متأخر 1-0 ضد النادي السيرسي. نجم الساحلي متقدم على نادي منزرتي 1-0. والترجي الرياضي الجرجيسي على نجم تلوي بنتيجة هدف مقابل 0. في الرابطة الثالثة الأشواط الأولى نذكر بنتائج: المرجان الرياضي بتبارك واتحاد سبيت 3-0، نادي مجازي بير مشارقة الرياضية 0-0، 1-1 بين نجم فريانة أولمبيكا كيف نادي مكثر على نجم فحص 1-0، نادي حاج بالعيون على اتحاد سلينا 1-0، وترجي الكريم متقدم على مستقل المحمدية 1-0. وتوقف لقاء تالا الرياضية نادي الدهماني على نتيجة هدف مقابل 0 لتالا الرياضية. توقف دقيقة 17 من الشوط الأول، فريق نادي الدهماني مشى بملاعبية من الأصغر بعد إضراب للاعبي الأكبر، إصابات في بداية المقابلة وعدم اكتمال النصاب بسبب هذه الإصابات، بالتالي توقفت المقابلة دقيقة 17 ونتيجتها 1-0 لفريق تالا الرياضية. نرجع الملعب تجروين والشوط الثاني من لقاء نجم تجروين نادي كرة قدم بجريسة مع زميلي محمد النموشي. كل الزملاء موجودين على الخط، اللي عنده تغيير في النتيجة بمكانه أخذ الخط. ملعب
1: 30 دقيقة كريم في ملعب تجروين، تتغير النتيجة المرة الثانية في الشوط الثاني، تصبح نتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. دقيقة 30 هذه الهدف الثالث لنجم تجروين عن طريق اللاعب آزر البوغاني، في حين الهدف الثاني لنادي كرة قدم بجريسة كان في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني عن طريق رائد عبود، 3-2 في 30 دقيقة كريم.
0: رائد عبود دقيقة الرابعة في الشوط الثاني سجل هدف التعادل لنادي جريسة.
1: نعم،
0: هذا هو
1: دقيقة 30 الآن آزر لاعب آزر بوغاني.
0: نعم،
1: الهدف الثالث لنجم تجروين.
0: شكرا لك. خليني نشوف ملاعب الرابطة الثالثة وانطلاق الأشواط الثانية. مجاز الباب جلال عرفي ومساء الخير.
2: مرحبا كريم، اهلا وسهلا بك، تحيه لك كيف استاذ المستمعين والمستمعات وفي ذات الكيف. 3 دقائق 20 ثانيه من تلقى الشوط الثاني من مباراه نادي مشاشي وبين مشاشي القرديه، نتيجه كما تركناها في نهايه الشوط الاول متعادله الى حد الان 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك. المرجان الرياضي بتبارك واتحاد سبيت معك ايمن لموشي، اهلا وسهلا بك من جديد. ايمن ملعب تبارك به. نمشي سامي تليلي، ملعب فريانة نجم فريانة أولمبيك كيف، شوط أول كان انتهى بتعادل 1-1. مساء الخير من جديد سامي.
3: مساء النور كريم. الفريقين فوق أرضية الميدان، طاقم التحكيم فوق أرضية الميدان فقط، ما تعرف البروتوكول بتاع المان كورونت وشكون موجود على ورقة لقاء شكون لا، وينطلق الشوط الثاني عفوا إن شاء الله.
0: انطلق بعد قليل، ينطلق الشوط الثاني في ملعب فريانة. شوف ملعب تبرقة وأيمن لموشي، هل انطلقت الفترة الثانية بين المرجان واتحاد سبيت؟ مساء الخير من جديد أيمن. أيمن ملعب تبرقة، أيمن لموشي به. شكرا لكل الزملاء. خليني نمشي دقيقتين في ملعب تجروين وشوط ثاني من لقاء نجم تجروين نادي كرة قدم بجريسة. تفضل سي محمد.
1: شكرا كريم. في الدقيقة 23 من الشوط الثاني، مدرب النجم الرياضي لتجروين أيمن بتويتي قام بالتغييرات، دخل مهران العلوي ولقمان الشيرني وخرج حلمي تليلي وجاسر بزين. رمية التماس لصالح نادي كرة قدم بجريسة، في التنفيذ حمدي الخماسي قائد الفريق، في مناطق نادي كرة قدم بجريسة محاذية لخط وسط الميدان حمدي الخماسي اللي عنده رمية تماس طويلة، ينتظر في الإذن من الحكم، يعطيه الحكم الإذن طويلة توصل تقريبا مناطق 18، ترجع رمية تماس ثانية، رمية تماس ثانية ديما في التنفيذ قلب الدفاع وقائد الفريق حمدي الخماسي. حمدي الخماسي مقابلة بنك بدلاء نادي كرة قدم بجريسة، حمدي الخماسي في تنفيذ رمية التماس، حمدي الخماسي طويلة مناطق 18 متر، تتقص الكرة من مهران العلوي، تعاود تقسم عند من لاعب رقم 11 في نادي كرة قدم بجريسة رمي التسلل مخالف تسلل لصالح النجم الرياضي في تجريه لصالح الحارس عبد الستار الشويهي.
0: نعم شكرا لك سي محمد. خلينا نشوف ملعب فريان انطلاق الشوط الثاني سيمي.
3: نعم دقيقة لعب كريم، انطلاق الشوط الثاني من المباراة 1-1 بين الفريقين من النجم الرياضي
0: فريانة أولمبيك. 4:45 انطلاق الشوط الثاني في ملعب فريانة، في انتظار يكون معنا بعد قليل أيمن لموشي ملعب تبرقة. نواصل معك جلال في مجاز الباب.
2: 6 دقائق هنا في مجلس الباب، دائما نتيجة متعادلة 0-0 بين الفريقين، وكرة كانت مخالفة لصالح فريق النادي مجازي، أصبح يلعب على المتفرجين من جهة المدارج الوحيدة الموجودة المكشوف لملعب مجازي الباب، هذه رمى تماس لصالح فريق النادي مجازي الرياح، تهب هذه المرة وأصبحت تساعد فريق بمشارقة الرياضية في منتصف المدينة صديق العام دولي فريق النادي مجازي. الكرة تعود لفريق النادي مجازي من جديد عن طريق محمد أشرف المطوسي، يدافع بالكرة يبحث عن مراوغة يمر ترجع من الدفاع يمر الحل الفردي ماهوش ناجح لحد الآن بالنسبة لفريق النادي مجازي. الكرة لدفاع فريق النادي مجازي عن طريق وجه الكوكي، وجه الكوكي يتدرج بالكرة نحو مناطق فريق بالمشارقة الرياضية، يلعب الكرة مع نصر الدين العمدوني، ينقلها كرة بالخطأ من نصر الدين العمدوني، تضيع الكرة على فريق النادي مجازي في منتصف الميدان. ضاعت الكرة أثناء توزيع الكرة من نصر الدين العمدوني ورمي تماس لفريق بالمشارقة الرياضية من خمسة يوسف العلوي، ينفذ رمي تماس ترجع كرة في المحور عن طريق مروان العليبي في أو الغيبي في قائد فريق بالمشارقة الرياضية إلى نصر الدين العمدوني، يلعب الكرة مع غايث الأمامي، غايث حضر كرة غايث الأمامي في منتصف الميدان، يوسع الكرة يبحث عن المهاجم رقم سبعة محمد أشرف المطوسي، والحارس ماذا يقول ما فماش وتبقى الكرة محمد أشرف المطوسي خطير لفريق النادي المجازي، كرة داخل منطقة الجزاء يبحث عن المراوغة ميمرش محمد عزيز طرابلسي يتنف المراوغة ويضيع الكرة على فريقه، وتبقى الكرة لفريق بالمشارقة الرياضية، تخرج الكرة من الدفاع والضغط يتواصل لفريق النادي المجازي في هذه الدقائق في هذه المباريات لحد الآن، لكن تبقى النتيجة متعادلة 0-0 بعد مرور تقريبا 9 دقائق في زمن هذا الشوط الثاني من المباراة. النتيجة لحد الآن متعادلة 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك. في انتظار بعد قليل يكون أيمن لموشي من ملعب تبرقة ولقاء المرجان مع اتحاد سميتلا، مهمين زوز مقابلات نادي مجازي بالمشارقة الرياضية والمرجان الرياضي بتبرقة اتحاد سميتلا لمرحلة تفادي نزول للرابطة الثانية أو الثالثة المستوى الثاني. ذكر نتيجة الأشواط الأولى 0-0 انطلاق الشوط الثاني في ملعب حاج بلعيون، 1-0 لنادي حاج بلعيون أمام اتحاد سيليانا. أيمن ما نعرفش موجود ولا لا، نطلبه موجود معنا. أيمن مساء الخير، أيمن من جديد.
4: مساء الخير كريم، تحية لك، المعذرة على القطاع الخاص. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني هنا في ملعب تبرق الصناعي، ما زالت النتيجة أصفار بين المرجان الرياضي بتبرقة وفريق اتحاد سبيت.
0: نواصل معك. نواصل.
4: إذن المخالفة اللي لعبت من اللاعب أشرف الرحيمي كانت بعيدة فوق مرمى الحارس أسامة الحربوي، نفس الأسماء المعتمدة حاليا من بديع الزواج مدرب المرجان الرياضي بتبرقة وكذلك صالح الشاهد مدرب الاتحاد الرياضي بتبيتلا. ترجع الكرة بضربة مرمى فايت الاتحاد الرياضي بتبيتلا، مش ينفذها حارس المرمى أسامة الحرباوي، كرة طويلة في مستوى دائرة وسط الملعب ويمشي محمد عمارة، محمد عمارة يلعب كرة لوضاح الغزباني يدور بالكرة ويلعبها لراغب العارمي، كرة للاتحاد.

0: أن الجهة اليمين شهاب الرازيقي قائد فريق ورأس حربة فريق البرجان الرياضي بتبارك الله شارجع كرة من أفضل عنصر البرجان بدر الدين الرياحي حامل القميص رقم 21 بدر الدين الرياحي مشى يلعب رمية التماس لفاية المرجان ينتظر اللاعب أشرف الرحيمي كذلك إيهاب العمري الشيخ صاحب ال 17 عام إيهاب العمري حامل القميص رقم 6 الكرة في منطقة الجزاء تحضير بالراس هذه كرة خطيرة هدف هدف الأول عن طريق علاء الدين العوني أكيد ما غير فلسفة الكرة تلعبت حاضر بالصدر وسدد على يسار الحارس أسامة الحرباوي الكريم في 11 دقيقة لعب بالضبط
1: نعم
0: تمكن المرجان الرياضي بتبرق بتحقيق الهدف الأول عن طريق علاء الدين العوني بعد كرة ممتازة استغل يعني الهفوة الدفاعية في محور دفاع فريق الاتحاد الرياضي بالقيصة وسدد على يسار الحارس تصبح النتيجة 1-0 هنا في ملعب بتبرق المرجان الرياضي بتبرق والاتحاد الرياضي بالقيصة.
1: شكرا لك ملعب فريقنا نرجع لك سامي تليلي
2: 7 دقائق لعب في الشوط الثاني كريم زلت النتيجة 1-1 بين الفريق الضيق أولمبيك الكاف والصاعد إلى الرابطة المحترفة الثانية بكل امتياز. طبعا يوسف الجلاسي كان سجل أولى أهداف هذه المباراة في الدقيقة 8 من الشوط الأول والتعديل كان عن طريق أشرف المهذبي لاعب البديل في الدقيقة 38 من نفس الشوط 1-1 إذن بين النجم الرياضي بفريانا أولمبيك الكاف. زوج تغييرات في صفوف النجم الرياضي بفريانا غادر كل من محمد ميقاري وعلاء الدين العلواني واللاعبين المعاودين هما محمد مهيب الكيلي وأشرف المهدبي كرة لفائدة النجم الرياضي بفريانا في 8 دقائق لعب عرضية ممتازة الكنترول داخل 18 وممتازة المدافع أولمبيك الكاف ياسين العبيدي حتى الكرة في الركنية عرضية كانت ممتازة من معاد بن جلاب في اتجاه محمد أمين تعداوي الكنترول داخل 18 وياسين العبيدي يحط الكرة في الركنية للأمانة في 8 دقائق هذوما مش منيش ولا محاولة لأولمبيك كيف وكذلك للنجم الرياضي بفريانا على الركنية للنجم الرياضي
1: بفريانا ملعب تبارقة خليني نشوف تبارقة سامي
2: مازالت الكرة ومازال الاختار كريم
1: سامي 8 دقائق من ملعب تبارقة تفضل أيمن
0: الجزائر شيرين الحكام لفاية المرجان الرياضي بتبارقة نفس اللاعب على الدين العوني يتوغل وعملية الدفع المكاسبة مع مدافع الاتحاد الرياضي سبيتلا لقال الحكام ورقة صفراء انتظارا للتنفيذ
1: بعد قليل توقيت ونتيجة إذن ملعب فريانا سامي
2: 9 دقائق لعب في الشوط الثاني 1-1 بين النجم الرياضي بفريانا أولمبيك الكاف.
1: شكرا لك نهاية الأشواط الأولى بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم مقابلة الدفعة الثانية من مقابلات الجولة قبل الأخيرة التقدم لفريق نادي سيغسي في الكرم أمام مستقبل مرسى 1-0 النجم متقدم على نادي بنزرتي 1-0 والترجي الجيسي على نجم تلوي هدف مقابل 0 نرجع لسي محمد ناموشي في ملعب تجروين 3-2 نجم تجروين يتقدم على جارو نادي كرة القدم بجلسة. ملعب تبارقة تنفيذ ضربة الجزاء به
0: نعم محمد عزيز بن فرحات ينفذ ضربة الجزاء حتى الكرة في مكانها ينتظر صفرة الحكم محمد عزيز بن فرحات كان سجل ضربة جزاء في مباراة النجم الرياضي بفريانا الأخيرة بالتخصص محمد عزيز بن فرحات يعني سجل ثاني الأهداف لفاية المرجان الرياضي بتبارقة قلنا المرجان اللي دفع بقوة في الشوط الثاني بمتعات عمل الريح واستغل الأخطاء الدفاعية محمد عزيز بن فرحات وجلي وجه من حارس أسامة الحرباوي أكيد الكرة مرة أخرى عمل الريح حاول أنه حطها في مكانها لعب محمد عزيز بن فرحات التنفيذ مش يكون في هذه الأونة بالضبط حكم شعبي إشارة التنفيذ محمد عزيز بن فرحات والحارس أسامة الحرباوي قدم محمد عزيز بن فرحات الروايط والهدف الثاني لفائز المرجان الرياضي بن فرحة بعد العمل الخفي على الدين العوني سجل الهدف مجاب ضربة الجزاء تصبح 2-0 ثم رجعنا الرياضي بالفرقة أمام اتحاد بيتا في وقت 13 دقيقة لعب ربع ساعة أول الشوط الثاني.
1: نعم ربع ساعة سجل فيه فريق المرجان 2-0 56 دقيقة و

0: 60 دقيقة من ضرب الجزاء لاعب عزيز بن فرحات. نواصل من ملعب تجروين معك سي محمد.
1: شكرا كريم. 43 دقيقة والنتيجة راك تقدم نادي الفيسبوكي 3 أهداف مقابل هدفين. رمية تماس لصالح نادي كرة قدم بشريسة على يمين الحارس على الستارت فيه قريبة من نقطة الركنية. في التنفيذ ديما حمدي الخماسي قائد فريق قلب الدفاع. حمدي الخماسي ينتظر إشارة الحكم العربي الرزقي. يعطي الحكم الإشارة الطويلة. لا السيارة ترجع له. ترجع له حمدي الخماسي. حمدي الخماسي يلعب مع اللاعب ريان بالقاسم. ريان بالقاسم. ريان بالقاسم ويدخل وليد العثماني قائد فريق نجم التجريبي. تخرج الكرة. تخرج الكرة ثم عبستار الشيهي تسديده من اللاعب ريان بالقاسم. عبستار الشيهي حارس النجم الرياضي في التجروين يتصدى الكرة. يخرج الكرة تتجاوز نصف الميدان تقريبا من منطقة 18 متر وتسلل مخالف تسلل. هدف أبيض. هدف أبيض من اللاعب رقم 9 صالح بن حميدة. يرفع المساعد الأول محمد العبيدي الراية. تخرج الكرة منتصر العبيدي. منتصر العبيدي. منتصر العبيدي تتجاوز نصف الميدان في منطقة نجم الرياضي بالتجروين. ترجع الكرة عن طريق خبيب بن علي والحارس حارس نادي كرة قدم بجريس علي زغلامي يتصدى الكرة. يخرج الكرة تمشي عن طريق رقم 2 مطيع أجباري. مطيع أجباري تتفك الكرة. تتفك الكرة ثم تسديده والحارس مرة أخرى علي زغلامي. علي زغلامي يأخذ الكرة. يظفر له الحكم مخالفة بعد تدخل اللاعب رقم 9 وفما إصابة. فما إصابة. الحكم يطلب مواصلة اللعب. تتواصل الكرة تخرج من منتصر العبيدي. منتصر العبيدي تتجاوز نصف الميدان. تتجاوز نصف الميدان يدخل اللاعب آزر خماسي. آزر خماسي تتفك الكرة. تتفك الكرة ثم هجوم معاكس نجم تجرين عن طريق اللاعب البديل لقمان الشيرني. لقمان الشيرني نفذ الكرة. تتقص الكرة من قلب الدفاع. حمدي الخماسي ترجع. ترجع الكرة هجوم معاكس نادي كرة قدم بجريسة عن طريق ريان بالقاسم. ريان بالقاسم. ريان بالقاسم. ريان بالقاسم. ريان بالقاسم. ويسقط اللاعب في مناطق 18 متر. الحكم يأمر بمواصلة اللعب. رمي التماس لصالح النجم الرياضي بتجروين. اهتزازات. اهتزازات من بنك نادي كرة قدم بجريسة. المطالبة بركلة جزاء. يعلن الحكم عن رمي التماس لصالح النجم الرياضي بتجروين في 45 دقيقة تقريبا و40 ثانية. 46 دقيقة والنتيجة باقي. تقدم النجم الرياضي بتجروين أمام نادي كرة قدم بجريسة 3 أهداف مقابل هدفين. كريم يتوقف اللعبة للاحتجاج على حكم تنجم تاخذ الخط.
0: شكرا لك. نعم بارك الله فيك سي محمد. بعد قليل راجعين إن شاء الله للأشواط الثانية من مختلف المقابلات. ملعب مجيز اعطيني توقيت ونتيجة جلالة لانه عندي موجز
2: الأبيض. اعطيني توقيت 18 دقيقة 0-0 وورقة حمراء لأمير هلال مجيز فريق مشارقة بسبب الحصول على بطاقة صفراء الثانية.
0: بين مشارقة أمير هلال. شكرا لك جلال. راجعين ان شاء الله بعد موجز الساعة الخامسة.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا. فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: تمام. والخامسة هنا على موجاتنا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: طابت أوقاتكم. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري أن الديوانة التونسية شرعت في تنفيذ الاستعدادات اللوجستية والبشرية لعودة التونسيين بالخارج. وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية العوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. كما أضاف ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوان أن الديوانة التونسية تمكنت من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار. انتظمت اليوم بدار شباب السمران ورشة عمل حول المجامع الفلاحية والتسيير الإداري والمالي وسبل تطويرها لتساهم في التنمية المحلية، وذلك في إطار تواصل فعالية الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. نظمت المكتبة الجهوية بسليان اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة. يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس بداية من يوم غد الأحد ولغاية 13 من ماي على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. في أخبار العالم، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 3 أشخاص إثر شن الطيران الحربي الصهيوني 3 غارات على منطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان لأول مرة منذ بدء الهدنة في 16 من أبريل الماضية. وختاما، قال وزير الداخلية الإسبانية اليوم أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتر متجهة إلى جزيرة تنيريف الإسبانية. وقالت وزيرة الصحة في إسبانيا أنه من المقرر إجلاء جميع الركاب و17 من أفراد الطاقم، بينما سيبقى 30 من أفراد الطاقم على متن هذه السفينة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: من جديد تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، نواصل معكم الساعة الأخيرة من استوديو رياضة حتى نهاية المقابلات، وساعة السادسة نكمل معكم موعدنا في هذا الاستوديو المباشر، الشوط الثاني من لقاء الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة الطائرة 25 مقابل 23 للترجي أمام النادي الصفاقسي، شوطان مقابل 0، 25-17 25-23 الفائز يواجه النجم الساحلي في النهائي يوم السبت المقبل. نشوف النتائج تغيرت في مختلف الملاعب، بإمكانكم أخذ الخط في المباشر. نمشي لملعب تاجروين، نهاية الشوط تقريبا
1: لا ضربة جزاء نلعب في 6 دقائق في الوقت المحتسب الرائع، ضربة جزاء لنادي كرة القدم بجريف،
0: ممكنية للتعديل 3-3 في لقاء إلى حد الآن، في 5 أهداف في انتظار ضربة الجزاء، تنفيذ فوري ولا ثم احتجاجات؟
1: لا مازال التنفيذ كريم، وقت التنفيذ ناخذ الخط.
0: شكرا لك مجاز البيع، بعطيني توقيت ونتيجة جلال.
2: 24 دقيقة وليف مجاز البيع، دائما نتيجة متعادلة 0-0 بين نادي مجازي وبين مشارقة الرياضية.
0: ملعب تبرقة المرجان واتحاد سبيتلا، خلينا نتيجة 2-0 أيمن لاموشي.
6: نعم 24 دقيقة لعب بالضبط هنا في ملعب تبرقة، باقي 2-0 المرجان الرياضي بتبرقة أمام الاتحاد الرياضي بتبرقة.
0: خلينا نواصل مع نجم فريانا أولمبيك كيف سامي تليلي، وبعد تنفيذ ضرب الجزاء بالنسبة للتجروين نرجعوا لبقية الملاعب، تفضل سامي.
7: 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني كريم، زادت النتيجة 1-1 بين النجم الرياضي بفريانة وأولمبيك الكاف، يمكن الفرق الوحيد بين قلبين في
0: سامي. نعم سامي قاطعك مرة أخرى، محمد ناموشي تنفيذ ضربة جزاء لنادي جريس، تفضل.
1: تنفذت وتسجلت كريم عن طريق اللاعب رقم 11 ريان بالقاسم،
0: ريان بالقاسم 3-3 في 90+6
1: 13 كريم اللي سجل الهدف الأول أنور المشلاوي،
0: أنور المشلاوي هو صاحب الهدف،
1: ست اهداف وهي نفس الاهداف اللي قاعد ذهاب يوفا 4-2 لمجلس الجريسه.
0: متفقين نجم تجريوي نادي جريسه انهم يسجلوا 3 في الذهاب و3 في الاياب. الوقت ضايع 6 دقائق تو وما زالت ما انتهتش المقابله سي محمد.
1: ما انتهتش هجوم هذايا.
0: شكرا بارك الله فيك. واصل سيميال.
7: كما شرط كريم مباراة متعادلة في نتيجتها وفي عديد الأرقام لأنه النجم الرياضي بتريانا لاعبيه اتحدتهم 3 إنذارات معز بن جلاب محمد مهيب كيلي وبهاء الدين الهرماسي بينما لاعبي أولمبيك الكاف 0 إنذارات وهذا يحسب طبعا لفريق يعرف يلعب وخاصة يعرف يتنقل وفريق صعد منذ أكثر من جولة والكرة يعني بهجمه بهجمه للامانه الهجمه لنجم فريانا عطيه ممتازه.
0: خليني نهايه المقابله في تجروين وراجع لكم في الرابطه الثالثه لكره القدم. تفضل سي محمد.
1: نهايه اللقاء كريم بالتعادل 3 اهداف في كل شبكه روح رياضيه عاليه في نهايه اللقاء بين اللاعبين.
0: شكرا بارك الله فيك سي محمد على تنقلك ونقلك لهذه المقابله موعدنا يجدد ان شاء الله الاسبوع القادم. بارك الله فيك سي محمد. 3-3 بين نجم تجروين ونادي جريسه في الرابطه الجهويه لشمال الغرب بكيف. نادي جريسه يصبح في رصيد 20 نقطه ونجم تجروين 16 نقطة وما زال ناقص مقابلة. نرجع نواصل سامي تليلي دقيقة في فريانة تفضل.
7: 22 دقيقة لعب كما شرط كريم أولى تغييرات أولمبيك الكاف خروج اللاعب جاسر العثماني ويعوض أمير البرهومي. أمير البرهومي اللي يحمل قميص رقم 30 ياخذ مكانه في دقيقة 22 من هذا الشوط الثاني. ترجع الكرة لأولمبيك الكاف تلعب طويلة ممتازة الكرة من اللاعب أحمد رحالي في وسط الميدان وين موجود يوسف أجلاسي يلعب الكرة يوسف مع محمد العرفاوي ترجع للنجم الرياضي بفريانة محمد ويبكي ليبتك الكرة توصل لي أمان الله العلواني ترجع للأولمبيك من جديد ممتازة الكرة من اللاعب يحيى البلومي لكن دفاع النجم يتدخل التمريرة من وائل الدلهومي والحكم يظفر مخالفة لوائل بعد التمرير يصير الخطأ من اللاعب ياسين الخليفي. ياسين الخليفي يرتكب الخطأ الحكم حسام الظاهري يظفر مخالفة لفائدة النجم الرياضي بفريانة قريب المخالفة تبعد تقريبا 25 متر عن مرمى الحارس ربيع شوشان. عاود نذكر أولى تغييرات أولمبيك الكاف أمير البرهومي خذا مكان جاسر العثماني والتعويض الوحيد في صفوف أولمبيك الكاف أمام الكرة كل من قائد الفريق معاذ بن جلاب وأشرف المهدبي على مخالفة للنجم الرياضي بفريانة تلعب راسية ولكن تمر الكرة مازال اختار وحارس المرمى ومخالفة يزفرها حسام الظاهري للأمانة ممتاز تنفيذ المخالفة في القائم الثاني ولكن الامتياز للدفاع ولحارس المرمى وفي الكرة الثانية والثالثة الحكم حسام الظاهري يزفر المخالفة لحارس المرمى ربيع شوشان.
0: شكرا لك سامي. شكرا لك سامي. اذا نرجع للمقابلات كذلك فيها مرهان كبير من اجل تفادي نزول ملعب مجاز الباب.
2: 29 هنا في مجاز الباب وكره خطيره في رجل مجاز هدف فعلا هدف. ماذا يقول الحكم؟ يقول هدف للنادي المجازي. ضيع الكره مصطفى الحياوي اللاعب البديل في تشكيل الفريق النادي المجازي كورة وجه لوجه مع الحارس ضيعها وهذه المرة يتمكن فريق النادي المجازي من افتتاح النتيجة هنا في ملعب المجاز بعد كورة من وجه الحياوي يخرج الكورة رقم 7 اللاعب محمد أشرف متوسي والدقيقة 29 هنا في مجاز الباب تأتي بالهدف الأول للنادي المجازي أمام فريق بمشارقة الرياضي.
0: هدف بإمضاء جلال
2: بإمضاء اللاعب محمد أشرف المتوسي.
0: به شكرا لك. خليني نمشي لتبرقة نواصل لقاء المرجين الوتحة ملعب فريانة. هاي تفضل.
7: على أدينا سعداوي لاعب نجم الرياضي بسريانة دقيقة 25 هذا الشوط الثاني يغالط حارس المرمى ربيع شوشان للأمانة حارس المرمى كان متقدم على أدينا سعداوي ينتبه للنقطة هذه ويرفع الكرة بالحارس حاول ربيع شوشان ولكن الكرة تلج الشباك 2-1 في 25
0: خلاع من الشوط الثاني. شكرا لك فرجاني سيس سجل هدف الأول لفريق الغرافة من مستد في نهائي كأس قطر لكرة قدم 1-0 للفرجاني سيسي أمام فريق السد نهائي كأس تونس لي أو كأس قطر لكرة القدم. هدف ثاني للنادي السيوخسي في لقاء أمام مستقبل مرسى لقاء يدور في ملعب الكرم. نواصل في تبرقة.
6: تبرقة وصلنا نصف ساعة لعب في الشوط الثاني باقي النتيجة 2-0 كان تجب تكون النتيجة أكثر لفايت المرجان الذي أضاع عدة فرص خاصة من لاعب أشرف الرحيمي في أكثر من مناسبة مع زوج تغييرات قام بهم المدرب تاع الزواغي أيوب الزواوي وكذلك خليل الخضراوي خذوا مكان سيف الدين الغرياني وعلاء الدين العوني صاحب الهدف الأول في حين مدرب اتحاد سبيتا عمل ثلاثة تغييرات محمد نصر الهمامي أسامة بن كاملة وائل بن محمد أخذوا مكان محمد أمين خيل أحمد المهدي ومحمد عمارة والكرة مسرجة بمخالفة لفايت فريق اتحاد الرياضي بثبيت لا بعد حوالي 22 متر تقريبا على مرمى الحارس سيف الدين الأخويدي كرة عند راغب العارمي يعطي الحكم أكيد تم تغيير قادم آخر في فريق المرجاء فريق الاتحاد الرياضي بثبيت لا يدخل اللاعب رقم 21 محمد عدو السعداوي يخرج اللاعب والضاح الغزباني أربع تغييرات في فريق الاتحاد الرياضي بثبيت لا لكن مع هذه الكرة والمخالفة للاتحاد الرياضي بثبيت لا المباشرة بشعطي الحكم شارة التنفيذ راغب العارمي ومعتز الشميسي على الكرة راغب العارمي ينفذ هذه الكرة يعطي الحكم شارة التنفيذ كرة مقوسة خطيرة والدفاع يدخل ويحولها للركنية الركنية الأولى لفايت الاتحاد الرياضي بثبيتة على يسار الحارس سيف الدين الخويدي ترجع كرة لفايت فريق الاتحاد الرياضي بثبيتة يلعب الركنية عن طريق معتز الشميسي معتز الشميسي ينفذ الكرة فيت الفريق الاتحاد الذي بثبيته كرة في القائمة الثاني يترجع بالدفاع تم تخطيره داخل منطقة الجزاء الكرة يراوغ ويوزع كرة ومسيس الحارس سيف الدين الأخويدي في المكان المناسب يرجع كرة للمرجان اليوم أكيد ملفت الانتباه في مدرجات ملعب البرقة الأجواء والحماسية تطلقها أكيد خلية أحباء الترجي الرياضي وكذلك أحباء النادي الأفريقي اليوم متواجدين في ملعب البرقة كما قلنا أعطوا حماس كبير في المدرجات أكيد رغم حالة الغضب والانتياح من جماهير المرجاء في الفترة الأخيرة على نتائج فريقها والكرة مسترجعة عن طريق اللاعب أسامة بن كاملة فايت الاتحاد الرياضي بثبيت لو يمشي شيئا برسيقي كورا لأشرف الرحيمي محاولة من أشرف يراوغ ممتاز هو الحكم يقول مخالفة ضد أشرف الرحيمي وترجع لفايت الاتحاد الرياضي بثبيت عنده ورقة صفراء أشرف الرحيمي الكورة بترجع لمعتز الشميسي لأسامة بن كاملة يلعب كورة طويلة للاعب أزر المساوي يقطعها للدفاع من جديد لكن ما زالت الكورة بين أخذ ورد في دفاع فريق المرجان الرياضي بتبرقة أيوب الزواوي يأخذ الكرة ومخالفة
0: نعم.
6: في الاتحاد الرياضي بثبيت كريم في 33 دقيقة لعب ما زال التقدم الآلي 2-0 للمرجان الرياضي بتبرقة أمام الاتحاد الرياضي بثبيت.
0: شكرا لك إلى ملعب المجيز نواصل معك وتنفس الصعداء ممكن نادي المجيزي بعد هدف أول في الدقيقة 75 و74 من المباراة
2: وكذا الكريم لحد الآن نلعب دقيقة 34 في زمن هذا الشوط الثاني النتيجة 1-0 التقدم لفريق النادي المجيزي بإمضاء اللاعب محمد أشرف المطوسي في دقيقة 29 للأمانة ولطرابلسي اللاعب والمدرب انضم للتشكيلة الأساسية لفريق النادي المجيزي مكان اللاعب نصر الدين العمدوني منذ دخوله أظهر من الفنيات الشيء الكثير وكان وراء التمريرة إلى مصطفى الحيوي اللاعب البديل اللي خذ مكان اللاعب محمد عزيز طرابلسي كان وراء التمريرة ممتازة في ضرب مدافعين فريق بالمشارقة الرياضية وتمكن لاعب مصري حي من التمرير نحو المهاجم محمد أشرف مرتوسي، وكان الهدف الوحيد لحد الآن لفريق النادي المجلسي. بطبيعة الحال تبقى دائما عامل السن غير محدد بالنسبة للفنيات، يعني محدد الأمور البدنية صحيح، لكن على مستوى الفنيات والترابيسي لحد الآن أعطى إضافة كبيرة وخلى يعني منطقة وسط الميدان بالنسبة لفريق النادي المجلسي أكثر فاعلية على مستوى افتتاك الكرة ثم بناء الهجمة نحو مناطق فريق البيل مشارقة الرياضية. كرة دون عنوان من اللاعب رقم 18 محمد عزيز الحجري من جانب فريق بيل مشارقة الرياضية، سدد كرة دون عنوان خرجت خارج إطار مرمى الحارس الأشرف الملولي. الحقيقة خلى فريق النادي المجازي في المباراة، لأنه في الشوط الأول في دقيقة 30 براد رائعة جدا من هذا الحارس، كانت تسديدة رأسية من لاعب رقم 7 مروان بن سعيد اللي خلى مكانه للاعب أمين الرياحي في هذا الشوط الثاني، لكن تألق هذا الحارس أشرف الملولي حافظ على يعني نتيجة التعادل في نهاية الشوط الأول 0-0. ترجع كرة لفريق النادي المجازي من الحارس أشرف الملولي، بشجع كرة برمت 55 يرجع كرة في مناطق فريق بن مشارقة الرياضية، ما ياخذهاش محمد أشرف المطوسي، ياخذها فريق بن مشارقة الرياضية عن طريق اللاعب رقم 21 آدم بن صالح، تفتك منه كرة ترجع كرة نحو وليد طرابلسي، يضرب كرة يبعد على المدافع ثم ينقل كرة في محور دفاع إلى وجه الكوكي، مجد الكوكي لغيث المطوسي، من جديد وجه الكوكي في محور الدفاع، وجه الكوكي لمسة قصيرة نحو وليد طرابلسي، وليد طرابلسي ياخذ كورته وليد طرابلسي مذهب بالكرة يمهد الكرة نحو اللاعب 17 غيث المطوسي، تفتك منه كرة شتانة باللاعب ياخذ كرة ويحافظ عليه وباللاعب ياخذ كرة ويضيعها للمنافس. كرة تعود لفريق بالمشاركة الرياضية عن طريق 20 حمزة الماجري، ينفذ رمية التماس في منطقة فريق النادي المجازي مرة أولى، يتدخل الدفاع وحكى مساحة رائد جميلو يتدخل للإعلان على المخالفة في بداية مناطق فريق النادي المجازي لفريق بالمشاركة الرياضية. اللاعب رقم 6 آدم البكوش يضع كرة في مكانها، سينفذ هذه الكرة بالنسبة لفريق بين مشارقة الرياضية. بطبيعة الحال يعني بعد قبل هدف عادي جدا وليتقدم نحو مناطق النادي المجازي، التنفيذ طبعا مخالفة لفريق بين مشارقة الرياضية، تنفيذها قلت لآدم البكوش صاحب القميص رقم 6 في التشكيل فريق بين مشارقة، التنفيذ كرة طويلة سهلة في دين الحارس أشرف الملولي حارس فريق النادي المجازي في توقيت لحد الآن 37 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الثاني، تبقى نتيجة أسبقية للنادي المجازي 1-0 أمام فريق المشاركة الرياضية. الإمضاء لمحمد أشرف المطوسي، التوقيت 29 دقيقة في زمن هذا الشوط الثاني.
0: شكرا لك نادي مكثر، أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني أمام نجم الفحص 70 دقيقة 2-0 لنادي مكثر. نادي حجب العيون ما زال متقدم على اتحاد سلينا 1-0، وترجي الكريب على مساق المحمدية 1-0، وتوقف لقاء نادي دهماني وتالا الرياضية في ملعب فوسينا 1-0 دقيقة 17 بسبب عدم اكتمال النصاب لنادي الدهماني، إصابات وخروج عديد اللاعبين خلى المقابلة توقف على نتيجة 1-0 لفريق تالا الرياضية. أعود إلى ملعب فريانا، فريانا أولمبيك الكيف 2-1 لنجم فريانا.
8: 34 دقيقة لعب كريم في مباراة النجم الرياضي بفريانا أولمبيك الكيف، مازالت النتيجة 2-1 كما خليناها. ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في تشكيلة المدرب مكرم العمري، دخول كل من شادي العمري، أشرف العرقوبي، ومحمد أمين البرهومي مكان غيث الزريبي، يحيى البلومي، ويوسف الجلاسي. تغييرات تقريبا منذ دقيقة، 34 دقيقة لعب إذن في الشوط الثاني، 2-1 للنجم الرياضي بفريانا أمام أولمبيك كيف. أن الأولمبيك كان بادر بالتسجيل في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عن طريق يوسف الجلاسي، والنجم الرياضي بفريانا كان عدل في الدقيقة 32 من نفس الشوط عن طريق أشرف المهبي، وهدف في الدقيقة 25 من الشوط الثاني لعلاء الدين السعداوي لاعب النجم الرياضي بفريانا. كريم بهاء الدين الهرمسي ملقى لارضية الميدان، لكن الحكم يؤمر بتنفيذ المخالفة لفائدة أولمبيك الكيف، ولكن الحكم يقول ركنية، كانت كرة قريبة والالتحام كان قريب، الحكم يقول ركنية مش مخالفة، ركنية باش يتولى تنفيذ الركنية. جيسر العثماني تتلعب في القائمة الثاني، ترجع من الدفاع، مازالت الكرة في حوزة الأولمبيك على كرة مع محمد العرفاوي، ممتازة للتمرير محمد العرفاوي ترجع الكرة لرائد الرحالي رائد الرحالي إلى ياسين الخليفي ياسين الخليفي جيسر العثماني مرة أخرى الكرة تدور مليح بلاعب أولمبيك كيف ولكن الدفاع يتدخل عن طريق وائل الدلومي مدافع عن النجم الرياضي بفريان يفتك الكرة تتلعب قصيرة معاه علاء الدين السعدي والحكم يزفر مخالفة لعلاء الدين السعداوي صاحب الهدف الثاني للنجم الرياضي بفريانة مخالفة في وسط الميدان النفق انخفض نوعا ما في هذه المباراة السعداوي يلعب الكرة وين موجود يوسف عمارة غير رئيسة ولكن نسبق إلى التماس تماس فيت أولمبيك الكيف ياسين العبيدي باش يرجع الكرة من تماس من جهة المدارج الرئيسية نذكر حسام الظاهري حكم المباراة يساعد كل من علي ولد علي عبد الروف السعيدي وأشرف الواعري يتلعب بالتماس من ياسين العبيدي رائد الرحالي رائد الرحالي ياسين الخليفي ياسين الخليفي إلى القائد أحمد الرحالي علي ثار يلعب الكرة في وسط الميدان أحمد وين موجود اللاعب أشرف العرقوبي البديل أشرف العرقوبي يلعب الكرة في وسط الميدان وين موجود أمير البرهومي أمير البرهومي يرجع من جديد أشرف العرقوبي أشرف العرقوبي مع الظهير أحمد الرحالي أحمد الرحالي يلعب الكرة القصيرة مع أشرف العرقوبي أشرف العرقوبي يتجاوز الخط المنتصف ممتازة لتمريرة يمكن تكون العرضية والحكم يزفر مخالفة قبل العرضية مخالفة بين خط التماس وخط 18 أولمبيك كيف اختير مكان المخالفة
0: نكمل المخالفة وبعد نمشي لجهاز الباب تفضل
8: نعم مخالفة لفت أولمبيك كيف بين خط 18 وخط التماس باش يتولى التنفيذ قائد الفريق أحمد الرحالي باش تكون كرة سورتونت باليسار من أحمد الرحالي ونعرف أن الكرة الثابتة أحيانا ما تكون الحل وقت تغيب الهجمة المنظمة أحمد الرحالي باش يتولى تنفيذ المخالفة الحكم حسام الظاهري ينبه على لاعبي النجم الرياضي بسريانة باش يكونوا بعد 915 أمام الكرة زوز لاعبين أمان الله العلواني وبهاء الدين الهرميسي الحكم حسام الظاهري ينبه على الجدار مرة أخرى مشيت ولا تنفيذ أحمد الرحالي أحمد الرحالي مشيت ولا تنفيذ المخالفة أحمد الرحالي يلعب الكرة وتقطع تقطع من المدافع وائل الدلومي في 78 دقيقة لعب كريم من الشوط الثاني مازالت النتيجة 2-1 لفائدة نجم فريان أمام أولمبيك
0: شكرا لك ملعب بيه مازال مثل حتى ملعب نعطي نتيجة في الربع النهائي بلاي أوف كرة السلة أداني النادي الرياضي كيف يلعب في المرسى من مستقل مرسى نتيجة الربع الأول 16-12 لفريق النادي الرياضي كيفي النادي كيفي كان خسر في قاعة الدهماني الذهاب بفارق نقطة مطالب بالفوز بفارق أكثر من نقطة لضمان التأهل للدور نصف نهائي موفقين إن شاء الله أبناء النادي الرياضي كيفي اللي كانوا لعبوا لحد اللي فات نهائي كأس تونس للأداني وخسروا أمام فريق نادي كرة السلة بالمهدية نتائج تعتبر مميزة جدا لهذا الصنف في فريق النادي الرياضي الكافي مجاز البيب جلال
2: 43 دقيقة في شوط المباراة الثاني باقي 6 دقائق وننتظر وقت بديل في هذا الشوط الثاني دائما نتيجة 1-0 التقدم لفريق النادي مجازي من فريق بالمشارقة الرياضية 1-0 ذكورة لفريق بالمشارقة توزيع الكورة تبقى دائما الخطورة لفريق بالمشارقة مش مخاف ما فماش مخافة أمام أهل الحكم الساعة رائد جويرو طلب البديل رقم 3 عبد الواحد الجباري اللي خذا مكان لاعب محمد عزيز الحجري في منذ دقيقتين تبقى الكرة لفريق النادي بجازي في منتصف الميدان وليد طرابلسي وليد طرابلسي حضع الكرة ويقول بعض باتجاه اللاعب الرقم 20 وجدي الكوكي وجدي الكوكي وليد طرابلسي ممتاز كرة إلى مصفى الأحياء وترجع كرة غايف الهمامي يرجع من جديد محمد أشرف ماتوسي ماذا فعل بكرة محمد أشرف ماتوسي يرجع لغايف الهمامي غايف يعني الكرة أراد المجاوزة تبقى الكرة لفريق النادي مجازي من جديد إلى وليد طرابلسي وليد طرابلسي يحافظ على كورته 44 دقيقة دقيقة واحدة أو 5 دقائق وقت بديل حسب اللائحة التي يشاهدها أمامي 5 دقائق سيهيفها حكم الساحة في هذا الشوط الثاني من المباراة كرة تعود لفريق النادي مجاز ذي على مصفى الحيوي، ترجع للدفاع فريق بن مشير القرياضية عن طريق خمسة يوسف العلوي، يوسف يلعب الكرة مروان الغريبي قائد الفريق، يأتيه اللاعب رقم ستة آدم بكوش، آدم يعرض الكرة آدم توزيع الكرة لشكون إلى المهاجم والبديل ثلاثة عبد الواحد جبير ذي على الكرة، يتدخل اللاعب ولد طرابلسي خو كورتو إلى وجه كوكي رويد رويدا نحو غيث الأمامي ورفع اللوحة، انتهت 45 دقيقة خمسة دقائق وقت بديل في هذا الشوط الثاني، كرة تبقى لدائما لفريق الجمجازي خطيرة، يبعد التصوير بيصوب كرة وبحث عن الحل الفردي 27 راشد طبوبي فوق المرمى، كان عليه التمرير نحو مصفى الحيوي أو كذلك محمد أشرف المطوسي، لكنه خير يعني الحل الفردي وسدد كرة بساق اليسرى بعيدة كل البعد على مرمى الحارس ياسين العواج، بسرعة يرجع كرة اللعب إلى 20 اللاعب رقم 20 حمزة الماجلي من جانب بن مشير القرياضية، يوزع الكرة يبحث على المهاجم عبد الواحد جباري ويترك الكرة دفاع فتغطية من اللاعب الرقم 20 وجه الكوكي، يترك الكرة تخرج رمية 5.50 لصالح فريق النادي مجازي، الدقيقة الثانية أو الأولى الثانية بالضبط أعطيك توقيت بالضبط زوز دقائق وقت بديل لحد الآن، وقلت حكم الساحة أضاف خمسة دقائق في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة، تبقى النتيجة 1-0 التقدم لفريق النادي المجازي أمام فريق بن مشارقة الرياضي.
0: شكرا لك. الشوط الأول في لقاء نهائي كأس تونس لكرة السلة أكابر، النادي الإفريقي يتقدم على الاتحاد المنسيري 27-24، الرابطة الأولى لكرة القدم مستقبل مرسى متأخر في الكرم أمام النادي سيرتي 2-0، النجم متقدم على النادي بنزرتي 1-0، والترجي الجيسي على النجم المتلوي 1-0. أيمن لموشي نواصلوا في لقاء مرجان واتحاد سبيتلا.
6: مرحبا كريم، نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت البديل هنا في ملعب برقة، والجديد هو ورقة حمراء في صفوف فريق المرجان الرياضي برقة، أشرف الرحيمي يأخذ الورقة الصفراء الثانية أكيد، وبشي أبقى يلعب المرجان الرياضي برقة بعشرة لاعبين، وزوز صغيرة قام بها بديع الزواعي أسامة الرياحي، وكذلك وجه العسكري في مكان شهاب الرزاقي، وكذلك إيهاب العمري صاحب الخميس رقم 6، هذه كرة عن طريق اللاعب أسامة الرياحي في منتصف الميدان، وكرة مخالفة يمنحها الحكم فايز المرجان الرياضي بتبرق عن طريق أيوب الزواوي، الكرة مشارجة لفايز المرجان لما تبقى من المباراة، وهل يكفي الوقت وما تبقى من الموسم لفريق المرجان المنتقل، حل الوحيد هو البحث عن مباراة براش في ظل النتائج حاليا الآنية الجولة الأخيرة، والكرة طويلة مباشرة من اللاعب هادي العيادي مرت فوق مرمى الحارس أسامة الحرباوي، يرجع كرة أسامة الحرباوي للاعب في الاتحاد الرياضي بسبيتلا في زوج دقائق وقت بديل، كرة للاتحاد الرياضي بسبيتلا تخرج كرة من مناطق عن طريق منصف النفاتي تمشي لأسامة بن كاملة، أسامة بن كاملة المعتز الشويسي، كرة لمسة يد من لاعب أيوب الزواوي لكن الحكم يعطي بقية، كرة ترجع لفايز المرجان عن طريق بدر الدين الرياحي ينطلق من الجهة اليمين ممتاز تجاوز المدافع ويوزع كرة خطيرة ومرت بين ثلاثة لاعبين، فرصة هدف ثالث لفايز المرجان الرياضي بالفرقة، ضاعت الكرة وترجع لفايز الاتحاد الرياضي بسبيتلا، ترجع الكرة من حارس المرمى أسامة الحرباوي، اللحظات الأخيرة انتصار المرجان الرياضي بتبرق ولكن يبقى في المركز الأخير ب 26 نقطة، انتظار ما تتصفر عن الجولة الأخيرة في هذه بطولة رابطة التاسع، المستوى الأول كرة في منتصف الميدان تمشي من أسامة الرياحي، هذه فرصة عن طريق اللاعب وجه العسكري ويخرج قبل الحارس أسامة الحرباوي، يبعد الكرة تدخل من أسامة بن كاملة، مجادة الكرة لمعتز الشميسي، حكم يعطي مخالفة لفريق اتحاد سبيتلا، تخرج الكرة من راغب العارمي، سريع الكرة وجهة اليسار عن طريق ماهر المثنيني، لكن غلق الطريق من لاعب هادي العيادي يربح تميس، فايز المرجان الرياضي بتبرقة في تميس فايز المرجان، شرعب بسرعة من إياب الهرابي، إياب الهرابي كان عبر رمية التميس، وزنها 3 دقائق وقت بديل والكرة في منتصف الميدان
9: عن طريق أسامة بن كاملة، راغب العارمي، رجم الأيوب الزواوي، هجوم للمرجان، مساحات موجودة على جهة اليسار، كرة سريعة عن طريق اللاعب إيهاب الهرابي، إيهاب يبحث عن التوزيع ولكن تدخل الدفاعي ويربح تماس قريب من زاوية الركنية، على يسار حارس الاتحاد الرياضي بسبيتلا، فريق المرجان الرياضي بسبارقة الذي أضاع عدة ثقات يعني خاصة في ملعبه، آخرها مباراة الترجى الكريبي اللي تعادل فيها 2-2، الكرة مسترجعة عن طريق اللاعب إيهاب الهرابي، كرة من وجه العسكري، وجه يدور بكورته داخل منطقة العمليات، فرصة لفاية المرجان ويخرج الحارس أسامة الحرباوي، ياخذ كورته حارس فريق الاتحاد الرياضي بسبيتلا، ترجع كرة من آزر المساوي، معتز الشميسي، معتز يرفع راسه ويلعب اللعب المباشر مباشرة للاعب يحيى عباس، عندما تدخل الدفاعي وتأتي صافرة الحكم السيد عبد الحكم فادي مخريس لينهي المباراة الكريم هنا في ملعب البرقة على نتيجة هدفين مقابل صفر للمرجان الرياضي بالبرقة أمام اتحاد بسبيتلا.
0: نعم شكرا لك أيمن، بارك الله فيك. عودة سالمة إلى مدينة الكيف وتحديدا البهرة، اتحاد سبيتلا يبقى ب 27 نقطة في المركز 12، والمرجان في المركز الأخير برسيد 26 نقطة في الانتظار، بالطبيعة ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة. المرجان يلعب في سليانة ضد اتحاد سليانة، واتحاد سبيتلا باش يستضيف نجم فريانا. نواصلوا في مجاز الباب اللحظات الأخيرة في الوقت الضائع جلال.
2: نعم لحظات أخيرة، حكم الساحة يظهر الساعة، انتهت الخمسة دقائق، الجوزاء ب 30 ثانية، يظهر الساعة، حكم الساحة رأى الجول، تبع كرة لفريق البنفشارقة، تقطع من فريق الدفجازي مرة أولى، أو تخرج بالدفاع، أو تبقى الكرة في منتصف الميدان لفريق النادي المجازي، ونهاية المباراة حكم الساحة ينهيها على نتيجة انتصار النادي المجازي 1-0 بإمضاء محمد أشرف المتوسي في الدقيقة 29 من الشوط الثاني بطبيعة الحال، انتصار مهم يخلي النادي المجازي يرفع رصيده إلى 30 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية سباق بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول.
0: شكرا لك جلال، بارك الله فيك. إذن المجاز في الجولة القادمة بتكون في تحول إلى ملعب الفحص، نقطة تضمن له البقاء نهائيا في هذه البطولة باعتبار يصبح في رصيد 31 نقطة، حتى كان فاز اتحاد سبيتلا أو المرجان الرياضي بتبارك فإنه ما يلعبش إلا براج، وبالتالي نقطة قد تكفيه في ملعب الفحص. إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق. أعود وأكمل لقاء أولمبيك كيف مع نجم فريانا في ملعب فريانا سامي تليلي.
10: 90+3 كريم، الحكم حسام الظاهري ما زال ما أعلنش عن نهاية المباراة، وكما أشرت كريم النتيجة ما زالت 2-1 لفائدة النجم الرياضي بفريانة أمام أولمبيك الكيف. الحكم حسام الظاهري ينظر للساعة بتاعه، يمكن بعد قليل يعلن عن نهاية المباراة، ولكن قبل هذا يظفر مخالفة هي أولمبيك الكيف، حصل عليها اللاعب أشرف العرقوبي، مخالفة قريبة الخط 18، يمكن يكون التنفيذ ثنائي لاعب يميني ولاعب يساري، يكون أكثر من حل بالطبيعة للاعبي الهجوم. كريم نشير إلى أن إذا كان وفت المباراة لانتصار النجم الرياضي بفريانة، فالنجم الرياضي بفريانة يضمن نهائيا البقاء في الرابطة الثالثة مستوى أول. المخالفة لفائدة الأولمبيك، والحكم حسام الظاهر يعاود ينبه مرة أخرى على المدافعين باش يكونوا بعاد، تلعب كرة طويلة فراسية حذاري وحارس المرمى في المكان المناسب، حذاري مدافعي أولمبيك كيف، لأنه صعود كان رائع والتسديدة كانت رائعة وحارس المرمى كان في المكان المناسب، ويقتنص كرة في 90+4 على كرة من جديد لأولمبيك كيف، محمد أمين البرهومي يبحث عن التسديد يسبب على كرة لوائل الدلهومي، وفي هذه الآونة بالضبط حسام الظاهري يعلن عن نهاية المباراة بانتصار النجم الرياضي بفريانة على أولمبيك كيف. للأمانة كلمة في الختام، أولمبيك كيف يستحق الصعود عن جدارة، والنجم الرياضي بفريانة كذلك يستحق البقاء عن جدار، لأنه قدم مقابلة ممتازة أمام فريق منظم وفريق ممتاز جدا
11: ولا تكيك.
0: شكرا لك مرة أخرى سامي تليلي. 2-1 لنجم فريانة أمام أولمبيك الكيف، ثاني هزيمة الأولمبيك كيف بعد هزيمة نجم الفحص في ملعب الكيف، الهزيمة الثانية جي في الجولة قبل أخيرة في ملعب فريانة. الانتصار كان لنجم فريانة اللي يضمن البقاء رسميا في هذه البطولة. فوز النادي المجازي هدف مقابل صفر على بيرم شيرقة رياضية، فوز المرجاني الرياضي بتبرقة على الاتحاد الرياضي بسبيت 2-0، لكن تبقى الحظوظ نتاع زوز فرق إلى آخر جولة في هذه البطولة يوم الأربعاء المقبل. تالا رياضية ب1-0 عن الدهمين، لقاء توقف دقيقة 17 عدم اكتمال نصاب في نادي الدهميني، ونادي مكثر ينهي لقاء متقدم وفوز على النجم الرياضي بالفحص بنتيجة 2-0. نتائج وقتية، ترجي كريبي متقدم على مستقل محمدية 1-0، ونادي حاجب العيون على اتحاد سيلينا 1-0. بالنسبة للربط الجهوي لشمال الغرب بالكيف، لقاء بين نجم تجروين وفريق نادي جديسة 3-3. في ربط الشمال ببنزارة الأهلي الماتري يصعد للربطة الثالثة المستوى الثاني بعد فوزه على ملك بولات 6-1، وجمعية غرب دماخ لينها خسرة أمام مستقبل نفزة 1-0. الأهلي الماتري 44 نقطة والثاني هو مستقبل نفزة ب 41 نقطة. بعد هذا النغم نرجع نعطيكم النتائج كاملة وكذلك الترتيب في بطولة الربطة الثالثة المستوى الأول. أيضا نبارك للترجي تأهل لنهائي كأس تونس لكرة الطائرة بعد فوزه على نادي الصفاقسي 3 أشواط مقابل 0، 25-17، 25-23 و25-19. السبت الجاي نهائي في قاعة رادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي.

55 دقيقة على مشيتنا، نواصل معكم استوديو رياضة. نعطيكم النتائج النهائية بالنسبة للرابطة الثالثة لكرة قدم، جولة قبل أخيرة من البطولة في المجموعة الثانية. فوز نجم فريان على أولمبيك كيف

الرياضية قبل جولة من هي البطولة أولمبيك كيف في الصدارة 51 نقطة كان ضمن الصعود منذ مدة. النادي الرياضي بالدهميري في المركز الثاني 38 نقطة، الثالث الترجي الكريبي وتالا رياضي 36 نقطة، الخامس نجم الفحص 35 نقطة، السادس نادي مكثر 34 نقطة، السابع نجم فريانة 33، الثامن تجمع ثلاثي اتحاد سيدانا نادي حاجب العيون وبير مشارقة الرياضية برصيد 32 نقطة، المركز 11 لمستقل محمدي 31 نقطة، النادي مجازي مركز الثاني عشر ب 30 نقطة، المركز قبل الأخير اتحاد سبيتلا 27 نقطة، والمرتبة الأخيرة للمرجان الرياضي بتبرقة برصيد 26 نقطة. جولة أخيرة مش تكون حاسمة بالنسبة لهذه المجموعة، فريق اتحاد سيدنا يستضيف المرجان الرياضي بتبرقة، اتحاد سبيتلا مع نجم فريانا، نادي مجازي يتحول للقاء نجم الفحص، مستقل محمدية نادي مكثر، بير مشارقة نادي حاجب العيون، ونادي دهماني يلعب في الدهماني ضد في الكسور عفوا أمام ترجي الكريب، ولقاء احتفالي بالنسبة لأولمبيك كيف في ملعبه يوم الأربعاء أمام فريق تالا الرياضية. إلى الدور الربع النهائي إياب في كأس تونس لكرة السلة أداني، والشوط الأول من لقاء مستقبل مرسى والنادي كافي في قاعة رجا حيدر بالمرسى 30-29 للنادي الذي كافي المطالب بالانتصار بفارق أكثر من نقطة لضمان التأهل للدور النهائي إن شاء الله بالتوفيق للنادي الكافي. النادي الافريقي تأهل إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد بفوزه على بعث بن خيار 29-20. في الرابطة الأولى لكرة القدم النتائج قبل نهاية الدفعة الثانية من المباراه 3-0 النادي الصفاقسي متفوق في الكرم على مستقل مرسى في 90 دقيقة، النادي الرياضي أو النجم الساحلي متقدم على النادي الرياضي بنزرتي بنتيجة هدف مقابل 0، والترجي الرياضي الجرجيسي متقدم في 88 دقيقة على النجم الرياضي بالمتلوي بنتيجة هدف مقابل 0. نهائي كأس تونس لكرة السلة في الفتيات، النادي الصفاقسي يتوج باللقب بفوزه على الجمعية النسائية بجمال 57-43 والشوط الثاني من لقاء النادي الافريقي، والاتحاد الرياضي المنستيري مازال دقيقة على نهاية الربع الثالث ونتيجة 39-39. بالنسبة لمقابلات الرابطة الأولى والنتائج، مازالت المقابلات متواصلة في الوقت، بدل الضاعة 3-0 نادي الصفاقسي في الكرم أمام المرسى، ترجي رجيس على النجم تلو 1-0، والنجم الساحلي متقدم على نادي رياضي بنزرتي بنتيجة هدف مقابل 0. الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف، ولقاء متقدم تلعب اليوم عن الجولة الخامسة لمرحلة الإياب، فوز أو تعادل بين نجم تجروين ونادي جريسة 3-3 وهي نفس النتيجة في لقاء الذهاب. غدوة نادي كرة قدم بقلعة الخصبة ماضي ساعتين يستضيف جمعية سقيط سيدي يوسف، المستقبل الرياضي كيف برنوس مع كسر الرياضية، البرق التستوري مع العروسة الرياضية وهلال برقو مع نادي سيدي برويس. الرابطة الجهوية الشمال ببنزرت جمعية غار الدماء مستقبل نفزة، نتيجة 1-0 مستقبل نفزة، والأهلي الماطري فاز على ملك بولات 4-6، والأهلي الماطري يصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. في الكرة الطائرة، الترجي الرياضي التونسي يلتحق بالنجم الساحلي في نهائي كأس تونس بفوزه اليوم 3-0، يلعب النهائي ضد فريق النجم الرياضي الساحلي يوم السبت المقبل. على مستوى دولي ومقابلات البطولات الأوروبية، اليوم ليفربول وتشيلسي تعادلوا في البطولة الإنجليزية بنتيجة هدف مقابل هدف. قمة البطولة الإسبانية تتلعب غدوة الكلاسيكو 8 متاع الليل بين برشلونة وريال مدريد، وغدوة لقاء القمة في بطولة الرابطة الأولى لكرة قدم ملعب رادس، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بداية من الساعة 4 مساء. هكا نوصل معكم لنهاية هذا الموعد من استوديو رياضة، ملتقى إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: مساء الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، وضمن عناوينها 98 حاجا وحاجة من ولاية الكاف يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. بولاية سليان استعراض الاستعدادات لعيد الأضحى، وعدد المتوفرات من الأضاحي يتجاوز 96,000. تظاهرة ثقافية بمنطقة تبينية بعين دراهم لتثمين المنتوجات المحلية والتعريف بتراث الجهة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، حسب ما أفادنا المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المسعودي.
6: استفسرت وتكلمت مع أحد الحجاج، قال أن الاستقبال كان رائع جدا، كما أن المعاملة كانت في المستوى، والحجيج كلهم فرحة وكلهم يعني ثقة في المرشدين والمرافقين وكذلك كل المتدخلين والبعث الصحي أيضا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا وأن يؤدوا مناسكهم في أفضل الظروف. بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة شركة الخدمات والبعث الصحي كلهم مجندون من أجل خدمة الحاج حتى يؤدي مناسكه على أكمل وجه ويرجع إلى أهله وقد غفر الله له بطمأنينة وسكينة وفرحة. وكل حجاج تونس إن شاء الله يكونوا آمنين سالمين بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم ويكون حج مبرور وسعي مشكور.
4: هذا وتتواصل رحلة الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وستنطلق رحلات العودة من البقاع المقدسة يوم غرة جوانا القادم، على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من مايو. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. استعرضت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية سليانة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، من حيث تنظيم نقاط بيع ومراقبتها صحيا وبيطريا وتنفيذ حملات نظافة يوم العيد، وبعده مع الكشف عن توفر أكثر من 96,000 رأس غنم بالجهة. مراسلنا ماهر لهماسي والورقة التالية.
1: تناول الاجتماع واقع التزويد بالأضاحي بالجهة، حيث تم التأكيد على توفر القطيع لهذه السنة والذي قدر ب 96,592 رأسا، مع العمل على تنظيم نقاط بيع ومراقبتها صحيا وبيطريا. أيضا تم خلال الجلسة استعراض استعدادات مختلف بلديات الجهة لتنفيذ حملات النظافة الاستثنائية واليومية قبل العيد وخلاله، مع الاستعداد لتنظيم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الخاصة بديوان الأراضي الدولية. وفي الجانب الاجتماعي تم التأكيد على مواصلة الاستعدادات الخاصة بالمد التضامني وتوفير الإحاطة الاجتماعية للفئات الهشة ومحدودة الدخل، كما تم التطرق إلى جاهزية مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتأمين التزود بماء الصالح للشراب، إضافة إلى دعوة المصالح البيطرية والهيئة الوطنية سلام الصحية للمنتجات الغذائية إلى تكثيف المراقبة الصحية والبيطرية على نقاط بيع الأضاحي، كما تم التأكيد على ضرورة تجديد الرقابة على المسالك.
4: وبولاية جندوبة احتضنت دار الشباب التبينية بعين دراهم اليوم نشاطا ثقافيا يثمن منتوجات الجهة ويعرف بأهم العادات والتقاليد، وذلك في إطار الاحتفاليات بفعاليات شهر التراث. مراسلتنا رفقة العبيدي والتفاصيل.
7: يوم احتضنت دار الشباب التبينية التي أحدثت مؤخرا يوما خاصا بإحياء الموروث الثقافي للجهة. أكثر تفاصيل مع مدير دار الشباب التبينية سمير عزيزي.
8: الهدف من البرنامج هو تكميل الموروث الثقافي بالجهة وإحياء لعديد الورشات الحية التي تم الاستغناء عنها منذ فترة. البرنامج كذلك يتضمن بالأساس عروض فنية شعبية، ورشات القزف والديل، عروض أزياء تقليدية وغيرها من الحرف اليدوية.
7: قرية التبينية الجبلية والغبية لها عدة خصوصيات ومميزات وقع تسليط الضوء عليها في هذا اليوم.
8: التبينية تعتبر منطقة ثرية في عديد منها تقطير الزيوت بمختلف أنواعها والأعشاب الطبية، كذلك عديد الصناعات اليدوية المنزلية التي تقوم بها النسوة. وبالفعل هي منطقة ثرية محاولة في هذه التظاهرة، وفي عديد من التظاهرات حاولنا أن نعرف بهذا المخزون الثقافي الذي
7: فعلا بدأ ينتشر. ومن خلال شهر التراث تحاول كل جهة في ولاية جندوبة تقديم خصوصيتها والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي لكل جهة.
4: نظمت المكتبة الجهوية بسليان اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وتضمنت الندوة مداخلات علمية أمنها عدد من الأساتذة الجامعيين حول دور المكتبات العمومية في محو الأمية وبناء المهارات ودور التنمية المستدامة والتحول الرقمي وكيفية مساعدة المكتبات في سد الفجوة الرقمية. بمناسبة أسبوع المرور العربي احتضنت دار الشباب نفز اليوم تظاهرة مرورية توعوية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مدير دار الشباب طويلة بنفز فريد الخلولي يضيف.
9: انطلاق الاحتفال بالأسبوع العربي المرور اللي هو يمتد من 4 حتى 10 ماي، احنا البارح كانت عندنا زيارات ميدانية لكل من مقر المركز الوطني لسلامة المرور الشمال الغربي لباجة، ثم الإدارة الجهوية للحماية المدنية. علاش؟ خاطر ثم جزء هام تكويني للشباب اللي هما باش يكونوا سفراء السلامة المرورية، واللي هما باش يكونوا متواجدين الفترة القادمة الكل، وبداية حتى من اليوم العشية في الطريق الوطني الرابطة ما بين باجة تبرقة، باش يكونوا فاعلين في القيام بحملات توعوية وتحسيسية. ونشاطنا زادة باش يكون زادة نهار الأحد في منطقة طويلة بمعتمدية نفزة. الهدف في الأخير من الأنشطة اللي قاعدين نقوموا بها، أول حاجة أن المستفيدين الرئيسيين اللي هم الشباب، الهدف نتاعنا هو نشر ثقافة التربية المرورية لدى الشباب والناشئة بصفة عامة، مع التركيز على ترشيد سلوك مستعملي الطريق.
4: وطنيا، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية لعودة التونسيين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري جبري أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. ضمن أخبارنا العربية، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد 3 أشخاص إثر شن الطيران الحربي الصهيوني 3 غارات على منطقة الشوف بمنطقة جبل لبنان لأول مرة منذ بدء الهدنة في 16 من أفريل الماضي. ويواصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في أفريل الماضي لمدة 10 أيام قبل أن يتم تمديدها ل3 أسابيع اعتبارا من 23 من الشهر ذاته. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. 98 حاجا وحاجة من ولاية الكاف يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. بولاية سليانة استعراض الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وعدد المتوفرات من الأضاحي يتجاوز 96,000. تظاهرة ثقافية بمنطقة تبينية بعين دراهم لتثمين المنتوجات المحلية والتعريف بتراث الجهة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بألف خير وإلى اللقاء، ونعود إليك كريمة من جديد.
10: شكرا لك سليف، أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي. تنطلق معكم الآن مساحتنا التنشيطية كريمة شو في هذا الموعد الاستثنائي بعد الموعد الرياضي. ننطلق معكم في هذه الآونة إن شاء الله إلى حدود الساعة 8، فأهلا وسهلا بالجميع.
11: كريمة شو
12: مع كريمة.

0: كريمة شو شو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل أوفيين وكل مستمعين لكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة الكيف في لقائنا اليوم بصفة استثنائية. موعدنا كالعادة كان من الخامسة إلى الثامنة، اليوم نظرا للمواعيد الرياضية اللي كانت تبعتوها على موجات إذاعة الكيف مع زميلي كريم العواج وكل الفريق اللي أمن المشوار الرياضي استوديو الرياضة. هذاك علاش اليوم انطلقنا بصفة استثنائية في هذا التوقيت. في كل الحال حاليت أنا نرحب بكم الناس الكل، وإن شاء الله مع بقية المشوار نقضيه أجمل وأمتع الأوقات على موجات إذاعة الكيف. إذاعة الكيف اللي كالعادة في عشوية السبت ديما تختار لكم الأخبار والمتابعات والأجواء الشبابية بامتياز. نقولوا مساء النور، أهلا وسهلا، تحية طيبة لزميلي سليم الرزقي اللي رافقني اليوم على أجهزة الكونسولي. تحية كبيرة زيدة كيف لزميلي نزار الهريغي، موجود معايا نزار كالعادة في لقائنا اليوم ببصمته الموجودة في الموسيقات وفي اختيارات بعض الجينجل اللي إن شاء الله نسمعوهم تباعا في حصتنا، وموجود معنا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية صديقتنا وزميلتنا ألفة بوعشة في التنسيق العام. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا ألفة. كالعادة معنا بسهل لنا المهمة هذه الأمسية 5 على 5 علي اليوسي في الديجيتال، إن شاء الله صورتنا وصوتنا يوصل على باج إذاعة الكيف. كالعادة هي الصفحة الرسمية الوحيدة موجودة معكم، إن شاء الله تابعوها أصدقائي صديقاتي راديو كيف على الفيسبوك وتشوفوا كل المتابعات متاعنا وأخبارنا وحتى ضيوفنا اللي باش يكونوا معنا في هذه الرحلة الأثيرية المتواصلة إلى حدود الساعة 8. تحية المولدي الهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية، وهذه صديقتكم بعدكم كريمة لكسوري معاكم في لقاء كريمة شو. والبداية باش تكون بأول ركن معنا اللي هو ركن في دارنا اللي كالعادة نحاول كل أسبوع ناخذ دار من دور الشباب معروفة في ربوع الشمال الغربي ونختاروهم لأنه تكون عندهم حاجات مميزة، تظاهرات مميزة، يكونوا معناها في الأكتواليتي المدة الأخرانية قاموا بأنشطة. هذيك علاش اخترنا هذه المرة باش نحطوا ريحات في قلعة سنين، دار الشباب قلعة سنين. سعيدة جدا باستضافة سي أنيس ضياف اللي هو مدير دار الشباب بقلعة سنين. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي أنيس، مساء النور.
2: مساء النور، اهلا بك كريمة، شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة.
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك، مرحبا بك انت معنا وعلى قبولك معناها دعوة البرنامج باش تكون معنا اليوم، لانه بالفعل يعني شفنا عديد الانشطة وعديد التتويجات خلينا نقولوا، بما انه دار شباب بقلعة سنين ناشطة وعندكم عديد معناها التظاهرات في الافق ان شاء الله. سي انيس،
2: بالفعل معناتها عنا عديد التظاهرات والتتويجات. معناتها الأنشطة في دار الشباب هي دار الشباب النموذجية في قلعة سنان مؤسسة فتية، معناتها ما تأسست في 2013. عنا معناتها مؤخرا شارك نادي السينما وال في مسابقة دولية لمركز التجديد الروسي لتطوير وتعليم الأطفال والشباب، مسابقة بعنوان عارف ببلدك الأم. وتم معتها في إنشاء فيديو يعرف بولاية الكيف، وكانت ثم معتها خدمة معتها هي الوحيدة اللي تم ترشيحها من طرف صدق الشرف للوزارة بتاعنا، وتم قبولها في المسابقة هذه. بطبيعة نحب نشكر الشباب اللي شاركوا في العمل هذايا والمؤثرين. كذلك ثم معتها كانت ترجمة مترجمة متطوعة اللي هي صديقتنا إيحاب الجندوبي، مترجمة للغة الروسية. معناتها كان عمل حق ممتاز ومتميز.
1: هذه معناها نقول لكم على العمل هذه ألف مبروك، لأنه بالفعل معناها ترشحكم المناسبة هذه ومسابقة هي تعتبر مسابقة دولية هكا ولا لي
2: دولية
1: لمركز التجديد الروسي لتطوير وتعليم الأطفال والشباب عرف ببلدك الأم.
2: هذه هي المسابقة، هم يعملوا عديد المسابقات. المسابقة هذه هي التعريف، كل إنسان يحاول يعرف بمنطقته أو ببلده بطريقة معناتها طريفة ومستجدة. والفيديو إن شاء الله سيتم نشره على صفحة المؤسسة. كان فيديو مميز يعرف بولاية الكيف وب معناتها المناطق بالمسلك السياحي في ولاية الكيف، وهذاك وحتى احنا ركزنا في الفيديو هذا على كيفاش تسامح الأديان ووجود عديد معناتها المسجد والكنيسة والواحد بحذا بعضهم. هذيك يمكن زاد خلى الفيديو ينجح لأنه في النهاية المسابقة هذه تسعى إلى تعريف الشعوب بعضها ببعض ونشر السلام أيضا.
1: يعني تسامح ما بين مختلف الأديان السماوية وتكون حوار بيناتهم. هذيك اللي معناها التيم الأساسي للفيديو. هذه بالنسبة لأول حاجة. لكن بطبيعة شباب ناشط في قلعة سنين، ودليل أنه فما برشا ورشيد، فما برشا أنشطة، فما برشا نوادي. زيد عطينا فكرة أكثر تفاصيل عليها سي أنيس.
2: في قلعة سنين معناتها عندنا عديد النوادي الناشطة في المؤسسة، وخاصة قاعدين نحاول نتبعوا معناتها لي توندونس والحاجات اللي يحبوها الشباب. عندنا نادي تخييم متميز ياسر، وكل عام ننظموا ملتقى وطني معناتها مخيم وطني. اخر مخيم صار هو مخيم وطني فوتوغرافيين الشبان، وبالطبيعه اذاعه الكيف كانت عندها عملت تغطيه ومواكبه متميزه للملتقى هذا. شاركوا فيها اكثر من 14 ولايه، تقريبا 80 شاب قضوا في مائده يوغاتا في الطبيعه. مخيم لمده 4 أيام كان متميز ياسر، حتى المخرجات تاعو كانت متميزة، صور فوتوغرافية وفيديوهات معناتها محترفة. كانت ثم مؤطرين محترفين أطر مختلف الورشات. من 2021 كل عام النادي المسرح يتوج في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجامعية. كل عام يتوج في، خاصة نحن نخدم في مسرح الشارع. آخر عمل هو تم تتويجه في مسرح الشارع كان بعنوان مقهى العرب، وتوج إقليميا زادة. معناتها عنا نوادي، عنا راديو ويب، عنا تلفزة الويب، عنا طابع المواطنة، وهذه النوادي اللي تنشط على سائر معناتها في كامل العام، ودينا ثم مشاريع تتوج أنشطة النوادي. توا ثم نخدموا في مشروع مميز حول الجزء الثاني من المشروع هذا اسمه سوف ستايل، هو مشروع حول الاقتصاد الأخضر اللي قاعد توا ديجا أنكور معناتها، وثم توا معرض للحرف والصناعات التقليدية في قلعة سنين، فيه برشا حرفيات من مختلف ولاية الكيف معناتها معتمدية ولاية الكيف. هذا يدوم 3 أيام مازال متواصل. وعندنا المشروع هذا تخدم في جزء الأول اللي هو تكوين في تلبيد الصوف، تخدم الجزء الأول من 5-7 ماي إن شاء الله. المرحلة الثانية تكون من 13-15 ماي. معناتها مشروع ممتاز. زاد ثم تقنيات جديدة يحاولوا يعلموها للشباب والمختلف الفئات اللي تجينا دار الشباب. عندنا كذلك مشروع نحن نخدم على التشبيك وعلى معناتها الانفتاح على مختلف المتدخلين. عندنا مشروع بدنا بشراكة مع بلدية قلعة سنين وجمعية النهوض الطيبة على المواطنة اسمه إيكو آي. هذا مشروع نموذجي زادة، فيه تم صناعة كومبوستور معناتها لتثمين النفايات العضويه، ومع البلديه معناتها النفايات تاع الاعشاب وتاع الخضار كلها نحاولوا نثمنوهم. وعملنا بيبينيه صغيره، نحاولوا ان شاء الله انه من خلال عندنا بيت مكيفه تاع مساحتها صغيره تاع 6-7 متر، ولكن نحاولوا نوفروا الاكتفاء الذاتي من النباتات مثلا في مدينة قلعة سنين على الأقل، والمختلف المؤسسات.
1: يعني حسب كلامك سي أنيس نوعتوا برشا في الأنشطة لدرجة أنه باش تستقطبوا أكثر شباب في كل المجالات. يعني سواء أنت تو حكيتنا على الاقتصاد الأخضر، حكيتنا على السينما، أكيد راهو الرياضة زاد لها نصيب كبير في الـ في الـ في النشاط متاعكم. يعني نرى أنه ربما لدرجة الشباب الآن أصبحت معناها عندها تحديات كبرى، اللي هي باش نقول بين ذفرين سمحني تفتك الشاب من براثن الميديا والوسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتليفون، هكا ولا ليسي سي أنيس؟
2: احنا بالطبيعة في صراع مع مع الفضاء مع الحاجات هذه نحاولوا انه نحاولوا بكل الطرق الممكنه انه نحاولوا نعبوا وقت الشاب على الاقل بحاجه مفيده. نحاولوا انه حتى الفضاء يكون مميز ومزيان، معناتها ينجم يستقطب الشاب بالوانه المختلفه عن مؤخرا عن مشروع تم دعمه من وزاره الاشراف وان شاء الله زادوا دعمونا توا في الجزء الثاني اللي هو مشروع المقهى الثقافي. هذا فضاء عملناه، فضاء بدون هاتف جوال، عملنا فيه مكتبة صغيرة، مجموعة من الألعاب الفكرية، معناتها فيه هو فيه فضاء فيه كل الهوايات اللي نجم يمارسهم الشاب من فنون تشكيلية. عملنا صناعة ركح، معناتها تم صناعته من الشباب ركح يمارسوا عليه، معناتها يعملوا توا ثم الشباب يحبوا يعملوا سلام، يحبوا يعملوا
1: كل شيء، عندهم اشكال ابداع مختلفه، اي
2: كل الابداعات مرحب بها، فقط انه قبل الدخول الى هذا الفضاء لابد من التخلص من الهاتف الجوال. هذا القانون الداخلي للفضاء هذاك، ساعات يستقطب شباب، ساعات ما نجموش نستقطبوا باسا. المهم نحاولوا ننوعوا في الانستا ونحاولوا انه مش سهل انه فضاء عموما يكون صحيح. منافس للفضاءات الخاصة، معناتها اللي تستقطب توا الشباب، معناتها ماهوش سهل، ولكن
1: تحدي كبير. هذاك هو تحدي كبير،
2: فوالا من خلال حتى الشكل، حتى الشكل نخدموا عليه، نحاولوا انه الفضاء يكون مريح للشباب. وان شاء الله بمعية بقية الزملاء اللي معايا، وعندنا معناتها كأسرة في دار الشباب قلعة سنين، كسوا منشطين او عمل كلهم معناتها يخدموا في نفس عنا فضاء بيئي مزيان برشا في دار الشباب لهم به العمل. زاد نشكرهم، معناتها اسره كامله قاعدين يخدموا نفس الاهداف. ان شاء الله بيوفقنا ونحاولوا انه نقدموا ولو اضافه صغيره منطقه حدوديه، معناتها كما تعرف قلعه سنين تستقر للعديد الانشطه
1: كمختلف تقريبا يعني مناطق الداخليه. ان شاء الله ربي يوفقكم، يعطيك الصحه. تحيه خاصه توصلك من زميلي علي اليونسي ليكسي انيس يعيشك، وتحيه ليك وان شاء الله بالتوفيق في هذا المشوار وفي هذا العمل ليك ولكل الاطارات الموجوده معك في هذا الفريق، وبالتوفيق لكل الشباب اللي معاكم أيضا اللي أدمجتوهم بالفعل في عديد الأنشطة وفي عديد المشاريع والبرامج المستقبلية. إن شاء الله باش تنحت فيهم شباب كفء وشباب متميز وشباب مبدع بإذن الله تعالى. شكرا لك سي أنيس ضيف، تحية طيبة لي، وإن شاء الله بالتوفيق مرة أخرى لكم جميعا. إلى اللقاء سي أنيس، احنا نواصل مشوارنا ديما على موجة إذاعة تركي بانتظار إنه يلتحق بينا شيف محمود شوية آخر باش نتحدثوا على دبارة غدوة. زعما شنو طيب غدوة بعد شوية؟ أبقى معنا أصدقائي صديقاتي مع إيقاعات اخترناها خصيصا حلوة ياسر خفيفة برشا لأصدقائنا شباب والأصدقائنا مستمعين اللي في الطريق اللي في كل مكان. تحية لكم لأول مرة، مجموعة من الأغاني مهديت لكم خصيصا في هذا التوقيت المسائي على موجات إذاعة الكيف.

0: زعما شن طيب غدوة؟ السؤال اللي حير كل ربيت البيوت، زعمة غدوة إيش نطيب وغدوة أحد، لمة العيلة ولمة الحبيب ولمة حتى الأصحاب، يعني نهار لحضرة ويوم مميز بالنسبة للأسرة التونسية. ما في شكلين، معناها الكلنا تقريبا مرتاحين، فما شكون تخدم فما شكون ربيعينهم، لكن الأغلبية الأسر ترتاح. يعني احنا عنا تقريبا سبت وحد هما من أكثر نهارات اللي ترتاح فيهم الناس اللي تخدم، دونك ماذا بينا كي نتلموا نتلموا على فطير مزيان، على لقمة هنية تكفي مية. هكا ولا لي شيف محمود؟ مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير مدام كريمة، مرحبا بك مرة أخرى.
0: مرحبا شيف محمود، كما قلت
1: تريد عليك أسبوع
0: الفارط الله غالب،
1: رجعنا اليوم إن شاء الله، إن شاء الله رجعت خير
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. مع كما قلت هالطقس هكا مزيل، مش راكح برشا،
1: مش راكح برشا، مرة يسخن مرة يبرد،
0: هو أما كهو هو توا ماشي في السخانة أكثر، هي
1: ماشي للسخانة.
0: السخانة معناها حاجات الخفيفة،
1: حاجات الخفيفة توا شنو تغربي حاجات الخفيفة،
0: واش اخترت أنا كيف كيفكم راني باش اكتشفت توا، معناها مني ما سالتوش حتى في الكواليس، والله لا سالتوش قلت خليني نتفاجئ معاك.
1: نحكوا على الدبارة تاع غدوة ان شاء الله، حبينا نعملوا غدوة جلبانة بالعلوش، معناها حكم الجلبانة قريب توفى هي سيما انا ما شاء برشا، مادام زادت الفرصه جلبان فرشكه بيه هي نعمل بها غدوه جلبانه، نعملوا جلبانه على اللوش ونعملوا سلطه مشويه. الفلفل برانسيب لو طاح شويه مدام كريم نقص، الطماطم نقصد.
0: السلطه مش موجوده برشا شايف، ريتا ومثلا الليتو والخس،
1: ما بسخن الدنيا بدو، لا سخن الدنيا سايتول بس بيه صحيح،
0: بس
1: في النهار صحيح، ما عادش عمل العروش ولا ما عادش تقصته وما عادش تخدم،
0: مش حاجه السلطه المشويه هي اللي تسيطر.
1: لا تدخل الخيار طو والخيار طو قصه هي نتاع السومه نتاعي، تمشي لي السلطه التونسيه تخدم اكثر حاجه. حبينا نعملوا غدوه جلبانه ومعها سلطه مشويه، ما خدمناهاش عندنا مده، كانت غالي علينا الفلفل ب 4000 و5000 والطماطم ب 4000 و تو هاو نقص السوم طاح شوي، نعملوا حاجة ندلوا الواحدة غدوة
0: شوية هكا
1: غدوة بالحد، حبينا ندلوا الواحدة نعملوا جلبانة بالعلوش، وديما نقولوا كل قدر وقدره
0: هي بالعلوش،
1: هي بالعلوش جلبانة معروفة، معروفة جلبانة بالعلوش ونعمل معهم، حبينا نعمل معهم طاجين غدوة، طاجين ورقة،
0: طاجين ورقة،
1: طاجين ورقة وسلطة مشوية اون برانسيب بلا حلو مزيان
0: برشا
1: يتكلم شوية بشوية برشا، نبدو بالمرح،
0: يلا نبدو بالجلبانة بالعلوش.
1: الجلبانة بالعلوش ناخذ نقصوا البصل نقلوه شوي بالزيت نتاعو، ثم يحمل زيت الزيتونة، ثم الزيت العادي، ديما زيت الزيتونة تبدا موجود يعمل زيت الزيتونة عادي صحي أكثر. نقلوا البصل شوية معاه، نحط اللحمة تاع العلوش ونفرحوا شوية فلفل أكحل، شوية ملح، بعد نزيدوا مغرفة ونص طماطم تقل شوي، نزيدوا له فلفل الزينة نتاعو، نزيد نمرقوه بشوية ماء سخون دريجة كيكو، ونزيد نحط الجلبانة نتاعنا مقشرة حاضرة خضرة تبدأ بيها هي
0: مريقلة
1: فرشكة تاخذ وقتها تطيب فيها، نحضروا الجنارية نتاعنا ننظفوها ونقشروها ونحضروها، والفلفل بالطبيعة في الأخر خلاص كي يبدأ قريب يطيب نرموا قرينة فلفل خلوها تطيب عقلها اللي تنشف، تبدا ان شاء الله تبدا مزيانه وبيه
0: رشه معدنوس،
1: رشه بطبيعه المعدنوس بصل في الاخر هذاك الصحن زي
0: ما فيهمش كليم، وشويه اللي يحب شويه زيت كركم ليه،
1: اللي يحب يحب الكركم يحب يحط انا احبها حمرا حمرا زيت،
0: شايف راهو تونسي اصيل 100%،
1: احبها حمرا وزيت مزيانه ديما خير، ونرشها باش نرشها معدنوس بصل مصلي على النبي
0: بارك الله، والله تودنا ولاد الحق.
1: ومعها سلطة مشوية تبدا مشوية على الفحم، فلفل وطماطم وشوية بصل وشوية راس ثوم، ما ثمش ما أبن منها يظهر لك، هي تبدا مع زيت زيتون وكعبة زيتون، ذرة تنفق ذرة تنفق منها شوية فويح. نتعدوا للطاجين،
0: طاجين الورقة،
1: الطاجين الورقة ناخذ 300 غرام في كل واحد وش شعب،
0: ورقة نحلوها معناها في الدار،
1: لا باش نعملوا الورقة تحلها في الدار، 300 غرام فرينة ومعها 100 غرام زبدة تحلها في بعضهم، تزيدهم شوية باش تحلها بشوية حليب ولا ثم يحط الزيت، نخلطوها بالباهي للي تحسها تمشي مع ايدك بالباهي، تاخذ نص ساعة في الفريجيدير باش
0: تركح شوي،
1: بعد كي تخرجها تحط الفورمة تياك وتحاول كي باش تعملها
0: بالقلقال
1: على البلاطو الموجود عندك، تاخذ كعب عظم الاصفر تاع العظم هذاك تدهن به
0: من فوق
1: وتنقبها بالفرشيطه ولا الكردون باش باش تحط الحشوه تاعك. نحط الفرينه نتعدل الحشو الساعه قبل ما ناخذ سكالوب كالعاده نقصوه ونطيبوه ونفوحوه بشويه كركم شويه حيط العديد ثوم شويه كيما تاع الطاجين العادي. بعد نخرجوه نرحوه بالمساحه يكون مرحي. نزيدوه الزاسيس تاع الجبن رابي ريكوتا جبن طوابع بريزيدون ولا اي نوع يحب عليه
0: من غير ذكر
1: اي جبن طوابع اي جبن موجود وزيتون مقصوص كعب عظم تبدا طايبه في الماء زيدا ونحلو في ما يكونش الطاجين يلزم يكون عاقد شوي ما يكونش جاري كيما
0: يعني يكون عاقد وملموم
1: بالبيه فوالا نحطوا
0: نفكر
1: نحلوا البات تاعنا في داخل
0: البلاطو تاعنا
1: نحاول قلت لك ندهنوه ونقبوا
0: بالفرشيطه
1: البات نحطوا الحشوه تاعنا. المرحله الثانيه كيف كيف نزيد نعاودوا نحلوا بالقلقال الفرشه الثانيه فوق منه نسكروا بها ونزيدوا ندهنوه ونقبوه ثاني
0: بزاد
1: بالفرشيطه
0: فوالاي باش ما ينفطش وقتها
1: باش ما ينفطش ويدخل الفور تاع 50 دقيقه هكاك يخرج
0: درجه الحراره
1: تاعو. وبعد اللي يحب يزين بالفاكي يزين واللي يحب يخرج ما شاء الله راهو بنين بنين.
0: والثانيه سامحني شيف ما معناها كيف كيف نزيدو نزين نعملو بالعظم من فوق ولا لا؟
1: بالعظم من فوق نفرشوها فرشين فوق منها نسكروا بها ونقبوها زاد حتى ندهنوها بالعظم كيف كيف نعملوها بالفرشيطه ولا بالكردون باش تنفس. وكي تحضر من بعد قص طاجينك وزين كيما
0: تحب
1: انت بالفاكهه اللي
0: تحب عليها ولا تحب جلجلين ولا تحب كيما تحب.
1: والله حتى هذا طاجين راه بنين
0: بنين على الاخر
1: وبنين بنين باهي ياسر اللي ما يعرفوش راه يجربوا تو يشوفوا حاجه باهي ان شاء الله.
0: معناها شبيه للورته هكا ولا
1: هذا نسموه غورته
0: ضيعتني شويه ورطه اما لورته نتاعنا في الكيف
1: بالباتشيتي
0: والا المهم تنجم تعمل البات نتاعك وحدك والا
1: تخدمها وحدك
0: الطريقه اللي قالها الشيف سهله برشا. المهم بس تحطها في الفريجيدير
1: يلا
0: نحاول
1: لين نتقابلوا نهار الاحد
0: في الفطوره ما شاء الله ما شاء الله والله طيبين زين
1: عندنا جلبان طاجين وسط مشي مش ماخر منها
0: توا الاسعار توا
1: لا الاسعار مشي
0: احسن شويه يعني بالنسبه في
1: وتنقص ما عادش الاسعار اللي كنا نشوف فيها
0: تاع 4000
1: لا وصل حتى ل 2000 2500 معناها بدات يمكن السوق الاسواق الجائت
0: اكثر ان شاء الله
1: تدخل الصيف تاخذها تنقص
0: هذه معناها دبارتنا لليوم يعطيه الصحه شيف محمود تبارك الله معناها يلم العائله بالتونسي بالاصيل الاصيل بارك الله فيك يا شيف يعطيك الصحه ديما معاوننا في دبارة نتاع غدوه والموعد معاكم ان شاء الله الجمعه الجايه ديما مع شيف محمود اللي فاتوا من الاول الحديث نتاعنا ينجم يرجع على ستريمينغ لايف يلقى كل شيء موجود على باج اذاعه الكيف. شكرا شيف محمود والى اللقاء ملتقانا الجمعه الجايه ان شاء الله. واحنا موصلين مشوارنا شوية آخر باش ننتقل معاكم باش نتحدث على جمعية تراثنا فرع الكيف اللي منظمة تظاهرة هامة تو نحكيو عليها شوية آخر مع ضيفتنا عبر خطوطنا الهاتفية مدام حياة البغانية.

0: إذن مباشرة أصدقائي صديقتي نواصل المشوار مع تظاهرة نبض الحياة اللي إن شاء الله باش ننظمها جمعية تراثنا فرع الكيف. حبيت ناخذ فكرة على الموعد هذية القادم، هو مازال الموعد ولكن حبينا احنا نسبقه وناخذ فكرة عليه من خلال ضيفتنا سيدة حياة البوغاني كاتب عام الجمعية اللي تشرفنا بالحضور عبر خطوطنا الهاتفية. مدام حياة مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بك معنا.
1: مساء النور عسلامة، مرحبا اختي العزيزه،
0: يعيشك يعيشك، مرحبا بيك،
1: فضلك مدى
0: تحيه طيبه ليك لي وانت والكل كل الفريق اللي معاك اللي ساهرين حاليا بخطى حثيثه من اجل تنظيم هذا البرنامج القادم ان شاء الله. لو كنت تعطينا فكره على التظاهره واطارها العام وكل اهدافها مدام حيه، تفضل.
1: ان شاء الله الاطار العام باش يكون في الكنيسة القديس بطرس، وباش تكون التظاهره دي ان شاء الله 16 ماي مع 9 باش تنطلق برشا مسابقات وورشات، من بينها مسابقه في التصوير الفوتوغرافي لفن العماره التراث فن العماره، وباش تعرض لها فوتوغراف ماريا، ومعنا زاده مسابقه في الفنون الرقميه لابراز التراث المعماري مع السيده حياة بوغاني، كما باش تعرض معنا السيده مروه السجني في ورشة في فن التحف بالجبس الحرافية كيف ما قلت مروة السجني، وورشة للسيدة صوفيا الشتالي وبعض الحرفيات باستخدام فن العمارة في السدية. هذه الكل باش تكون مع 9 تاع الصباح، ومع 9 ونص باش نستقبلوا ضيوفنا ان شاء الله باش يكونوا من سفارة فلسطين والجزائر. هذا الكل باش يكونوا معنا مع 9 ونص، كما باش تكون معنا كلمة ترحيبية من ممثل جمعية تراثنا بالكيف السيدة الإعلامية سلوى الشابي، ومع 10 درجين كلمة للسيد الوالي نتشرفوا بحضوره، ومع 10:15 كلمة ممثل من السفارة فلسطين بتونس، ومع 10:30 عرض تأسيلي إشراق المنى جلابي وغيف الفقية، مع 11 غير درجين مداخلة غنائية للسيدة سيها محمدي، ومع 11 إن شاء الله مداخلات متنوعة تحت إشراف السيد الدكتور محمد التيلي المتداخلون من الحضور والضيوف الفلسطينيين والجزائريين والتونسيين. هذه كلها باش تكون مع الفترة الصباحية سيدتي الكريمة.
0: نعم نعم.
1: مع أهم المواضيع التي سيتم تطرق إليها إن شاء الله هذه الكل في الصباح، باش نعرفوا بفن العمارة في تونس وفلسطين والجزائر، وعراقة التراث الإسلامي وحديثة التصاميم الزخارف والفسيفساء والقباب البصيلية والمآذن والأقواس والساحات والنوافير، كما إحياء الفنون الملحقة من خلال الحرف التقليدية مثل الفخار والتي تعكس جمالية العمارة المحلية.
0: نعم.
1: هذا الكل باش نشوفوه في الفترة الصباحية مدى.
0: نعم نعم. نعم.
1: ومع ذلك باش نعملوا عرض أزياء لإشراق المنى الجلابي وغيث الفقية. وفي الاختتام إن شاء الله في العشية مع الماضي 1:30 باش نختتموا النشاط إن شاء الله باش نمشوا نتلموا الكل جميع مع الساعتين نمشوا لحمام ملاك باش نعرفوا الخصائص المميزة لحمام ملاك في فن العمارة المياه فن العمارة المياه العمارة البيئية والعمارة الشعبية للدكتور عبد الكريم نوبيري مدير المعهد الوطني للتراث والكيف ومتفقد الشمال الغربي للتراث.
0: نعم.
1: وجولة كاملة في ربوع حمام ملاك وشوفوا الآثار متاحة الكل.
0: نعم.
1: مع 5 العودة للكيف وجولة في المدينة العتيقة.
0: نعم. هذوما معنيها كل معنيها الفقرات الخاصة ان شاء الله باليوم نتاعنا اللي هما يومين مش يوم واحد.
1: لا لا لا، عملنا يوم واحد بحكم انه في 17 و18 ثم تظاهرات اخرى مع جمعيات اخرى مدام
0: خاطر
1: بيسكو هو معناتها شهر التراث لازم كلها تكون متنوعه مدام.
0: نعم. بالنسبه للحضور زاد باش يكون كثيف ان شاء الله، معناها انتم مقدمين دعوات عديده،
1: نرغبوا نشوفوا شكون اشتولي كثافة كبيرة ان شاء الله. نعم. ان شاء الله المهرجان ينجح لنا بحول الله
0: ان شاء الله. هي جمعية تراثنا فرع الكيف هي اللي تشرف على كل فقرات هذه ان شاء الله.
1: اكيد مدام فرع الكيف جمعية تراثنا هي اللي باش تشرف على.
0: نعم.
1: كل شيء. مع 6:30 زادة مدام باش نعملوا عرض ازياء تعميرت للإشراق المنى جلابي وغيث الفقية، باش نعاودوا نرجعوا نعملوا عرض ازياء. وتتم في آخر السهرية مع 8 عرض غنائي تراثي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف إن شاء الله، وتكمل السهرية إن شاء الله، وإن شاء الله من الحسن إلى أحسن مدى.
0: نعم إن شاء الله ربي يوفقهم. هي جمعية تراثنا غنية على التعريف حقيقة،
1: يعني كل عام ديما حاضرة في
0: وشهر التراث، يعني أكيد يعني إحنا مازلنا زادة في إطار شهر التراث، ونتصور هذه متزامن مع شهر التراث مدام حيتها
1: أكيد مدام أكيد. هذيك كل عام جمعية تراثنا ديما مواكبة، ديما حاضرة، ديما موجودة بحكم هي جمعية تراثية مدام.
0: ربي يوفقكم إن شاء الله. هي اليوم هذي هكا حبيناها أفونغو، إن شاء الله أول ما تنطلق معناها الفعاليات زادة نكونوا حاضرين معاكم ونواكبوا أكثر تفاصيل
1: لتخطيط هذه التظاهرة اللي هي اسمها نبض الحياة، وإن شاء الله الكيف ديما نبض الحياة إلى
0: المنحسن. اخترتوا اسم مزيين برشا، يرمز لأنه الكيف نابضة بالحياة وبالثقافة وبالتراث
1: الكيف هي فن الحضارة صحيح. والعريقة والعالية كيف ما يقولوا فيها الكيف ديما نابضة بخيراتها إن شاء الله.
0: مدام حياة بوغانمي كاتب عام جمعية تراثنا فرع الكيف، نحييك برشا ونحيي كل زملائك اللي معاك اللي عاملين على هالتظاهرة هذية، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم ونشوفوكم بخير إن شاء الله في المتابعة. مش تكون إذاعة الكيف حاضرة معاكم نهار 16 كما ذكرت تسييتك،
1: نهار 16 مدام، ونترفوا بحضوركم لتخطيط هذه التظاهرة.
0: يعيشك يا للا،
1: ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: شكرا لك مدام حياة. يعيشك يا للا، تحياتي ليك وإلى اللقاء مدام حياة. وإحنا ننتقلوا مباشرة أصدقائي مع فقرتنا اليومية نذكركم بها بطبيعة اللي هي لكل حجيجنا الميامين اللي إن شاء الله ربي يتقبل منهم، وإن شاء الله موفقين في سفراتهم ورحلاتهم إلى البقاع المقدسة دليل الحاج.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأله الحاج بعد إتمام المناسك: يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف أن هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. ما معناها حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومستحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع. هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعم إشنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعم حجي قابل ربي سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال: يا أبا نصر، إني حججت، فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له: إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى. وهذا نشوفوه حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الرواتب، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن القبلية قبل الفرض وبعد الفرض ومعقبات الصلاة بعد الفرض، رغم اللي احنا كنا في صلاة في طاعة لكن نأتي بطاعة أخرى وهي ذكر الله، وأيضا بعد الإتمام من صيام شهر رمضان وهي طاعة، سن لنا صيام ست من شوال. وهذا تبيانا ومصداقا لقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة. لذلك يقول الحق سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. يا أيها الحاج، كملت المناسك أكهو توا نرجع مرتاحين، نرجع إلى الحياة العادية وكأن شيئا لم يكن؟ لا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قديش نذكر ربي؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول القائل: تعليش نقعد نذكر في ربي صباحا ومساء وذكرا كثيرا؟ تيانا مزيدك كنت نعمل في طاعات وجهاد وحج، لأن الذكر شكر لله. ما هو ربي عاد أنا معليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال له: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له سبحانه: يا موسى، من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول إنه الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه. ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك راهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية
لرجل

0: سيسلك طريق الله، كيقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى، اللي كان مش مواظب على صلاته يولي واظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه هذه نعمة عظيمة باش ترجع إنسان جديد. هو مش الفايدة راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب، ماهوش تشريف فقط، هو تكليف، راهو شتان. وفما فرق ما بين إنسان قبل ما يمشي للحج وإنسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضة وما أدراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقف على صعيد عرفات ورمال جمارات وطاف طواف الإفاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لأداء مناسك الحج، ولله در من قال: إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي.
1: السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. حمل المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية سلطات مسؤولية الشح المائي الذي لا يعتبر وفق تقديرهم مجرد قدر مناخي، بل نتيجة حتمية لمنوال تنموي استخراجي واستنزافي يفضل التصدير الفلاحي والصناعي الملوث على حساب الحق الكوني للمواطنين في مياه الشرب. واستنكر المشاركون في البيان الختامي للملتقى الوطني الصادر اليوم عن المرصد التونسي للمياه، استنكروا التعامل السطحي للسلطة مع أزمة المياه واختزالها في سردية العوامل الطبيعية أو شح الأمطار للتهرب من مسؤوليتها في وضع سياسات مائية مستديمة تضمن الأمن المائي للجميع. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان أن الديوانة التونسية تمكنت من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار. انتظمت اليوم بدار الشباب السمران ورشة عمل حول المجامع الفلاحية والتسيير الإداري والمالي وسبل تطويرها لتساهم في التنمية المحلية، وذلك في إطار تواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ماجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببوسالم. نظمت المكتبة الجهوية بسليان اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت شعار المكتبة العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية لتونس بداية من يوم غد الأحد على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين. ختاما، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين من بينهم 3 أطفال في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: كريمة شو
4: كريمة ايه؟ وما فيش حد يقول لكريمة؟
3: كريمة شو مع كريمة.

0: كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستنوا المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.
1: رجعين معكم، أهلا وسهلا، مرحبا أصدقائي صديقتي في كريمة شو. نواصلوا المشوار وأكيد مع بقية الأركين وركن بواروت اللي باش نستقبلوا فيه زميلنا مصدق. حبيت تحية خاصة لصديقتنا نويل شعبوني في الاستماع لليميسيون بتبيعة مع جمعية تراثنا بالكيف، تحية لها، تحية تحب تقدمها هي شخصيا، معنيها لوالدتها يمينة ولوالدها أحمد، ربي فضلهم لها إن شاء الله. وتحية ليك نويل، يعطيك الصحة على التفاعل الإيجابي معنا دائما وعلى نشاطكم أيضا في هذه الجمعية، جمعية تراثنا اللي كانت معنا منذ قليل مدام حياة بوغانمي للحديث عن النشاط المنتظر نهار 16 مايو بإذن الله تعالى. يلا سليم ننتقل مباشرة لبوغوت. بوغوت ومصدق الشيرني معنا مجددا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة الكيف. مصدق مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك مصدق.
2: مساء الخير كريمة، مساء الخير لمستمع إذاعة الكيف. ما احنا موجودين في مدينة تجروين، ثم شوية ريح كريمة في تجروين،
1: حتى في الكيف بكل شوية
2: تقريبا، لما درجة الحرارة الحقيقة
1: مرتفعة
2: مرتفعة تقريبا 29 درجة ثم نوعا ما مش هيلي. حبينا اليوم كريمة معي زوز ضيوف الحقيقة في بوين روت، يعني تقريبا حبينا زوز مواطنين يحبوا يبلغوا أصواتهم الحقيقة. تم برشا شوي مشاكل في خاصة في الأحياء، تم الحوم الحقيقة المطورات مهوش كان في الطريق الرئيسي، تم الزحمة ونحن قادمين
1: حتى في الحوم الصغيرة،
2: حتى في الأحياء الحقيقة تم بعض المشاكل، ثم مطورات وثم كراهب، خاصة خلينا نقولها بصراحة كراهب مضغوط اللي الحقيقة اللي تعدى إن شاء الله الوليدات الصغار، معناها خاصة تو أنه قريب تجي العطلة والوليدات
1: يطلعوا يلعبوا في الحوم
2: نتاعهم. أو أنا مواطنة، مرحبا بي،
1: يلا نسمع
3: أختي كريمة،
1: مرحبا يا للا، مساء النور،
3: يعيشكم نورتنا،
1: يعيشك، كيف مرحبا بيكم،
3: يبارك لك إن شاء الله،
1: يعيشك يا للا، مرحبا بيكم أنتوما ويعطي الصحة مصدقة قديمة موصل صوت كم على موجات إذاعة الكيف. مرحبا
3: أختي كريمة، نوصل صوتي للبلدية تجروين. صراحة طريقنا ياسر ياسر الحي الفروسية، أقسم بالله نحن نسكن
2: مع زيتونة ونهج الفروسية،
1: نهج الفروسية،
3: نحل الباب نسكن في الطريق، معناها في الكهرباء نحل الباب ديرك الكيف، أقسم بالله كل مرة تهنا فينا كهرباء داهم فينا موتور، معناها يلزمنا دودان، معناش صغيراتنا وين يلعبوا، معناش حدايق، معناش حتى مش نفرجوا، حتى مرة كبيرة باش تبقى قدام الباب حرمة معاد، معناها يشوف في موتور تبدي خيفة منه أكثر من الكهرباء. أقسم بالله التراث تاع المازوت كثيفة غريبة، أقسم بالله بينا حتى حل، لازمنا دودان ما نجموش نعملوها وحدنا خاطر ممنوع،
1: ممنوع لازم البلدية هي اللي مع التجهيز ربما يهيئوا
3: وتعمل لنا لفتة للموضوع هذا.
1: نعم،
2: خاصة لأنه ما وشفنا راهو كريمة، شفنا في بعض المناطق يعني المواطنين يعملوا دودان وحدهم، ولكن الحقيقة
1: بالسيمين غالطة، أي غلطه بالكل،
2: ماهيش مطابقه للمواصفات،
1: بالعكس تزيد تضر اكثر،
3: اي باش تدخل وتطيب معناها باش تولي زحمه اكثر،
1: اي الوليدات باش يخرجوا زايده ويلعبوا،
3: اي الناس كلها تبدا البر، الصغيرات تحرموا الصغار وتحرموا الكبار،
1: تحكم
3: بالله كل مره مضروب صغير،
1: يا لطيف
3: كل مره مضروب صغير،
1: لا لا ما احنا ماذا بينا سلامه الجميع،
3: اللي يسوق في معناها بسكليت في موتور في كهرباء يشوفوا يروحوا معناها الطريق ملكه هو واحد،
1: اي لا لا مش معقول، اذا كان في الحوام نتاعنا لازم زاد يردوا بالهم كي تتعدى في منطقه سكنيه، يرد بالك
2: الحملات الامنيه تتكثف اكثر شويه، خاصه بالنسبه للدراجات الناريه الحقيقه اخطر،
1: خاصه معناها الدراجات اللي تنجم لا قدر الله تسبب حوادث،
3: موجوده ديجا الحوادث موجوده في حومتنا بصفه غريبه، في تغريبه
1: ان شاء الله، ان شاء الله هذين يدين
3: حتى في لينا تموز الصراف نطقوا نتجاروا تلقوا اكسيدون،
1: يا لطيف اللطف يا لطيف،
3: في بعضهم
1: لازم هما، هي دعوه ساعه المستعملي الطريق السائقي السيارات والدراجات زاد باش يردوا بالهم كي تعدوا في الاحياء، لازم زاد ينقوا تقسم السرعة، وأيضا دعوة زادة كيف كيف لفتة للبلدية باش معناها تدخل معناها باش تمنع هال
3: الموضوع هذا.
2: كريمة معنا مواطنة
1: يلا خلينا نشوفوا. مرحبا بك، مرحبا يا سيدي، مرحبا بك، نتعرفوا عليك.
2: مرحبا بجماعة الإذاعة.
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. شكون معنا سي؟
2: اختي كريم بالله، واش عندنا الناس تاع حي البوليسيه؟
1: اي نفس الحي. اي
2: فهمتي، انا عندي صغيرات ولا عندي ثلاث صغيرات ولا انا مسكر عليها،
1: خايف عليهم.
2: خايف عليهم
1: اللي خاف نجي، اللي خاف نجي عندك الحق. اي رد بالكم.
2: مطرات تجري ياس وكلاب تجري ياس. انا ولكن اللي مت عندي الولد ضربتها كهرباء، قلت لها مدام
1: يا رسول الله، يا رسول الله
2: ضربت
1: يا رسول الله.
2: معناها هي معناها الخطر حتى فوق الماء،
1: حتى على الماء.
2: كياس بيبينا على كياس،
1: معناها مشكلة كبيرة بالنسبة لكم انتم المتسكنين.
2: نجم نعبدو دان واحد، أمو وعدي خير، أمو وعدي لازم يجي البلديه يترقلك
1: خير بطبيعه. لازم خلي امور قانونيه صحيت، ويعطيكم الصحه وان شاء الله. هكا احنا نبلغوا صوتكم اخي الكريم.
2: نعم نعم نخربوش قوانين، معناها لازم هي البلديه يجي تريق.
1: ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا صوتكم ما غير مزيه. هذا دورنا، دورنا باش نوصلوا صوتكم.
2: هو كريم، هو تقريبا احنا كم من مره كم من مره ندينا يعني حتى وصل للبيت يعني تقريبا راهو سرعه سرعه
4: خرق كبيره،
2: درجات الناريه راهو سرعه كبيره برشا.
1: وهو راهو ربما نموذج حي نتاعهم، لكن هذه موجود في برشا احياء يعني الحوادث وساعات تشوف سياره معناها متعديه في حي صغير ونهج صغير وتجري، معناها مفترض تنقص في الحي سكني، معناها كي تدخل الحي سكني نقص شوي في السرعه حفاظا. تدريش حتى على صغير كيفاش يخرج فجاه لا قدر الله، ما تعرفش عليه كيفاش يخرج الصغير. هو مادام فما خطر، سامحني مصدق، مادام فما خطر المستحسن انه كل ولي يشد صغيرات، وحتى تشوف معناها البلديه حل الموضوع هذايا ويفكروا لهم حتى الفضاء الترفيهي زاد للصغيرات، ولا حديقه صغيره معناها عموميه للصغيرات، علاش ليه معناها خليها متنفس ليهم مساكن باش يلعبوا باش يخرجوا. صيف زاد نعرف انه غسره في الصيف، حتى في الدار ما عادش العباد نجم تقعد.
2: ونحن كريمه عندنا المتنفس الوحيد هو الشارع الرئيسي،
1: يعني بتاع تجروين هذيك
2: هو اللي يمشوا فيه والناس تجي هذيك، تكثر معناها تكثر فيها الحركه اكثر منها لمحال شرط المرور، ثم عاون تقريبا يوميه وسط البلاد. المشكله
1: تكثيف
2: مشكله وسط البلاد وخاصه في الاحياء، ماذا بينا تكثيف اكثر للدوريات خاصه انه الدرجات الناريه هي العام لحاله بصراحه. على ذكر البلديه الكريمه، نحن حكينا المره اللي فاتت على الجماليه نتاع مدخل المدينه،
1: صحيح حكينا على الموضوع هذا.
2: خصيصا على
1: التمثالي اللي ما عندوش راس.
2: انا راس وصلنا مع الكاتب العام نتاع البلديه التجرويه، تقول لي رانا حتى هي رانا محيرتنا لكن ما هوش منظر. ممكن لو ما جيتش نحيت باش نحط لك المراره.
1: والله ايش باش نقول لكم،
2: دعوه
1: عبد الموجات
2: الكيف اللي ماذا بينا اللي يعرف خارجي للبلديه خليه معناها بصفه تطوعيه يعمل لينا كل مرايه
1: يرجع لها الراس نتاعها
2: وتكون مظهر لي.
1: واضح، شكرا لك يا مصدق، يا حياتي ليك، يعطيك الصحه، وان شاء الله موعدنا يتجدد معك مره اخرى ان شاء الله في تجروين. ان شاء الله نداء اصدقائنا المستمعين دوما متسكني تجروين ان شاء الله يكون وصل للسلطات. يعطيكم الصحه، تحياتي لك، شكرا.
2: انا اعطيني الثقه في ذاتك كيف باش توصلنا
1: هاي هو على المباشر على المباشر. يعطيك الصحه، تحيه لمصدق، شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك، والى اللقاء. تحياتي لكم، الى اللقاء. 17 دقيقه ايقاعات المساء في كريمه شو. يلا سليم،
5: تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكي ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكي ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

لكم كل سبت مع المتعة والجمال البهي في كلمة شو، برنامج خفيف بحكي حكايات فيديو مميزين يستناو فيكم على

تحية كبيرة أصدقائي، هذه قاعتنا في كريمة شو. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا ومقضين معنا أوقات طيبة. مساء النور مجددا لكل أوفياء، تحية لأصدقائي مستعملي الطريق. اللقاء اليوم بكل فقراته، رغم أنه ساعتين، إن شاء الله كنوا قد وفقنا. بقات ركن جمالك جمال مع رؤين، إن شاء الله تأجل الجمعة الجاية. ألا أون مع عزيز كيف تأجل الجمعة الجاية، نقدموهم بإذن الله تعالى، خطر انطلقنا اليوم بعد الستة واربعة تقريبا، بعد الأخبار وبعد كل المواعيد الرياضية. دونك نقول لأصدقائي صديقاتي، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجمعة الجاية موعدنا باش ينطلق من 5 لـ 8، وباش يكون كامل فقراته دون استثناء. إن شاء الله نتابعوا معكم على أيون ورؤي وكل وشيف محمود وكل أركان الحصة. تحية طيبة لأصدقائي اللي تفعلوا معايا على الباج، الناس كلها دون استثناء، شكرا ليهم، يعطيهم الصحة. أصدقائنا لبنى أم أسلم، ورد، مساء الورد والفل والياسمين، أبعثها مع خالص تحياتي لكريمة. ففي زحمة الحياة والعمل نجد لأنفسنا وقت مميز تصفو فيه روعة الاستماع، فتصبو النفس لكريمة شو للاستفادة والاستمتاع بروعة الأغاني ودسامة مادة إذاعية راقية، فنجدها كل سبت مع كريمة شو. يعيشك يا لبنى، يعطيك صحة، شكرا ليك، ويعطيك صحة كيف على هالكلمات وتشجيع المستمر لينا في لقائنا. شكرا لصديقتي ايضا بثينة الشيبي، شكرا ليك يا بثينة، تحية طيبة ليك صديقتنا في الاستماع. ايضا خالد عكرمي، مساء النور يا خالد، شكرا ليك. بن شريف، تحية طيبة، مساء خير بن شريف، شكرا ليك ايضا في لقائنا اليوم على موجات إذاعة الكيف. يلا سليم، نزيدوا شوية ايقاعات، برشا ايقاعات، برشا ايقاعات قبل نهاية المشوار. يلا

شو، الجو يبدا توا، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكاف، ما تفوتوش الرونديفو.

متواصلة ديما في كريمة شو، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا مرحبا بكم أي الناس الكل اللي قانا مع التوقيعات مع كل بياج جديد هبية في إيقاعات زادة كيف كيف الغنيات الكل اليوم تسمعهم راولي أول مرة سبيسيال ما مخدومين لكريمة شو. دونك نقول للناس الكل تبدلوش الموجة بقى مع راديو كيف.

Say I never go Caro, I still love you. هبي آخر كلمات محليهم، لكن احنا باش مضطرين باش نغادروا، وصلنا للختام، وصلنا نهاية المشوار. متبقالي أصدقائي كان باش نقول إن شاء الله كونوا استمتعتوا معنا بكل لقاءنا، بالفقرات، بالأغاني، بالإيقاعات اللي اخترناهم خصيصا، باللبياج الكل حلوة اليوم معنا. كان سليم ونزار في الهندسة الصوتية، تحية ليهم للزوز، تحية لألفة علي وأيضا مولدي، مع أجمل تحيات صديقتكم كريمة لوكسوري في لقاء كريمة شو. نقول لكم الناس الكل زهرة ممتعة مع راديو كيف، وإلى اللقاء.

0: شتك فك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثامنة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الأخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف البالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس. هذا وتتواصل رحلات الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر، والبالغ عددهم 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وهي مطار الحجيج بالعاصمة ومطارات جابس والمنستير وجربة جرجيس وتبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة، وستتوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. نظمت المكتبة الجهوية بسريانة اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية لعودة التونسيين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة لعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. أخيرا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة للكيان على جنوب لبنان، وبقضاء صيدة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 7 من بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين من بينهم 3 أطفال. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام نلتقي مجددا في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

Mm-hmm.

وهكذا سيداتي وسادتي انتهت الوصلة الغنائية الثانية، وفي هذه اللحظات تقف السيدة أم كلثوم وهي تمسك بيدها الفنان سيد مكاوي وينحني للجماهير، وبناء على رغبة الجماهير تقف السيدة أم كلثوم مرة ثانية. Thank you.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس العاصمة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليتها البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الجاري بنقطتي البيع بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعرو. نظمت المكتبة الجهوية بسليانة اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. وفي دورتها 34 تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ، حمل المشاركون في الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية السلطات المسؤولة الشح المائي الذي لا يعتبر وفق تقديرهم مجرد قدر مناخي بل نتيجة حتمية لمنوال تنموي استخراجية، يفضل التصدير الفلاحي والصناعي الملوث على حساب الحق الكوني للمواطنين في مياه الشرب. واستنكر المشاركون في البيان الختامي للملتقى الوطني الصادر اليوم عن المرصد التونسي للمياه التعامل السطحي للسلطة مع أزمة المياه واختزالها في سردية العوامل الطبيعية أو شح الأمطار للتهرب من مسؤولياتها في وضع سياسات مائية مستديمة تضمن الأمن المائي للجميع. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان أن الديوان التونسية تمكنت من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان، وبقضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 7 من بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء نشرة العاشرة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: راديو الكيف.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في أهازيج وقوافي. بعد شوية يكون حاضر معنا عم شريف في أكيد تشنشينة جديدة، وبعد يكون حاضر معنا سي محمد الحيدري. تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا.
2: يا يوم ما جواب ورا ونبكي وانا ونهنا قلوبنا انا يا طبوة. يا لا لا يا ونهنا خويا انا يا والحقا.

Yeah, no, yeah, well,

انا يا ابيض الطرف لا لا لا يا وانا هنا اللي جانا يا ابيض الطرف.

هناك فدانا يا فاضطه. يا والحق يا وانا هنا الاسمانه يا روى الحقا.

صرخته. لا لا لا يا وانا هنا لسمانة ورصدته. يا ما سد ذاقت لروانا هنا حوى قلوبنا انا يا فدته. يا روى الحقيا يا وانا هنا لسمانة يا روى الحقيا.

الأسود يا جبيانا وانا هنا لانديانا يا جبيانا.

كل لقانا هنا هنا خلانا يا يفاقون لا لا يا وانا هنا ميمانا يا فاقون يا والحق يا وانا هنا الاسمانه يا روى الحقا

سلينا يا فمي لا لا لا يا وانا هنا لصمانا يا فمي

Itu محاطيته خاوية يا غضا يا نور.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار وين ما تكونوا. مرحبا بكم الناس الكل، كما عودناكم تكون حاضرة معكم تشنشينا ومع عم الشريف. مساء الأنوار ومرحبا بك عم الشريف. يظهر لي انقطعت المكالمة مع عم الشريف. أكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. أكيد سامحوني ما نجمش أهزيج وقف يكون كما العادة، يعني الأغاني باش تكون شوية ماهيش كما العادة. نعرف الغالب من البشر وعنا مصاب كبير في أخونا وصديقنا عصام سمع لي، ربي يرحمه وربي يغفر له إن شاء الله من أهل الجنة، وإن شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبرنا الكل على فريقه. فتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم. أكيد وباش نحاولوا أنه تكون الأطراف الكل حاضرة الليلة إن شاء الله معنا. عم الشريف سي محمد الحيدري كلهم إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا، وإن شاء الله نرجع إذا كان جمنا ناخذوا مكالماتكم الهاتفية. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ومرحبا بكم معنا حتى للحداش إن شاء الله كما عودناكم في أهزيج وقوافي. تحياتنا لكل المستمعين. نمشي لعم شريف. مرحبا بك عم شريف.
1: أهلا بك. لباس.
0: مرحبا. نمشي لتشنشينا مع بعضنا عم شريف، تفضل.
1: نعم
0: تشنشينا عم شريف.
1: باه على رزق معدود عدين. رزق معدود عدين وشادد مراسيم دياره. لا يغد لا يأكل ذيب لا قوم تدي خباره.
0: ده يظهر لي صعب شوية اليوم.
1: ها؟
0: يظهر لي صعب شوية اليوم.
1: لا مش صعب.
0: بيه نعود لهم عم شريف، تفضل.
1: على رزق معدود عدين. وشادد مراسيم دياره.
0: مراسيم هكا؟
1: مراسيم يعني حاجة راسمة.
0: أي
1: يعني. مراسيم دياره. لا يغد لا يأكل ذيب لا قوم تدي خياره.
0: به نعاودو
1: على رزق معدود عدين وشادد مراسيم دياره. لا يغد لا يأكل ذيب لا قوم تدي خياره.
0: لا قوم تدي خياره هكا.
1: قوم يعني القوم.
0: أي
1: بالدير.
0: أيوة
1: قوم هي القوم يعني.
0: أي بالطبيعة تدي خياره. هذه التشنشينة متاعنا لليوم، وإن شاء الله أكيد نرجع المستمعين هما اللي إن شاء الله معاهم يعطونا الحل إذا كانوا صحيح، ومن بعد إن شاء الله قبل ما يوفى معك المشوار أو معنا المشوار إن شاء الله نرجع لك عم شريف تعطينا الإجابة الصحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك عم شريف، تحياتنا لك، إلى اللقاء. أكيد جدا مرحبا عم شريف. ما نعرفش كان سي محمد حاضر معنا وإلا لا، باش نبدو معاه في الأغنية لليلة. أكيد نذكركم على رزق معدود عدين وشادد مراسيم ديارو، لا يغد لا يأكل ذيب لا قوم تدي خياره. هذية بالنسبة للتشنشينة متاعنا لليوم، وإن شاء الله من بعد ما نكمل مع سي محمد نكونوا معاكم في المكالمات الهاتفية. حاضر معنا إذن سي محمد الحيدري. مساء الأنوار، مرحبا بك سي محمد.
2: أهلا بك أختي هانية وبالسادة المستمعين في إذاعة الكيف.
0: الله يخليك، مرحبا بك. أكيد معاك الليلة ومع اختياراتك الغنائية التراثية، مرحبا بك سي محمد، إن شاء الله تكون بخير. المهم
2: بك عايش. نقدم لكم تعازي زميلكم عصام السمعلي، وربي يصبر عليهم
0: وليه. شكرا، الله يخليك.
2: فهمتي، والله يرحمه ويسكنوا جنة الجنان.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، إن شاء الله يا رب. يعيشك سي محمد، وإن شاء الله الله لي يوريها الحد المصاب هذية، إن شاء الله ربي يفضل لكم الناس كل عزيز عليكم إن شاء الله يا رب. نرجع معك سي محمد، وشنو اخترت لنا لليلة باش نقدموه للمستمعين إن شاء الله باش يسمعوا معنا إن شاء الله.
2: الله يا حضرت قصاد بهين واحدة من كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله برشا. كلمة تقول لا إله إلا الله عندها ميزة كبيرة، هي اسمه
0: طبيعي
2: عليها قصيدة كلمة لا إله إلا الله. مدح على رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر
0: صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بي
2: نبدو بحكاية قصة قصائد الروم يقولوا كما يقولوا يا سادة يا مادي دلنا ويدلكم الاستاد
0: يعني كالغنية كما حكاية نقولوا نحن من حكاية تقبل
2: وبعد نجي ندخل القصائد كما إنسان سلطان على القبيلة قبل عنده فرد ولد القبيلة ذيك شيخ رجل كبير معروف عليها حكيم بحسابها بكل شيء عنده هو بنية لكن سيسل ولده قال له بابا تمشي تخطب لي بنت فلان قال له يا ولدي بنت فلان راهو ابوها انسان الخطوه بحسابها وانت تنجم حابه تنجم باش تتفاهم معاه ولدي راهو صعيب شويه في قرض قال له بابا هذاك هو قلبه ما يريد تمشي معاه عاد مشى معاه وقت اللي هز ولده ومشى شرط عليها ابو الطفله قال له نعطيك بنتي على شرط تجيب لي كل شيء. قال له باهي لو نشوفوا خرج هو ولده قال له اش معناها هو الحكيم طلب كل شيء قال له بابا مو عندنا من الخير ياسر نحن فهمتي انت وصلت عندك بعد لو نجيبوا له كل شيء بدا عاد ركب فهمت الكاليس على على الحصن وبدا ينبل في القماش الغلم البدر لحد الدنيا بعد وبدا ينقل ويجيب ليه ينقل ويجيب ينقل ويجيب ونكمل شاب لي غاد قال له انا ظهر لي جبت كل شيء قال له وليدي انا طلبت عليك كل شيء وانت ما جبت لي حتى شيء. عاد هزك الحصان مشى تحتك الحيط وقعد يتخمم ثم صباح يخدم في الواحد فهمتي عمره متوسطه كيف الاربعينات هكاك. قال له وليدي وش بيك تخمم انت تفرغت تنقي اللي عندك جمعه قال له راهي السبت اقعد اقعد انا مشيت لفلان الفلاني وراهو خطبته في الطفله انا وبابا وقلت لب عليه كل شيء قال له برا رد كل شيء لبلاصته وراه نعطيك نال تو نعطيك نال اللغز نتاعه وطلبات وشي قال له عجب قال له والله زين مليخ يخدم في الصباح قالوا ما يهمناش في اللي هزيته والخير خير ربي خليه يقعد على بلاصته برك وقول له قال وين رحت تتبعني مشى هزوا للمكتبه قالوا كتاب الستين حزب كتاب القران قالوا هذا هو طلبوا عليك وكي تهزه له وقول له جبت له كل شيء كان قال لك واش معناه قول له ربي سبحانه قال وما فاتنا في الكتاب من شيء هذا هو راهو كل شيء طلبوا عليك مشى ليه هز لي هزك الكتايب في شاسي سلام عليك قال له جبت لك كل شيء قال له جبت لك قال له تراه مد له المصحف قال له سيدي زازاتك بنتي ما عندي شرط اخر تقول لي هذه بنت وزنك هذه قال له هالك ما مش وحدك
0: يعني شيء قبيل اللي هو مش فكرته
2: عاد فهمتني مشاكل الحكيم السلطان هذاك لك الصبابتي وقال وكل قيطو نحيها خلاص وراح باش تقعد تخدم معاي المستشار نتاعي انت انسان عارف وتعرف
0: هذاك حكيم يعني
2: ربي صبي ربي سبحانه قال يرزقكم حيث لا تعلمون
0: صحيح صحيح حكاية به برشا وفيها برشا معاني هو خاصة انه واحد ديما يشد في ربي ما يخيبش وانه ما ثمش ما اهم في الدنيا دي من ربي ومن القرآن الكريم اللي يحفظنا ديما ويحفظ الناس الكل ان شاء الله
2: هاي تو بقدرة الله نبدو القصيدة متاع المساء كلمة إله إله الله
0: إله محمد رسول الله بي نبدو تفضل
2: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تنهر مغمخ أهار لا إله إلا الله كلمة مختار لا إله إلا الله كلمة مختارة تحيي قلب الحي وتزيد أنوارة لا إله إلا الله كلمة جليلة لاجت في الأوطان في كل قبيلة يا جلها مضمونة ما يشوف أمسيه له يعقبها الصراط
3: ما يشبه نار لا إله إلا الله كالما مقبولة اسم الله مقرون ومعها رسوله الأنبياء والأملاك الكل شهدوا له محمد مكتوب فايز بأسراره لا إله إلا الله كلمة مرطوبة عبد يا شومان عايش البدوبة الدنيا راح تغرى فخ منصوبة وماذا من طمع حصول بمنقارة لا إله إلا الله يا وكالمنهاية يا منه صنط يا اسمع لي الغاية واللي يكون فهيم ينطل الآية آية زلزلة هي الأمارة لا إله إلا الله الدنيا الغرورة وعجلها كالدورة صغر من عورة وعسلها قطران يا رجع بمرورة ثم شي من خلاها عولا للصغيرة لا إله إلا الله بالمرة تحول انظر شوف الناس وين هولا لا يول من جهة سكان يا رجع يتحول ويقولوا كان فلان وهذه دار لا إله إلا الله حبها حاصل أكلها بعسل وعملها باسل الدنيا مثيل الخيل راكبها نازل إذا مشت لقدام ترجع وخارة لا إله إلا الله كلمة مشاعة تحيا قلب الحي وطابر إلى وجاعة لا إله إلا الله كلمة شرعية يقولوها الاسلام كل جمليه جابها جبريل لا اهل الصوفيه وذكرها

0: حيمد لا سما ينهار ولا البرق يهيمد لا جنة ولا نار ولا أمه تايا يعبد ولا سما قران من يزل فيها الصغار لا إله إلا الله كلمة مقبولة اسم الله مقروء ومعها رسول أحلى من السكر وعسل لان حولة زبدة مر غير سجبارة لا إله إلا الله أحلى من السكر تحيا قلب الحي بيها يتناور تحمل السيادة وحسناته تايا يكسر يظل نظيف عفيف في الجنة دار لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله غنية حلوة برشا بما أنه فيها اسم الله لا إله إلا الله مهم اليوم كل واحد يقول فينا لا إله إلا الله محمد رسول الله حلوة برشا هذه أغنية تراثية وهذه كما الأخرين يظهر لي ما هوش معروف صاحبها ولا معروف
0: لا هذه نجولوا فيها في المناسبات وكل شيء ما بيتكيات مرتاح مجهول
1: كما الأخرين
0: الله يرحمه
1: أنا يرحمه نعم هذه غنيتنا الأولى لا إله إلا الله والثانية قلت لي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هذه ما شاء الله ثانيًا هذه مدح الرسول عاصم وسمح البشر
1: هذه من الدولة ولا
0: نعم
1: هذه من الدولة اليوم موجودة يعني ولا
0: موجودة يقولوا في المناسبات من يعرف يديها وثم
1: واضح به نسمعها معك تفضل
0: بسم الله الرحمن صلى الله أول سامح الشهر سامح البشر صلى الله سامح البشر يا من خضر محمد أحمد مبرور وناصر منصور وغرايشي بدر البود نور غير مباشر صلوا يا صاغين غلاوي الجابين محمد طه ياسين اسمه منور محمد يا زهويت بالي خايف مفعلي في حين اليوقع سوم آلي وصل لك برا لشهوة مراها وتحل هنا انساها اليوم لازم لفاي هيتم الغمر ليه ينفع ولدي ولا مالي ندخل فتخالي يا داركي واشل يا زهالي وسط الله برا يا طال الدودة مع الطور بلا وين الهربة غريني يا نفسي الكلب معاك محضرة يا نفسي يا مغوية وما عملت يا بيا عابد يحمولي بس يا كايد الله بحر يا نفسي راكي تمديتي حاملك حبيتي وهالجبح الخاوي هزيتي وما ضقنا طرة موطن فارق خيواني سواب الدالياني وهان غايم ومساهواني والوجه اصفر وطاروا بيا ولاغوني هانا صرختوني لها المولى هزيت عيوني وربي يغفر وكيف نعظوا بكري وقسلوني بكافني قدوني فينا عشيراه وهزوني وما نصابر فهالحين الخلق وخطوني نوبر فادوني وفهالقبر الخالي دربوني هاول ما قرر. ألو
1: نسمع فيك أكيد نغم حلو برشا وفيه برشا حاجات توجع برشا هي فيه فيه برشا وجيعة هو
0: جبني بكي والله ما غير ما نطلق
1: أكيد هي توجع كلماتها قوية برشا وتوجع برشا وللي يخمم في غدوة ربي كيفاش باش يستقبله في أنها توجع برشا إن شاء الله ربي
0: أصل قطع السوق إيه اللحن أطلع زين هو كلم زين هم الاثنين عاولة تبقى هو الحق يعني الموجود
1: هذاك هو الصحيح وهذاك هو اللي يدوم وأكيد يعطيك الصحة وحتى من أنت وقت تغني فيها ومع بكيك ومع دموعك زدت يعني واحد كي يسمعها وكي يحس بالوجيعة اللي انت تأدي بها وبالطريقة اللي تأدي بها فانها توصل وان شاء الله توصل للناس اللي يسمعوا فينا مهم برشا انه واحد ديما يتفكر اغلط ويتفكر اللي يعملوا يتفكر غدوة كيفاش باش يقابل ربي غدوة كيفاش باش يكون غدوة راه وحده ماهوش معاه اهله ومليه كيما اليوم يعني الدنيا هذه تغر برشا العباد وناس كلنا نتغروا مش العباد ما نحكيش على العباد بعيد عليهم كلنا نتغروا بالدنيا هذية ويزمنا ديما نتفكروا انه ثم ربي في الدنيا هذية وغدوة ثم حساب وغدوة رانا كل واحد وفعله
0: يا معين يختي ماش انسان هو ما يبقش ناس كلها بتخطى وفي لكن ان شاء الله العاقبة
1: المهم اللي يغلط يحاسب روحه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه سي محمد الحقيقه غنيت حلوين برشا كيما عودتنا ديما بصوتك وبادائك وتبارك الله عليك ويعطيك الصحه وشكرا ليك وان شاء الله الله لا يبكيك سي محمد وان شاء الله ديما فرحان ومرتاح ان شاء الله يا رب تفضل كان تحب تقدم تحيه تفضل
0: تنتسم حتى مازال شوي وقت
1: تفضل اي مازال
0: أربعة ولا خمسة القصائد بتاع
1: أي تفضل
0: أي نخلي مثلا شوية هما قاد كلها ساغب في قاد بها وجا ناس
1: سي محمد تسمع فينا سي محمد حاول ترجع للبلاصه شويه نفسها اللي تحكي بها لانه الصوت ساعات يتقطع يعني كلمه تتقال وكلمه تتقطع تفضل نزل فيه شوية تقطيع تفضل
0: سعد الماشي قصد ربها وجاتوا الناس تحنيلة قادتوا القدرة وملابي مشوق للنبي ماشيلة ربي إن شاء الله يتمم شوره يمشي للنبي وزوره يشوفوا عمو يشبح نور يسد الشباك ويشكي له تذهب سايطنا مغفورة يخفف الذنب فاقيلة قاصد لام جد بول انوار قاصد مكة والمدينة متهني ما هم طغيار زهر محمد ويشني له
2: يا ابني عبدك محتار سهل واعمل لي تهويله ما اغلى الله متسجده ماشي لنبينا محمد مولد داجل هادي لمجيد هادي نام داح فيك قبيلة ربي لا تنفخ في الساحل تعمل لي تاويلة يا سعد اللي عنده ماله يكون كسب ما رزق حلاله يزور محمد يتعنى له مع الراكب والماشينة لا مشد نطقات الغزالة والشجرة بات وتمشيلة سعد العود زاد وافي يمشي زور جد الأسرافي مول النور دل صافي هاني نمدح فيك قبيلة ربي لا يتسفك خوافي تسهل واعمل لي تاويلة جبت قصيدة فيه الرطبة عنا بالساكن في ياسرب شافي أعنى وهو اليشبع وخلاقه حسنة جميلة أطاه ربي النور اللي يلهب في الدنيا ما زمم فيلة وفي الدنيا ما زمم فيلة سعد اللي يمشي في حياته يزور محمد قبل ماته يركب مركب ببلاعات ويسافر والريح تناديلة يخش البايا حرب مجادة في جدة يحط مثاقيلة في جدة يحط مثاقيلة يوصل جدة يا بسبات يا القسعود بزمامات قنصل تونس بزمامات يقبلهم أحسن تقبيلة يركبهم في سيارات إلى المكة يدبهم ثقيلة المكة يدبهم ثقيلة إلى مكة يدبوا في الشورة يلقوا مطاوف مشهورة مكة يبان عليها النور من بعد يبان شعيلة كرمها ربي الغفور كسوة فوق قلبي تجميلة وكسوة فوق قلبي تجميلة
1: لو برشا هذية للحجيج وللي يتمنى يكون من الحجاج أو من المعتمرين إن شاء الله يكون كلنا من زوارها إن شاء الله يا رب
0: للحجاج هذية للحجاج
1: بيه هذية قلت لي لولا قلت لي ثم أخرين
0: والله يا زراء هذية بالنسبة قلت كذيب
1: الحال
0: فهمتي هو طبيعي تقول لك الشباب والله يخطيهم ساعتين وكل شيء أربع قصائد يعني صوتها الحمد لله غير مدرك
1: شنو ما سمعتكش صوت
0: اليوم من قبل أقدار الشباب
1: لا الصوت مش واضح سي محمد
0: ألو
1: نسمع فيك تفضل
0: قلت اليوم عملنا الشباب انت عزيزة والله يا في الصوت
1: يعني تعبوك اليوم
0: اي تعب
1: تحية لهم على كل اكيد هو محلية تكون مع الشباب وعلى الاقل انه يتعلموا شوية من القصائد هذوما اللي مهمين انهم يمشوش مهم انهم يبقوا مهم انهم يدونوهم حتى اللي ما هوش يحفظ على الاقل يدون كما دونت انت سي محمد ومن بعد هكا لقيتهم
0: والله يدينا منهم من الزملاء يا منهم تحية يدينا من الزملاء قائد يدينا منهم يا شرطة حد لا يعرف بس مثلا هيك يعني هذيك يا ربي حين حيات خير
1: اللهم امين اللهم امين يا رب ان شاء الله يا رب ديما تكون لاباس وان شاء الله ديما تكون في فورما ونسمع ديما صوتك يصدح ان شاء الله بالاداء المميز اللي قاعد تقدم فيه وان شاء الله ديما من حسن الى احسن وان شاء الله يزيدوا ينادولك في بلايص اخرين مش في جريسة كهو في خارج حتى جريسة في الكيف خارج الكيف ان شاء الله ديما هكا بشويه بشويه وبالخطوه بالخطوه ان شاء الله توصل ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله
0: أختي هانن
1: تفضل
0: السلام عليكم أنتم
1: يعيشك الله يخليك
0: زين الكلمة والحصة
1: الله يخليك شكرا لك
0: والله يرحم بك وربي يرحم
1: آمين يا رب.
3: صبر أهله
1: إن شاء الله.
3: ومنقدم تحية لأعوام دار الشباب السي زهير وعاطف المدري فهمت وزملائي معمل القصائد الدين بالشيخ صادق ومحمد بالشيخ هو المدير بتاع الشباب مدام محرزية فهمتي وحتى سيد المعتمد حضر رامل الوليدات لفتيفة المراث ورهمات نتاعهم ربي يبارك فيهم
1: امين.
3: ونسلم على اهل جريسة واهل الكيف والناس الكل ان شاء الله ما حملها الا اسلام وخيام في الدنيا
1: اكيد
3: وربي يحيينا خير ودق علينا وعليكم الستر بجاه اسم وعلمه
1: امين يا رب امين. يعطيك الصحة سي محمد وتحية ليك وتحية لكل العائلة وكل جريسة تحيتنا ليك وان شاء الله في كل مرة هكا تقدم لنا حاجة مزينة برشا بأدائك انت. شكرا ليك وتحيتنا ليك وان شاء الله ديما تكون بخير ان شاء الله يا رب. شكرا ليك الله يسلمك عايشك. شكرا لك صباح الخير. اكيد نحن مواصلين معكم المشوار في هزيج وقوافي. تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا كملوا معكم وان شاء الله نرجعوا بعد النشر ان شاء الله نعطوكم الوقت باش تدخلوا معنا. مرحبا بمكالماتكم الهاتفيه فيما يخص تشنشينا نرجع لكم ان شاء الله.

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الأخبارية. ومن أبرز عناوينها، 98 حاجا وحاجة من ولاية الكاف يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. بولاية سليانة استعراض الاستعدادات لعيد الإضحى، وعدد المتوفرات من الأضاحي يتجاوز 96,000. تظاهرة ثقافية بمنطقة تبينية بعندراهم لتثمين المنتجات المحلية والتعريف بتراث الجهة. في تفاصيل هذه النشرة، انطلقت صباح اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس، حسب ما أفادنا المدير والجهوي لشؤون الدينية بالكاف رضا المسعودي.
2: استفسرت وتكلمت مع أحد الحجاج، قال أن الاستقبال كان رائع جدا، كما أن المعاملة كانت في المستوى، والحجيج كلهم فرحة وكلهم يعني ثقة في المرشدين والمرافقين وكذلك كل المتدخلين والبعث الصحي أيضا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا وأن يؤدوا مناسكهم في أفضل الظروف. بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة شركة الخدمات والبعث الصحي كلهم مجندون من أجل خدمة الحاج حتى يؤدي مناسكه على أكمل وجه ويرجع إلى أهله، وقد غفر الله له بطمأنينة وسكينة وفرحة، وكل حجاج تونس إن شاء الله يكونوا آمنين سالمين بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم ويكون حج مبرور وسعي مشكور.
0: هذا وتتواصل رحلات الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وهي مطار الحجيج بالعاصمة ومطارات جابس والمنستير وجربة جرجيس وتبرقة وصفاقس وتوزر وقفصة، وستتوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. وستنطلق رحلات العودة من البقاع المقدسة يوم غرة جوان القادم على أن تكون آخر رحلة للعودة إلى الأراضي لأرض الوطن يوم 14 من جوان القادم. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عملية البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من ماي الجاري بنقطتي البيع بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس من ولاية بنعروسة. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام ب 25.8 دينار للكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحي. استعرضت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية سليانة الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك من حيث تنظيم نقاط بيع ومراقبتها صحيا وبيطريا وتنفيذ حملات نظافة يوم العيد وبعده، مع الكشف عن توفر أكثر من 96,000 رأس غنم بالجهة. ماهر الهماسي.
3: تناول الاجتماع واقع التزويد بالأضاحي بالجهة، حيث تم التأكيد على التوفر القطيع لهذه السنة والذي قدر ب 96,592 رأسا، مع العمل على تنظيم نقاط بيع ومراقبتها صحيا وبيطريا. أيضا تم خلال الجلسة استعراض استعدادات مختلف بلديات الجهة لتنفيذ حملات النظافة الاستثنائية واليومية قبل العيد وخلاله، مع الاستعداد لتنظيم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الخاصة بديوان الأراضي الدولية. وفي الجانب الاجتماعي تم التأكيد على مواصلة الاستعدادات الخاصة بالمد التضامني وتوفير الإحاطة الاجتماعية للفئات الهشة ومحدودة الدخل، كما تم التطرق إلى جاهزية مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتأمين التزود بماء الصالح للشراب، إضافة إلى دعوة المصالح البيطرية والهيئة الوطنية سلام الصحية للمنتجات الغذائية إلى تكثيف المراقبة الصحية والبيطرية على نقاط بيع الأضاحي، كما تم التأكيد على ضرورة تجديد الرقابة على المسالك.
0: بولاية جندوبة احتضنت دروث شباب تبينية بعند رهم اليوم نشاطا ثقافيا يثمن منتجات الجهة ويعرف بأهم العادات والتقاليد، وذلك في إطار الاحتفال بفعاليات شهر التراث. مدير دار الشباب تبينية سمير عزيزي:
4: الهدف من البرنامج هو تكميل العروض الثقافية بالجهة وإحياء لعديد الورشات الحية التي تم الاستغناء عنها منذ فترة. البرنامج كذلك يتضمن بالأساس عروض فنية شعبية، ورشات القذف والديل، عروض أزياء تقليدية وغيرها من الحرف اليدوية. بينية تعتبر منطقة ثرية في عديد منها تقطير الزيوت بمختلف أنواعها والأعشاب الطبية، كذلك عديد الصناعات اليدوية المنزلية التي تقوم بها النسوة. وبالفعل هي منطقة ثرية، محاولة في هذه التظاهرة وفي العديد من التظاهرات حاولنا أن نعرف بهذا المخزون الثقافي الذي فعلا بدأ ينتشر.
0: نظمت المكتبة الجهوية بسريانة اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وتضمنت الندوة مداخلات علمية أمنها عدد من الأساتذة الجامعيين حول دور المكتبات العمومية في محو الأمية وبناء المهارات ودور التنمية المستدامة والتحول الرقمي وكيفية مساعدة المكتبات في سد الفجوة الرقمية. وبينت مديرة المكتبة العمومية بسليانة هيام الدنداني أن الندوة الفكرية تهدف إلى التعريف بالمكتبة العمومية كفضاء ثالث يضم كافة الشرائح العمرية، مبرزة أهمية الإقبال على المطالعة وتقريب الكتاب لجميع الفئات في عصر الذكاء الاصطناعي. وطنيا، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية لعودة التونسيين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. وأوضح أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع. من جهة أخرى، جدد الناطق الرسمي باسم الديوانة التأكيد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وطنيا أيضا، يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 من مايو الجاري على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وفق بلاغ نشر اليوم. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. ونختم هذه النشرة بأخبار العالم، حيث شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الصهيوني اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان والذي اندلع في 2 مارس الماضي إلى 2795 شهيدا و 8586 جريحا وفق آخر إحصائي رسمية. نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. 98 حاجا وحاجة من ولاية الكاف يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. في ولاية سليانة استعراض الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، وعدد من المتوفرات من الأضاحي يتجاوز 96,000. تظاهرة ثقافية بمنطقة تبينية بعند راهم لتثمين المنتوجات المحلية والتعريف بتراث الجهة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، ألقاكم في تمام 11 في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تحياتنا لكم من جديد, رجعنا مواصلين معكم المشوار في هذه جواء قوافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا, إن شاء الله تكونوا ناس كل بألف خير. نبدو مع المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة. ألو عسلامة, مرحبا بك يا الواعر.
2: أهلا بالغالي.
1: أهلا أهلا بك, شنو الأحوال؟
2: يسأل يسأل على غالي الخير إن شاء
1: الله. آمين يا رب
2: وشد في الله. الحمد لله,
1: الحمد لله يا رب, الحمد لله.
2: أخت هناء,
1: نعم,
2: نقدم تعازي الحارة للأسرة الإذاعية كافة وإلى أخ الأخ عسام, وإن شاء الله مثواه الجنة.
1: آمين يا رب, آمين.
2: تعازي كل اللي ولدت ومرته وزوجته,
1: هو ولدت وميت وأبوه ميت, تعازينا
2: ربي
1: عزينا الزوج والابن
2: لله وان اليه راجعون. هذيك هي سنة ثلاثة خلق وربي يرحمه.
1: امين يا رب,
2: كل الجنة يا رب, رب. كل التسع هي تحبوه.
1: امين, ربي يرحمه ان شاء الله برحمته,
2: صاحب الاخلاق العاليه وصاحب ميموت شرو حول الله
1: ان شاء الله. اكيد اكيد يبقى ديما في قلوبنا ان شاء الله, وقلوب الناس كل اللي تحبه ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله بقدره ربي
2: ان شاء الله. اخت هنا,
1: نعم,
2: السبت جاي وهنا هي هنا
1: ايه
2: بالهزيج والقوافي, سلم علينا وسي محمد الحيدي بشار وغزينا وسي شريف بالالغاز ينشط فينا, وهنا صاحبة الاخلاق العالية والابتسامة الدؤوب وتستقبل فينا. هنا ربي يهنيك ويبعد كل حسد عليك ومحبيك من كل بشرة ومدينة, ويستمعوا ليك كبار مع صغار وبياض كل تحييك.
1: يعيشك, شكرا ليك الواعر, وتحياتنا زيدة لبياض الكل, وشكرا ليك هكا في كل مرة تقدم لنا القصيد هذية مزين برشا. شكرا ليك يا الواعر, وتحية كبيرة ليك إن شاء الله.
2: هكا والله, وهذه بدون هنا مش هذه
1: إن شاء الله ديما إن شاء الله بكم أنتم زيدة, هي ما تكمل كلمة معكم وبكم أنتم.
2: والله يسر عليك وكل بياض العشية وكل وقتاش اللي يجي برنامج هليل ولا ما نصر نسمع ولا ما نسمع.
1: تحية ليهم الكل.
2: أكل معك أك أك أك أك صوت الباهي وكل مرة طيبة والله معك.
1: الله يخليكم الكل, وتحية ليهم الكل, بياض سلمنا عليهم الكل الكل إن شاء الله, ربي يحفظهم الناس كل إن شاء الله يا رب.
2: عايش عايش غير.
1: عايش.
2: أنا بالنسبة للغز. عاوديه
1: اختي, يقول لك علي رزق على رزق معدود عدال, وشادد مراسيم دياره, لا يغد لا يوكل لا ياكل ذيب, لا قوم تدي خياره,
2: تدي اخباره
1: خياره, هو قال اخباره خياره ما نعرفش.
2: المهم اللي يقول له في بالي نايا العصاية, يعني موجوده في السماء سبع امتارك
1: العصاية هكا,
2: يقول سرقها اي العصاية
1: العصاية
2: العصاية العصاية
1: العصا ولا العصاية؟
2: العصاية العصاية
1: العصاية, شو معناتها العصاية؟
2: هي هيك ما هو يعني سمى هو في السماء أخت هنا سبعة وحدات مع بعضهم ديما مع بعضهم سبعة مطارق, يقول على سبعة هي حجيت أنا أخرى على سبعة مطارق كبير غيرك ناكلهم زيب ولا سرقهم زيب, هذوما العصاية اللي يطلعوا هو الجو صافي والطقس باهي يبانوا في السبعة سبعهم بعض بعضهم يتبعوا بعض.
1: واضح به هذية بالنسبة للتشنشينة العم الشريف أكيد, وبالنسبة للتحية الوعر
2: التحية نقدم تحيتي إلى الصديق العزيز ونوفي كير جب الكلاي ودوس حياة العبادي بواجه الشواني وكل من يحب الجب وتحية لسين محمد علي البوزيدي نقريبي أصلاح الحرباوي نخرج بالشوش حمد العبيدي سي عثمان العبيدي صدر منطقة مدين سي محمد بن حسون الجبالي العزيز جلول الغزواني وإن شاء الله نسمع صوته في فرنانة يكون أهالي فرنانة سي طاهر المحيندي منجي من المرحوم أم الجمرة وأنفع ما تنزل عليها عبد الحفيظ حكيم وأم جميلة عادل الرفاهية الأخت محبوب ومعروفي وإن شاء الله تفرح بوليداتها عايشة يعقوب أم زينة وألف قبل عليها شكري زميلي دراهم الخلفاوي الهادي محفوظي علي بن طاهر بن عمار السليتي رفيقة ورغي وبنتها إيناس جليلة ورغي ليلى السباعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنية محمد عبيدي سوق الكبت رشيد من طبرقة والأخ العزيز عماد المنان والأخ مختار بن منوبي اليحيوي وزمتي دائما متعلقة.
1: الله يخليك يا الواعر، وإن شاء الله ديما تكونوا بخير إن شاء الله يا رب، أنت والعائلة الكل وبياض الكل، سلمنا عليهم الكل. شكرا لك يا الواعر وليلتك زين.
2: ربي يبارك فيك، والله لا يحرمنا منك بجاسي.
1: الله يخليك يا رب، شكرا.
2: تحت لبدان وزول بصار ديما يا رب.
1: آمين يا رب. آمين، شكرا لك يا الواعر وتحياتنا ليك والعائلة الكل. إلى اللقاء، صباح الخير. أكيد مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا، تحياتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير. أكيد زيدا نعطوا شوية حق للكومنتير متاعكم على الباج أوفيسيال راديو كيف. تحياتنا للمستمعين الكل وين ما يكونوا. باش نرجع مع المكالمات الهاتفية، بن محمود لبنى، عماد الهمامي، نفيسة معروف، جلاسي محمد، شكري جويني، محمد النصر جبالي، نبيل بن علي الورفلي، صابرين اليونسي، فوزي البمري، ظهر لي هكا التسمية، جيمزي نعمة من الجزائر، دير دير، وجمال جمال. تحياتنا لكم الناس الكل، نقولوا ألو عسلامة. ألو ألو، مرحبا.
2: عسلامة
1: عسلامة، مرحبا بك يا عادل. عايشك، الله يخليك، شكرا لك، مرحبا. الله يخليك، وعلينا في صوتك شوية يا عادل.
2: الله يخليك، الله يرحمه.
1: آمين يا رب.
2: الله يرحمه أخونا عصام.
1: الله يرحمه، ينعمه إن شاء الله يا رب.
2: الله يرحمه، يصبر عائلته.
1: يا عايشك، شكرا لك.
2: كل عام السلام
1: عليكم. الله يخليك، حاول تبقى في بلاصة باهية يا عادل، صوتك ما هوش واضح بالباهي، حاول تقوي فيه شوي. نعم. اي يمكن مشكلة في الريزو. بيه تفضل.
2: حتى صباحك.
1: اي خير شوي.
2: الله يتحيي لكم وانت بكل عام دين معك في الإذاعة.
1: الله يخليك.
2: كل عام وتحيي بخير والسنة وخير، انت على البرنامج
1: البيت. يا عايشك، شكرا لك، الله يخليك. يا عايشك.
2: وتحية لكل عام دين معك. كل
1: الله يخليك،
2: قلب كل عام هم حي بخير، وإن شاء الله ربي يبارك على
1: المتكلم. آمين يا رب العالمين.
2: تحية لك أنت وعائلتك.
1: عايشك.
2: كل عام وأنت حي بخير، وتحية
1: ما سمعناش بالباهي، لشكون؟
2: تحية لأمي مسعودة.
1: يا ربي يفضلها إن شاء الله. إيه؟
2: عايشك، ربي يفضلها أنت وعائلتك.
1: يا عايشك.
2: وتحية لأخونا الواعر. تحية لمنا سيدينا.
1: إن شاء الله يا رب.
2: وكل عام وانت بحي بخير.
1: الله يخليك يا عادل، وتحياتنا ليك أنت وللعائلة الكل وكل الرفاهية، إن شاء الله ديما تكونوا لاباس إن شاء الله يا عادل. يا عايشك، شكرا لك سيدي، وتحية ليك وليلتك زينة، شكرا لك، إلى اللقاء، صباح الخير. وتحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، ومرحبا بكم معنا الناس الكل، وإن شاء الله الناس كلها ديما بألف خير. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
1: مرحبا، مساء الأنوار.
3: عايشك.
1: سكرنا برك الراديو، وإلا بعد من بحدي بشنا نسمعوك، الصوت يبدأ واضح، تفضل.
3: مرحبا
1: بك،
3: بركزيكو في السيد
1: إن شاء الله فديك. يا عايشك،
3: الله يرحمه. الله
1: أمين يرحمه. يا رب. أمين. أمين. الصوت فقط ما هوش واضح.
3: مو هكا واضح؟
1: أي هكا خير شوي، تفضل.
3: دايم ربي لابد منها من موت، ربي يصبركم، ربي يصبرك ومليه، وربي أمين. يرحم.
1: أمين يا رب.
3: أهل الجنة.
1: أمين.
3: هي الجنشينة اللي هذيك راهي المنسج.
1: المنسج.
3: المنسج.
1: باهي.
3: الشاعر الواعر قال لك لا، الثريا يقول له لا راهي المنسج. وعايش اختي هذا باش نعطيك الجنشينة.
1: اي تفضل.
3: قول له هذه الباب الواعر. قول له علي خلق قبله. علي خلق قبله.
1: قبله.
3: اي علي خلق قبله.
1: اها.
3: وهو في بينه وبيه. بعد 40 يوم جاب له الطعام وجيه.
1: بعد 40 يوم
3: جاب له الطعام وجيه.
1: نعاودوا له.
3: علي خلق قبله. وهو في بينه وبيه. بعد 40 يوم جاب له الطعام وجيه.
1: جاب له الطعام وجاء. علي خلق قبله وهو في باله بيه، بعد 40 يوم جاب له الطعام وجاء.
3: يرحم والديك
1: والدينا والديك.
3: وحاجه ثانيه، انا راني فنيت خويا شو اسمه محمد يدري شوفي هو لابد منه الموت، ما غادون ياك البنيه اللي ماتت الصحابيه والوليد هذايا
1: فهمني. اي مروه الجدعون يا ربي يرحمها وعصام ربي يرحمهم
3: الله يرحمهم فهمتي ولا. قلت اذا تقيت ما تقدر تقبل وتل، اذا تفكير تريدين تقدر تقبل وتل. فكرت انه قلب شعل فهمتي
1: يعني تمنيت سي محمد الحيدري زاد يقدم لهم حاجه.
3: اي نعم، نقول هي تجيب القصبه هي انا فنيت تبع القصبه. نقول اذا تفكير ما تقدر تقبل وتل. سمعت انه قلب شعل فهمتي. والله يرحمهم والله
1: امين يا رب. امين يا رب. هذا يعني مازال القصيده كام باش تكمل ولا مازال؟
3: مازالت القصيده انا كي سمعت بي سمعت بالبنيه الاولى هذيك طلبت ما تحصلتش عليكم فهمتي ولا. تو كي سمعت بهذايا طلبت ثاني تحصلت عليكم واختي هنا وعايش.
1: يعني مازالوا فيها ابيات اخرين؟
3: مازالوا فيها ابيات ملكتنا مطرب بالقصبه غني بالقصبه
1: يعني. اي فهمت.
3: ونذكر على محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا كما حديث يقول راكب العزم وسير سعد أيام زار النبي المختار شاف مقامة. يقول من تول سافر البابور بغري موجه جدة جاد على سويس والطور وصبح مصافح البلدة الراكب فيه فرح وسرور ربي بالخير وعده. يقول لو كان نوصل ما نشرب من مكنون حتى النار انا جيت بشادي اليوم سيد الامه راكب العزم وسال سعد ايامه زار النبي المختار شاف مقامه. يقول عرفات ومبروك النهار والناس فوق المطايا رجموا ابليس بالاحجار رجعوا لمكه حكايه بعد التيمم وتكريم الانفار لبسوا لباس الهدايه تيموا عمالكم وشوكم الحوج واشرب بحاكم وشو الله تعرفوا في ظلمان زيالكم اكل عرسوا الخوال وسيف يهمال عليكم ولازم وسير سعد ايام عليكم ولازم وسير سعد ايام ظهر النبي المخطوط شاف قال ريك من غزال وزير اللي من طول الساخر بابور دغري وجه الجد جاب على سويس والطور وصبح مصابح البلدة ريك فيه فرح وسرور يا ربي بالخير وعدة لكن نوصل الفن ونشرب منك حتى المروة نجيتك شادي اليوم سيد لوريت من الأزم وسور سعد أيامه ريت من الأزم وسور سعد أيامه ظهر النبي المختار شاف وقال شيخ بن العزام وسمع
1: يعني مرحبا بيك. ماذا بينا تكون بحذينا لهنا ومع القصبة. مرحبا بيك.
3: أقل حتى مشكلة نجي عكس بنتي راكي بنتي من مواليد 57 لما حالك
1: فيها ربي يطول في عمرك إن شاء الله يا رب.
3: عايشك عايش بنتي وسلمي لي عاك البنوتة بنتك
1: يعيشك. أما فقط باش نقول لك من بعد وقت النغم كيف نجم تعاود تتصل بينا خاطر رقمك ما طلعليش باش هكاك نجم نتصل بيك.
3: باهي
1: حق ما نتصل بكم. اي خاطر ما عنديش رقمك ما طلعليش باش على الاقل نجم نتصلوا بيك ان شاء الله.
3: باهي حق ما هذا اللي طلبته
1: اي نفس الرقم تعاود تطلبنا ان شاء الله.
3: الرقم تاع
1: الإذاعة. إيه بالطبيعة، عاود طلبنا وقت نكون ثم نغم وهك تسمع فينا.
3: يعيشك
1: يا سيدي، يعيشك، الله يخليك.
3: عايش بنتي بالبوغوطة تشيشين أخرى مزعب تشيشين واحد.
1: إيه بالطبيعة.
3: شوفي قولي لي نحن وين نسموها في جاية، نحن نسموها في جاية شنين، قولوا على حاجاتك على نادرني كبير.
1: على شنو؟
3: نادرني كبير.
1: ناداني
3: نادرنا نادرنا
1: نادرنا. اي خاطر الصوت مش واضح بالباهي.
3: نادرني كبير.
1: اي
3: نادرني كبير وطرف ورايبة.
1: وطرف ورايبة.
3: من برا سل السب ومن داخل فرج طايبة.
1: باهي تعاود لنا.
3: انا درني كبير. وطرف ورايبة. من داخل سل السب ومن برا فرج طايبة.
1: باهي نعاود له مرة أخرى وأخيرة.
3: انا درني كبير. وطرف ورايبة. من برا سل السب.
1: عسل السبة هكا. عسل السبة هكا.
3: اي عسل السبة.
1: اي
3: ومن داخل الصفرج الطايبة.
1: الصفرج الطايبة. بيه هذا ما للزوز للواعر.
3: هذا ما للزوز للواعر.
1: مسكين الواعر.
3: وثم شنشينة أخرى حشاية نحن دموها. نقول علاش على جملنا العالي جمل. على جملنا العالي لجمال كلها صفحة.
1: لجمال كلها شنو؟
3: لجمال كلها صفحة. رسمها.
1: رسمها هكا.
3: رسمها.
1: رسمها اي.
3: رسمها باء بالباء.
1: رسمها باء.
3: رسمها.
1: اي.
3: عجمالنا العالي لجمال كلها صفحة. يبرك الجمال العالي تتسوي قدم على الحفرة.
1: يبرك الجمال العالي تتسوي.
3: قدم على الحفرة تتسوي.
1: تتسوي الكل مع الحفرة.
3: لا تتسوي الكودية مع الحفرة.
1: الكودية خاطر اني قلت لك الصوت فيه حاجة عندك ونسمع في شوي حس.
3: لا ما بالله
1: نعرفش من ريزو ولا شنو بالضبط.
3: ريزو
1: يمكن ما نعرفش. المهم هذوما ثلاثة للواعر.
3: هذوما للواعر.
1: واضح يا سيدي، واضح ان شاء الله.
3: وهي قصيدة اللي كنت هي وجدها إنسان نحفظ غناء قديم على سيدي وعلى ماما الله يرحمها وجدي الله يرحمه وعمي مع فنانة فهمتي ولا جايب عروفه كيفاش خلق البشر وكل خلق نفس كعكة وكل خلق ما بني آدم كل كيف كيف يقول بسم الله بديت شدة ديني بسم رب العالم القوام اسمع القصة في سبب خلقان وسؤول ينسى والجيب أما برانية وشلالي نهار الجمعة ما بينهم الرحمن جابوا العدول وعقدوا الوحداني عقدوا الحلال اللي كان حرام دعز الله بقني سنين العالي سبحان من حاط في مليك الأرحاب أول ما صور جبت راس العياني زاد فمي ولساني لما تقال كم صوتي بالتنين ثاني كيف ونص تقبض على قديم نهار اللي قال ثم يا حنين يا رحمن جبنا نقال لما الدار وبي بين البيوت الدادي كابش كاب الطربوش وقاتل الدخلان قال لها ما تبشروني يا نسواني وش هي المزيود اللي جاني من نسيان ولا من الغطراء خرجت الخاب لقيت وعطاك الرحمن وجاك صبي من جبلة الصبيان قال لها الحمد لله اللي رزق أعطاني صبي أعطاني صبي من جبلة الصبيان إن شاء الله تشقية ودر لي في ميسة مالي ودر لي ميسة من بعد ذلك وما زالت الأخرى وما زالت هذه دي بالقصبة بنتي هذه نحن
1: هذه بالقصبة قلت لي زيد على مروة يرحمها عصام يرحمهم زيدة بالقصبة
3: أي نعم خرجت عليهم قلنا إيه
1: انا نسمعش منها شويه
3: والله شوفي بنيتي هي تبكي وما ما نجمش تو ما تو سمعت محمد وقت اللي جبد عليها مو واحد والله شوفي هو الله يرحمه من
1: الله يرحم
3: كنت يعني بكيت انت بنيتي والله بكيت الله يرحم
1: الله يرحمهم وينعمهم وربي يصبرنا على سكر ان شاء الله
3: نجيب حداكم ونجيبوا الفرقه ونعاونوا لها
1: ان شاء الله
3: ونشتغلوا عليهم عليهم والحق علي كنتي
1: على يناي
3: اي نعم
1: ثم حاجه اخرى على يناي به
3: خميت على اللي ذاك كاملة
1: فهمتك واضح
3: ايوه على ذاك كاملة خميت حتى على تونس كده السير بها في عهد الاستعمار
1: فهمتك واضح
3: وقت اللي سير بها في عهد الاستعمار انا اقلت شوي على الاستعمار يعني مش برشا برشا ما اقلت عليه وانا صغير يعني كده كانت فرنسا هنا وشفت فرنساويين وما ما شفتش طيارات ولا بيعات ما
1: شفتش
3: فهمت اما اعتقد عليه انا ولد عام 57 انت ولد
1: فهمت
3: ايه اعتقد عليه وهو في كل شيء اللي يضرب الجير الاول هم يقولوا الجير الاول والثاني
1: واضح
3: انا جدي ولد عام 1873
1: ما شاء الله
3: الحمد
1: لله 1974
3: الله يرحمه
1: وينعم ان شاء الله
3: الله يرحمه هم جدي نقول لي هبي
1: فهمت
3: نقول له سيدي
1: ان شاء الله ربي يرحمه وينعم ان شاء الله يا
3: ربي عنده بلاس اقل من عام مات عمره 105 ولد عام 1920
1: الله يرحمه وينعم ان شاء الله ربي يرحمهم الكل ان شاء الله مي لا ما نعرفش كان تنجم باش نمشوا لنغم لانه تبقى معايا من غير ما تعلقت ناخذ رقمك ان شاء الله باش نمشوا لنغم لانه باش ناخذ زيد معانا عم الشريف ان شاء الله باش يعطينا الحل لي اسكو الوعر ولا انت هو الصحه تنعرفوا من بعد مع عم الشريف تبقى معنا ما نعرفش يظهر لي قصه التليفون نمشوا لنغم ونرجع معاكم نكمل المشوار ان شاء الله اللي كان يتصل بينا توا ينجم يعاود يتصل بينا مره اخرى باش هكاك ناخذ رقمه ونرجع لكم

0: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم من جديد. اكيد باش نمشي لعم شريف وزيد رفيقه حاضره معانا، مرحبا بيك، تبقى معانا رفيقه اكيد، وباش نمشوا لعم شريف. مرحبا بيك عم شريف من جديد.
1: اهلا بك.
0: الحمد لله يا رب. باهي عم شريف، سمعت الاجابات معانا ولا
1: اي؟
0: باهي، شكون صحيح؟
1: ما فماش حتى واحد صحيح، وغلطي لزوج.
0: اي
1: وشوفي انت تركيبة 50 كذا غلط نقول كغلط، كذا صحيح مثلا التركيب نتاعها. اخي توا العصاي وصراي نملكوهم نحن، قلت له على رزق معدود عدين، واحد عنده 100 ناقة 100 نعجة 100 شجرة، تو فهمتي؟ رزق معدود عدين، هذيك خلقة ربي شكون يكسب؟
0: بالطبيعة.
1: والاخر يعمل السدي المنسي. المنسي راهو يجي كيفاش يقولوه، يقول على غلام من الكثيرة العداد من عدوها، والطريح نبقدوها، المرأة كي تقطع لها جدادة خيط تبقدو، أما تنجم تعد الخيوط الكل. فهمت كيفاش؟
0: فهمتك، واضح يا سيدي.
1: أه؟
0: مالا شنو ال
1: هي عرزك معدود عدين. عندك 100 شجرة، 100 ناجة، 100 ناقة، 100 ناس. هذه زيتونة سيدي.
0: الزيتون.
1: على رزق مع 100 زيتونه مثلا. وشاد مراسيم دياره، نجمش واحد يقال لها زيتونه، شاد مراسيم دياره. لا يغد لا ياكل زيب يا دراش لي حاس. لا قوم تدي خياره، نجمش واحد يقال لها صايدر يهز.
0: صحيح.
1: راهو كلام مرتب بالضبط.
0: فهمت.
1: اخي صراي ولا صاي نملكوه انا؟
0: لا لا ما نملكوهاش اكيد. هذه حاجه تتعد.
1: تو خلي الواعر المرة ما تبعش الغد.
0: قلت لك راك صعبت عليهم شوية المرة.
1: عرزك معدود عدين رزقك. لو انا عندي مثلا 10 نعاس. هاني ما عارفهم 10 نعاس.
0: صحيح.
1: رزق قلت له على رزق معدود عدين. 100 صدر هي 100 زيتون. مثلا.
0: واضح. هذه على الزيتونة يعني اكيد.
1: اي شجرات مثلا رزق معدود عدين.
0: واضح واضح. عم الشريف يعطيك الصحة، وأكيد كما عودتنا تكون حاضر معنا دائما بتشنشينا جديدة. شكرا لك، وإن شاء الله ديما تكون بخير. عم الشريف
1: عندي برشا مطعم صعب عليهم طبعا.
0: إن شاء الله مرة إن شاء الله تكون حاضر معنا زيدة وتقدم لهم تشنشينا.
1: عايش والله أنا ما قلتش لكم البركة فيكم
0: إن شاء الله بديك. عايشك يا عم الشريف،
1: زميلكم ربي يرحمه ربي ينعمه.
0: يا رب. آمين يا رب. آمين. يعيشك يا عم الشريف، وربي فضلك ويطول في عمرك إن شاء الله يا رب. شكرا لك عم الشريف، شكرا لك اللي قاس بحال خير. شكرا لك. باش نخدموا مع رفيقه الورغي اللي بقات تستنى فينا، ما نعرفش خونا طلبنا وقلنا له ابقى معنا. يا اخي تقاس التليفون معاه، ان شاء الله ينجم يتصل بنا مره اخرى. على السلامه رفيقه. رفيقه تسمع فينا؟
2: اي
0: مرحبا.
2: تحيه ليك، تحيه ليك هنونه
0: وبيك
2: اكثر. تحيه ليك هنونه وليك ولكل كامل فريق التقني.
0: يعيشك يا رفيقه، تحيتنا ليك.
2: يعيشك. حبيت ان نترحموا على زميلكم واخينا احنا ايضا كمستمعين هنونة الغالية، على
0: اخونا
2: عصام السامع لي ابو الضحك والابتسامة العريضة والاخلاق العالية. عصام بالحق اختنا خلى بلاصة كبيرة في قلوب محبيه، وذلك القلب اللي في الحقيقة يعجز معناها هنونة على نسيان شخص معناها كنا عرفناه بكيبة قلبه. نقول له الله يرحمك أخونا عصام. أنا نذكر روحي معناها هنونة الغالية قبل مشيت في عيد ميلاد الإذاعة فهمت، وأنا ما كنتش نعرفه راه معناها فهمت بالمزة ما نعرفوش. خد هاني معناها الوقت اللي شافني أنا غادي قال لي تفضل رفيقة إيجا، أعطوه للرفيقة القطوة، أعطوه الجزوز هي وبنتها، إيجا رفيقة ما تحشمش.
0: صحيح. هو عصام كان انتم تحكوا هكا، مالا نحن كيفاش نقولوا يعني؟
2: بالحق هنونة الغالي معناها قلت له انت تعرفتني انا ما نعرفكش، قال لي رفيقة انا عصام. صور لي بالحق عزيز ما عادش نجم نتكلم، سامحني اخت هنا الله يرحمه، وتحيي ليك ولكل مستمعين. سامحني بربي.
0: اسمعي يا رفيقة.
2: يعيشك.
0: شكرا لك. ليلتك زينة. شكرا لك. نعرف هذا انتم هكا، مالا نحن اش نعملوا؟ نعرفش كيفاش نقول. ربي يرحم عصامك، وشكرا لكم الناس الكل، ويعطيكم الصحه. شكرا لسعد، شكرا لمحمد امين ابو بكري، اكيد بعد شويه تكون حاضره معكم كفيه. تحيتنا لكم الناس الكل، سامحوني على التليفونات ما عادش نجم ناخذ تليفونات اخرى. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير. تصبح على خير.

0: يا مولا مكناس يا ساكن البير والزيتونة. أها سيدي.
1: الحادي عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر مواعيدنا الأخبارية لنهار اليوم. انطلقت اليوم رحلة حجيج ولاية الكاف والبالغ عددهم 98 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من مطار الحجيج بتونس. هذا وتتواصل رحلات الذهاب التي انطلقت يوم السابع من هذا الشهر والبالغ عددها 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية، وستوزع على 18 رحلة في اتجاه المدينة المنورة و25 رحلة في اتجاه مدينة جدة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعية بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك مع مختلف الأطراف المعنية. نظمت المكتبة الجهوية بسريان اليوم ندوة فكرية حول المكتبة العمومية فضاء للإدماج الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. شرعت ديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية لعودة التونسيين بالخارج بهدف تأمين الظروف الملائمة لعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. شن طيران الحربية التابعة للاحتلال الصهيوني اليوم غارتين جديدتين على جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان والذي اندلع في 2 مارس الماضي إلى 2795 شهيداً و 8586 جريحاً وفق آخر إحصائية رسمية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، مع تحيات قسم أخبار إذاعة الكاف، تصبحون على خير.
3: راديو إستيريور دي إسبانيا.
4: إميسيون إن عربي.
5: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
7: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021، كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث جوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث جوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
8: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة دين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية، ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن تاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا وكريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شيرنر وفيلسوفه الأثير فوربخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فوربخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فوربخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تقريبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة إحنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعد ما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسكيلي، رهان هوسكيل يعني، اتجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارتي شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفينولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم، وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجاري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها، اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية التانية، باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم العالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: دكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء هيئة التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من التيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تثوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك 3 جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي، المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر، مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضعنا، وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق، في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك 3 جبهات أيضا. هو عنده 3 أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن 20 كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: أوقات تفتح له أسعد أوقات معكم أصدقاء المسابعين هكا حبيبنا في البداية في منوعتك على حد مرحبا بكم الناس كلها سبعة دقائق بعد 11 حتى تتواصل معكم إلى حدود ساعة الواحدة أكيد رحلة مزيانة مع الإيقاعات أيضا مع الاستضافات مع المسابقات مع أجواءكم أنتم سادة المسابعين تحية لكم الناس كل البداية تتلقوا أكيد أجواء الأسبوع هذا كانت أجواء متميزة خاصة اللي يحب الإيقاعات البارح براين أدامس أبدع في دقة أبدع في المسرح الأثري في دقة وليلة براين أدامس مجددا مش يكون موجود في سهرة ثانية استثنائية في مدينة دقة الأثرية أجواء عالمية في الواقع تعيشها مدينة دقة كيف كيف في الكيف وسيكا جاز وإيقاعات الجاز وإيقاعات الجناوة وإيقاعات الجناوة ديفيزيون إيقاعات كلاسيك إيقاعات أيضا البوب والفانك وسمعنا برشا ساول وسمعنا برشا أيضا موسيقات يحبوها الأولد سكولز ميوزك والأكيد برشا يحبوا أجواء القصب وأسوار أيضا سيكا جاز اللي يكمل العشية إن شاء الله بداية المساعة الرابعة في بتبيع مجموعة عرجون يكونوا موجودين من الأربعة تاع العشية في إيقاع شبابي لاختتام فيستيفال جاز لكن أيضا الأيامات هذه نعرفوا مليح أجواء أخرى إيقاعات أخرى لأن العائلات تحضر أولادها لمناظرات نعرفوا مليح اختبارات البكالوريوس إن شاء الله بالتوفيق ونجاح عليهم اختبارات أيضا سنة تاسعة أساسي والتوجه للمعاهد النموذجية نفس السياق أيضا للسنة السادسة ابتدائي والتوجه للإعداديات النموذجية إن شاء الله بالتوفيق ونجاح الناس الكل تحضيرات نعرفوا شهر ماي فيه شوية إرهاق بداية أجواء فيه انتظارات وجويلة إن شاء الله تكون كلها فرحة وأيضا زغرة حلوة لكل العائلات مرحبا بكم الناس الكل إيقاعاتنا تبدأ اليوم حابين نوجه تحية كبيرة برشا بالواقع لكل من يساهم معنا والأكيد الجائزة اليوم عودة مجددا لفضاء فتحي الربيع للديكور والتصميم وكلاء لوازم الأفراح بسليانة اللي في الواقع جاء معنا في إيقاع الأحد وتكونوا منتم معنا أيضا مربحين شكرا مجددا لفتحي الربيعي المختص في ديكور وكلاء لوازم الأفراح بمدينة سليانة نمشي الإيقاعات نمشي أجواءنا أجواء إيقاع الأحد تسعة دقائق بعد الأحداث
1: إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي

يا حياتي، وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر، وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر. خلي الفراق

0: مرحبا بك يا سكولا صاحب سكيكا بعد حداش. اكيد رحلتنا اقعاد، رحلتنا ايضا اجواء، لكن ايضا رحلتنا متابعات، لانه نعيشوا في الدوره 34 للايام الوطنيه المطالعه والمعلومات في سنه 2026 اللي تنظمها وطنيا اداره المطالعه العموميه بالاداره العامه للكتاب. والاكيد انه عديد المدن وعديد القرى تعيش اجواء المطالعه. مثال على ذلك مدينه عين دراهم، المكتبه العموميه في مدينه عين دراهم عاشت اجواء حلوه برشا على امتداد هذا الشهر متزامنا مع شهر التراث، وايضا مواكبه ايضا لهذه الدوره الخاصه بالايام الوطنيه المطالعه والمعلومات. سعداء ان تكون معنا السيده ريم بشيني مديره المكتبه العموميه بمدينه عين دراهم لاكتشاف اجواء المطالعه في ظل غابات الريحان والزعفران، في ظل ايضا مرتفعات عين دراهم الجميله بالقرب من عين المرشين، وايضا على حدود بابوش وعلى مشارف بنين تير، هنا عين دراهم وهنا الكتاب وهنا المطالعه. صباح النور سيدة ريم، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور، اهلا بك، مرحبا بالجميع.
0: ربي يبارك لك. سيدة ريم، بطبيعة السنين نعرفه مليح، هو تنظيم الأيام الوطنية المطالعة والمعلومات لسنة 2026، وعين دراهم والمكتبة العمومية بعين دراهم كان لها استثناء وكان لها الميزة الخاصة في هذه السنة وفي هذه الدورة. لو كان تعطينا فكرة عن هذه التظاهر وتنظيمها من طرف المكتبة الوطنية في عين دراهم.
1: احنا السنة هي برنامج الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات، شعار الدورة السنة هي المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. الدورة 34 السنة، البرنامج تميز انه يلزم تكريس مبدأ الوصول الى المعلومة الى جميع الاطراف والى جميع الفئات العمرية. عندنا زادة تحقيق مبدأ وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وبالتالي المكتبة العمومية ما عادش كان فضاء تقتصر كان على الإعارة، ولت المكتبة العمومية فضاء شامل وعادل لإدماج كل الفئات العمرية، وكذلك ضمان الوصول العادل للمعرفة لكل الفئات والشرائح العمرية. نشاط السنة المكتبة العمومية عين دراهم نشاط متنوع وشامل. عندنا افتتاح الأيام الوطنية للمطالعة كان يوم الجمعة 24 أفريل. النشاط كان يوم تنشيطي مفتوح بالشراكة مع جمعية القاصرين عن الحركة العضوية ومع المجموعة التنشيطية برو أنيماسيون. جبنا الصغيرات منظوري الجمعية، عرفناهم على المكتبة العمومية عين دراهم بطريقة مبسطة، عرفناهم على الرصيد، عملنا لهم ورشات رسم ومباراعات يدوية، ألعاب فكرية، وكالعادة ورشات للترغيب في المطالعة، تنشيط ومسابقات، قرينا لهم زادة قصص مبسطة كذلك، خاصة اللي هي القصص تدعو إلى تجنب المخاطر، تجنب التدخين، تجنب الإدمان، كلها حسب الفئات العمرية. كان زاد ايضا لنا نشاط يوم السبت 25 ابريل بالشراكه مع مدرسه الجراسا بعين دراهم، وهي مدرسه حدوديه ريفيه، عملنا معهم حصه مع الحمايه المدنيه فوج عين دراهم حول الاسعافات الاوليه، عرفنا بالتظاهرات الوطنيه اللي نظمتها اداره المطالعه العموميه، كيف ما البطوله الوطنيه للمطالعه اللي هي انطلقت النهار ذاك نهار 25 ابريل، عملنا لهم قصص وورشات مطالعة موجهة، عملنا لهم قصة ثلاثية الأبعاد، عملنا لهم معرض كتب، عرفنا كذلك بأنشطة المكتبة العمومية بعين دراهم. نهار الأحد 26 أبريل 2026 عندنا نشاط، كان عندنا نشاط مع المركز المندمج بعين دراهم، كالعادة عملنا لهم ورشة قصة ثلاثية الأبعاد هي سلوكي في المكتبة، عملنا لهم مسرحة القصة، ورشة جداريات، ورشة الخط العربي، وكذلك في كل مرة نعمل لهم قصة، قصة اللي عملناها مع المركز المندمج بعين دراهم هي قصة صديقتي مصابة بمتلازمة داون، القصة هذه تدعو إلى نبذ العنف، نبذ السلوكيات الخطرة، يجب قبول الآخر بما فيه من اختلافات. وبعدها عملنا حلقة حوار ونقاش حول قبول الآخر بكل اختلافاته.
0: نعم سيدة ريم. نعم. مستقبلا دي بطبيعة ما يعطيكم الصحة قدمتوا تقريبا برامج دسمة على امتداد شهر أبريل وتزال مع شهر تراث. نعرفوا توا بداية نهاية السنة دراسية تدريجيا، وثم تحذيرات أيضا للفروض التأليفية بالتوازي مع الفروض المراقبة. ثم برامج إن شاء الله في خلال الأسابيع القادمة لمواصلة هذا النشاط في إطار احتفال بالدورة 34 لأيام المطالعة والمعلومات.
1: بالطبيعة عندنا منتدى التاسعة لتلاميذ السنة التاسعة أساسي، وعندنا بريسك الدورة الرابعة اللي باش يشاركوا في المناظرة، نجيبوا لهم مشكورين أساتذة عربية يرجعونهم، عندنا زاد أساتذة الفرنسية، عندنا منتدى البكالوريا والصغار عدة منتدى السادسة اللي زاد باش يشاركوا في المناظرات هذوك.
0: ممتاز. به ثم إقبال الآن نعرف مليح عند راهم فيها برشا مقيمين خاصة في المعاهد وفي المدارس الإعدادية، ثم إقبال من جمهور التلاميذ المجول للمكتبات في الأيامات هذية؟
1: ما شاء الله تبارك الله. احنا اليوم عندنا ورشة امتدت من البارح من نهار السبت ومتواصلة اليوم، وصلنا وانطرينا عندنا قاعة الأطفال لم تعد تستوعب الرواد، خرجناهم وعملين لها متواول ما شاء الله. وبطبيعة احنا كيف ترجع الصفحة المكتبة العمومية عند راهم باش تشوف التلامذة موجودين في ساحة المكتبة.
0: ممتاز.
1: لأنه ثم شكون يجي باش يحضر دروسه، وثم اللي مشارك معانا في الأنستا.
0: هذه صورة أخرى.
1: ولينا محطينين ما ثماش كراسي، والقسم الأطفال ما عادش يرفع العدد ما شاء الله تبارك الله.
0: احنا فرحانين.
1: وثم حاجة جديدة ما شاء الله تبارك الله، الأولياء والمكبوا معانا في الأنستا.
0: ممتاز جدا. ممتاز. احنا ذاك علاش خذينا معاك سيدة ريم، لانه عرفنا كل خير على عين دراهم، ومش عين دراهم سياحه فقط، وعين دراهم جبال، وعين دراهم زرنان بالضبط. بالضبط، لانه عين دراهم اللي زارها الشاب يكتب قصيده ثلاث الحياه مش بالسهل، ايضا عين دراهم تبقى هكاك عين دراهم الصامده. ونشكرك برشا سيدة ريم. نحييك برشا لانه حبينا نحيوك عن طريق الاذاعه المجهود اللي قاعدين تقوموا به في عين دراهم، المكتب العمومي في عين دراهم، في هذه التظاهرات، وخاصة في ظل المتغيرات المناخية المتغيرات أيضا في روزنات التلاميذ، خليتوا الأجواء منعشة، وخاصة أنك تقرأ تحت الشجرة بتاع فرنان وإلو صنوبر مع ريحة الريحان وريحة الزعفران والكليل الطبيعي، جو آخر منعش، ونعرف وش معناها مرتفعات عين دراهم، ونعرف الموقع القرمودي جميل برشا المكتب العمومية. حبيت نوجه لك تحية كبيرة برشا السيدة ريم بشيني عبر موجات إذاعة كيف على تدخلك هذايا ومجهوداتكم اللي قاعدين تبذل فيها، يعطيك الصحة، مشكورة برشا. ما ننساوش ربي يبارك لك. وما تنساوش راه حتى حاليا في بمنتير مزيت أيضا تظاهرة شهر التراث، لأنه فيها فعاليات متواصلة في ربوع مدينة عين دراهم، نفس التوجه أيضا في دار ثقافة برقة، جندوبة تعيش أجواء حلوة برشا خاصة في المدن اللي عرفناها بالسياحة.
1: هو برنامج شامل للمكتبات العمومية الكل. احنا خير مثال على كامل كنت تحكي فيه التصاور اللي باش نهبطوهم واللي قاعدين نهبطوا فيهم على صفحة المكتبة. ما شاء الله تبارك الله إقبال وهو السماء ما شاء الله، الأولياء وكل الفئات العمرية قاعدة تشارك معنا في كل التظاهرات وتواكب في مختلف الورشات.
0: ما شاء الله عليكم، ربي يبارك لكم يعطيكم الصحة.
1: شكرا.
0: شكرا ليك. شكرا ليكم الناس الكل. تبقوا معنا 28 دقيقة بعد 11 في رحلة متزامنة أيضا مع الإيقاعات في منوعات إيقاع الأحد.

0: إشهار.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
3: تدين دقيقة بعد 11. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية ناخذ مكالماتكم الهاتفية 78 227 160 و 300 دينار في انتظاركم. شكرا لفضاء ربيعي فتح ربيعي للديكور والكراء نوازم الأفراح بمدينة سليانة. حاجة مزيانة برشا تكتشفوها في فضاء فتح ربيعي الموجود في قلب مدينة سليانة. حاجات مزيانة، تصميمات، ديكورات، وأيضا مستلزمات الأفراح. هذاك علاش حبينا نفرحوكم معنا عبر موجات إذاعة الكاف. واحدة تدين دقيقة بعد 11 نمشي من قصرابي بعد نرجع ناخذ مكالماتك مع 78 227 160.
4: عيرتني بالشيب وهو وقاره

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.
1: أحب.

0: قاعد عم بوجود ذات كافيين وبيتكي كمان بحديش مرحبا بكم الناس الكل انرجي بيكونوا معنا على 78-227-160 كما قلت وصف بقيمة 100 دينار مش اشي بيها مواد غذائية بطبيعة من هدي ديما فضاء جميل واللي معنا فضاء فتح ربيعي ايفانتس الموجود في قلب مدينة سليانة مختص في الديكور وكلاء لوازم الافراح موجود في قلب مدينة سليانة حاجات لوك مزيانة برشا والاكيد ولين تحطوا حتى على قاعات الافراح المتنقلة واللي تتوفر بطبيعة في فضاء فتح ايفانتس فتح ربيعي ايفانتس. اولى المكالمات في توقيت 43 دقيقة بعد 11 على السلامة.
1: الو على السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: بيك عايشك ماكش لك السلامة
0: مكالمة. مرحبا بيك سيدة الشريفة شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أي سيدة
1: حبيت نكلمك باش نقول لك يعطيك الصحة المرة الأخرى عزيز الله عبد الآلي وربي يبارك لك وربي يفرحك كما فرح.
0: ربي يسر هذا وجدنا سيدة الشريفة ربي يفضلك.
1: عايشك.
0: تشارك معنا اليوم؟ هاي يعني حاجة عادة أنا نعرفوها حتى تنجم تعرفيها البرج جاي الكافي الناس كلها تسمع بيه وتعرفه هكا ولا ليه؟
1: أيه.
0: ها؟
1: أيه.
0: تعرف طيبين البرج جاي ولا ليه؟
1: كيف؟
0: تعرف طيبين البرج جاي ولا ليه؟
1: أيه.
0: باهي برشا. أيه. مش ناسك البرج جاي الكافي شنو هو بالضبط؟ كسكسي مع اللحم العلوش مع شوية فواكه ولا روز مع اللحم العلوش مع شوية فواكه ولا بسيسة مع اللحم العلوش مع شوية فواكه؟ اش لازم يكون برج الكيف؟
1: كسكسي مع محمد علوش مع شويه
0: فواكه. هذا النجم نقولوا هكا تعرفي الاجابه واجابتك سليمه يا سيد الشريف فمشكوره برشا. البرجير اكيد برشا ينتظروا فيه برجير بعيد مي ولانه حتى في السكه جاز برشا يسالوا على البرجير وقتاش يكون حاضر. المكالمه الثانيه عسلامه. مرحبا بيك. عسلامه. مرحبا بيك.
2: بيك
0: عايش عايشك ربي يبارك فيك شكون معايا؟
2: أنيس بن خليفة.
0: أنيس
2: بن خليفة.
0: مرحبا بك سي أنيس شو أحوالك؟
2: بيك أخوي الباهي
0: عايش ربي يبارك لك ينعم عليك سي أنيس. نعرفوا كل دولة العام أو السنة فيها 12 شهر ما هذا المنطق ولا لا؟
2: سي أنيس ما بقداش
0: سي أنيس. أنيس تسمع فيا توا؟
2: إيه
0: إيه. الدول الكل كي نقولوا فيها سنة، سنة فيها 12 شهر ما هذا المنطق ولا لا؟ ثم دولة وحيدة في العالم العام فيه 13 شهر ما هوش 12 فهمني؟ به شكون هي؟ فيتنام كوبا وإلى أثيوبيا؟
2: أثيوبيا.
0: أثيوبيا. أثيوبيا فعلا 13 شهر لأنه نعرفوها أثيوبيا كل شهر فيه 30 يوم ليامات اللي تلمهم مع بعضهم كا 31 ما ثماش شهر فيه 31 كلها فيهم 30 ليامات تلمهم تعملهم شهر 13 فيه 7 ايام فقط. شكرا لك يا نيس اجابتك سليمه عبر موجات اذاعه الكاف هكا نص توقيتنا 45 دقيقه بعد 11. شكرا فضاء فتحي ايفنتس ربيعي الخاص بديكورات والتصميم وايضا قراءة لوازم الافراح في مدينه سليانه. عسلامه.
3: عسلامه. سلام بيك ولكل كامل فريق التقني
0: معاك ربي يبارك لك ينعم عليك. شكون معايا؟
3: رفيقة وراك
0: كيف؟ مرحبا بك سيدة رفيقة شنو أحوالك؟
3: والله الحمد لله نسأل على أحوالك أنت والفريق. خويا نبيل كيف الأحوال؟ إن شاء الله تكون بألف خير وألف صح وألف عافية يا رب.
0: ربي يبارك فيك وينعم عليك. تحبي الملفاي ولا لا؟
3: كيفاش؟
0: الملفاي تاكليه ولا لا؟
3: لا
0: لا للأسف لا، احنا مش نسألوك عن الملفاي اليوم. الملفاي الملفاي ألف ورقة أكلة معروفة في العالم الكل راه. برزت في القرن 16. حبيت نعرف معاك الملفي اصلها ايطالي تركي ولا فرنساوي؟
3: نقول اجابه
0: سيف عاودلي سنه. ايطاليا تركيا فرنسا.
3: نقول تركيا.
0: ها يا رفيق
3: نقول تركيا.
0: كيفاش؟
3: كل ايطاليا.
0: ايطاليا معروفه بالبيتزا وتركيا معروفه بالبقلاوه وفرنسا تعرفت بالملفيه. للاسف اجابتك خاطئه رفيقه. نشكرك برشا على تواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكاف وتقريبا بالفئة او الف ورقه اللي معروفه بالطبقات في الواقع معروفه برشا ايضا بالميرتين في العالم الامريكي. عسلامه. مرحبا بيك.
4: الو.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
4: أنا بيك خويا نجيب.
0: ربي يبارك لك وينعم عليك.
4: صباح الخير تحية ليك الفريق التقني معاك كله.
0: يعيشك ربي يبارك لك وينعم عليك.
4: بركات عالضيق.
0: شكون معايا؟
4: معاك عايشة يعقوبي.
0: مرحبا بيك عايشة شنو أحوالك؟
4: يعيشك شحوالك أنت؟
0: يعيشك ربي يبارك لك وينعم عليك. عايشة.
4: وي.
0: عايشة سي روحك معنا. عايشة.
4: إيه كنا اللي جبتهم من الوانا كنا سهلين.
0: اي نعرف نعرف، وهذاك علاش حتى السؤال قلت لي مش كون اسهل منهم الكل. هذي عاد ما تقولوش عاد صعيب، عاد ما عادش فيها، كان تقول صعيب نختلف معاك. عايش اول خليفه راشدي مسك الحكم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، وابن سيدنا ابو بكر الصديق.
4: عمر بن الخطاب،
0: عثمان بن عفان، ولا ابو سيدنا ابو بكر الصديق؟ عايشه
4: ابو بكر الصديق.
0: سيدنا ابو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي ابن ابي طالب. 48 دقيقه بعد ال 11 حتى بتوصل معكم اصدقائي دائما عبر موجود في ذات كيف. مرحبا بك، على السلامه.
5: أهلا
0: عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا سينا بي الحوالي.
0: ربي يبارك لك، نعم عليك، شكرا معايا.
5: يا عيسى، مبروك على غزالي الجندور.
0: مرحبا بك سيدة، مبروك، شنو أحوالك؟
5: الله يخليك، شنو أحوالك أنت خويا لاباس؟
0: والله الحمد لله، ربي يبارك لك، نعم عليك، والحمد لله تفكرتينا وطلبتينا.
5: لا طلبت لكن ما تحصلت.
0: كيفاش؟
5: طلبت ما تحصلت سينا بي.
0: مالنا تطلب فرق ماخر، احنا رقمنا 78 227 160.
5: لا طلبت الرقم زيك ما تحصلش.
0: شكون يعرف؟ اكيد طلبت رقم اخر، احنا نعرفه.
5: لازم يكون هو.
0: يعني قلت هاي مبروك، كان يمشي معاك الاجواء هاي.
5: المهم تكونوا انتم بخير.
0: والله الحمد لله، ربي يبارك لك، مبروك، وربي يداوم علينا النعمه.
5: ليكيب تكنيك يكون
0: بالله. ربي يفضلك، مبروك.
5: العام
0: حاليا المعرض التونسي الدولي للكتاب قاعد يقام حاليا، ها؟ في الايامات هذه الدوره 40 41 ولا 42؟
5: والله ايش نقول 41.
0: الدوره 41. طيب تفطرك ولا مازلتي؟
5: ويتي
0: طيب، مرت لي بفطورك توني انا جاتك. شكرا لك، مبروك غزوان، كانت معنا منذ حين عبر مجلة ذات كيف. معرض تونس الدولي للكتاب هي في الدورة 40، وهذه فرصة بالطبيعة تكتشفوا معها الكتاب، تكتشفوا أجواءها. نمشي آخر مكان ما قبل النغم في الفقرة هذه بالطبيعة، حابين نشوفوا المشارك الموالي. على السلامة. مرحبا بك. تسمع فيا ولا لا؟
6: الو
0: باقي ركزي معي مع التليفون. حاضرة ولا لا؟
6: اي حاضر.
0: باهي، شكون معانا؟ نعتذر المكالمة فيها انقطاع، هذاك علاش نأسف، ان شاء الله تعاود تطلبنا مجددا على رقم 78 227 160. شوف المكالمة. على السلامة. لا انقطعت المكالمة، نعتذر ديما بالسادة المستمعين، ثم لو شكون يطلبنا ما يتحصلش علينا، ثم شكون بعد وقت قصير، احنا بطبيعة نراعوا برشا مستمعين اللي ربما ثم ضغط نسبي. على السلامة.
6: باخير سي نبيل، وعلى السلامة، وكل عام ونتمنوا لك الصحة والعافية وأنت والفريق التقني.
0: ربي يبارك لك وينعم عليك، شكون معايا؟
6: كل أحوالك لنسى عليك.
0: الحمد لله، ربي يفضلك وينعم عليك.
6: الحمد لله.
0: الحمد لله، ربي ينعم عليك، عايشك وربي يفضلك.
6: عايشك، ربي يخليك من حسن أخلاقك وطيبة قلبك.
0: عايشك، شكون معايا؟
6: خلفاوي الدرع.
0: مرحبا بك سيدة خلفاوي، وش أحوالك؟
6: عايشك، ربي يخليك، عايشك من حسن أخلاقك وطيبة قلبك، شنو أحوالك
0: لبيك؟ والله الحمد لله، مين تكلمي فينا توا؟
6: قرع
0: خصبة. من القرع الخصبة وتوا أراضي عاد ولات حلوة بتاع طماطم وفلفل غاديكا، معناها ولات مزيانة من سيدي أحمد الصالح، وإحنا ماشيين القرع الخصبة.
6: الحمد لله باللي يعطيك ربك فطر.
0: هذا صحيح.
6: اللي ياتي ربي ذكا بالقليل ولا بالكثير، الحمد لله الفايدة في صحة الإنسان كذا لبيت.
0: هذا هو الصحيح.
6: قال المصري كل سيأتي.
0: أكيد جدا. أي سيد الدراهم.
6: لازلت عليكم فريق التقني كله بيس من الباب من أول باب لآخر باب، تحية اليوم كبيرة كبيرة من
0: القناة. ربي يبارك لك. أي تاريخ إنشاء اليوتيوب، وقتاش كان اليوتيوب أول مرة ظهر والناس تستعمل في اليوتيوب؟ 2005 2007 ولا 2009؟
6: ما عاودي ما
0: اليوتيوب، اليوتيوب الناس تتفرج فيها على الإنترنت. وقتاش بدا؟ 2005 2007 ولا 2009؟ 2009. لا وقت عنده 4 سنوات كاملة، بدأ منذ سنة 2005. هكا نكتفي بالجزء الأول من المكالمات الهاتفية، شكرا على تواصلكم معنا عبر مجلة الكيف.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.